0: أنا بقول للشباب دائما كلمة، بقول حبيبنا النبي هكر خالدا برسالة. يعني بقولوا فلان هكر، مش بتحكوا أنتم شباب اليوم هكر؟ سيدنا هكره، كيف هكره؟ بعت له رسالة صغيرة. خالد معجب بذكائه وعسكريته. محمدية رسول الله تفوق الجميع صلى الله عليه وسلم، فبعت له رسالة: من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا لخير. لما قرأ الرسالة قال: هذا بيعرف مقامي وقدري وقيمتي. من يملك عقلا كعقلك يا خالد لا يسلمه عقله إلا إلى خير، ليس مثلك يجهل الإسلام يا خالد. ففعل محمديته برسالته فصنع خالدا. صرنا نقول هسه ايش؟ سيدنا خالد ابن الوليد. ولو مات بغير المحمدية عادي، صح؟ كم كان في صياد زيه ياخذ مصاري عشان يقتل ويجرم؟ الإسلام صنع خالد رضي الله تعالى عنه، فصار إيش اسمه؟ سيف الله المسلول، صح؟ فلما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعزل خالد، مش بده يعزل خالد في عهد الصديق، قال: يا أبا بكر اعزل خالدا. قال: أعزله. راح ورجع بعد فترة: يا أبا بكر اعزل خالد. قال: لا أعزله. هو بده يعزل خالد. قال بعض أهل العلم والمعرفة إنه كان خايف سيدنا عمر على يقين الصحابة، لأنهم تعلقوا كثيرا بخالد، ما بيغلطش في المعركة، ما بيغلط، عسكري عسكري. حتى جاء مرارا وتكرارا إلى الصديق فقال: اعزل خالدا، حتى أجابه الصديق بإجابة عطل فيها عمريته. قال: يا عمر، ما كنت لأغمد سيفا استله الله. ما بغمد سيف استله الله عز وجل. رضي الله تعالى عن الصديق وعمر. ولما صار عمر الخليفة رضي الله تعالى عنه عزل خالدا، صح؟ بعدها قال: والله ما خالفت الصديق مرة وكنت على صواب. الإسلام صنع هؤلاء. ولما عزل خالد تكلمنا قليلا عن قدر الصانع، اسمع كيف صنع هؤلاء. المعجب بنفسه خالد قبل الإسلام الشريف كيف صار؟ لما جاءت رسالة عمر لعزل خالد استلمها أبو عبيدة، أخفاها عنه، خبر رسالة عن خالد. وكان عندنا في الشام، اللهم أتم أمر الشام وألهم أهل الشام رشدهم. فها هنا أبو عبيدة خبر رسالة. بعد فترة عرف خالد أنه معزول، فذهب عند أبي عبيدة فقال: لما لم تبلغني بأنني قد عزلت؟ قال: يا خالد، وهل نحن إلا بك؟ شوف أدب سيدي أبو عبيدة. وهل نحن إلا بك يا خالد؟ أنت شيخنا وأميرنا وكبيرنا. فقال: يا أبا عبيدة، اسمع كيف صنع رسول الله الأكرم هذا رضي الله عنه. قال: اسمع يا أبا عبيدة، ما ضر خالداً إن قاتل في سبيل الله قائدا أو قاتل في سبيل الله جنديا، ما ضر خالد. إيش يعني إذا كنت جندي أو قائد؟ مهم في سبيل الله. هؤلاء الذين صنعهم محمد. فاختر لنفسك من يصنعك. أوعك تقلد غير سيدنا النبي، أوعك تتعلق في غيره يا ولدي، أوعي يا خيتي تسمح لابنك يحب غير سيدنا من مشاهير اليوم. إياك أن يقلد هؤلاء الذين يتنافسون من يسقط أكثر إلا من محيط ربي. ما أسهل أن تكون مشهورا الآن، كثير سهل تصير مشهور، كثير سهل جدا. صار أي واحد بده ينشهر بيلبس طقم الصلاة تبع أمه بصور، فيش أسبوعين ثلاثة ولا هو عنده 200 ألف، صح؟ سهل. بحط شوية حمرة وبطلع بمشي وكعب عالي بسلاسيل بطلع بمشي برا، صار مشهور. زمان كان اللي عنده واحد بخاته على قده كانوا أهله يخبوه، هسا اللي عنده بخاته على قده بعمل له صفحة في الشهر، ولا هو إنفلونسر ولا بصرف على العيلة. إياك يا أختي أن تأذني لولدك أن يكون حرا في اختيار من يتابع. وانت يا ولدي لما أمك تسحب التلفون سحبته عشانك مش عشانها. هذا السلب عطاء، لما أبوك يسحب التلفون منك مرات هذا مش سلب، هذا عين العطاء. لما تكون انت قاعد جنب أمك وعم تعمل سلطة ويجي أخوك الصغير عمره 3 سنين ياخذ السكين، أمك بتلحق وراه بتاخذ السكين منه صح؟ بصير يبكي وبده يلعب فيها، معقول ترجع له إياها لأنه بكى؟ هل هذا سلب أم عطاء؟ هذا عين العطاء، أن أخذت منه ما يؤذيه. فأحياناً يا بني عين العطاء من أبيك وأمك أن تحرم، لأنهم رأوا أن هذا السلاح في يدك خطير عليك وعلى منهجك أحسن الله إليك. إذن إياكم أيها الآباء وخواتي، إياك يا خيتي تجعلي لولدك الحرية في اختيار من يتابع، فإن هذه مدخلات، شئتي أم أبيتي مدخلات. بكرة بصير يقلد حلقته، لبسته، طريقته. ليش السنسال حرام يا شيخ؟ ليه الإسوارة حرام؟ طب ما هي فلان عامل تاتو وشوي شوي شوي، ولا هو ايش الولد؟ ضاع. عندنا من نقلد، لا نقلد غيره في الصورة والسيرة والسريرة، نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة وسيرة وسريرة. في صورة أقلده، نعم أقلده، وفي سيرته طريقه مسلكه منهجه أخلاقه معاملاته معاشراته، وفي سريرته عاطفته همه رحمته حرصه على الناس. هذا معنى المحمدية. مش معنى المحمدية إني أقول اللهم صل على سيدنا محمد، لا لا مش هيك على عظم هذه. حتى صلاتنا على سيدنا النبي صارت تعبانة. أحكي لك كيف بيصلوا اليوم على النبي، معاه عداد هاي اللي بتكبس وبمسك هيك بطلع آخر النهار 15,000. هذا عبد القادر الجيلاني 15,000، الله أكبر، هذا نور الدين زنكي 15,000 صلاة على النبي. بس كيف بيصلي اليوم؟ الله صلى الله عليه وسلم المايك الدايك، المايك الدايك، ها؟ كيف تطلع مع الأولى؟ اللهم صل على محمد. الثانية، الله صل على. طب لو مسحناك قلم اكتب ما يقول شو بيطلع معك؟ لغة سريانية من شدة جهالتنا بشأنه وقدره وحقه علينا، حتى بطلنا نصلي عليه. ليس الأمر قائما أن تصلي عليه فقط، لا، بل أن تعيش حياته وأن تسلك مسلكه. فسهل كثير أحب سيدنا النبي، والصعب كثير أحب حياته. صعب كثير أسلك مسلكه وأحب حياته، دائما فكرة متواصل الأحزان لا يهدأ له بال. في النهار يا أيها المدثر، وفي الليل مزمل، وفي الليل في النهار مدثر وفي الليل مزمل صح؟ في النهار قم فأنذر، وفي الليل قم الليل إلا قليلا. في النهار يتجول في الأسواق ويذكرهم بالله عز وجل، وفي الليل يصلي حتى تتشقق قدميه الشريفتين. في النهار يزور الصديق مرة ومرتين في اليوم الواحد يذكره بالله. بيزور الصديق بذكره في الله. انت هسه تقول لصاحبك يا زلمه وحد الله، قال موحده قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي، قال صلي عليه قبل ما اشوفك. طب صلي على النبي تخسر، قول اللهم صل وسلم وبارك وعلى اله. صلي عليه. قال اتقي الله، قال متقي يا حبيبي، مستنيك تقول لي. والسيجاره بيده، انا متقي. ما اسهل الكلام، ان احب حياته. بزور ابو بكر مرتين، وفي الليل ليلة ماطرة شديدة البرودة بطرق باب أبو جهل، يطرق باب أبي جهل. كان أبو جهل قاعد مع جماعته، تعرفوا جماعته سرسرية زيه يعني سرسرية، فبخرط عليهم، اللي بتحكوا بخرط عليهم بكذب عليهم، احنا بالأردن بقول بعرط، بعرض عليهم. وأنا أبو جهل أبو الأيتام، أنا أبو الأرامل، أنا أبو المساكين، أنا الذي أقصد عند كل نائبة ومصيبة إلا الباب بدق. واللي بقول شفته زي هسه واحد بتلاقيه بكذب بكذب بكذب مع أصحابه، بيقدم بقول سبحان الله يدليني صادق. مش هيك بنسوي إحنا؟ بكون الكذبة إيش؟ مسيلة، ما بيعجز. أنا ما قلتش بيعجز، بيعجزش. دق الباب واللي هو بيقول ها مش قلت لكم انني اقصد في الليالي الصعبه، هذا جاءني يريد حاجتي، يريد مسالته لاقضين حاجته. لما فتح الباب واللي هو سيدنا النبي صلوا عليه، صلوا عليه، اللهم صل وسلم، مش اسلم، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبي محمد. فتح الباب، يا ويلي هالكذب مكبرها، ولا بقول له محمد، فباشره هو بالكلمات، قال سئمتك، مللتك، أما مللتني سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. فكان يكرر زيارته، حريص عليه بإنقاذه وإسعافه، يريد أن ينجده. ما أرحم رسول الله، وما أرسلناك إلا في اللغة يا كرام أداة حصر واستثناء، إلا رحمة للعالمين. ما أرحم رسول الله. قال يا أبا الحكم، شوف الحكمة، يا أبا الحكم أما أن لك أن تسلم؟ قال سأشهد لك عند ربك أنك قد بلغت. خلاص ما تجيني. وطلع قدام اللي كان يخرط عليهم ويكذب صغيرا كاذبا، قال بده يقضي حاجته، يلا يقضي حاجته. فصعب ان احب حياته ولكنها لذيذه جدا. اسمعوا هذه، ومن استطاع ان يحفظها فليفعل. واختم هذه الليله المباركه بهذه الكلمه المباركه: من نذر نفسه لخدمه دينه فانه سيعيش متعبا ولكنه سيحيا كبيرا ويموت كبيرا ويبعث يوم القيامة كبيرا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنت لله يا ولدي، أنت مش للوظيفة ولا للدار لحالها، أنت لله. إنا لله، بشكل آية، إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا لله. فكن له حقا. كيف أكون لله؟ كن محمديا تكن له. فعل محمديتك تجد الشخصية الأفضل من شخصيتك. بتفعيل المحمدية نستجلب من الله المعية، اللهم ربنا وسيدنا مولانا سميع الدعاء، نسألك أن تكتب لإخوتنا فرجا في غزة وفي السودان. اللهم سيدنا ومولانا القوي، تجلى على أبطالنا هناك باسمك القوي فقوهم وارزقهم إقداما وإقبالا. اللهم سيدنا ومولانا اللطيف، تجلى على أهل غزة والسودان وكل مستضعف من المسلمين والأسارى باسمك اللطيف، فلطف عليهم جميع شؤون حياتهم. اللهم أذهب ألامهم وأوجاعهم وبلسم ألم صدورنا عليهم. اللهم مولانا وسيدنا المنتقم، تجلى على من أذى إخوتنا في كل مكان باسمك المنتقم، فانتقم منهم جميعا. اجمع يا ربنا على الحق كلمتنا، استعملنا دعاة إليك وإلى رسولك في مشارق الأرض ومغاربها. اجعلنا يا ربنا من حماة الشريعة، حملة الرسالة، وكلاء عند رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم، رحماء بالأمة. اللهم مولانا اجعلنا رحماء بأمتنا، أشداء على أعدائنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. وفق يا ربنا من حضر هذا المكان واقض حاجاتهم جميعا رجالا ونساء، تجلى على حياتهم باسمك الواسع، فاكتب لهم ساعة نضيقة بعدها، تجلى على صدورهم باسمك الهادي فهدهم جميعا. اللهم قضاء حاجات لكل من سمع وأمن ودعا، لكل من بلغ الرسالة. اللهم والقائمين على هذا المسجد المبارك الطيب كن لهم معينا أن يظلوا على هذا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا هي منزلة البسط من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والبسط عكس القبض. فلما كانت المنزلة السابقة هي منزلة القبض أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمنزلة البسط، وإن كان قد استدل على منزلة القبض السابقة بآية بعيدة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقصد بذلك الظل في الآية، والهروي يقصد بذلك الروح والقلب وتقلبه في مقامات وأحوال مختلفة نشاطا وفتورا وخوفا وحبا ورجاء. استدل على منزلة البسط بقوله جل وعلا يذرأكم فيه، ويذرأكم فيه الآية أصلا يراد بها التكثير، لأن الله عز وجل امتن على العباد بتنشئتهم، وكان من تنشئتهم أنه جل وعلا قال يذرأكم فيه. فيه راجعة للجعل، ويذرأ بمعنى يخلق. ومن أعظم أسباب التكاثر بين الخلق الزواج، يعني جعل الله للتكاثر بين الخلق ولنمائهم وزيادتهم بابا واحدا وهو الزواج، بقدرته أن يزيد الخلق كما يشاء. ولكنه أقام الحياة على أسباب، وجعل الأمور تجري بأسباب. فمن أسباب الخلق التكاثر والتكثير. في يذرأكم فيه، في الفاء بمعنى باء، بمعنى الباء، يعني يذرأكم بذلك، يكثركم بذلك. كثر الله العباد بأن ذرأنا، يذرأكم فيه. طيب، وما علاقة ذلك بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ عرفنا أن الله امتن علينا بأنه خلقنا وأنه كثرنا وكثرنا بالزواج. طيب، يقول ابن القيم ولما كانت الحياة حياتين، حياة أبدان وحياة أرواح. الحياة إما حياة أبدان وإما حياة شنو؟ أرواح. حياة الأبدان تتكاثر وتنمو، والدليل أن الناس في زيادة، صح؟ الناس كل يوم ماشي في شنو؟ وهذه منة الله على الخلق، يذرأكم فيه. الناس الآن زايدين ولا ناقصين؟ الناس في شنو؟ في زيادة، الناس كتار، الخلق كتار. طيب، حياة الأرواح أيضا تزيد وتتكاثر بالبسط، يعني إذا كانت حياة الأبدان تتكاثر بالزواج فإن قلوب أوليائه وأرواحهم تحيا بإكرامه ولطفه وبسطه، وهذا نوع ذرء وتكثير. كده الأمر واضح ولا ما واضح؟ ها؟ واضح الموضح. التكفير في الأبدان معروف، أزول بعرس وبلي، أول ما يعرس يقولوا بقيتوا ها؟ ثلاثة. يا من يكرهوا عيشته يحمالكم مال زهد انت، والله العظيم والله يجيبوا للزول وسواس. يعني زول قال لي يا شيخ انك تدعو لي دعاء تقيل، قلت له شنو؟ قال لي يا خلا ما ولدت، قلت له عرست لك؟ قال لي 6 شهور. قلت له زول ان شاء الله الله يرزقك، لكن مستعجل مالك؟ قال لي والله انا مرتاح والمراه مرتاحه لكن الناس كرهونا. صح؟ بيتزوج يقول لك بقيتوا كم؟ تلا اول ما تتزوج يقول لك بقيتوا كم؟ بقيتوا 3 ولا لسه؟ معناها الزواج يزرعنا الله به أن يكثرنا به، وبالبسط يكثر الله أرواحنا، وتكثير الله لأرواحنا بأن تبسط بالعلوم والمعارف والوحي والخير، فحياة الأرواح بالبسط تحيا به وتزيد كما يزيد الخلق بالتكاثر. كده واضحة ولا لا؟ أوضح لكم أكثر من كده. هو طبعا استدلال من الهروي رحمه الله تعالى، إذ يسمى بالانتقال. بالانتقال إخواننا شوفوا كما قال ابن القيم، دلالة الكتاب والسنة على الشيء دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فيعلمها المتكلم بما قال، يعني أنا بقول لك كلام، كلامي ده ما في زول بيفسر لك أكثر شنو؟ أكثر مني. أما الدلالة الإضافية كلامي إذا سمعه مئات الناس ربما يفهم كل واحد منهم فهما مختلفا عن الآخر، بدلالة إضافية. إذا أضيف الكلام إلى سامعين تنوعت الدلالة واختلفت. وكذلك كلام رب العالمين، تكلم الله كلاما حقيقيا له مراده، ولكن الكلام إذا وقع عند الناس وسمعوه مضافا إليهم كان دلالة إضافية. كل زول ممكن يفهم من الآية شنو؟ فهم. لذلك قال علي رضي الله عنه ابن عباس في نقاش الخوارج، لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. القرآن شنو؟ حمال أوجه. فبالتالي هذه دلالة الشارع. فقوله يذرأكم فيه أراد الله به أن يمتن على العباد أنه كثرهم ونماهم وخلقهم، والخلق في تكاثر وازدياد. الهروي قال وكذلك تكاثر القلوب وزيادتها إنما تكون بالبسط، والله يحيي قلوب أوليائه بمحبته وقلوب عباده، فيحصل عندهم نوع زيادة للإيمان، وهذا هو البسط. مستدلا بقوله شنو؟ يذرأكم شنو؟ فيه. طيب، قال صاحب المنازل الهروي، قال البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد 3 معان لكل معنى طائفة. طيب، هذا الكلام كلام لطيف، لطيف جدا. يقول الهروي البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، بمعنى المراد بذلك ظواهر الإنسان. كيف ظاهرك؟ كيف هو ظاهرك؟ هل ظاهرك على مقتضى العلم الصحيح؟ يعني حتى ظهر ذاته موافق للدين؟ الناس بيقولوا شنو؟ يقول لك الظاهر ده احنا ما عندنا ابو شغل. كيف ما عندنا ابو شغل؟ الظاهر مهم يا اخي، مهم ولا مهم؟ ها مهم. يقول لك احنا الظاهر ده ما عندنا شنو؟ ما عندنا ابو شغل. عندنا ابو شغل. ينبغي ان يكون الظاهر وفق شنو؟ وفق الدين. اخير لك يكون، يقول لك مثلا، يقول لك لا في ناس ظاهرنا الدين لكن باطن غير ذلك. يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. يقول لك كده، يقول لك من برا الله الله ومن جوا يعلم الله. كويس. يقول لك في ناس كده، طيب دي الكعبين هرش، وفي ناس من جوا كويسين ومن برا كعبين، برضو كعبين. انت ما تبقى من جوا كويس ومن برا كويس، صعب صعب. يعني زول ينتقد الظاهر الحميد ليهرب من الاستقامة على الظاهر. اخوانا الكلام ده انتوا واقع عليكم ولا واقع عليكم؟ يعني زول ما دار يلتزم بالظاهر، يقول مثلا ما يلتزم، يجيب لك علل في الظاهر ده، يقول لك اصل ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، أي الرسول قال التقوى ها هنا، لكن بره ماله؟ يقول لك الرسول قال شنو؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. جي التقوى ها هنا أصلها، وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح، فعلينا أن لا نقلل من قيمة الالتزام الظاهر إذ أنه أيضا من الدين، لكننا نعيب على من التزم ظاهرا وشنو؟ وأغفل باطنه. هو في الظاهر ملتزم وبيجوه ما ملتزم، ده ماله؟ ممدوح ولا مذموم؟ ها؟ مذموم. طيب مقابل له بيجوه كويس وبيبرم كويس، محمود ولا مذموم؟ ها؟ مذموم. في زول لا بيجوه ولا بيبر كويس، خربان مرة واحدة، ده مذموم ولا محمود؟ ها؟ مذموم. طيب تبقى شنو؟ أن تستقيم على الدين ظاهرا وباطنا، واستقامة الباطن تعين على استقامة الظاهر. يقول الكلام في غاية البساطة. فالهروي يقول أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، إذا أراد الله أن يبسطك فإنه سيجعلك حريص على الاعتناء بظاهرك. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن يرسل ظواهر العبد وأعماله أن تقع على مقتضى العلم. شوف يا إخواني، أكلمك الرقائق من العلم والقصص والسير من العلم، كل ذلك علم، ولكن ينبغي أن يكون هذا علما، يعني رقائق يستدل لها بالحديث الصحيح والأثر الصحيح، لعلم وسير يستدل لها بالآثار الصحيحة والشواهد القوية، وهذا علم. ويبقى العلم الاعتقاد والفقه والأصول والحديث والمصطلح والتفسير، وكلها أنواع علوم شرعية ينبغي على العبد أن يتعلمها. وإذا علمت حدود العلم فإجراء ظاهرك على حدود العلم ورسومه أمر مطلوب شرعا. طيب ده الكلام، قال شنو؟ قال معنى الكلام أن يكون ظاهره على العلم، شوف، وباطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس. يا سلام، بمعنى شنو النوع ده؟ ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، جوه بالباطن يلبسه إلى درجة إنه يسبل. الإسبال هو شنو؟ إطالة. الإطالة يسبل عليه رداء الاختصاص، اختصه الله عز وجل لنفسه. ومن علامات ودلائل اختصاص الله للعبد، أنت لا تعرف الله اختصاك ولا ما اختصاك، لا تعرف ولا ما تعرف، ها؟ من علامات ذلك أن يجعل ظاهرك يجري على مقتضى العلم، مع أن باطنك قد عمر بالمراقبة والمحبة والأنس، ويكون بذلك قد اكتسى باطنه الجمال بالمحبة والرجاء والمراقبة والأنس والأعمال القلبية. قال ابن القيم: فالأعمال الظاهرة له دثار، والأحوال الباطنة له شعار. الأحوال الظاهرة له شنو؟ دثار. الدثار أي زود بالبس اثنين نوع من الثياب، الدثار والشعار. الدثار ما تدثرت به اسمه شنو؟ دثار. والشعار ما كان محتكا بشعرك، بشعر جسمك. فالثوب الفوق دثار، والتحت شنو؟ شعار. سمي شعارا لأنه يحتك بشنو؟ بالشعر ويلامسه. فيقول: الأعمال الظاهرة من الاستقامة، كإقامة الصلوات الظاهرة وتشييع الجنائز وصلة الأرحام والالتزام بالسنن، الأعمال الظاهرة، وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق، هذا له دثار مع أحوال من المحبة والجمال والأنس والمراقبة والخوف، هذه له شعار. قال: فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه. في نوع من الناس عندهم أحوال لكن أحوالهم ليست على مقتضى العلم، وقد تحدثنا في المدارج عن هذا كثيرا. كيف يا إخواننا؟ أحوال، يقول ده بتاع شنو؟ ده عنده شنو؟ عنده أحوال، عنده حالات. شفت كيف؟ هذه الأحوال لا نقول أنها حق ولا باطل إلا بعد عرضها على العلم، الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة من الأحوال كان صحيحا، وما خالف الكتاب والسنة من الأحوال كان فاسدا ولا قيمة له. كلام واضح كويس. طيب البسط ده، شو الكلام الجميل ده؟ قال ابن القيم في هذا الباب، قال: وقد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في مواطن كثيرة من القرآن. يا سلام، فعلا ربنا دائما يجمع. شوف الآية الجابة: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده جمال الظاهر، ولباس التقوى ذلك خير جمال الباطن. رأي شنو؟ لو الزول قال أنا مش عريان، قال أنا بجوة لابس تقوى، ما تسألوني نهاية، بنخليه الظاهر ده مهم. وينبغي أن يكون الظاهر شنو؟ قبيحا ولا جميلا؟ ولا يكون الظاهر جميلا إلا إذا وقع على صورة العلم الصحيح. طيب دي آية. الآية الثانية التي استدل بها آية وصف الحور العين في الجنة، قال تعالى: فيهن خيرات حسان. خيرات الأخلاق حسان الوجوه. شنو خيرات؟ شنو حسان الوجوه؟ سمحة، يعني بالاختصار خلقة وأخلاق. ده اسمه جمال الظاهر وشنو والباطن. تكون شنو خلقة وشنو؟ تلبس كويس، ما تلبشتك. خرج علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشدة دي جميل ولا قبيح؟ جميل. جمال الظاهر مطلوب. فيهن خيرات حسان، خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وكذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة جمال الظاهر والسرور جمال الباطن. صح، عشان كده الجنة كمان فيها شنو؟ الظاهر وشنو؟ والباطن. إخواننا أكثر حاجة زول قلبه بجوه الجمال الباطن دلتين، لما يكون حزين ولما يكون سعيد. ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والأرواح. تاني جاب آية: ودي جميلة جمال جميلة جمال عجيب. قال قال تعالى عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة. هذا جمال الوجوه، إلى ربها ناظرة، تجملت بواطنهم بالنظر إلى ربهم بما وقع في نفسهم من الراحة والسرور والسعادة، فجمعوا بين جمال الظاهر وجمال الباطن. يا سلام يا سلام، والله جاب آيات عجيبة. قال وحلوا أساور من فضة للظاهر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر به بواطنهم. وتاني حتى في الدنيا، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فجمل ظاهرها بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، وجمل باطنها بحفظ بأن جعل النجوم حراسة للسماء من الشياطين، فجمع بين جمال الظاهر وجمال شنو؟ الباطن. يا السلام، كلام جميل، كلام مفيد. طيب. قال الهروي، خلي بالك، البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. يعني ده كلام خطير يا إخوان. نشوف استقامتك على الإسلام حتى بظاهرك لن يكون هذا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بشطارتك، إنما هو محض توفيق من ربك. صح؟ فاعتبر ما أجراه عليهم من الاستقامة الظاهرة إنما هو نوع بسط لهم، فبسطهم كويس. وإذا كان القبض طيب فإن البسط نشر. صح؟ يجيب لك حاجة ملفوفة يقول شنو؟ أبسطها، أبسط الفرشة، حتعمل شنو؟ تلزها تلزها تلزها شنو؟ تقوم يعني تبسطها. فالبسط من الله للعبد التوفيق أن تقيم الدين بظاهرك. قال أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء اختصاصي، وهم أهل التلبيس. دي أهل التلبيس المذكورون في منزلة القبض، في منزلة القبض في ناس أهل التلبيس. أهل التلبيس كيف؟ هم انبسطوا مع الناس بظواهرهم ولكن قلوبهم قبضت مع ربهم جل وعلا، فلا يلتفتون إلى غيره، فكان ظاهرهم مع الخلق وباطنهم مع الخالق. من رآهم من الخلق لبس عليه بأن هؤلاء لا أسرار لهم، وأن قلوبهم ليست بعامرة لكثرة ما يضحكون وكثرة مزاحهم، فأنت تراه يمزح وتراه منبسط. لا تخال أن له مع الله أسرارا، ولا أن له مع الله علاقة، ولا أن له مع الله صلة قوية. وكان السلف يفعلون هذا من باب الإخلاص. يعني جاء في ترجمتي أي واحد من السلف، كم واحد من السلف ماذا يفعل؟ يقول لك كان يأخذ الرغيف من بيته للفطور، مش الدكان زمان نتكلم عن كده، هزول بيشيل معه الأكل بتاعه بفطور، يمشي الدكان يفتح الدكان ويخط العمود بتاعه ده، وقت الفطور يجي يقوم شنو؟ يفتح الأكل جاي من وين؟ ها؟ من البيت. كان بيشيله معه، بيشيله كأنه ماشي الدكان وهو صايم. المرع قالت زود فاطر، أول زول يلاقي من المساكين يدير رغيفتين يمشي السوق. قال لك حتى أنه يدهن شفاه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه التجبس فيعلم أنه صائم، وينبسط مع الخلق لا يعرفون منه إلا ظاهرة، يصوم ولا يعلمون أنه صائم. مرة تكون على الفراش، يا أخي نحن الواحد فينا كان صائم الدنيا كلها تعرف أنك صائم. أي زول يلاقي يقول له كده، يقول له أنا ذلك صائم ما عندي طاقة لأي حاجة، تعالي بكرة. أيوة يا أخي ده شو والله كلمتي، شفت شيء عجيب. حتى كنت أقول لبعض الناس، شوف التوفيق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج من بيته بعد الفجر، وقيل قبل الفجر، خرج صائما وعاد مريضا وأطعم جائعا وشيع جنازة. الرسول سأله ولا يجوز الكذب عليه، وهنا يجوز إظهار الحال للاقتداء ليقتدي بك غيرك إذا ضمنت الإخلاص وسلامة القصد والنية، إذا لم يحصل في النية تشويش وانحراف. فقال: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال: أبو بكر يا رسول الله. قال: أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال: أبو بكر يا رسول الله. قال: أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال: أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. رواه مسلم. إحنا الواحد فينا كان صام ما بزور مريض، يقول لك الليل أنا صائم والدنيا سخانة، لا بزور مريض ولا شيع جنازة. بعدين ممكن الزول يقول يا أخي أنا ما صايم، أو يقول شيعت الجنازة المريضة بكرة. لكن ده ما منه، من منه؟ من ربنا. ده اسمه البسط، أن يوفقك الله وأن يهديك الله وأن يوجهك الله للخير دوما. فبالتالي يعني هم أهل التلبيس. محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى ده حاله غريب. سلف السلف ديل عجيبين. محمد بن واسع الأزدي يقول بيحكي وبعد شوف ماذا يقول دعنا. قال: إني لأعلم بعض الناس يتقلب الليل على فراشه يخادع زوجه ويلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه وطفله حتى إذا نام انقلب عنها ورحل بقلبه وروحه إلى الآخرة، فلا يزال يبكي حتى الصباح يبل ما تحته من وسادة بغزير دمع، وزوجته لا تعلم به 20 عاما، لا تعلم به 20 سنة، هو يبكي من الآخرة يوميا على الفراش وزوجته لا تعلم أنه يبكي. قال الذهبي: ويبدو أن الذي فعل هذا وأبهمه محمد بن واسع هو محمد بن واسع. الذهب اكتشفه، الذهب ده خطير خطير، اكتشفه. قال: محمد بن واسع ذاته. قال: إذا مرت ما عرفت، هو عرف كيف كان، ما هو الزول مرت ما عرفت، محمد بن واسع عرف كيف. قال: إذن ده محمد بن واسع ذاته، بس الموضوع انتهى. فبالتالي البسط ده عجيب، خاصة أهل التلبيس ظاهرهم مع الناس عادي، يمشي ويجلس يدخل السوق ويشتري ويعمل، ما متميز بحاجة، تراه تحتقره، ولكنه يحمل سرا وقلبا وروحا وصلة وعلاقة بالله واختصاصا، ولذا اختصاص أسبله الله على باطن هذا الرجل ما الله به عليم. طيب، قال وهم المذكورون في باب القبض، وهم الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الخلق أو عن أعين الناس، فلا ترى حقائقهم. فلا ترى شنو؟ حقائقهم. أنت بتشوفه كده بتقول الزول ده شنو؟ ما فوقه فايدة. ودائما أنا بحكي للناس بقول إخواننا الظاهر مهم، لكن لا تحكم به، لا تحكم به. والله في ناس تشوف ظواهره سلام الله ما كذلهم، لكن تجي مواقف إيمانية يجيب موقف يحيرك. والله ناس ظواهرهم على السنة ما يكونوا مثلهم، كثير جدا. يعني هذا شيء عجيب. يعني حتى انت بيشوف زول كده ظاهره عامل شعره كيف وسيء، لكن لما تجنب معه تجد قلب عامر وفيه من الخير وفيه من الطيبة وفيه من السماحة ما الله به عليم. والله في زول ظاهره ده ما يعجبك، لكن الزول ده ببر أم بر. أنا ما لاقاني لحد يوم الليلة في الناس الحيين إلا السلف، لكن في شفتهم ما لاقاني زيه. ده بر أم بر يا أخي، ده بعطل مصالحه ويجنب يحرسها ويشيلها ويأكلها في خشومها ويحميها وينظفها كويس. وما تزوج، جاني في البيت ده هنا قلت له ما تزوجت ليه؟ قال لي انا اخشى اجيب امراه لا تستطيع عليها، لا تستطيع. كويس، الزول ده تشوفه مسلم عادي. قال لي انا اخشى اجيب لي مره تتلون مع امي، لحد حسا ما لقيت المره الممكن تعامل امي زي ما انا بعاملها وامشي الشغل وانا اكون مطمئن انه امي في يد امينه، لحد حسا ما لقيت مره زي. شيء عجيب يعني فعلا. الأشياء دي أقسام. طيب فقال شنو؟ وإنما بسطوا في ميدان البسط. أيوة ابن القيم اعترض قال العبارة حمالة أوجه. إنما بسطوا في ميدان البسط قد يراد بذلك البسط مع الخلق بالباطل. البسط مع شنو؟ مع الخلق بشنو؟ بالباطل، يعني يسمع الغنى ويرقص ويعايف في الصور كويس، يقول لك يا أخي ساعة لربك وساعة لقلبك. والله العظيم مش بيقولوا كده، بيقولوا شنو؟ ساعة لربك وساعة لشنو؟ ها؟ ها؟ لقلبك. ساعة لقلبك دي يعمل الحرام كله ويقول لك قالوا ساعة لقلبك، مع انه دي ما ساعة، دي خمسة ساعة في باطل بيخلص في ساعة. الحفلة بشدة ساعة كم؟ الحفلة عشان قولون حد 11 بيبدأ من العصر. وضع عظيم قال ساعة لقلبك، قال دي ساعة من العصر. الكورة كيف؟ ساعتين؟ ساعتين دلعين. لكن انت كم مشيت ساعتين بتلقى محل، لازم تخش الاستاد من الساعة 12 ظهر. المباراة الساعة كم؟ الساعة 8، عشان تنتهي 9:30 وتمرق 10 بالمدافرة. تقول لي ساعة لربك، دي ساعة دي حسن، دي ساعة دي ولا 10 ساعات؟ وساعة لقلبك، وساعة ربك وينها؟ الكلام ده يقوله زول عمل ساعة لربنا، بعد ذلك يمشي يقول ساعة لقلبه، هو ساعة ربنا وين ذاته؟ الخمس صلوات بتجيب ساعة؟ ها؟ 10 دقائق، خمسة دي كم؟ 50 دقيقة، ساعة ما تم. قال ساعة لقلبك وساعة لربك. إذا أريد بهذا الكلام التقوي بالمباحات، تقوي بشنو؟ بالمباحات على الطاعات، هذا مقبول، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ما في بأس، الدين ما تشدد. ما قال لك صلي طوالي يختي، وقت الصلاة فوزة تجوز، النافلة بعد العصر ما تصلي، لو لا تصلي ما تصلي، أها رأي شنو؟ وين التشدد حتى هنا؟ كويس؟ فما في بأس أن يلهو المسلم بما هو مباح. طيب قام قال شنو ابن القيم؟ قال وأما البسط إنما بسطوا في ميدان البسط. قال ميدان البسط هو ميدان الرحمن الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله مع الغريب والقريب، وهي سعة الصدر. تنبسط مع الخلق كيف؟ مش تربص معهم ويقول لك عليكم بجبر الخواطر، عليكم بجبر الخواطر فيما لا معصية فيه، وعليكم بجبر الخواطر ما حدث، أعمل حسابك ما حدث. في ناس وقت الحد يقول لك زي ما قال رسول الله عليكم بجبر الخواطر، وين قال الكلام ده؟ والله في ناس بيألفوا ما في كلام زي ده، لكن احترام الناس وتقديره من الدين، هذا من الدين. فالبسط مع الناس ليس معناه أن تجاري الخلق في الباطل، ولكن معناه سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من تلقى والوقوف مع من استوقفك والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. ده البسط مع الخلق. والله يا إخوان الكلام ده مفيد، بكرر تاني، تنبسط مع الخلق مش تمشي جاملهم في الباطل. دعاك لحفلة تقول شنو ومختلطة وفيها غنى ورقيص تقول شنو عليكم بجبر الخواطر، ولا رأي شنو تمشي ولا ما تمشي؟ لماذا الرفض بزات ما تمشي؟ ليه؟ قال لك طيب عازمينكم غدا تمشي ولا ما تمشي؟ يجب تمشي. قال لك عقدنا في الجامع اليوم الفلان دعيتك تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. فالبسط مع الخلق بسعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيت والوقوف مع من استوقفك والمزاح مع بالحق مع الصغير والكبير وإجابة الدعوة ولين الجانب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن كل صحابي أنه أحب إليه، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، قال ما حجبني منذ أن أسلمت وما رآني إلا تبسم حتى ظننت أني خير الناس عنده، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها، ما بجامله، قال ثم من؟ قال عمر، فقال قال ربما يكون هو الثالث أو الرابع، ثم من؟ قال عثمان، قال فسكت ووددت لو أني لم أسأله. كان يعاملهم هكذا، يديك إحساس بأنه ما بيعرف غيرك، وهو يعامل الخلق جميعا هذا التعامل بغير تكلف. يا سلام، شيء عجيب. طيب، قال ابن القيم ميدان البسط المراد لن تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما، يعين على شنو؟ على البسط مع شنو؟ مع الخلق، إما واجب وإما شنو؟ وإما مستحب. لذلك كان سلفنا عندهم من الفقه الشيء العظيم. إخواننا دائما أنا بقول في مدارج السالكين عندنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة غياب الفقه الكلي للأشياء، غياب الفقه الكلي. أنت حق تعرف الدنيا دي عندها قيمة عند الله ولا ما عندها قيمة؟ الدنيا ما عندها قيمة، ربنا جابنا ليه؟ ربنا جابنا عشان نأدي فيها رسالة معينة. الكلام ده كده واقع لك ولا ما واقع لك؟ وفق هذه، وفق هذا الفقه الكلي تعامل. لما تقع عليك مصائب ما فقدته تفقد راسك؟ ليه؟ هو أصلا حاجة ما عندها قيمة يا أخي. فطالما أنت لم تفقد ربك فلا تبالي ولا تتردد ولا تغم. أي شيء يحزنك وأي أمر يغمك في دنيا أنت تتفق معي أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فبالتالي أي شيء هذا الذي يحزنك في الدنيا، كل شوف اسمع كلام من الإذان، كل شخص يحزن لفوات أمر من أمور الدنيا تأكد أن فقهه ناقص، ما عنده فقه كلي. أنت بعد ما تفهم الكلام ده تعيش ما تستطيع. الفقه الكلي عندنا غائب، تستغرقنا الجزئيات كويس وتهلكنا التفاصيل الصغيرة. زي ناس ممكن يموتوا في ناقة، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ 10 نفر بيجا يموتوا و5 بيجا يموتوا، يا ناس فيش نقول لك في ناقة والناقة حية؟ ده شو ده؟ كده انت الكلام ده في ولا ما في؟ ده شو ده؟ يا زول وين الفقه الكلي؟ الفقه الكلي كما قلت لك عند سلفنا، السلف ديل عندهم فقه حالي، ينظروا إلى الأمور بنظرتها الصحيحة. قلنا بأن الفقه الكلي للأعمال والقلوب أن تنبسط مع الخلق بالتواضع وبتقديم الخير دون أن يؤثر هذا على دينك، وهذا اتفقنا عليه. وسبحان الله السلف رحمهم الله عندهم هذا الكلام، لما تسمع كلامهم تستغرب. يعني مثلا لما مرض الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، كان في مرض موته راقد عيان، أحس أن الأجل قد دنا فأرسل إلى عثمان، قال له اكتب أوصى هذا ما أوصى به

وقال له أعيد علي. قال هذا ما أوصى به خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب. قال كتبت الذي أردت ولو كتبت نفسك لكنت أهلا. الدائر أنا كتبت لي تصحيح عرفوا طب الموضوع بالنسبة له واضح، لكن الموضوع في شنو؟ الموضوع في أنه بعد ما يبقى خليفة لا يغير أبدا. المشكلة يا أخوانا شنو؟ أي زول بيحمل فكرة طاهرة ومقدسة بيضع صورة مثالية للحكم عشان يمارسها. أسمع كم أحسن محمد سيدة، مش محمد سيدة شايفيني بتكلم عن المساكين والزول ما يتميز ويكون عادي مع الناس وكده، بتكلم عن أشياء مثالية. والسلف والسلف لما تجي في الحكم ستستمر على هذا شهورا أو سنين، وبعد ذلك ستركب الموجة. وكلمك يعني تقول أي زول جمسك البلد في أول الأيام يأكل سندويتشات، شفت كيف؟ يقول لك شنو؟ نحن ما نأكل إلا شنو؟ إلا سندويتشات. وتلقاه يمشي بنفسه ويقفل الحاجات كده ويطلع قرارات صارمة. ومع مرور الزمن والبطانة، البطانة بطائل تف حولك المصالح والمنافع الذين لهم مصلحة، وبعد ذلك يبدأ في يستمع إليهم وينسى المهمة التي من أجلها شنو. مع أن أول ما قال أنا جيت من أجل شنو، يقولوا كده معظم الحكام يقولك أنا جيت من أجل شنو، الشعب والمقهورين والبائسين والمهمشين. يهو ولا ما يهو؟ لكن لما تجي في الممارسة مشكلة. أما الصحابة ذين للفقه الكلي، الواحد يبقى خليفة والدنيا كلها تجيه في يده ما يشل منها حاجة إلى أن يلقى الله. ما شنو؟ أنا دل موقفين في السلف يعني بستقر، والله بستقر في استغراب عجيب، وحق لي أن أنبهر بهم. يا أخي الواحد يبقى خليفة والأموال تأتيه من كل مكان ولو لمرة. أنت عارف عمر بن الخطاب في حجته آخر حجة حجاها مش حكم الدنيا قروش، لما رجع من عرفة إلى مزدلفة في الطريق قام المعاو نصب له خيمة. نصب شنو؟ خيمة. قال له ما هذه الخيمة دي شنو؟ قال له هذه الخليفة لأمير المؤمنين. قال لأنك لم تدفعها من مالك، مش كده؟ ما دافع من جيبك حق الناس. ولأني لم أدفعها من مالي. قال وهل هذا يحتاج إلى خبأ؟ عنده شال غتاه في الشجرة، غتبيه عمر ضل ورقت تحت الشجرة. يا أخي ده شنو؟ يا أخي ده يا أخي دي نزاهة، دي نزاهة يا أخي، فايت الحد. نزاهة يا أخي فوق النزاهة، نزاهة فوق النزاهة يا أخي. النزاهة ذاتها بتحتاج. يا أخي من حقه خليفة الأمة دي كلها ما يقنب له في خيمة، قال عشان ما دافع، عشان ما دافع من جيبك وأنا ما دافع من جيبي. لما الحق الناس قال له لم دي دار لها خيمة، قال له علق اللي هناي شاله بس ورقة تحت السجرة. يا أخي لكن الفقه الكل ده مهم، إنك أنت مهما تحصل تقلبات ما تنسى شنو أهدافك حتى لا ينسيك التقادم أهدافك. طيب يقول فطائفة لنعتاني، فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم والحقائق مجموعة والسرائر مصونة. يا السلام، كلام في الصميم. ذي الناس انبساطهم للناس رحمة، وذي العلماء لأنه إذا انبسط مع الناس وخالطهم نفعهم. إذا خالطوا شنو؟ نفعوا. أنا دار أوريكم حديث يا أخوانا، الحديث ده والله علم علم. والله أنا أتمنى تجيبوا لي الخواجات دي تقعدون لي سنفهم، جيبوا لي بتاع محكمة العدل اسمه أوكامبو. بالله السوداني كلهم عرفوا، شوف الزهد ده بالله والله يبقى مشهور خلاص. أوكامبو ده أقبضوا لي جيبوا لي من أبانه قاعدوا لي في الجامع ده هنا.
أنا أوري لك ما بيعرف.

0: والله أنا الحديث ده أتمنى يصل جميع الكفار يرجموا ذاته لو لقيت زول يوصلوا الكلام ده اللي وصلوا له. حديث بتاع رسول الله قال شنو؟ عليك الله اسمع الحديث. الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري، اسمه الراوي اسمه ركب المصري، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصط. تتواضع وما تنقص رقبتك، تكون زي ما انت وتتواضع، ما تتكلف التواضع وتتملق الناس، خليك متواضع بطبيعتك كده. طوبى لمن تواضع في غير منقصط وذل في نفسه من غير مسألة، وذليل لكن ما بيسأل، وذل في غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية. وأنفق شنو؟ مالا جمعه في غير شنو؟ معصية. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. رحم شنو؟ أهل شنو؟ الذل وشنو؟ والمسكنة. وخالط أهل الفقه وشنو؟ الحكمة. طوبى لمن صلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن صلحت شنو؟ سريرته، ده نفس كلام الهروي. وكرمت شنو؟ علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. انتهى الحديث. رأي في وشنو؟ ده كلام نبوة. شو رأي تاني؟ ده كلام نبوة. فبالتالي الهروي يقول رحمه الله تعالى: انبساط هؤلاء للناس، ربنا بيطلق العلماء للناس رحمة بهم، فقد قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي للناس رحمة من الله، ومن رحمة الله أن يبسط العلماء للناس ليهتدي بهم الحيران ويقتدي بهم السالك. يا سلام، شوف الكلام الراقد عليك الله. قال: لأنهم أهل المنزلة دي من البسطي، حركاتهم، أنت شو كذا بنطلق عليك ولا بنطلق عليك، حركاتهم وسكناتهم بالله ولله وعلى أمر الله فجذبت قلوب الصادقين إليهم. العالم زي المغناطيس، لكن ابن القيم هنا جسد رك. قال: والعلماء ثلاثة الذين استضاءوا بنور العلم والمعرفة: عالم استنار بنوره واستنار معه الناس، هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استرار بنفسه ولكنه ما استطاع أن يخالط الناس ولا أن يتذلل لهم ولا أن يتواضع لهم ولا أن يتحملهم، هذا إن لم يكن مفرطا فأقل ما فيه أنه مقصر وما نفع إلا نفسه. وعالم لم يستنر بنور علمه ولم يستنر بنور علمه أحد، لم يستنر بنور علمه هو وما استنار به أحد. شوف الكلام ده. فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة. وبسطته للناس شنو؟ فتنة. ديل حقائقهم والحقائق مجموعة، يعني انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم. أسمع الكلام ده كويس، الكلام جاي ده أهم كلام في الدرس ده من أول لحد آخر، الفات كله خلي أسمع الكلام ده. شوف الهروي قال الكلام، ابن القيم قال شنو؟ قال: الانبساط إلى الخلق إذا لم تكن حذرا يشتت قلبك ويفرق همك، فبدلا من أن يكون قلبك مع الله يصير قلبك مع الناس. فإن استطعت أن تحمل هم الناس بفكرك وأن تساعد الناس دون أن يؤثر هذا على صلتك بربك وأن تستحضر عند خدمة الناس ربك، فهذا جيد. أسمع الكلام الجميل ده، ما قال ابن القيم، قالوا ابن عطاء الله السكندري، قال: إذا أجرى الله ألسنة الناس بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. لو الناس شكروك ما منهم، من ربنا، ربنا طلق ألسنة الناس شكروه. عشان يمتحنك. انت هنا ما تسكر زول، تسكر منه؟ تسكر الذي اجرى السنتهم. لو ان الله اجرى السنة الخلق بالثناء عليك فاجري لسانك بالثناء عليه. هنا ابن القيم قال شنو؟ قال الانبساط يوجب الالفة، صح؟ والالفة توجب اطلاع كل واحد من المتباسطين على سر اخيه. قال ابن القيم ادى قاعده جميله، قال شنو؟ اياك، اسمعكم كويس، اياك ثم اياك ان تطلع من باسطته من الخلق مهما كان قريبا منك على سرك مع الله. انت في زول هسه اي زول عنده زول صحبه شديد، اي زول في الناس قاعدين زين، انت بكون عندك اصحاب 5 10 20 100، في زول بيكون شنو؟ ها؟ ماله؟ قريب منك شديد. ايوه فردتك ده، ده بيكون قريب شديد، ده مهما كان معك اياك ان تطلعه على سرك مع الله. ابن القيم قال شنو؟ قال واحفظ وديعة الله عندك، سرك مع الله ده ما توري لزول، واحفظ سر الله اللي هو وديعة الله عندك ولا تعرضها للاسترجاع، ما تقوم تخلي الناس يطلعوا عليها يقوم ربنا يرجع منك يقلع منك. الطائفة قبل الأخيرة طائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، فهم مبسوطون في قبضة القبض. ده كلام جميل. طائفة بسطت لقوة معاينتهم، البسط الأول مع الخلق رحمة للخلق، هذا البسط اختصاصا بالحق كما قال ابن القيم، اختصاص بشنو؟ بالحق. يعني في زول دائما مستحضر عظمة ربنا، بدليل انه حتى لما نتعامل مع الناس ويضحك مع زول ويتونس مع زول ويمشي مع زول ويوصل زول يكون مستحضر انه يريد الثواب من الله لا من احد، لقوة معاينتهم بحيث البسط لا يحجبهم عن الله ولا يشغلهم عن الله، وتصميم مناظرهم بمعنى ثبات قلوبهم مع الله عز وجل. قال لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم. ابن القيم اعترض على هذه العبارة، قال رحمه الله تعالى لا تخالج الشواهد مشهودهم، الأدلة التي توصلهم إلى الله لا ينقطعون بها عن الله. ابن القيم قال هذا الكلام فيه تفصيل، لأن الله أقام للناس شواهد وحدانيته في الكتاب، انظروا افعلوا، صح؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والقرآن كله يدل العباد على النظر والاستدلال لتصل إلى عظمة الله، لكن إذا وصلت إلى عظمة الله جل وعلا فلا ترى البناء ولكن أرى الباني. ضرب مثال عجيب بتاع هندسة، في زول حاضر البيت لما بيبنوا فيه كل يوم بيجي يشوف، حفر أستاس، عملوا العمدان، ركبوا شنو، عملوا البيم، سووا ذات، وحاضر معاهم وشايف متابع البنى مما شنو. في زول كان غايب بعد سنتين جاري قال عمارة قايمة، يا سلام العمارة سمحة. قال هل إحساس كل واحد منهما بالعمارة واحد حاضرة مما هي صقيعة، وشاف كل يوم بيجي مري نزلوا دور رملة، نزلوا 10، بعد شوية شايفهم في استقالة وشايفها بدون ما يبيضوها، بعد ما بيضوها وجي التشطيب وعملوا الجزاز ولا بيعملوا جزاز، آخر حاجة لما يشطب العمارة بيعملوا شنو؟ ألمونيوم وديكورات، ده كله حاضره. وزول جميل هناك نزل من المطار العمارة دي قامت بيتين، قال له والله، قال له لما انت كنت مغترب كل جاه وشافه وعرف انه المهندس ده ماهين، وفي واحد تابع العمارة دي من شنو؟ من قولة شنو؟ من قولتي. طبعا المهندسين المعانا حيتكيفوا كيف الليل كويس. قال ليك المؤمن في هذا الكون هو ما شهد كل شيء، لكن إيمانه إيمان من شهد هذا الكون كأنه شيد وهو يراه، من كثرة يقينه بهذا الأمر، من كثرة يقينه بعظمة الله. ده المفروض يصل له الإنسان في هذه المرحلة. قال شنو؟ قال لأنه كان في الابتداء شاهدا ودليلا وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. طيب الطائفة الأخيرة بسطت أعلاما على الطريق. في ناس ربنا خلقهم عشان الناس يهتدوا بهم بس، أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين. وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، فقط نضيف عليه قول الباري جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واللطيفة في أنهم ما جعلوا أنفسهم، جعلهم الله. فمن العباد من خلقه الله ليقتدى به ويقتدى به. شيء عجيب. المنزلة القادمة منزلة السكر. السكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما قال الهروي. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.

فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا

قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا.

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.

الكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً.

يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا

وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً.

أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حسنا.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

عليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل

بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد

عنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا

وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أن لهم أجرا حسنا

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض

بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلطوا

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم

جئناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

كيف فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقباً

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال

الذين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا

وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكل

ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن

فاصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله.

وهي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى

يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. واصطنعتك لنفسي،

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من

وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل

ذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً

وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها

ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون.

وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون

فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.

يعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر

والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا

الطريق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به

الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين

القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

يلقي الشيطان فتنة ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم.

ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرةً

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.

عليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين.

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون

بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد

سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة

وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين

تهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء

تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم

ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون

فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله

وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته، والله عليم حكيم. والقواعد

بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيراً.

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا

القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟

فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين.

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي

كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين

نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون

والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين

فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم.

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل

تستخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

يعلمون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين

قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.

وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره

كبيرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

بئس الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون

ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون

وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين

وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة

ولقد تركنا منها آية بجنة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة

لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين

من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: آخر الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع الحياء كموضوع أساسي في سبل الوصول وعلامات القبول، لكن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. خالقنا، ربنا، خالق السماوات والأرض، حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الحياء من الحياة، فالذي له قلب حي يستحيي، والذي يستحيي له قلب حي، وكأن هناك علاقة ترابطية بين حياة القلب وبين الحياء. قلة الحياء علامة موت القلب، وكلما كان القلب أكثر حياة كان أشد حياء. والإمام الجنيد رحمه الله تعالى، لكن قبل أن نتابع قوله، الأكمل إن ذكرت عالماً جليلاً أن تقول رحمه الله تعالى، وإن ذكرت صحابياً جليلاً أن تقول رضي الله عنه. لكن كلمة رضي الله عنه تعني شيئين: إما أن تكون دعائية، وإما أن تكون تقريرية. فالصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول لهم رضي الله عنهم تقريراً لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فإذا كان خالق السماوات والأرض في عليائه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر، فمن أنت أيها الإنسان حتى لا ترضى عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فالصحابي الذي بشره النبي بالجنة تقول عقب ذكر اسمه رضي الله عنه تقريراً، والصحابي الآخر تقول رضي الله عنه دعاءً. أما العلماء العاملون، العلماء الربانيون، الأولى أن تقول رحمهم الله تعالى. لذلك الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، رؤيتان ينتج عنهما الحياء، أن ترى عظمة الله، فضل الله، نعم الله قد غمرتك، وأنت لم تقدم شيئاً في مستوى هذه النعم. ينشأ من هاتين الرؤيتين معاً رؤية لفضل الله عليك ورؤية لتقصيرك، ينشأ حالة حياء. يعني فلسفة الحياء، أصل الحياء أن يغمرك الله عز وجل بالنعم وأنت لم تقدم شيئاً يكافئ هذه النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا. أنا أتصور أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت في المسجد آلافاً مؤلفة، اعتقد يقيناً أن 90% من هؤلاء الذين أكرمهم الله بارتياد بيوته جاءوا إلى بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله، لأن الله رب العالمين يتابع عباده، يسوق لهم بعض الشدائد، تلوح لهم بعض المصائب، يسارعون إلى الله عز وجل، فالله ربنا يأخذ بيدنا إلى ذاته العلية. فلذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بطولة المؤمن أن يرى فضل الله عليه، أن يرى أن الله منحه نعمة الإيجاد. أنت موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني أنا أحياناً حينما أتصفح كتاب وأقرأ في مقدمته متى طبع، فإن طبع قبل أن أولد أقول في أثناء طباعة هذا الكتاب من أنا؟ ما لي وجود؟ يعني من بعض الوقت سمعت شريطاً لأحد القراء الكبار، قال هذا الشريط مسجل عام 36 قبل ولادتي. إذاً من أنا أثناء تلاوة هذه الآيات؟ لم أكن شيئاً مذكوراً، فالله عز وجل تفضل عليك فأوجدك. هي أكبر نعمة، أنت موجود، موجود للسعادة. الآية الكريمة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لمجرد أن الله منحك نعمة الإيجاد منحك هذه النعمة لتسعد في الدنيا والآخرة. إذاً هذه النعمة الأولى، نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد، أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، بحرفة تتقنها، تربح منها، تنفق على نفسك منها وعلى عيالك، أمدك بكل ما تحتاج، منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد وتفضل عليك فمنحك نعمة الهدى والرشاد. لذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من نعمة أعظم في حق الإنسان من أن يعرفه بذاته العلية. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني سيدنا إبراهيم هذا النبي العظيم قال الله عنه وإبراهيم الذي وفى. أنت ماذا تتوهم؟ أن وفى نعم الله لها حينما امتحنه بذبح ابنه، نفذ هذا الأمر بطواعية، وفى هنا. لذلك ما من إنسان على وجه الأرض مهما علت مرتبته حتى الأنبياء يستطيع أن يوفي نعم الله عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك قالوا إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. وكلما ازددت إيماناً تزدد رؤية لفضل الله عليك. والفرق الدقيق الواضح بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يقول هذا من فضل ربي، غير المؤمن يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. كلمات الخبرات والشهادات والمعركة وقد نجحت فيها، هي كلمات يقولها من شرد عن الله عز وجل. أما المؤمن هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لذلك الحياء الفضل العميم مع الجهد القليل ينشأ عن هاتين الحالتين، رؤية الفضل العميم ورؤية التقصير، ينشأ حالة اسمها الحياء. من لوازم هذه الحالة ترك القبائح وترك التفريط مع أصحاب الحقوق. الحد الأدنى أن تدع ما نهاك الله عنه، الحد الأدنى الأدنى من الحياء أن تدع ما نهاك الله عنه، أن تدع تقصيراً في أداء الحقوق. أما أن تكافئ خالقك على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فهذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أحد كبار العلماء يقول، الفضيل بن عياض قاضي جليل، قال: خمس من علامات الشقاء. دققوا، خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، أبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي. وكأن هناك علاقة ترابطية بين الصلة بالله وبين قسوة القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، حينما اتصلت بنا امتلأ قلبك رحمة، فانعكست هذه الرحمة ليناً مع أصحابك، فالتفوا حولك. ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، فانعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. فأنت بين أن يلتف الناس حولك وبين أن ينفضوا عنك. يلتف الناس حولك باللين الذي هو انعكاس لرحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، والفظاظة والغلاظة انعكاس لقسوة القلب التي جاءت من بعدك عن الله. هذا قانون اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. لذلك خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب وجمود العين، لا يبكي أبداً. أما المؤمن يبكي بكاء الحب، يبكي بكاء الاتصال، يبكي بكاء الرحمة. وقلة الحياء من علامات الشقاء، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. والله مرة إنسان جلست معه لبعض الوقت، والله حدثني لعشرين سنة قادمة ماذا سيفعل؟ سيسافر وسيفعل وسيبني وسيؤسس إلى آخره. وفي المساء قرأت نعوته على الجدران. لذلك قالوا: من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. لذلك علامات الشقاء: قسوة في القلب، جمود في العين، قلة في الحياء، رغبة في الدنيا، طول في الأمل. وقال بعض العلماء: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما فيه ولم يرتحلا. ويحيى بن معاذ يقول: من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله منه وهو مذنب. يعني أنت استحييت من الله فأطعته، مرة زلت قدمك، الآن الله يستحي أن يعاقبك. إذا استحييت منه مطيعاً استحيا منك مذنباً. لذلك ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال بعض العلماء: الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار نفس، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف، وحياء الإنسان من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء سيدنا آدم عليه السلام، فر هارباً من الجنة، قال: يا آدم أفراراً مني؟ قال: لا يا ربي، بل حياءً منك. أيام إنسان بتوارى عن الأنظار حياءً من عظيم لم يطعه، هذا حياء الجناية. أما حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق العبادة، هذا حياء التقصير. سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وهو الإنسان الأول، وله عمل كالجبال، يعني العالم الإسلامي يزيد عن 1.5 مليار، يحتل أكبر مساحات في الأرض. هذا العالم اهتدى بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه وعن عمله: جهد مقل. إذا النبي الكريم قال جهد مقل، يعني مرة سيدنا عمر مع أصحابه أحدهم قال: والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله. تغير لونه وجحظت عيناه وأحد فيهم النظر، خافوا، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: ومن هو؟ قالوا: أبو بكر. قال للذي قال رأينا خيراً منك: لقد كذبتم جميعاً، يعني بسكوتكم، وصدق. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك، يعني استحيا من الله أن يقال ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. قال لهم: كذبتم جميعاً حينما سكتتم، وهذا الذي قال: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك، وصدقت. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. حياء الإجلال حياء المعرفة، حينما يتعرف العبد إلى ربه يكون حياؤه منه. كلما ارتقت معرفتك تستحي من الله حياء الإجلال. يعني سيدنا رسول الله حينما أسلم زيد الخير، اسمه زيد الخيل، قال له: أنت زيد الخير للخيل. أخذه إلى بيته، شوف، أعطاه وسادة ليتكئ عليها. يا الله، حديث عهد بالإسلام. قال: والله يا رسول الله لا أتكئ في حضرتك، أنا مع رسول الله أتكئ؟ قال: والله لا أتكئ في حضرتك. ما هذا الأدب الذي تعلمه أصحاب رسول الله؟ أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: هو أكبر مني، لكنني ولدت قبله. استحيا أن يقول أنا أكبر منه. قال: هو أكبر مني، لكنني ولدت قبله. النبي الكريم يستحي من الله حياء إجلال. قال: ما رؤي ماداً رجليه قط بين أصحابه، حياءً من الله. سيد الأمة، عظيم الأمة، نبي الأمة، رسول الأمة، ما رؤي ماداً رجليه قط. هناك حياء الكرم. النبي الكريم دعا أصحابه إلى وليمة بمناسبة زواجه من زينب، جلسوا وأطالوا الجلوس، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. يعني أحياناً يأتيك ضيف وعندك موعد مهم جداً والموعد خطير، قاعد مرتاح وعم يحدثك ومستأنس بك، ممكن تصرفه بكلمة بس ما بتقدر، تستحي أن تقول له انصرف. هذا الحياء اسمه حياء الكرم. من لوازم كرمك ألا تصرف الضيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء القرآن وأكد أن النبي يستحي منكم. قال: حياء الحشمة كحياء سيدنا علي بن أبي طالب. دقق، حينما استحيا أن يسأل النبي الكريم عن المذي، فاطمة بنت رسول الله وزوجته، موضوع المذي يحتاج إلى غسل، سائل شفاف غير المني، استحيا أن يسأل رسول الله وزوجته ابنة رسول الله. يعني أحياناً بعض الأصهار يتحدث عن قضايا نسائية مع زوجته أمام والدها وأمام إخوتها، هذا من قلة الحياء. هي أختهم هي أو بنت، البنت مقدسة، يجي حديث من الصهر عن العلاقة الزوجية، ما هي صعبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستحي، وسيدنا علي استحيا من رسول الله أن يسأله عن حكم المذي، شيء متعلق بابنته لأنه فاطمة. هذا حياء الحشمة. حياء الاستصغار كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقاراً لشأن نفسه، من أنا؟ أنت عم تخاطب خالق السماوات والأرض، يقول لك: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فأنت لا شك، من أنا يا رب حتى تخاطبني، حتى تقول يا عبادي؟ هذا حياء الاستصغار. يعني مرة نور الدين الشهيد سأل الله النصر لكن استحيا، قال: من أنا؟ والله كلمة أنا أتردد في ذكرها. سجد أنه في المغول والتتار، معركة طاحنة، معركة مصيرية، قال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. يعني هو استصغر أن يسأل النصر لذاته، قال له: انصر دينك يا رب. هذا حياء الاستصغار. حياء المحبة، قد يستحي المحب من محبوبه أن يسأله شيئاً. وفي حياء الشرف والعزة، إنسان له مقام كبير كالمعلم كالأب، يعني أيام إنسان عنده بنات وعنده أصهار وعنده أولاد وعنده كنائن، يحكي طرفة بذيئة جنسية، في أشخاص ما عندهم حياء. لك أنت أب وعندك أولاد وعندك كنائن وعندك أصهار وعندك بنات، هذا المزاح ما بيليق فيك، لكل مقام مقال. والله أحياناً تعاشر أخ 30 عام لا تسمع منه كلمة بذيئة أبداً. المؤمن منضبط، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان. وذكرت البارحة أنه فلما تغشاها حملت منه حملاً خفيفاً. شوف تغشاها، هذه الكلمة لا تخدش الحياء أبداً. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، هذه الكلمة لا تخدش الحياء. يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، ما قال حجم فخذيك مثلاً، حجم عظامك، هذه الكلمة لا تثير مشاعر جنسية. فلو تتبعت أقوال النبي ولو تتبعت القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول لك لا حياء في الدين، أنا أقول الدين كله حياء. شوف العبارات القرآنية والنبوية في التعبير عن العلاقات الجنسية، في حياء المرء من نفسه. هلأ ما في أحد، أنت وحدك في البيت، في إنسان يعني يتعرى تعري غير معقول في البيت، ألا يستحي من الله؟ يعني أيضاً وأنت وحدك ما في إنسان معك، هناك نوع من الحياء أن تستحي من الله وأنت وحدك في البيت، أن تفعل شيئاً لا يليق بمكانتك، أو أن تتعرى تعرياً غير معقول. والعلماء قالوا من استحيا من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى، يستحي من نفسه. وفي حياء المراقبة، أنت حينما تشعر أن الله يراقبك فهذا يقتضي حياء من الله، لا في كلمة غلط، لا في جلسة غلط، لا في يعني تعليق قاسي. لكن كما قلت مراراً، أرقى أنواع الحياء أن تشعر أن الله معك، لذلك أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، هي المعية العامة. أما المعية الخاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع، هي معية خاصة. قال هي معية التأييد والتوفيق والحفظ والنصر، هي المعية الخاصة، إلا أن هذه المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن الحياء ينبع وهو معكم أينما كنتم، وهو يراكم في أحوالكم. الآية الكريمة فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب كتبه الإمام النووي يريد فيه أن يدل السالك إلى الله تعالى على درب السلوك هذا. فبدأ كتابه بأول باب من أبواب السلوك إلى الله، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. اجعل كل عمل تعمله وكل قول تقوله في هذا الدرب تريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لجنابه. ثم الباب الثاني والذي نحن بصدده هو باب التوبة. عندما تسلك في هذا الدرب فينبغي عليك أن تترك ما فرطت به في الزمن الماضي، وأن تعود إلى الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تندم على ما فات منك، وعليك أن تعزم على عدم العود إلى المعاصي. وإذا كان حق للعباد فالمتوقع من السالك في درب الله تعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، إذ إن الذنوب ثقالات تبقيك في مكانك وتمنعك من الإقبال على حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات في كل يوم يزداد قربا إلى الله تعالى. الآن السالك إلى الله ينبغي عليه أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك من العمر 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، متوقع أنت في كل يوم أن تزداد قربا إلى الله تعالى، حتى تموت في اليوم الذي تموت فيه وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. لكن الذنوب يا شباب ويا أيتها الأخوات ثقالات تمنعك من السير. تريد أن تقترب في هذا الصراط المستقيم إلى ربك، فالذنب يمسكك ويبقيك في مكانك. فالمتوقع منك وأنت سالك في هذا الدرب أن تتخلى عن هذه الثقالات، أن تتوب من هذه الذنوب، أن تترك هذه الذنوب، أن تندم على ما فرطت وعلى مبارزتك ربك بالمعاصي، أن تترك كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فعقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن التوبة وعن ضرورة التوبة لكل السالكين إلى الله عز وجل، وعن وقت التوبة وعن أنواع التوبة وعن صورة مشرقة في توبة الصحابة حتى نمشي أو نسير بسيرهم. ووصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال:
0: سيدنا أنس بن مالك يكنى أبا حمزة، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنس عمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت ترضى هيك عندك يقعد خادم صغير في بيتك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة جعل الأنصار يتحفونه بهداياهم، كل واحد من بيوت الأنصار صار يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، فقالت ما عندها شيء تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيدنا أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، لو تقبله هيك عندك، ندق الباب بيفتح لك، بدك شيء غرض بيجيب لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سعادة أنس بن مالك وكان هناء أنس بن مالك وكان فوز أنس بن مالك عندما خدم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هيأ الله لأناس سعيدا فإنهم سعداء. إذا الله عز وجل جعلك قريبا من أحد أهل الله تعالى، أهل الصلاح، أهل الرشاد، إن شاء الله إن شاء الله يراد بك الخير. كل السعادة نالها سيدنا أنس عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس بن مالك مرة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى له في رزقه وعمره وولده، فكان أن رزق الله تعالى سيدنا أنس بن مالك أرضا كانت تحمل بالسنة مرتين، الناس كلهم أرضهم تحمل بالسنة مرة، أرض أنس بن مالك كانت تحمل في السنة مرتين. وقد عد سيدنا أنس من أولاده وأولاد أولاده ما يزيدون على 100 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ولده وماله. وفي عمره كان سيدنا أنس بن مالك آخر الصحابة موتا بالبصرة، الصحابي الله يرضى عنه انتشروا بالأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك ذهب إلى البصرة، آخر من مات بالبصرة سيدنا أنس بن مالك سنة 91 للهجرة. لذلك أيها الإخوة، احرصوا على أن تكونوا وأن يكون أولادكم قريبين من الصالحين، فإن في هذا سعادة لكم وسعادة لأولادكم. واحذر أن يكون ابنك قريبا من إنسان فاجر، احذر تنزل ابنك على الشغل لصاحب محل أعوذ بالله له من الشرور والآثام ما له. احذر أيها الشاب أن تعمل في مكان فيه من الفجور وفيه من المعاصي ما فيه، اجتهد أن تعمل وأن تخدم في مكان فيه الخير وفيه الرشاد وفيه الصلاح. يحدثني واحد من أصحاب المطاعم الأشهر في مدينة دمشق، مفتوح عليه بالمال ومفتوح عليه بالجاه، يقول لي: كان أبي خادم مسجد في حينا، وكان أبي يخدم المسجد معتقدا، يعني مو موظفان، إنه أخي على قد الوظيفة أنا بشتغل، يخدم المسجد معتقدا عند الصباح وعند الظهر وعند المغرب. واعلموا أيها الإخوة أن خدمة المساجد يعني أمر شاق وأمر صعب ليس بالسهل. بيتك مساحته 100 متر، زوجتك تبقى تعمل ليل نهار، وأنتم في البيت 5 أشخاص أو 7. المسجد أحيانا يكون مساحته 3000 متر، يعني قد بيتك 30 مرة، والداخلون إليه يدخلوا 100 ويخرجوا 100، يدخلوا 500 ويخرجوا 300، يدخلوا 1000 ويخرجوا 1000. فتخيل من سيخدم هذا البيت. يقول لي هذا الأخ، وهو له من العمر الآن 60 سنة وله إخوة معه، قال لي: كان أبي خادما للمسجد لكن يخدم المسجد عن اعتقاد، ويخدم شيوخ المسجد، فأكرمنا الله، الابن يقول: أكرمنا الله ببركة خدمة أبي للمسجد ولشيوخ المسجد. لكن أيها الإخوة، أنت إذا خدمت بيت الله، بالله عليك لو إجا واحد خدم لك بيتك، أنت أي واحد بينكم، واحد هيك خدم لك بيتك لوجه الله تعالى، كيف ستقابله؟ كيف ستعامله؟ وأنت بشر مثلك مثله، فما بالك بمن يخدم بيت الله تعالى؟ ما بالك بمن يخدم عباد الله تعالى الصالحين؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت سعادته يوم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما في بيته. فالحديث الآن يرويه سيدنا أنس بن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: يقول لله، هذه جواب قسم، يعني والله أقسم لكم بالله إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الأمر تمثيلي وصورة، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، وفي الرواية الثانية قال: فضاع منه بعيره. تخيل واحد في أرض فلات، أرض لا شجر فيها ولا ماء فيها ولا ناس فيها، ورجل يركب على بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، نزل عن بعيره لحاجة، فإذا في هذا البعير يضل عنه ويهرب ويند عنه. الآن استيقظ ما وجد بعيره، قديش يصيبه من الألم، لأنه 100% سيهلك، غير أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وجد بعيره. كيف تكون فرحة هذا الإنسان الذي أيقن بالهلكة ثم إنه وجد بعيره؟ قال: لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. الفرح عاطفة تصيب الإنسان، لكن مراد فرح الله تعالى في الأحاديث التي تتحدث عن فرح الله تعالى يعني رضا الله تعالى. لازم الفرح الرضا، لله أشد رضا وأشد عطاء للواحد منكم إذا تاب من حالة هذا الرجل. تفضل. وفي رواية لمسلم،
1: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه.
0: انفلتت منه، ضاعت منه راحلته. نعم.
1: وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
0: أيس بمعنى يئس، يعني بحث وبحث وبحث ويئس أن يجدها.
1: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته.
0: يعني قال: والله أنا أموت تحت هذه الشجرة.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده.
0: يعني وجدها أمامه، كيف بيفرح؟ تخيل أنت مضيع لك شيء 5 مليون ويئست من أن تجدها، وهن حيلتك وفتيلتك وتحويشك عمرك، بعدين وجدت هذه الملايين 5، قديش تفرح؟ نعم. لله أفرح بتوبة عبده من هذا. شو معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن الله عز وجل ينتظر عودتكم إليه، وإذا ابتعد العبد عن ربه فإن الله عز وجل ينتظر أن يعود هذا العبد إلى الانضباط بأمر الله تعالى. ويا أخوان، إذا إنسان سلك درب الله تعالى مين بيستفيد؟ إذا أنت انضبطت بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، من المستفيد؟ أنت المستفيد. الله شو مستفيد إذا نحن صلينا أو لم نصلي؟ إذا أنت صمت أو لم تصم؟ إذا أنت عققت والديك أو بررت والديك؟ لكن المجتمع كله والأسرة كلها والأفراد كلهم يشعرون بالأمن وبالسعادة وبالخير وبالبركة عندما يطبقون أمر الله تعالى. الصحابة لما انضبطوا بأمر الله عز وجل، هل هم نفعوا رب العالمين أو أن الله نفعهم أو أن التزامهم بدينهم نفعهم؟ عمر بن الخطاب يا أخوان، بالإسلام وبالانضباط بأمر الله تعالى ارتفع لما انخفض. أبو بكر ارتفع لما انخفض. عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء القوم انضباطهم بأمر الله رفعهم لما خفضهم. طيب أنت الآن إذا بتنضبط بأمر الله هل ترتفع أو تنخفض؟ والله يا أخوان ما في واحد منكم يصدق مع الله عز وجل في توبته وفي استقامته إلا ليعزنه الله تعالى كما أعز صحابة رسوله. الله ما تغير يا أخوان، الله هو الله والمنهج هو المنهج، ما تغير القرآن ولا تغيرت السنة. إذا أنت تعامل ربك مثل ما عامله عمر بن الخطاب يعاملك ربك كما عامل عمر بن الخطاب. سأل سيدنا داود عليه السلام ربه، قال: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن: يا داود قل لولدك سليمان أن يكون لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. يا أخوان نصيحة، يا رجال نصيحة، يا شباب نصيحة، يا أيتها الأخوات نصيحة. السعادة، كل السعادة في أن تمشي في درب الله، في أن تستقيم على الصراط المستقيم. وإذا زلت قدمك، إذا ملت، إذا أخطأت، إذا نسيت، لا بأس، توب يا أخي وارجع. والله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ويا أخوان، ما رأينا أحدا سلك درب الله تعالى صادقا إلا أكرمه الله، إلا أعزه الله، إلا رفعه الله، إلا أعطاه الله. والله لقد رأيت أناسا بسطاء بسطاء بسطاء، لكن استقاموا على درب الله كما أراد الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل فوق التصور. يقول لي واحد منهم، يقول: كنت محتاجا إلى الزكاة، لو أنت أردت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة كنت أنا محتاجا إليه. أكرمه الله تعالى بالالتزام مع الشيوخ وبالصدق وبالانضباط بأمر الله وبالاستقامة وبعدم الروغان، روغان الثعالب، أكرمه الله بهذه الاستقامة. سبحان الله، أكرمه الله الآن ربنا بعز وبجاه وبمال فوق الوصف، هو لا يعرف مقدار ما عنده من المال. وهذا الكلام ينطبق على كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت، إذا صدقت مع الله، بالصدق صدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مو كل المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليش ما تصدق يا أيها الأخ؟ أنت بالمسجد منضبط بأمر الله تعالى، وبمحلك منضبط بأمر الله، وببيتك منضبط بأمر الله، وبمدرستك منضبط بأمر الله، وبشارعك وبجامعك وبجامعتك منضبط بأمر الله. إذا رآك الله تعالى تصدقه يصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة، قال عنه صدق الله فصدقه الله. وأنت هلأ إذا بتصدق مع الله عز وجل، الله يرفعك ويعزك ويعطيك ولو لم تكن شيئاً مذكوراً. فالله عز وجل يفرح بعودك إليه، ويفرح بتوبتك، ويفرح بإقبالك، ويفرح بأنك تتوب بين يديه. نعم، قال فبينما هو كذلك، تفضل.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها.
0: أخذ بخطامها يعني مثل الرسن الذي يوضع على الخيل.
1: ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
0: مرات الواحد بيلتهج من الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي سبحانك وأنا عبدك، قال أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المراد في الحديث أن الله عز وجل يفرح ويرضى عن عبده إذا تاب. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يتب، معناته إذا جاء الشيطان ليقول لك أنت لا تنفع توبتك، وأنت مرارا ما تبت ونكست، وأنت غدار لا تتوب، فصدقته ولم تتب، الله يغضب عن العبد إذا لم يتب. الله يرضى عن العبد إذا تاب مهما كان مقصرا ومهما كان مسيئا، ويغضب عن العبد أن يبقى مقيما على معصيته. نعم، الحديث الرابع.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: رواه مسلم، فالحديث صحيح. سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آتاه الله تعالى مزماراً من مزامير داود، كان صوته جميلاً جداً. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا أبا موسى الأشعري يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ لنا شيئاً من القرآن، صوته ندي. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يتفقد أصحابه، فسمع صوت أبي موسى يقرأ القرآن الكريم، وصوت أبو موسى صوت جميل. في الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرتها لك تحبيرا، كنت رتبت لك يعني كمان ترتيبة. نياله يا أخواني لله عز وجل يؤتيه موهبة فيستخدم موهبته في طاعة الله تعالى. صوتك جميل، اجعله في طاعة الله. حافظتك قوية، اجعلها في طاعة الله. علاقاتك الاجتماعية واسعة، اجعلها في طاعة الله. عندك قوة بدنية، اجعلها في طاعة الله. عندك ذكاء، اجعله في طاعة الله. ويا حسرتي على واحد آتاه الله تعالى صوتا جميلا، بدل ما يجعله في الطاعة جعله في المعصية. آتاه الله حافظة، بدل ما يستخدمها في الطاعة استخدمها في المعصية. آتاه الله صلات اجتماعية واسعة، بدل ما يستخدمها في الدعوة إلى الله استخدمها في الدعوة إلى الضلالة. إذا الله أكرمك بموهبة اجعلها في طاعة الله تعالى. توفي سيدنا أبو موسى الأشعري سنة 54 للهجرة، وعمره شبيه بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله تعالى 63 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث يتحدث متى تتوب وإلى متى تبقى التوبة مقبولة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناته بالأربع وعشرين ساعة باب التوبة مفتوح. لا حدا يا أخواني أجل التوبة للمساء، لا لا، الله في النهار يمد يده ليتوب مسيء الليل. ولا حدا يأجل التوبة للصباح، الله عز وجل في الليل يمد يده ليتوب مسيء النهار. لا حدا يأجل توبته ليوم السبت، لأنه الشيطان هكذا يوسوس. واحد من حيل الشيطان بالإنسان التسويف، بيقول له هلأ اليوم شو اليوم الأحد، هلأ مو محرز التوبة، بدك تبدأ بالصلاة مو يوم السبت، يوم السبت على صلاة الفجر بدك تبدأ بصلاتك، وبركي متت من هون ليوم السبت. ومرات بيقول له الشيطان اليوم قديش بالشهر، مثلا أربع شهر مو محرز، طول بالك بأول الشهر، إلا على أول شهر ربيع، هلأ جاي شهر ربيع بالتوب، سأجل لي هلأ التوبة شي أربع خمسة أيام. ومرات بيقول لهم انتظر ليصير عمرك 70 سنة بتروح على الحج، وبعد الحج بقال بتستلم الانضباط بالشريعة. احذروا أيها الإخوة من التسويف في الإقبال على الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون. سوف أتوب، سوف أبدأ بالصلاة. ليش؟ ليش تؤجل ليوم السبت؟ ليش الله عز وجل يعني اليوم الأحد الله ما بيتوب اليوم، وبكرة التنين ما بيتوب عليك، والثلاثة ما بيتوب عليك؟ ذكروا عن رجل من قريش أراد أن يسلم بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فركب دابته ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت له أين تريد؟ قال أريد محمدا. قال ما تريد منه؟ قال أريد أن أسلم. قالوا أتدري ما يأمرك به محمد؟ يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة، شغلة منيحة. قال يأمرك بصلة الأرحام. قال والله عادة الكرام. قال يأمرك بترك الخمر، ما في شرب خمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى بيتي أشرب الخمر سنة أتزود منها ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فلوى عنق ناقته ورجع، فسقط من على ظهر الناقة فدقت رقبته فمات. لو كان ميت هو رايح بالاتجاه باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مرضيا مقبولا، أما وإنه غير طريقه وراح بالاتجاه المعاكس مات شقيا مخذولا. نصيحة يا أخوان، ما أحد يؤجل التوبة لا للمساء ولا للصباح ولا ليوم السبت ولا لأول الشهر ولا لأول السنة ولا لبداية شهر رمضان. الآن الآن الإمام النووي ساق رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث ليقول لك في أي وقت أقبلت على الله تعالى فإن الله تعالى يقبله. أخي حبسنا لبكرة الفجر، لا لم بكرة الفجر، الآن الآن توب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني مفتوح باب التوبة في أي وقت، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كمان بالنهار تتوب الساعة 10 الصبح منيح، و12 الصبح منيح، ووحدة الظهر منيح، وأربع العصر منيح. المهم مت على توبة، المهم دم على توبة ولا تؤجل توبتك. هذه فائدة أولى من الحديث. والفائدة الثانية قال حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى متى ستبقى التوبة مقبولة؟ عشرة أيام، عشرة أشهر، عشر سنين؟ إلى أن تقوم الساعة. هلا إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة. فالتوبة باب التوبة مفتوح بالليل والنهار، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. نعم. حديث الخامس.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم.
0: إذن مفتوح باب التوبة لا يغلق. والحديث الأخير تفضل.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

0: نزلت الروح إلى الحلقوم، هنا انقطعت توبتك أنت. وإذا طلعت الشمس من مغربها، هنا انقطعت التوبة عن الناس عامة. المراد أيها الإخوة أن التوبة وبابها مفتوح مع السالك إلى الله، حتى لا يمتنع عن التوبة في أي لحظة يريد أن يقبل على الله عز وجل. الحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الآمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة أن يجعل كل بيوتنا آمنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالمنا الإسلامي شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبه، وأن يقر رب العباد عز وجل أعين وقلوب آبائهم وأمهاتهم بهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمة والحديثة شككت في أن المرأة إنسان، هكذا قال الأقدمون، وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا. ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة، فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث، هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق. يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في

0: كثير من دولنا العربية والإسلامية تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي أعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الإهانات. لأن احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، أول مرحلة مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء، بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات، جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة يعني المصادمات أو الصراعات. وهذا ما يعني يصل إليه البيت عندما يغيب أو تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها، فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته أنها يعني سمينة إلى درجة رهيبة أو نحيفة إلى درجة أعجب، وقد يعيرها بمصيبة أخرى لا دخل لها بها أو بما يراه أنه مصيبة أنها عاقر، وهي قد تعيره أيضا أنه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى، وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيما، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل، الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل، ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج. إحنا دخلنا في متاهة، هذه المتاهة لا تولد خيرا، وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذن الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع, مع, مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي: أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة: وعاشروهن بالمعروف. بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف؟ يعني طلاقة الوجه، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت إلى الناقة، سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الأرض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الأمر يحتاج إلى تعليق ولا بد ان نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الاتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن مع البيوت الامنه وكيفيه ان نتعايش سويا في بيوت الاسلام وفي بيوتنا التي يجب ان تكون امنه بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل امنا صفيه رضي الله عنها، ام المؤمنين بنت حيي بن الاخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم اوصلها الى الناقه، ثم وضع ركبته على الارض كما يجلس الانسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبه الشريفه لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهه حتى اوصلها فجلست على او فوق الناقه. طب بالله عليكم اذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر، يعني معذره لو ان زوج كده قام بسنه كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الاخوه والاخوات الاتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السياره مثلا، او يقدم لها الكرسي لتجلس على المائده مثلا. قد يعترض ان واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع. نقول يا اخي اجعله فيلما واقعيا، يعني ليه المشكله يعني هذا الفيلم التمثيلي انت اجعله فيلم واقعي، لان النفوس جبلت على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء، لان في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه ايه الكسر المعنوي، يعني ان تكسر بخاطر انسان، وبالذات اذا كان هذا الانسان ضعيف، وبالذات اذا كانت امراه. يعني ايه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي، ان يعني تستطيع مثلا انت من 15 عاما او من 20 سنه اهديتها هديه، هي لو اخذت الهديه وتصرفت فيها ما كان احد يعترض لانها صارت ملكا لها. طيب ولكنها احتفظت بالهديه، الهديه بعد سنوات صارت لها قيمه، فطمعت انت فيها وانت غير محتاج، طمعت انت فيما اهديته لها. هنا نبدأ بأول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ يعني اشياء تنقص من مروءة الانسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده اقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو اسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر الى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني ارجع في موهبته، يعني انا وهبت انسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين اخذها منه. طب لما اعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما ادخلت عليه الفرج؟ يعني قول نعم يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني انا اقول نعم نعم نعم واجي مره اقول لا صعبه، لكن يعني يعني يعني قضيه ان اعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتيه والمصادمات استمرت والمجادلات والمسجلات، وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير أن يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح إنسان وبمعنويات إنسان وتجعله يبيت وهو باكي يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، أن الخواطر محفوظة في الإسلام. يعني لابد ان يعني لماذا اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، اوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ اما قال في حجه الوداع وكلنا ندعي محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ اين هذه الوصيه؟ يعني انا اريد ان كل بيت يسال نفسه، هل انا اعاشر اهلي بالمعروف؟ هذه القضيه. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج الى توضيح، لان كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من امام، سبحان الله. فالانسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش انسان فينا جاهل، حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام ويعرف الصح والخطأ ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهررة تأكلها بجوار مطمئنة آمنة. فإذا قامت الهرة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية، ثم بعد ذلك يسيء إلى أن أين عاشرهن بالمعروف؟ أين استوصوا بالنساء خيرا؟ أين الأدب النبوي مع صفية رضي الله عنها؟ يعني هذا يعني هذا ليكون في يعني سبحان الله العظيم. يعني الكلام أيضا يجب أن أقوله أيضا لبعض الزوجات، نفس القضية. يعني الغرم بالغرم كما نوصي الأزواج بالزوجات، نوصي أيضا الزوجات بالأزواج. قضية أن لا داعي، لأن كما قالت زوجة عوف بن محلم الشيباني، يعني إياك أن تنغصي نومه أو تغيري يعني موعد مطعمه، فإن تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لأن احنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الآخر، وكيف تكيد للطرف الآخر، وكيف تصنع مع الطرف، وكيف تؤذي الطرف الآخر، وكيف تؤلب على الطرف الآخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي أبواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الأزواج والزوجات غير هذا. فلا بد أن نؤوب إلى الإسلام. احنا تزوجناهم بإيه؟ على الكتاب والسنة. الرجل الموثق أو المأذون يقول إيه؟ يقول إني قل يا فلان إني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني إيه على كتاب الله؟ يعني إيه؟ وعاشرهن بالمعروف وسنة رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنة، لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا. بالعكس، يعني سبحان الله العظيم. يعني تقول هي بعد سنوات: انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتنعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياة، تعول المسؤولية وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي، ولا ويدعي محبة الولد ويدعي محبة البنت. هذا ادعاء، هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعة، ربع ساعة فقط، تحنو عليه، ترشده، تأخذ بيده. اما ان تترك الحمل كله على الام، يعني انا ارى والله يعني يعني يعني يعني لابد من وقفة. والبيوت التي فيها مصادمات مستمرة يجب ان تتوقف، لان المصادمات المستمرة يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفة كي نوقف الايه يعني المناوشات على الجبهات. نوقف ونتوقف ونرى ونسأل ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه، الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظة صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنية صادقة وبدون تكبر. اما مسألة انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لا لم اسئ اليك وانت دائما تسئ الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكة، ولا هي شيطان مريض. وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما، وليس هو ابو جهل. انت مش اسماء بنت ابي بكر، وهو مش ابو لهب. لا، بالعكس، كل بني ادم خطأ. انا في بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها، واترك فترة الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضية، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافة ايه؟ المسافة تبتدي، مسافة الخلافات تضيق، لان الهوة لما تتسع يكون فيها خطورة. خطورة ماذا؟ خطورة ان تصاب هذه العلاقة بالعاهات، فيصير الانسان يتعامل ليس مع انسان وانما مع عاهة. عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، انا ما فيش زيي، انا اكثر واحد عبقري، انا اعلم الناس، انا اذكى الناس، انا افضل مهندس في العالم، انا افضل رجل اعمال في العالم، انا افضل. يا عم انت افضل، من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهي تشكو ايضا: انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمة طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، في ما في داخل قوس. مادام بدأناها بانا، انا كلمة قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئة اقل مني، انا جئت بها من بيئة اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذه الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي يعني. يعني قال العلماء ان الحكمة العربية تقول ان عز اخوك فهن. يعني ايه ان عز اخوك فهن؟ يعني لقيت الطرف الثاني متشدد شوية يعني ما فيش داعي انك ايه ان ان ان, أن لا بد من التلين. ايضا من ضمن ما يسيء الى الزوجات واساءة العشرة البخل عليهن. طبعا اول ما تسمع انت الان وانت الان تبع البخل يعني المادة، المادة صورة من صور البخل، اول صفحة من كتاب البخل ان يبخل بالمال. طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا لا بالعكس، لا كن كريما فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادي بخل الايه؟ بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنعمل هنفرد حلقة للايه للناحية المالية في البيوت، اللي هي الايه بخل الزوج وحدود البخل. يعني ان شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة، ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية، لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه؟ هل له حق في نصفه؟ في ربعه؟ في ثلثه؟ ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة؟ هل ده بالاتفاق؟ هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا؟ هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فاول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم وابخل منه من يبخل بالسلام. يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، يقول لك ده والله اصل بيننا صراعات. الله، صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين. يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه وقليل الرجاء من ايه؟ من سوء معاملة الطرف الاخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة اذاعها. فاذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بايه يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة. لان هذا الدعاء يقع في ايه؟ في الاولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر، اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء، وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه السيئات. ثم التغافل، يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى إذن لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والأولاد والبنات إلى بر السلامة. لن نصل إلى بر السلامة ولن يسلم الإنسان منا إلا إذا كان في سلام مع نفسه. فإذا كنت أنا في سلام مع نفسي وصلت إلى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب أن يكون. وعندئذ لا نستطيع أن يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الآمنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الأشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشغل. تصبح الصباح دماغي وذني عيني ركبتي أقدامي سبحان الله وهو نفس القضية. أنا والله النقرس الروماتويد الروماتيزم مش عارف إيدي عيني ما عرفش يعمل فيها إيه. سبحان الله العظيم الله والله يعني يجب أن يستحي العبد وأن يشكو الله للناس. يا أخي نشكو الناس والزمان لله ليس العكس. كثرة الشكوى لما تكثر الشكوى مثلا زوجة شكاية يعني إيه شكاية؟ كثرة الشكوى الزوج بعد مدة يمل حتى لو كانت صادقة بعد كده لأنه كل يوم نفس الموشح. أنا لا أستطيع أنا لا أطلع السلالم مش عارف بصعوبة يعني سبحان الله. ثم نشكو إلى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني أرى والله أعلم أننا لا نريد أن نكثر من الشكوى. ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع أول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام يا شيخ.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك يا صالح؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. أهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قداش من لينا معنا نبغى نتصل بيك ومعجبين بيك.
0: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
1: أدامك الله يا شيخ.
0: تفضل يا ستي. نعم.
1: ربي يعزك.
0: يرضى
1: والله يا شيخ. موضوع الحلقة عندي الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يعني.
0: طيب.
1: وانا عمري توا 34 سنه وفي يعني بعد العمر هذا كل يعني بنات توافق وامي
0: يعني في خلاف مستمر.
1: في خلاف ده خلاف مستمر يعني بيزعج فينا بشكل هذا.
0: طيب
1: واحنا معناها يا شيخ والله متاثرين بيه هذا.
0: طيب
1: يعني الحاله النفسيه في بيتنا انا واختي ومعناها عامل كنا احنا الزوج معناها قاعدين
0: يعني لو وجهت كلمه للوالد والوالده يسمعوني ان شاء الله.
1: ايوه يا ريت يا شيخ ودعينا يا شيخ ربنا
0: يبارك الله فيك. الله يرضى عنك الله يطرد عنكم شياطين الانس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. اخت ساره من ابو ظبي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الرحمن.
0: مرحبا.
2: يا شيخ قبل ما توصل الرجال انهم يعاشرون بالمعروف
0: أيوة.
2: لازم انتم دوركم انتم كمسايا تلغوا الثقافه اللي بتقول انه شاوروهن وخالفوهن نقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافه هذه. لازم يفهم الرجل انه في كيان بيتعامل معه مش انسان ضعيف. احنا
0: نعم.
2: مش بالضعف هذا. احنا لنا عقل ولنا منطق ولنا تفكير.
0: نعم.
2: ولنا حياه ونحب نعيش بسعاده.
0: ما شاء الله ربنا يبارك فيك. ما شاء الله ساره ما شاء الله سرك الله يا ساره ما شاء الله. بس انا ساره انا ادعو هكذا دائما يعني اقول يعني شاوروهن ولا تخالفوهن. اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
3: دكتور عمر بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
0: نعم نعم.
3: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
0: طيب
3: شكرا لك.
0: حاضر. أم يحيى من مصر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
4: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
0: طيب.
4: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد كارد من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ واحنا ما يعني ما فيش اي وسيله هناك.
0: طيب وان كان السؤال بعيد عن حلقه حاضر ان شاء الله وهذا
4: معلش يا حضرتك معلش
0: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم ان هي عمرها 34 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجرات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله. لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى بالعكس ده قليل قليل قليل. ربنا يبارك في الاعمار. لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزيادة الصراعات؟ لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: من معاملة زوجي السيئة.
0: طيب.
5: وشكوا لها من غير أسباب. ودايما عايز يحاسبني على الماضي. يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج؟ ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج؟
0: طيب.
5: فهل هذا يصح؟
0: طيب حاضر.
5: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
0: طيب حاضر. بارك الله فيك. حاضر إن شاء الله. أخت أم مريم من رأس الخيمة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: ايوه
6: لو سمحت يا شيخ انا بسال. نعم. يعني انا رايلي يعني يشرب خمر وانا حاولت اني انصحه وايد بس ماشي فايده للاسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
0: طيب يا بنت.
6: يعني
0: طيب.
6: حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني وانا ما ادري ايش اسوي الصراحه.
0: طيب يعني ما هي بنت.
6: يا ريت تنصحني يا شيخ.
0: حاضر حاضر حاضر. بارك الله فيك. الله يرضى عليك يا بنت. خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. ساره من ابو ظبي كانت تقول انه لابد من غرس مفاهيم اسلاميه واضحه المعالم غير المفاهيم الموجوده في ثقافتنا العربيه. شاورهن وخالفهن. انت لا تفهمي, انت ناقصه العقل, انت ناقصه الدين وهذه المفاهيم, لانها تقول انهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر احد عقل المرأة ولا رجدها إن شاء الله. وسوف أزيد الأمر توضيحا بعد أن نتلقى السؤال من فاطمة من البحرين. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يرضى عنكم ونعم الحال الحمد لله رب العالمين.
7: الله يسلمك يا شيخ. أنا متزوجة من 25 سنة.
0: نعم.
7: وعندي 5 بنات.
0: الله يبارك فيهم يا رب.
7: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي ان دائما يعني انا ما بقول لك ان انا ما غلط, لا في عندي غلطات, بس هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
0: نعم نعم.
7: هذه الفتره انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقه وانا ساكنه في شقه مع 5 بناتي.
0: نعم نعم.
7: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات, لازم تين تعتذرين حق فلانه وتعالي اعتذري حق فلانه وقلت له وتدخلوا من ناحيه هلي ومن ناحيه هلا. والانسان لحد الان يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه.
0: نعم.
7: بمركز و
0: طيب
7: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه ابوهم بسبب المعامله القاسيه اللي هو يتعامل وياها.
0: نعم نعم.
7: في ذي الموضوع يا شيخ انا بقيت اعرف عن الهجر, هجر الزوجه.
0: طيب
7: اذا طيب. ممكن.
0: حاضر بارك الله فيك ان شاء الله.
7: الله يسلمك.
0: اخت فاطمه من العين. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا شيخ.
0: نعم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير على البرنامج.
0: يبارك فيك. تفضل.
8: والله انا مشكلتي اني يعني انا كل ما انا متزوجه صار لي سنه.
0: نعم.
8: كل ما اجي اقول حق زوجي يعني اني ابغى عيال وكذا والله هو ما يقول لي اني انا من الزوجه الثانيه.
0: نعم نعم.
8: يقول لي اني انا ما ابغى عيال و انا عندي عيال وكفايه عندي بس هالعيال بس.
0: طب هل يا فاطمه هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الامر ان تؤخروا الاولاد والانجاب؟
8: ما اتفقنا على هالشيء.
0: ما اتفقتوا على شيء
8: في حومة يا دكتور ما تبع عيال؟
0: نعم نعم. حاضر.
8: والله ابى شو يعني حكم الشيء عشان هالشيء.
0: حاضر حاضر حاضر.
8: يعني يحرمني من هالحق هذا يعني.
0: وصل السؤال بارك الله فيك. طيب بارك الله. ام ابراهيم من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام. انا يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
9: بدايه احنا متزوجين صار لنا فتره 25 سنه.
0: نعم.
9: وفي الفتره الاخيره الزوج تغير. اوكي. وبدا يعني يبتعد عن حقوق الزوجه.
0: نعم.
9: يعني مش بالمصروف ولا بال يعني حقوقها الشرعيه.
0: نعم نعم.
9: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
0: نعم نعم.
9: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
0: نعم.
9: وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
0: طيب.
9: كعلاقه الزوج.
0: نعم.
9: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
0: نعم. نعم نعم.
9: هل في حالة عودة الزوج يحق لي أو في أي طلب حق أني أنا أرفض؟
0: طيب.
9: مع العلم أنها هاجرني فترة سنة.
0: طيب من سنة. بارك الله فيك.
9: أوكي جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. لما من الشارقة. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام. يعطيك العافية شيخنا.
0: بارك فيك وأهلا وسهلا.
10: أنا عندي سؤال بس بسيط.
0: نعم.
10: أنا متزوجة صلي تقريبا حوالي سنة ونص وتقريبا زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا أنا مرتاحة معه
0: الحمد لله يا شيخ يعني الحمد لله أول واحدة تقول زوجي مريح طيب الحمد لله
10: لا الحمد لله, الحمد لله. الله إلهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
0: آمين يا رب ونحن معكم يا رب إن شاء الله
10: الله يخليك يا شيخنا تدعي له بالعمر الطويل بس هذا وعندي سؤال صغير نحن لأنه أنا متزوجين على عمر متقدم في عنا شوي مشكلة صحية فقالوا إنه لأنه متجوزين عن الكبار إنه إذا في مجال يعني المجال الوحيد لنكون عنا أولاد هو أطفال الأنابيب فأنا ما بعرف إذا أطفال الأنابيب يعني حرام ولا حلال
0: طيب
10: عنه إنه زوجي ما موافق على هالفكرة هاي يعطيك العافية
0: شكرا ودعي
10: لنا الله يخليك
0: الله يا بنتي يرزقكم بالذرية الصالحة بارك الله فيك الهام من الشارقة السلام عليكم
11: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
11: لو سمحت دكتور أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي شو ممكن نحن نعمل له
0: طيب حاضر
11: شكرا
0: لك بارك الله فيك إن شاء الله طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا ما شاء الله ظهر لنا رجل الحمد لله أهلا وسهلا السلام عليكم مرحبا
12: نحب في الله
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر شكر الله لك
12: ان شاء الله
0: تفضل
12: يا دكتور انا بالنسبه لك عن نفس الموضوع اللي سالتك عن الاطفال الانابيب
0: ايوه نعم
12: حلال ام حرام
0: حاضر حاضر حاضر اجيب ان شاء الله بارك الله فيك شكر الله لكم نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبه الى مثل هذا الامر لان قد تكون الحياه يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري قضيت ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجاتهن من زياره اهلهن طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى يعني هذا لماذا يعني هذه هؤلاء أهلها الذين ربوها يعني كيف تمنعها يعني هذا ليس من حسن المعاشرة يعني نتقي الله رب العالمين طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا أم يحيى تتصل إن شاء الله بعد البرنامج بإذن الله لإجابتنا لأن هذا خارج الحلقة الحقيقة لأن عندنا أسئلة كثيرة ابنتنا أمل من إيطاليا أن الزوج يسألها عن المال ليس لك عند الزواج أن تسأل زوجتك إلا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط أما قبل هذا فليس لك أن تسأل وهذا لا يجوز لك أم مريم من رأس الخيمة أن للأسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم أبنائه يا بنيتي اصبري واحتسبي أمرك لله سبحانه وتعالى وراعي أولادك وادعي له بالخير ان شاء الله احنا راينا زوجه كريمه بتطلب منا ان ندعو لزوجها والله ده شيء طيب فكل يدعو ادعو الله عز وجل بالسنه ما عصيتم بها رب العباد وهي السنه اخوانكم في الله عز وجل فكلنا ندعو لبعض انت تدعو للزوج وهو يدعو لك وعلى كل ان استفزك في هذا في ميزان حسناتك وطبعا هذا من اثر معاقرته للخمر ندعو الله له بان يتوب عليه ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ بدخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر يعني بهذا المنطق يعني المؤمن وسطي. فلا داعي لانه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامده, ولا بد ان يلين بالاخذ والعطاء. ونسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق, ولا داعي لان من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. الزوجه متزوجه من مده وتريد الانجاب وهو يرفض. طبعا يعني من حق يا اخي هذه الزوجه ان تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب, ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت, أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير, بدأ يقصر, وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد, أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج ان يعلم ان الزوجه ليست ماكينه يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين, لا يعني ليست اداه يعني, وانما هي انسانه لها روح وكيان ونفس وعقل, ويجب ان تجل وتحترم. ابنتنا لما من الشارقه كانت من سنه ونصف سن متقدم, يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله, ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله. هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة, توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله بهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له, بر أهله من بعده, بر يعني الناس الذين كانوا يحبهم, نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع. وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. ايضا من ضمن الاشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت, يعني سبحان الله العظيم يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الامور تقدر بقدرها, يعني في اعمال معينه تقتضي ان الزوج يظل لعمل معين نتيجة منصب معين او طريقه معينه في الاداء او في العمل يقتضي ان يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجه لهذا. اما في الامور العاديه فتاخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء, وهذا من سوء المعامله. اما مساله الانفاق في البيوت والحاله الماليه في البيوت والزوجه العامله والمصروف الشهري او السنوي الذي يعطى للزوجه, كل هذا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحبتي في الله, هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه, ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات, يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت, وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة, ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكرة لله منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة ينفعون الإسلام وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن إنصاتكم, وبورك لي ولكم في القرآن العظيم, وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم, ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى الأذى الذي كان يلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يتولى كبر ذلك هو أبو جهل، فإنه كان يقوم فيه ويقعد ويبدئ فيه ويعيد، ولا يترك فرصة تواتيه ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. روى أحمد عن شيخ من بني كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجازي يتخللها وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو أعفر وجهه في التراب. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فاجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا ثلاثا؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم زبره فقال: لقد علمت أن ما بها ناد أكثر مني. فأنزل ربنا سبحانه: فليدع نادية سندع الزبانية. فهذا كان دأب أبي جهل، لا تواتيه فرصة ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. وفي مرة من المرار مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فشتمه وآذاه وسبه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، فانصرف. ثم انصرف أبو جهل حتى أتى الكعبة فإذا قوم من قريش في مجلس فجلس معهم، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم أقبل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وقد كان صاحب قنص يخرج له، وكان أعزفة في قريش وأشده شكيمة. فمر بالمولاة فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع أبو الحاكم بن هشام بابن أخيك محمد آنفا، وجده جالسا عند الكعبة فسبه وشتمه ونال منه ما يكره. ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله سبحانه به من الكرامة، فأتى مجلس قريش عند الكعبة فنظر فرأى أبا جهل، فجاء حتى قام عند رأسه فأخذ قوسه فرفعها وضربه بها ضربة، فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول كما يقول، فردها علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله سببت ابن أخي سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا من بعض ما كانوا ينالونه به. ويذكر أهل التواريخ والسير أن حمزة رضي الله عنه لما رجع إلى بيته وخلى بنفسه وسكت عنه الغضب ورأى ما صنع، قال في نفسه: أنت سيد قريش وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. ثم قال: اللهم إن كان الذي صنعته رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مخرجا مما وقعت فيه. فبات بشر ليلة، بليلة لم يبث بمثلها من وسوسة الشيطان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإن مقام مثلي على أمر لا يدري
أرشد هو أم لا غي شديد؟ فحدثني يا ابن أخي فقد اشتهيت أن تحدثني وأسمعك. فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وبشره وأخبره ووعظه، فألقى الله سبحانه الإيمان في قلبه فقال: أشهد أنك صادق، وما أحب أن لي ما أظلته السماء، وأني على دين الأول. وثبت رضي الله عنه على إسلامه، ويقال إنه قال في إسلامه بعد أن أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيفي، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف، إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف، وأحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد مصطفى فينا مطاع، فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. ثم إن الإسلام جعل يفشو في مكة، فلم تبق قبيلة إلا ودخلها، وجعل يدخل فيه من الرجال والنساء، وقريش تحبس من استطاعت حبسه، وتفتن من استطاعت فتنته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلمين من الأذى والبلاء الشديد، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على منع ذلك عنهم، عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج حينئذ المسلمون مهاجرين إلى الحبشة، وذلك في السنة الخامسة من النبوة، وكانت أول هجرة في الإسلام. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء في دينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه أبي طالب لا يناله شيء مما ينال أصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا به فكونوا عنده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بالحبشة، فنزلنا بخير دار عند خير جار. وكان من أول من خرج إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية. وخرج جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس. وخرج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهل. وخرج الزبير العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وآخرون، فمضوا حتى أتوا الحبشة فاستقروا بها، منهم من خرج وأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له. ثم إنهم لما استقروا بالحبشة بلغهم شيء عجيب، بلغهم أن أهل مكة قد سجدوا، فظنوا أنهم أسلموا جميعا ففرحوا بذلك، ورجع كثير منهم. والحاصل أن أهل مكة ما كانوا قد أسلموا، إنما سجدوا لسبب هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد بها، فلم يبقى أحد إلا سجد إلا رجلا أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعها إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد هو في السجدة، وسجد الناس أجمعون الذين كانوا بمكة. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فلما سجد الناس جميعا الذين كانوا بمكة، وترامت هذه الأخبار إلى من كان بالحبشة، حملوها على أن الكفار قد أسلموا فرجعوا. والحاصل أن الكفار ما أسلموا، وإذا كان كذلك فلأي شيء سجدوا؟ الأظهر والله أعلم أن سجودهم كان لأجل ما قرع أسماعهم من زواجر أي سورة النجم، ولا سيما خواتيمها. وقد كانوا في أول أمرهم يتواصون بما أخبر به ربنا سبحانه عنهم. قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صوتوا وأحدثوا ضجيجا لئلا يترك أسماعهم ما يقرأ من القرآن. فلما
فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة النجم، ولا سيما بأواخرها وفيها هذا التهديد من ربنا سبحانه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك من سمعه إلا أن يسجد، فسجدوا جميعا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد الذي كان في نفوس المستكبرين والكافرين، فما تمالكوا إلا أن يخروا ساجدين. فلما رجع من رجع من مهاجرة الحبشة إلى مكة ورأوا أن الأمر على غير ما كانوا قد ظنوا، ما دخل أحد منهم إلا متسللا مستخفيا أو في جوار أحد. ثم إنه لما رجعوا رأوا أن الأمر زاد شدة، وأن المسلمين في أذى شديد وفي بلاء مبين، فحلم لهم ذلك على الهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانوا نحو من 80 رجلا وامرأة. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ونحن نحو من 80 رجلا وامرأة، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة، وذكر رجالا. فأواهم النجاشي وأحسن إليهم وأجارهم، فلم يخشوا شيئا وعبدوا الله لا يخافون شيئا على دينهم. فلما أمنوا أصابوا الدار والقرار، بعث عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي بأبيات لمن بقي في مكة من المسلمين، يقول فيها: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ في بلاد الله مضطهد، ببطن مكة مقهور ومفتون، أن وجدنا بلاد الله واسعة، تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وأمر غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله والطرح صلى الله عليه وسلم، إنا تبعنا رسول الله والطرح قول النبي وعالوا في الموازين، ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدوا دارا وقرارا وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، رأوا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليردهم عليهم، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأرسلوا معهم بهدايا للنجاشي ولبطارقته. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: تذكر ما كانوا فيه من الأمن والقرار في الحبشة؟ قالت: فنزلنا بخير دار عند خير جار. قالت: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا، ائتمروا أن يبعثوا فينا إلى النجاشي برجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي مما يستطرف من متاع مكة، مما يستطرف أي مما يعز وجوده. وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم هذه الجلود المدبوغة. قال: فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا وأهدوه هدية، وبعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فلما رأى أبو طالب ما صنعت قريش وما تأتمر به، بعثه أيضا بأبيات إلى النجاشي يحرضه فيها على أن لا يسلم من عنده من المسلمين. أحدثكم بها في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: والحمد لله رب العالمين الفاتح.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه السيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب عن البئر يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله، أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما، كما استقر في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت. بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام حياة، بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بيانا في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا

مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح، الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة ولكنها حياة من نوع آخر ولها قوانينها الأخرى، وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدتم ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوة كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى، واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم اتبع الرأي القائل أن نفتديهم بالمال، يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. نعم، عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر
رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. رحمة ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبقا ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم. اجتهاده بالنسبة لأمته بالنسبة لأصحابه حق دائما ينبغي الأخذ به، ولا يجوز لنا أن نقول: طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا؟ لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك. العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم. وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية. في الناس من ظنوا أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق دائما دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: أنت كظهر أمي. فقال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله خولة وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بمكان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال غزو، أول غزو، أول تجربة في حياتهم. ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم،
تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله؟ نعم، الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول: آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم. يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله، نعم، نتسابق ونسأله عن كيفية اختصامنا للغنائم. جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنه عمل يلا، قاتلتوا من شأن المال، أنتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف، فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال، بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لم يجيبهم الله عز وجل إنه الغنائم توزع هكذا؟ نعم، وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى أخماس، والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه، وجاء الجواب تفضلوا يلا، نعم، تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس إمبراطورية ساسانية، كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم. أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال، نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات، وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه، وعرفانين كيف بقى بدهم يتخلصوا من هذا الذنب. سبب الآيات التي نزلت،
ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. 5-6 آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم، مشان حتى لما بكرة بدأ يشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا. آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية.

0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال هنا شوية بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلا سوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من قرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخينه في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير. نعم. وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه ظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربيين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أنه هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا وبينهبوا ما له شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما له شيء. أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى لهم. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلاً من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، المال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي الأمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. هذا هو الأمر الأول، انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ إنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هنا قد نقول، طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر، ربما في آراء ما كان خاطر باله يسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والله الرأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا، فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بسموها أحكام الإمامة أو بسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق، الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله لازم ما نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلأ نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وإن كمان نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا، نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا؟ هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قولوا شو هو، الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو السر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون، وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراعة والتذلل والبكاء والالتجاء، نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكنة التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحابه سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب، إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب، ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب، هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب، عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في الحملات الصليبية كان ذلك نور الدين زنقي، يزار الآن قبره موجود هنا. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق، ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا. لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه؟ هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجداً وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له، نعم، المرء حيث يضع نفسه، نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح. لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام. والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية لكن كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم، لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة ورؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثالهم. عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ذل العبودية لله عز وجل، لك أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا بديكورات شكلية، لا لا لا، بل بتزلل نابع من القلب والشعور، ونثبت على هذا المنهاج. انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نصر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاز لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعات، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا يستغيث ربه عز وجل يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه، وأعلن عن حقيقة هويته، شو هويته؟ عبد. مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك، يا رب لغيرك انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، يا ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس يصدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشوة من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وانظروا إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي ها أنا قد عدت إليه كبلني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بدخل إنسان من اللذة، فيا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. اي نعم. وليس بيننا وبين ان يقلك العدو شو قيمته، هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي ابرز خيال قوته على انها قوه حقيقيه واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر، النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين. لكنها رسالة من عند رب العالمين، هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين. تقول الرسالة: يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب، أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في 1000 من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم، حقيقة ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان لك يا ريت الفسق لا من المشايخ، قالوا لا، يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفعين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أنه الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلاعبوا بهذا النص، يقولوا يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة الروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إن إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادة سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا. نشهد ونعترف بذلك، ولكننا لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين. رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذ عليه أخذ وأخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا في الله. مشاهدينا، لماذا اختار الله عز وجل في القرآن الكريم 30 نوعا من الطعام، رغم أن الأصناف الغذائية تصل إلى 880,000 نوع، ورغم أنها تسقى بماء واحد؟ ولماذا ذكر القرآن الكريم التين مرة واحدة بينما ذكر الزيتون 6 مرات؟ ولماذا عبر القرآن الكريم عن بلادنا بالتين والزيتون

0: وهل الترتيب الوارد في سورة التين هو ترتيب مكان أم ترتيب مكانة؟ هل تربط آيات التين والزيتون بين الأرض المباركة أرض الأقصى وأرض المسجد الحرام في مكة؟ وما الحكمة أن تذكر الآيات أرض سيناء بينهما؟ لماذا يحرص الإسرائيليون على اقتلاع أشجار الزيتون التي يغرسها الناس منذ مئات السنين؟ مشاهدينا، سنعرض إن شاء الله تقريرا مصورا نستضيف فيه على الهاتف مكتشف أسس علم التغذية في القرآن والسنة الدكتور جميل القدسي دويك، كي نستوضح معا عن تكوين التين والزيتون وعن استعمالاتهما الطبية. وهل الزيتون الفلسطيني مثلا هو أفضل من زيتون إسبانيا وإيطاليا وتونس طالما هو زيتون الأرض المباركة؟ مشاهدينا، أرض التين والزيتون هو عنوان حلقة اليوم، أما ضيفنا فهو الدكتور أحمد شحروري أستاذ التفسير في جامعة الزيتونة والحاصل على الدكتوراه في موضوع النبت والزرع في القرآن الكريم. أهلا دكتور.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: يعني ضيف مناسب تماما، تدرس في جامعة الزيتونة وحلقتنا عن التين والزيتون ورسالة الدكتوراه عندك النبت والزرع في القرآن الكريم، يعني الحمد لله على كل حال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: دكتور إذا سمحت لي نبدأ من خلال النص الذي سيظهر الآن على الشاشة كي تبقى محاورنا ونقاشاتنا معك ومع ضيفنا عبر الهاتف من خلال ثلاث آيات من سورة التين والزيتون. يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وشكر الله لك أخي دكتور عمر على هذه الاستضافة، ومن خلالك أشكر هذه القناة المعطاءة، هذه القناة المجاهدة التي لها بصمات.
0: شكرا.
1: برغم الحقيقة حداثة سنها نسبيا، إلا أنها أثبتت نفسها في واقع الجهاد، ولا أريد أن أقول الصراع،
0: يعني أقل الواجب تجاه قضية بيت المقدس.
1: ونسأل الله أن يزيدكم من فضله ومنه.
0: طيب دكتور، إذا الناس يعني في هذه الشهور يعيشون موسم الزيت والزيتون في بلادنا، ولذلك جاءت هذه الحلقة من ضمن سياقات كثيرة في حلقات فلسطين في الكتاب والسنة، لكن هذا الموسم لا ينتهي إذا بحثنا في الكنوز التي نجدها ونقتطفها من آيات سورة التين والزيتون. ما وجه الربط ما بين هذه السورة وما قبلها وما بين الآيات الثلاث التي هي محور حلقتنا اليوم؟
1: جزاك الله خيرا. هو أنت بدأت بالتعريف بشخص الضعيف عن النبت والزرع في القرآن الكريم وفي تدريسي بجامعة الزيتون الأردنية، وأنا أزيدك من الشعر بيتا، فقد ابتدأت رسالة الدكتوراه والبحث في هذا الموضوع في جامعة الزيتون التونسية التي فك الله أسرها اليوم بفضل الله عز وجل، وأعادها إن شاء الله إلى حضن العروبة والإسلام، إلى حضن العروبة. طيب. والإسلام. ولذلك سؤالك
0: يعني جو الآيات.
1: نعم.
0: والربط
1: هو الحقيقة سؤالك ممتاز في بداية الموضوع، لأنه انظر أخي عمر، الحقيقة هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين جاءت بعد سورتين، وهاتان السورتان بهما بدأ يعني الفصل الأخير من أواخر القرآن الكريم بحسب كتابته في المصحف بسورة الضحى. عندما يختم المرء قراءة القرآن يبدأ من سورة الضحى، وعندها يكبر عند كل سورة: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل.
0: هذه سنة يعني.
1: نعم. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. في الضحى والشرح خطاب خاص للحبيب صلى الله عليه وسلم، ورغم خصوصية الخطاب لا شك أن علماء أصول الفقه قالوا إنه هذا خطاب خاص لكن له دلالة عامة، لأنه نبي الأمة ولأنه القدوة صلى الله عليه وسلم.
0: نختصر لأنه عندنا محاور كثير معك دكتور
1: إن شاء الله، وسيكون ذلك، لكن لابد من هذه البداية. جاء الخطاب للحبيب عليه الصلاة والسلام في سورتي الضحى والشرح، ثم جاء الخطاب لعامة الناس والتين والزيتون وطور سينين، ثم المقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في

0: بأحسن تقول
1: الإنسان بعمومه.
0: الإنسان، وهذه لفتة إعجازية تدل على أن هذا النبي نبي الكون كله، نبي الإنسانية كلها، عموم رسالته.
1: طيب الآن واضح، يعني اسمح لي. يعني أنا في بلد عربي ما يطلقون على، لما نحكي لهم الزيتون يقصدون الجوافة، فنقول لهم هذا، يقول نعم، والتين يعني بمعنى وهذه يعني الجوافة، فأقول له يكاد زيتها، فيتغير يعني رأيه. الآن نريد أن نوضح للسادة المشاهدين ماذا قال المفسرون بالتين والزيتون. يعني هناك، يعني في المقدمة ذكرنا أنه باتجاه الأرض يعني نحن نمشي، لكن نخاف أن نقع في التفسير الإشاري صراحة.
0: صحيح، صدقت.
1: ما المقصود بالتين والزيتون؟
0: ولأن وقتنا مضغوط الحقيقة، العلماء تكلموا كلاما كثيرا في التفسير عن معنى التين والزيتون، لكن أظهر كلامهم قولان. القول الأول الذي تبناه الإمام ابن كثير وتبعه بعض المفسرين المحدثين
1: مثل السيد قطب والألوسي،
0: قالوا والتين والزيتون يعني أرض بلاد الشام، ودليلهم أنه ثنى بعد ذلك بسينين، أي سيناء، وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة. فكما تفضلت دكتور عمر، أنا حقيقة أخشى أن نقع بالتفسير الإشاري من هذا الجانب، لأنه بعد ذلك الحقيقة الطبري والقرطبي رحمهما الله أرجع الأمر إلى،
1: والطبري شيخ المفسرين
0: بالضبط، وهو صاحب التفسير أيضا بالمأثور كذلك، مع الإمام ابن كثير، لكن كان له رأي أن التين هو التين المعروف وأن الزيتون هو الزيتون المعروف، ولا يقبل حقيقة كما تفضلت من الذي يقول الزيتون هو الجوافة، لأن العرب تعارفت على أمر لا يجوز يعني المضاد فيه والتنازع فيه، فما ما هو معروف في أصل اللغة معروف. ومن هنا التين هو التين والزيتون هو الزيتون، وهذا والله أعلم أعدل. لكن نحن يمكن أن نصل إلى أمر سواء وأمر منطقي.
1: يعني إذا بقينا على هذا الرأي انضربت الحلقة دكتور.
0: لا لا لا لا، يمكن أن نصل إلى أمر
1: كيف
0: سواء. أقول لك كيف. والتين والزيتون هو المقصود به التين والزيتون، لكن
1: الفاكهة
0: الثمر. الثمر، لكن لما عطف الله عليه الأرض، المكان، الظرف، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، دل السياق ودلت القرينة على أن المقصود ليس عين التين والزيتون بالحرفية، إنما صار هناك بعض الإشارة، وليس بعض التفسير الإشاري، إنما بعض الإشارة إلى الأرض التي ينبت فيها التين والأرض التي ينبت فيها الزيتون. وقبل ما تسألني طيب ما هو التين والزيتون، أو الزيتون ينبت في إسبانيا وينبت في تونس، العرب لم يكن لها عهد بتلك الأراضي ابتداء، ثم يمكن حينما تتصل كما وعدت المشاهدين بأخينا الدكتور المقدسي أو القدسي، سيبين أن زيتون فلسطين هو الأجود علميا، ومن هنا وقعت الإشارة إليه بطبيعة المكان، بطبيعة العهد العربي للمكان كذلك. ومن هنا يمكن أن نفهم، بل نحن نرجح أننا نفهم التين على أنه الشجرة المعروفة والزيتون على أنها الشجرة المعروفة، ولكن هذا التين وهذا الزيتون متمكن في الأرض التي نبت فيها واشتهر فيها.
1: يعني القسم هنا، القسم يعني هل المقصود به الله عز وجل يقسم بمنابت التين والزيتون والأرض التي،
0: يعني في المحصلة يكون الأمر هكذا. وأنا أرجع الأخ المستمع أو المشاهد الكريم إلى ما ذكره ابن عاشور، وهو ما أقوله الآن
1: في التحرير والتنوير.
0: نعم، الإمام ابن عاشور رحمه الله وهو شيخ مفسري المغرب العربي في عصره الحاضر، ابن عاشور يفهم، يجسر المعنى هذا التجسير، فيقول التين هو التين والزيتون هو الزيتون، ولكن من ذكرهما نفهم المقصد أنه يشير
1: مرة
0: إلى
1: أرضهما. إذا كان هذا رأي شيخ المفسرين وجمهرة من المفسرين، يعني إذا كان هذا رأيهم أنها النبات أو الثمر، لماذا إذن جاء بعدها أماكن طور سنين هذا البلد؟
0: وهذا هو الأمر الذي رجح أن التين والزيتون مضروبان أو مقسم بهما ليذكر بالأرض التي ينبتان فيها، فيستقيم الأمر.
1: طيب هل من ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في طالما ذكر في بداية الآية والتين والزيتون أرض يعني مثل هذا الذي ذكرت بلاد الشام أرض الأقصى وهذا البلد كما ذكر في مطلع سورة الإسراء
0: هو الحقيقة هذا هو ما تكلم هذا عين ما تكلم به المفسرون بالتفسير الموضوعي قالوا في سورة الإسراء قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فذكر المسجد الحرام ابتداء وذكر المسجد الأقصى بعد ذلك وذلك وجاهته من أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام ولأن رحلته انتهت إلى المسجد الأقصى في الأرض ثم عرج به إلى السماوات العلى لكن في سياق سورة التين ابتدأ بالتين والزيتون
1: أنا أريد أن أسأل عن هذا السؤال مدلول القسم
0: بالضبط
1: ولماذا بدأ بالقسم بالتين وليس بالزيتون
0: الحقيقة شوف أولا
1: يعني هنا في وجهتين نظر علمية وشرعية الشرعية بنتناولها معك والعلمية بنتناولها مع دكتورنا على الهاتف
0: الله يكرمك الحقيقة يعني حتى لا أغش المشاهد الكريم العلماء قالوا كلام كثير في هذا الموضوع وكلام أحيانا
1: علماء الشريعة تقصد
0: علماء التفسير تحديدا يعني إذا بحثت في تفسير هذا الكلام بيقولوا ابتدأ بالتين لأنه إشارة إلى الأرض التي بعث فيها آدم وإلى الزيتون إشارة إلى الأرض التي بعث فيها نوح وآدم أسبق من نوح إذن ذكر الأسبق ثم ذكر بعده اللاحق هذا كلام لا دليل عليه وليس دليل ولا كلام
1: إذن هناك كلام دليل عليه سنتناوله بعد الفاصل في موضوع التين والزيتون نتابع مع الدكتور جميل الدواك الموضوع هذا من ناحية علمية أيضا كما قدمت الناحية الشرعية مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم بإذن الله
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج

من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان أرض التين والزيتون من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا كالعادة سنستعرض هذا التقرير، ثم سيكون معنا مؤسس علم التغذية في القرآن الكريم والسنة الدكتور جميل القدسي أدويك. فلنشاهد.

ورد ذكر الزيتون في القرآن الكريم أكثر من 6 مرات، وورد التين مرة واحدة في سورة حملت اسم سورة التين. اكتشف العلماء أسس التغذية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتبين سبب تقديم التين على الزيتون في سورة التين. وتعتبر فلسطين خصوصا مناطق الوسط والشمال مناطق تين وزيتون، وتكثر هاتان الشجرتان بشكل تتداخل فيه البيوت مع بساتين التين والزيتون، كما هو حاصل في قريتين نعلين وعابود. ولأهمية التين والتين المجفف عند الفلسطينيين، فلا يكاد يخلو منه متجر أو بيت. وإذا كان هناك أكثر من 880 ألف صنف غذائي في العالم، فما هي مكانة التين والزيتون في هذا الهرم الغذائي؟ يرتبط طعام أهل بلاد الشام عموما بالزيت والزيتون، وترتبط حياة الفلاح الفلسطيني بالزيت والزيتون، بل ويحقق الزيت الفلسطيني السعر الأعلى بين أسعار الزيت الإسباني والإيطالي والتونسي مثلاً.

0: فما هي مكوناته ومركباته العلمية؟ فهل هو أفضل من أنواع الزيت والزيتون الأخرى في العالم؟ أم أنه مرتبط بالبركة لأنه من الأرض المباركة؟ وهل زيتون المسجد الأقصى المبارك يختلف في بركته ومكوناته عن بقية زيتون فلسطين وبلاد الشام؟ يعيش الفلسطينيون طوال العام ينتظرون موسم القطاف في مثل هذه الأيام، وتواجههم تحديات كثيرة بسبب الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين وسرقتهم لزيتون الفلاح الفلسطيني والاعتداء على أشجار الزيتون. لكن تبقى هذه الشجرة رمز البركة ورمز التشبث بالأرض.
1: دكتور جميل، حياك الله في هذه الحلقة. تنضم إلينا بصحبة الدكتور أحمد شحروري، وهو أستاذ التفسير والمتخصص في النبت والزرع في القرآن الكريم. نرحب بك لتنضم إلينا في هذه الحلقة إن شاء الله.
2: حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، من خلال الآية الكريمة والتين والزيتون، يعني والربط وواو العطف المتكررة والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، يعني أنت لك نظرة في مفهوم البركة، وربما هي نظرة جديدة يعني تعتبر، لكن يعني ببساطة قد يسألك أحد الناس: إذا ما الفرق بين الزيتون والزيت الفلسطيني؟ هل هو أفضل من الزيت والزيتون في مثلا مالطا أو إيطاليا أو إسبانيا أو تونس؟
2: نعم، هذا كلام صحيح. في الحقيقة بالنسبة للآية والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الحقيقة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعطف أشياء على بعضها البعض. وفي اللغة عندما نعطف أشياء على بعضها البعض عادة بيكون في جنس متشابه في هذه الأشياء، وذلك سبحان الله. نحن نقول إنه الأشياء المتشابهة في هذه الأشياء التي عطفها الله على بعضها البعض هي البركة. الله سبحانه وتعالى يقول في زيت الزيتون ويقول في شجرة الزيتون: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ويقول عن البلد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أما طور سينين فقد ورد أنه واد مقدس، سبحان الله. فإذا القداسة والبركة هي التي تجمع هذه الأشياء مع بعضها بعضا.
1: يعني مفهومك للبركة كما ذكرنا، يعني ربما لديك مفهوم جديد في موضوع البركة، وإن كنا تناولنا موضوع البركة موسعا في حلقة سابقة.
2: نعم، أنا سأختصر بشكل سريع جدا. كما قال الأصفهاني في كتاب الغريب في مفردات القرآن: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا، وأنا أقول، إذا ثبت الخير الإلهي في الشيء زاد ونمى وترعرع وكبر وأصبح له تأثير باني عظيم. أعطي أمثلة بشكل سريع. تتبعنا موضوع البركة في القرآن الكريم، فوجدنا حقيقة أن هناك أماكن مباركة مثل البيت الحرام ومكة المكرمة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طبعا في نقطة هون، إنه مباركا وهدى للعالمين، لاحظ أن البركة أحيانا تحمل الهداية، وهذه نقطة مهمة. وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حجم هذه البركة قال: الصلاة في المسجد الحرام عد 100,000 صلاة. من الأشياء المباركة، وهذا يتعلق بموضوعنا، بيت المقدس وتحديدا المسجد الأقصى: سبحان الذي أترى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طبعا المسجد الأقصى وما حوله، وإن شاء الله والله تعالى أعلم قد يشمل هذا كل فلسطين المباركة والفلسطين
1: يعني التاريخية. هل لديك دكتور، هل لديك مثال من تخصصك من ناحية علمية وأنت يعني طبيب الجانب الشرعي مع الدكتور أحمد شحروري إن شاء الله، لكن نريد إذا في عندك مثال على مفهوم ثبوت الخير الإلهي كما ذكر الراغب الأصفهاني.
2: نعم، في الحقيقة هو إحنا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، إنه البركة حقيقة حجمها كبير. يعني إحنا دائما نقول إنه البركة مثلا مش 1+1=2، يعني البركة كما رأينا في حديث الرسول، الواحد بمئة ألف الصلاة في المسجد الحرام عدل مئة ألف صلاة فيما سواه.
1: أقصد مثال علمي من ضمن
2: الأقصى عدل 500 صلاة،
1: من ضمن مؤلفاتك
2: وفي رواية ابن ماجة عدل 50 ألف.
1: نعم دكتور اسمح لي، يعني أنا
2: من الأزمان المباركة لو تسمح لي بس دقيقة، ليلة القدر قال سبحانه وتعالى في أوائل الدخان إن أنزلناه في ليلة مباركة، وقال في سورة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الواحد تقريبا بثلاثين ألف أو أكثر من ثلاثين ألف.
1: طيب دكتور
2: لما ندرك يعني حجم البركة هذه فنقول إنه شجرة الزيتون وصفها الله بأنها مباركة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به، العلة إيه؟ فإنه من شجرة مباركة. ومن ثم نقول إنه زيت الزيتون الفلسطيني أو نقول الذي يخرج من بلاد الشام في الأرض المباركة هو أكثر فائدة وأكثر بركة من زيت الزيتون مثلا بيكون في حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا أو في اليونان أو في إسبانيا، بسبب أن الله سبحانه وتعالى أضفى أو ثبت خيرا إلهيا من عنده في هذه الأرض والله تعالى.
1: هل يعني هذا من ناحية النص، لكن لو إنسان سألك من ناحية علمية هل لك دراسة كيف يكون زيت الزيتون أكثر بركة، يعني مركبه مما يتركبه هل يختلف عن تركيبة الزيتون أو الزيت في دول أوروبا وشمال الدول العربية؟
2: لا لا، هو التركيب واحد سبحان الله.
1: نعم.
2: ولكن نحن نريد أن نقول شيئا دائما، يعني مثلا لو ذهبنا إلى مكة المكرمة أو إلى بيت المقدس نجد أن هناك طوب وحجارة وصخور ورخام وكذا مثله مثل أي مكان ثاني، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن البركة، يعني أريد أن أصل نقطة، البركة شيء يتعلق بالله مباشرة سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يستطيع إنسان يقول أنه أنا ممكن أجيب جهاز أو أجيب شيء يستطيع أن يقيس هذه البركة، لأن سبحان الله هذا ليس شيء فيزيائيا محسوس يعني بمقاييس الناس الفيزيائية، ولكن الله أخبرنا سبحانه وتعالى عنه. فمن حيث التركيب زيت الزيتون الفلسطيني ويشبه في تركيبه مثلا زيت الزيتون اللي في من شجر اسبانيا.
1: طيب دكتور يعني الان المساله واضحه تماما، لكن يعني الدكتور احمد شحروري كان يتكلم عن الترتيب بين التين والزيتون من ناحيه بلاغيه وتفسيريه.
2: نعم.
1: وتعبير قراني، لكن من زاويه.
2: نعم.
1: علميه، يعني الزيت مثلا هو دهون.
2: نعم.
1: والتين.
2: نعم.
1: هو ربما فيه اشياء منجم يعني مجموعه، فإذا تكرمت تشرح لنا
2: صحيح
1: لماذا هذا الترتيب في القرآن؟
2: من أسس علم التغذية في القرآن. نعم أشكرك على السؤال، سؤال مهم جدا. من أسس علم التغذية في القرآن هناك أربع أركان رئيسية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنواعا محددة ذكرها بالاسم، طبعا من بين 880 ألف صنف خلقها الله ومصنفة يعرفها الإنسان، يعني مصنف.
1: نعم.
2: حسب منظمة الصحة العالمية الله سبحانه وتعالى يختار 30 صنفا ويذكرها بالاسم في القرآن.
1: جميل.
2: وبحثنا أثبت أن هذه الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي الأعلى والأفضل والأحسن بشهادة الله،
1: مع أنها بتراب واحد وتسقى من ماء واحد. دكتور
2: صحيح، النقطة هو أنه هي الأفضل، يعني الله يقول ويشهد الله سبحانه وتعالى في ذلك قال ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، مثلا أعطيك على سبيل المثال الرطب والنخل، والنخيل ذكر في القرآن الكريم.
1: نعم.
2: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا التمر هو منجم من العناصر وكذا من حيث فوائد غذائية، وفيه كل العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل مفصل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، هو.
1: نعم.
2: يتحدث عن النخلة طبعا كما ورد في نهاية الحديث، وهذا الحديث صحيح. سبحان الله، أيضا زيت الزيتون أو الزيتون هو من الأشياء المباركة كما رأينا في نص الآية الكريمة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلوا الزيت جاءت بصيغة الأمر، والدهن به فإنه من شجرة مباركة. إذا سبحان الله الأنواع التي ذكرها القرآن هي الأعلى والأفضل. الناحية الأخرى
1: كيف يعني الأعلى والأفضل دكتور؟
2: عفوا
1: يعني في السلسلة الغذائية كيف تكون الأنواع هذه العشرة أو الثلاثين هي الأعلى والأفضل من أي ناحية يعني؟
2: طبعا هناك في بحث نشر في كتاب اسمه Unofficial Guide for Alternative Medicine يتحدث، طبعا الكتاب غربي ليس له علاقة لا بالدين ولا بالقرآن ولا بأي شيء، ويعني موضوع بحثي بحث يعني.
1: نعم.
2: يتحدث أنه سبحان الله هناك أفضل 10 أطعمة في العالم، يعني يسمونها نجوم التغذية العشرة. كيف احنا نسمع انه في افضل نجوم 10 افلام حققت اعلى مبيعات او اعلى 10 اغاني مش عارف ايش، هم جاءوا وقالوا سنجمع الابحاث التي اجريت على الاطعمه وسناخذ افضل 10 اطعمه في العالم من حيث عدد الابحاث والفوائد التي تفيد الانسان. تخيل انه هذه العشره ذكرت في القران الكريم، وذلك احنا ذكرنا في بحثنا انه سبحان الله هذه الاطعمه لم تذكر هكذا عبثا. قال البعض أن هذه الأطعمة ذكرت لأنها كانت موجودة في جزيرة العرب، نقول هذا الكلام غير صحيح. الزنجبيل لم تعرفه العرب ولم ينبت في جزيرة العرب، ومع ذلك ذكر في القرآن لأهميته وأفضليته. ويمكن الناس حتى شافوا في برنامج على أحد الفضائيات أنا قدمته 11 حلقة كاملة وأنا أتحدث عن فوائد الزنجبيل. إذا هذه الأطعمة ذكرت لأنها الأعلى والأفضل وليس لأنها يعني نبتت في جزيرة العرب.
3: دكتور الفاضل بارك الله فيك،
2: الترتيب مهم، القاعدة.
1: دكتور جميل، يعني ضيفي بالاستوديو يعني يريد أن يسألك استفسار معين.
3: يعني دكتور جميل حقيقة جزاك الله خير على ما قدمت وستقدم. لفت انتباهي إلى موضوع الزنجبيل الذي لم يعرفه العرب في جزيرتهم، وهذا سؤال حقيقة يطرح على مستوى التين والزيتون. فتاريخيا، تاريخيا من حيث تاريخ الطب وتاريخ الغذاء، ما مكانة التين والزيتون عند العرب عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه القرآن؟ وهل هذا من قبيل الزنجبيل كذلك أم ماذا يكون الأمر حقيقة؟
2: نعم، طبعا زيت الزيتون والتين والزيتون عرف في جزيرة العرب، كان معروف، كان يستخدمه العرب، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد هذه الأفكار، يعني سبحان الله. وهناك أحاديث يعني حتى في التين ولكنها ضعيفة، أنا لا أحب يعني أن أسترشد بالأحاديث ضعيفة. ولكن نستطيع أن نقول أنه تاريخيا التين والزيتون كان موجودين. طبعا في نقطة مهمة أنا حابب أعلق عليها حقيقة، يعني
1: فضل.
2: إنه ترتيب الأطعمة بهذا التتالي هذا جزء من أسس علم التغذية في القرآن. يعني إحنا نتأمل مثلا الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يقول كلوا واشربوا، في ست
1: يعني ست مرات كلوا واشربوا ولا مرة واشربوا
2: وكلوا، مرة واحدة اشربوا وكلوا. طبعا أنا أريد أن أصل لماذا جاء ترتيب التين ثم الزيتون، ولذلك حتى في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام قال انظر إلى طعامك وشرابك. في سورة صاد قال الله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه. فإذا هذا ترتيب مهم. الآن طبعا لن أدخل في الأبحاث العلمية، ولكن أثبتت الآن الأبحاث أنه أفضل شيء أن يشرب مع الطعام وبعده وليس قبله، تمام؟ هذا كان طبعا حسب النظرية القديمة وأثبتت أنها خاطئة. النقطة الأخرى مثلا الله سبحانه وتعالى يضع في الترتيب دائما الفاكهة قبل اللحم عكس ما يفعل الناس، يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون في سورة الواقع.
1: السبب؟
2: وقال أيضا في سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. إذا هناك ترتيب معين. أيضا مثلا نرى أنه سبحان الله في هناك ترتيب معين لللبن ثم مادة تتخمر ثم بعد ذلك العسل، نجد ذلك في موضعين في القرآن. في سورة النحل قال الله تعالى في الآية 66 لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: دكتور يا ريت نظل في التين والزيتون لأنه للآن ما قطفناش الثمرة معك من هذه الشجرة.
2: هذه وحندخل في التين والزيتون على طول.
1: قال عشان الوقت دكتور.
2: سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا أي خلا، أو قال بعض العلماء أنه خمرا ورزقا حسنا. ثم جاءت الآية وأوحى ربك إلى النحل كذا إلى آخره، جاء ذكر العسل والله تعالى أعلم. نفس الترتيب نجده في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن جاء أولا لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
1: آخر شيء العسل.
2: هذا الترتيب مهم، وذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون، التين يثبت العلم أنه غني بالكربوهيدرات جدا، وربما يعتبر ثاني أكثر فواكه في العالم بغناها بالسكريات والسكريات الأحادية التي تعتبر سهلة الهضم وسهلة الامتصاص، في حين أن الزيتون يعتبر غني بالزيوت ومنها أحماض دهنية سموها الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم أن يصنعها إنما يحصل عليها جاهزة من الأطعمة الغنية فيها ومنها الزيتون. طبعا العلم الحديث يثبت أن الكربوهيدرات خصوصا السكاكر الأحادية هي المصدر الأول والنظيف للطاقة. يعني عشان نتحرك ونمشي ونأكل ونشرب ونتناسل وكل شيء نحن نحتاج المصدر الأول للطاقة الكربوهيدرات.
1: واضح الآن. نعم دكتور.
2: ومن ثم المصدر الثاني يأتي هي الدهون سبحان الله.
1: نعم.
2: ولذلك مريض السكر على سبيل المثال لأنه إيش المشكلة عنده؟ إنه ما عنده أنسولين، الأنسولين المسؤول عن استقلاب الكربوهيدرات. طبعا أنا أتحدث عن السكر النوع الأول. فيبدأ الجسم حرق دهون المصدر الثاني بصير عنده المصدر الأول. حرق الدهون يعطينا سبحان الله ما يعرف باسم الأجسام الكيتونية التي تسبب إحمضاضا في الجسم، وهذا خطير على حياة مريض السكري وممكن يدخله بغيبوبة يسموها غيبوبة.
1: طيب دكتور اسمح لي الكيتون. اسمح لي دكتور عفوا، ذكرت أنه عندنا 880 ألف مصنف غذائي وأن القرآن الكريم ذكر 30 نوع من الطعام وهناك أفضل 10 كما قلت، أين يقع نعم. ترتيب التين والزيتون في قمة هذا الهرم الغذائي؟
2: حقيقة أنا أستطيع أن أقول نقطة مهمة. الآن لا نستطيع أن نصنف بهذا الشكل.
1: نعم.
2: يكفي أن نعرف إنه هذه الثلاثين هي الأفضل. طبعاً تختلف الأفضلية حسب البشر. هناك نقطة أريد أن أنوه وأؤكد عليها. أول شيء نحن مخلوقين من تراب. وعناصر التراب هذه من صوديوم وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفور إلى آخره تشكل مركبات تبني خلايا الجسم وتشكل مركبات تقوم بالتفاعلات الكيميائية الحيوية التي سميت حيوية لأن بها تتم الحياة.
1: جميل.
2: من تنفس وتكاثر وكذا إلى آخره. النقطة الهامة هنا إنه
1: دكتور وبها نختم انتهى وقتنا يعني صراحة
2: تفقد. نعم عناصر جسمنا دائما تفقد عن طريق العفو والتبول والخروج.
1: نعم.
2: والتعرق. واحد لو ذاق عرقه طعمه مالح يعني فيه عناصر.
1: صحيح.
2: سبحان الله. فمن أين علينا أن نعوض هذه العناصر؟ نحن نعوض هذه العناصر سبحان الله من الطعام. ولكن النقطة الأخرى اللي بدي أنا أوصلها إنه أجسام الناس تختلف حسب التربة التي خلق الله سبحانه وتعالى منها البشر. ذكر ذلك في الحديث الترمذي حديث حسن صحيح قال إن الله لما خلق آدم قبض قبضة من جميع تراب الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود والسهل والحزن والطيب والخبيث وبين ذلك.
1: نعم.
2: طبعا هم في نقطة مهمة إنه إحنا مخلوقين من تربات مختلفة. هناك تربة غنية بالفوسفور، هناك تربة غنية بالكالسيوم، هناك تربة.
1: نعم.
2: غنية بالصوديوم وهكذا. ومن
1: طيب دكتور
2: لا نستطيع أن نقول دكتور. أي طعام أفضل حسب تربة الشخص وحسب تكوينه.
1: يعني يبدو عفوا دكتور على المقاطعة. نعم. يعني عفوا على المقاطعة يعني يبدو أنه قطع غيارنا يعني من التراب. على كل حال يعني انتهى.
2: كلام سليم.
1: نعم انتهى الوقت.
2: سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لو سمحت لي بهذه النقطة الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بعد أن يتحدث عن الميزان والتوازن يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى.
1: جزاك الله خير دكتور. دكتور جميل القدسي لدويك مؤسس علم التغذية في القرآن الكريم والسنة وصاحب موقع الميزان نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير فابقوا معنا.
4: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الدكتور أحمد شحروري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني كنا قبل أن نأخذ موضوع التقرير ومع ضيف الهاتف، كنا نريد أن ندخل في موضوع القسم، يعني موضوع الطعام يأتي في سياق قسم. نعم. أليس هذا شيئا غريبا؟ فما مدلولات هذه الغرابة؟ يعني
1: الحقيقة لله ابتداء سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته،
0: لكن أما نحن لا نقسم إلا بالله،
1: لا شك. والحلف بغير الله شرك معروف. لكن الله عز وجل حين يقسم بشيء من مخلوقاته يلفتنا إلى أهمية هذا المخلوق، وإلى ضرورة الالتفات إلى عظيم صنع الله فيه. مثلا أقسم الله بالليل، أقسم الله بالقمر، أقسم الله بظواهر طبيعية كثيرة، أقسم الله بكثير من الأمور التي أرادنا أن نلتفت إليها، ومنها هذا الموطن والتين والزيتون وطور سينين. فلفتنا إلى أهمية هذا التين وهذا الزيتون كما تفضل أخونا، الأهمية العلمية حقيقة، وكما سيتبين معنا الأهمية الاجتماعية إن شاء الله إذا أتيح لنا طيب الظرف. فالحقيقة أهمية القسم هنا تحملنا على العناية بالتين والزيتون ودراسة الظواهر العلمية والاقتصادية. نعم. للتين والزيتون، وهذا ما أفرز وقوف العلماء على قيمة التين والزيتون في أرض بلاد الشام.
0: طب أريد أن أسأل عن هذا الموضوع، يعني التين والزيتون. نعم. التين لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن. نعم. الزيتون ذكر 6 مرات. نعم. ذكر كثيرا، لم يربط ببيت المقدس. التين والزيتون موجود في كل أنحاء الأرض، لكن هذه المنطقة منه مربوطة ببيت المقدس، لماذا؟
1: الحقيقة التين والزيتون هو أظهر المزروعات، أظهر الأشجار في بيت المقدس، وأهمها على الإطلاق غذائيا واقتصاديا. نعم. ولذلك ربطت ببيت المقدس وكأنها توأمة، لأن هاتين الشجرتين الحقيقة إذا ذكرت بلاد الشام. وأنا هنا دكتور عمر يعني ألفت انتباه إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إلى أن المقصود ليس عين بيت المقدس وحده، لأن الله عز وجل قال الذي باركنا حوله. ولذلك أنت تجد التين والزيتون في بلاد الشام كلها، في الأردن، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وهذه هي الوحدة الجغرافية الحقيقية التي مزقها الاستعمار. ولكن المقصود باركنا حوله، ودرت بلاد الشام بيت المقدس لا شك، درت بلاد الشام لأنه هو المركز. نعم. ثم قال الله عز وجل باركنا حوله، ولذلك من هنا ذكر أو اقترن ذكر التين والزيتون ببيت المقدس. فعلى الأمة، والآن حتى الدراسات العلمية، وأخونا الدكتور جميل بيّن لنا أنه جودة هاتين الشجرتين في بلاد الشام ثبتت علميا وليست كلام دروشة. نعم. وإنما هي ثابتة علميا. وحتى أنت لما بتجيب لبيتك زيت، مع احترامي لإخواننا التونسيين وإخواننا في كل الأماكن،
0: سعره أعلى الزيت الفلسطيني.
1: مش هيك وبس، هو ليش سعره أعلى؟ لأنه أجود حقيقة. أنت ضع كأسا من الزيتون الفلسطيني بجانب كأس من كأس من الزيت الفلسطيني بجانب كأس من الزيت التونسي، ستجد الفرق في الطعم وفي الشكل وفي كل حاجة. نعم. نعم. فهذا
0: طيب هو. يعني بلاش الناس يفكرون بحصة أو حلقة عن فن الطبخ، يعني صارت وصفات القصة. لكن أريد أن أسأل، يعني ذكر موضوع طور سنين، يعني سيناء، يعني من جانب الطور إلى آخره المسميات. نعم. وبجانبه ذكرت بعدها مكة المكرمة، هذه. نعم. أرض وهذه أرض.
1: صحيح.
0: لكن لماذا ذكرت، يعني بذاتيهما ذكرتا، لكن في موضوع في التين والزيتون وربط فلسطين ذكر بثمرها؟
1: الحقيقة ذكرت سيناء طور سنين، وذكرت مكة، وذكر قبلهما التين والزيتون كما تفضلت. فدل السياق ليس سياقا زراعيا. جميل. أرجو دقة الانتباه حتى أعيدك
0: خاتمة السورة.
1: بالضبط. وحتى أعيدك، وأنا حينما بحثت النبت والزرع في القرآن الكريم، الحقيقة أنت تستغرب، يعني حينما تفتح على تفسير زي تفسير سيد قطب في ظلال القرآن تحسبه مزارعا، زي ما أنت الآن اتهمتني بأني شيف طبخ. الحقيقة أنا أقول لإخواني المشاهدين، افتحوا آيات النبت والزرع، افتحوا تفسير في ظلال القرآن، تحسب الأستاذ سيد قطب عليه رحمات الله مهندسا زراعيا، وهو ليس كذلك. لكن حينما يتعمق الإنسان في النص القرآني يضطر أن يسهب هذه الإسهابات الفنية الجميلة. فالسياق ليس سياقا زراعيا، السياق سياق رسالي، سياق عقدي. فالحقيقة الأماكن الكثيرة التي وجد عرف فيها الزيتون في هذا الزمن لم تكن معروفة زمن التنزيل حقيقة.
0: نعم.
1: هذا واحد. والأمة كانت تعرف بلاد الشام لأنه كانت ترحل إليها تجاريا كما هو معلوم، ولذلك القرآن خاطب الناس بما عهدوه وفهموا الفكرة. فالحقيقة رمزية هاتين الشجرتين تربطهما ببيت المقدس. انظر يا سيدي، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طور سينين مشهور أو اشتهر لأن سيدنا موسى عليه السلام خاطب منه ربه تبارك وتعالى. والكعبة المشرفة هي التي شهرت أم القرى وصارت مكة أم القرى بسبب الكعبة المشرفة.
0: جميل.
1: بالنسبة لبلاد فلسطين هي بلاد رسالات، ذكرت فيها هاتين الشجرتين فدلت على البركة، بركة المكان وبركة المكين. بركة المكان وبركة المكين. لكن مكة ليست أرض زراعة، طور سيناء ليس أرض زراعة، هما صحراويتان.
0: لكن في رأيي أنه جبل سيناء المكان اللي كلم فيه موسى ربنا كان زراعيا.
1: على كل حال رغم هذه الشهرة التاريخية ولا ننكرها، إلا أن المعهود مش بيقولوا التي للعهد، إلا أن المعهود أنه هذه اسمها صحراء سيناء في يعني منذ مئات السنين. ولذلك هي الحقيقة اشتهرت بالرسالات، في حين أن بلاد الشام جمعت الأمرين، جمعت بين الرسالة خصوبة الفكر والعقيدة.
0: جميل.
1: وبين الأرض خصوبة التربة والشجر. ومن هنا أراد الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بمراده سبحانه أن يبرز هذه الناحية.
0: دكتور، على ما الرسول صلى الله عليه وسلم أكل التين يعرفه يعني؟
1: والله أنا لم يمر به مثل هذا، ولذلك أنا سألت أخي الدكتور جميل إن كان الحقيقة هذه المزروعات وردت. نحن بحاجة إلى نصوص الحقيقة.
0: طيب.
1: تدلنا على أن هاتين الثمرتين الناشئتين من هاتين الشجرتين يعني كانتا متداولتين.
0: طيب دكتور، يعني الآن هي معركة بكل أنواع المعارك.
1: نعم.
0: والصهاينة يحتلون بلاد التين والزيتون ويمارسون أكثر من 37 نوع من الإرهاب اليومي على الشعب الفلسطيني. هناك نوع من الإرهاب خلينا نحكي الزراعي. يعني الفلسطينيون يتمسكون بكل شجرة زيتون، واللقطة الشهيرة هذه المرأة التي تحتضن شجرة الزيتون، المرأة الكبيرة هذه تحتضن هذه الشجرة الكبيرة. يعني ما قيمة التين والزيتون اليوم في هذه المعركة؟
1: الحقيقة التين والزيتون لهما أهمية اعتبارية اقتصادية وأهمية رمزية. أما الاقتصادية فالتين والزيتون شجرتان معطاءتان منتشرتان في طول فلسطين وعرضها. ولذلك لو أن الفلسطينيين أتيح لهم الاهتمام الحقيقي بهاتين الشجرتين لكانتا عنصر اقتصاد رائع. انت عارف الدول التي تهتم اليوم بالنفط، الحقيقة فلسطين نفطها في محصولها الزراعي وعلى رأسه التين والزيتون، والزيتون أخص هذه النباتات. عرف عدونا الصهيوني هذه الحقيقة فهو يحرق قلوبنا وقلوب أصحاب الأراضي هناك بحرق هذه الأشجار، والأشجار التي لا يحرقها هو مجرم يحتفظ بها لنفسه. لعلك سمعت أخي الدكتور عمر في الأخبار في الأيام الأخيرة أن المستوطنين ينتشرون انتشار الوباء في المزارع الفلسطينية الآن.
0: صحيح.
1: ويلتقطون، لا هم يدمرون جزءا منها ويحتفظون لأنفسهم بجزء كبير يلتقطونه، يأخذون محاصيله أمام أعين أصحابه.
0: هم يعني متطورون في الزراعة وأخذوا خبرات العالم، يعني يصدرون قطف من العنب كل حبة بطعم من طعوم الفواكه الأخرى. ويجعلون الورد كل ورقة بلون آخر وهكذا. لكن أنت أشرت لنقطة ربما هي الأهم من الطرح الذي طرحته في رأيي إذا قبلته مني.
1: طبعا.
0: وهو مسألة الترميز لهذا الموضوع، يعني رمزية هذا الشجر، يعني هذه الشجرة نتعلم منها الكثير الكثير، شجرة التين والزيتون.
1: فتح ما هي الله عليك. نعم. فتح الله عليك. فهم. يعني هذا الحقيقة هو المفصل الآخر التربوي الذي أشرت إليه بقولي إنه رمزي أو معنوي.
0: نعم.
1: الحقيقة القيمة الاقتصادية التي فتحت عيون الصهاينة على التين والزيتون تعلم الفلسطيني، تعلم المسلم قيمة الصبر في المحافظة على أمرين: قدسية الأرض لذاتها، لذات القدسية، والتعلق بخيراتها حتى لا تسرق. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا الأمر، فقال لنا: من مات دون أرضه، دون عرضه، دون دينه، في الحديث، والحديث معروف،
0: نعم،
1: فهو شهيد. وأنا هنا دكتور عمر الحقيقة تسمح لي، يعني بعض إخواننا يعني الدعاء أو المنظرين بيقول لك: يا أخي فلسطين ليست بيارات البرتقال، فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. على رسلكم يا إخوان، صحيح فلسطين أرض الإسراء والمعراج، وهي بذلك على رؤوسنا، وهي جزء من عقيدتنا ولا شك، لكن إيانا أن نقع في خطأ الحقيقة أنا أعتقد أنه استراتيجي، إن التفاتنا عن دير بالك وأنت المفسر واللغوي، التفاتنا عن والتفاتنا إلى، التفاتنا عن القيمة الاقتصادية والمادية للأرض الفلسطينية يوقعنا في خطأ كبير وخسارة كبيرة.
0: طيب في نصف دقيقة، ماذا تقول لأهل التين والزيتون في داخل هذه الأرض المباركة؟
1: والله الحقيقة أنا لا أدري هل بقي معنا وقت
0: ولا نصف دقيقة.
1: فقط نصف دقيقة. أنا يعني الحقيقة يعني نحن نتعلم من التين والزيتون دوام خضرتهما، وهذا يجب أن يكون دوام خضرة القلب الفلسطيني والمسلم طول العمر، والثبات والصبر. التين والزيتون مصدر غذاء وفاكهة ودواء، هذه الأشجار تطعم الطائع والعاصي، ونحن الدعاء إلى الله مصدر خير للطائع والعاصي. أقول لإخواني في فلسطين: أثبتوا ثبات الزيتون على أرضكم، واعلموا. أنا اليوم صباحا شاهدت فيلما وثائقيا يحدثنا فيه الصهاينة أنهم دائمون، وأنا أقول لهم: بئتم بالخسران والفشل.
0: على كل، وأنا أقول لك: صامد هنا ما أقام عسيب،
1: نعم،
0: شوكة بل زيتونة في التراب. يا الدكتور أحمد شحروري، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. أما أنتم مشاهدين فباسمكم جميعا نشكر الدكتور أحمد شحروري، وباسم فريق البرنامج نشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحياتي عمر الجيوسي، السلام عليكم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وكم حفلت بلاد الإسلام من عظماء، وكم بز فيها رجال كانوا فعلا شامة في وجه الدهر، وكانوا نجوما على مدار الزمان. ولكن المشكلة كما ذكرت مرارا أيها الكرام أننا لا نملك إعلاما يبث حياة هؤلاء العظماء ولا يبين سيرهم. ولو كان الأمر بيدي لجعلت تدريس تلك السير واجبا على كل ناشئ وناشئة، لكننا نرى أن الإهمال في سيرهم وفي قراءتها وفي دراستها شيء عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهي إحدى المصائب ولا شك أن تخفى سير أولئك العظماء على النشأ الجديد. وعظيمنا اليوم هو الإمام الكبير المحدث الفقيه مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وهو من بني أصبح أو من ذي أصبح إن شئت، حميري يماني. قدم جده ابن أبي عامر، وقيل الذي قدم هو أبو جده، قدم من اليمن لحاجة يريدها واستقر في الحجاز. وولد الإمام مالك سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة الكريمة المطهرة في وادي القرى في قرية منه. ووادي القرى هو واد كبير بين خيبر وتيماء، كان مليئا بالزرع والآبار. ولد هذا الإمام في قرية من قرى هذا الوادي، ثم تحول إلى المدينة. هذا الإمام في الحقيقة اجتمعت له صفات أهلته للإمامة وأبرزته على نحو لم يجتمع لأحد من قبله ولا من بعده رحمه الله تعالى. اجتمعت فيه صفات لم تجتمع لأحد من العلماء أبدا. من تلك الصفات المجموعة، واسمعوا لقولي مجموعة، فأنا أعني ليس واحدا منها بل كلها جميعها. أولا أنه ولد في القرن الأول من الهجرة، نعم إنه لم يعش فيه إلا 7 سنوات، لكن ولد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فكان من القرن الذي كان فيه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا منقبه. وكان قد أخذ من مشايخ، أخذوا عن الفقهاء 7، والفقهاء 7 من التابعين كما هو معلوم أخذوا عن الصحابة الذين بالمدينة وكانوا كثرا رضي الله تعالى عنهم. فالإمام مالك أخذ عن التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، وهذا أمر شريف وجليل. ذاك أنه حوى علم هؤلاء ولم يكتفي به، بل اطلع أيضا على علم غيرهم من الأمصار. فما كان يجهل السنة التي كانت بالعراق، ولم يجهل السنة التي كانت بالشام، ولم يجهل السنة التي كانت بمصر، بل كان يعرفها، لكنه كان يقدم مطلقا السنة التي بالمدينة وعمل أهل المدينة وفقهاء المدينة وعلماءها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أيها الإخوة الذي اكتمل للإمام به شيء ما تحقق لغيره وما كان يمكن أن يتحقق لمن جاء بعده، أنه كان له هيبة عظيمة في صدور الكبراء من الولاة والخلفاء والوزراء والأمراء، وهذا قلما يتحقق لعالم، خاصة في الأعصر الأخيرة. في الأعصر الأولى كان الخلفاء والأمراء والوزراء يحترمون العلماء في الجملة ويقدرونهم، لكن الذي حدث لمالك كان شيئا غير عادي. وأما في الأعصر الأخيرة وللأسف الشديد فقد نزلت منزلة العلماء والفقهاء، وأصبحوا لا يلتفت إليهم في الغالب ولا يؤبه بهم، وهذه من جملة المصائب التي حلت بدار الإسلام. أما الإمام رحمه الله تعالى فقد كان على مرتبة عجيبة عند الخلفاء والأمراء والكبراء على نحو لم يتهيأ لغيره، لا من قبله ولا من بعده ولا في زمانه رحمه الله تعالى. والأمر الرابع أيها الإخوة الذي تهيأ له واستحق بسببه الإمامة، والمجموع هذه مجموع الصفات ما زلت فيها التي تهيأت لمالك ولم تتهيأ لأحد غيره، أنه جمع بين الفقه والحديث، فكان إماما في الفقه كإمامة الكبار، وإن كان لا يرتقي إلى مرتبة أبي حنيفة مثلا لكنه كان إماما، وكان إماما في الحديث، بل كان أشهر محدث في زمانه وفي عصره على مستوى بلاد الإسلام، فلم يكن هناك في زمانه أشهر ولا أعلم منه بالحديث رحمه الله تعالى. فتحققت له الإمامة في هذين الأمرين، في الحديث وفي الفقه، فبز أقرانه وبرز رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العوامل وغيرها مما سآتي على ذكره في ثنايا الحديث التي اجتمعت لمالك أورثته عزا كبيرا، وأورثته مكانة جليلة بين فقهاء عصره وعلماء زمانه، بل علماء الإسلام إلى يوم القيامة. وهذا أمر مشهور معلوم لمالك، وكم أثنى عليه الكبار ثناء منقطع النظير. هذا الإمام الشافعي وهو من هو منزلة في العلم والفقه ومعرفة أقدار الرجال، يقول إذا جاء الأثر فمالك

أريد حفظ الحديث فأي حديث أحفظ؟ قال احفظ حديث مالك فإنه حجة فيما بينك وبين الله تعالى. ويقول رحم الله مالكا لقد كان من الإسلام بمكان، لقد كان من الإسلام بمكان، وكان أئمة الإسلام الكبار يثنون عليه ثناء منقطع النظير، وأمثال الثوري سفيان بن سعيد المشهور وسفيان بن عيينة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، هؤلاء أعلام السلف وكبارهم كانوا يعظمونه ويجلونه ويضعونه في المنزلة اللائقة به رحمه الله تعالى. وهذا الرجل ولد سنة 93 في وادي القرى كما أسلفت، وتوفي سنة 79، فرزق عمرا طويلا قرابة 87 سنة، 87 سنة، عاش قرابة 40 سنة منها في الدولة الأموية، و46 سنة في الدولة العباسية، وعاصر الخلفاء الكبار العظام خلفاء بني العباس الذين كانت دولتهم قوية فتية في أوائلها كما تعلمون. فعاش عمرا مديدا طويلا مكنه من بث علمه، فقد كان له تلاميذ كثرا جدا يزيدون عن الحصر، أي لا يمكن حصرهم، لا يمكن حصر تلاميذه، وعدوا المشهورين من تلاميذه الذين قرأوا عليه فبلغوا أكثر من 1000، عدوها عدا. ومن ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك في كتابه المشهور الذي يترجم المالكية ذكر 1000 رجل أخذ عن مالك، ذكرهم ذكرا، قال هذا هو المشهور، أما غير فيتعذر إحصاؤهم، يتعذر إحصاؤهم، لا يمكن أن يحصوا. ومن تلاميذه أئمة أمثال الإمام الشافعي وأمثال عبد الرحمن بن القاسم المصري وغيرهما مما سيأتون في ثنايا الحديث إن شاء الله تعالى. وسبب طلبه للعلم وجده فيه أن والده رحمه الله تعالى كان قد ألقى عليه مسألة، انظروا كيف يشجع الوالد أولاده ويلقي عليهم المسائل ليختبر فهمهم، هو وأخوه النضر. فأجاب النضر بجواب أصاب فيه وأخطأ مالك، فقال له أبوه موبخا لكنه توبيخ تربوي، قال ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم، وكان يربي الحمامة في بداية حياته رحمه الله تعالى، قال له ألهاك تربية الحمام عن طلب العلم؟ فعمل ذلك القول في نفس مالك وأقبل يطلب العلم. فلما كان يحضر حلقات العلماء كانوا يقولون مالك هذا هو أخ النضر، فأقبل على طلب العلم واجتهد فيه حتى صار يقال النضر أخو مالك، أي صار النضر يعرف بمالك بعد أن كان مالك يعرف بالنضر. أقبل على شيخ من كبار التابعين هو ابن هرمز، هذا ابن هرمز من كبار التابعين في المدينة، أقبل عليه مالك ولازمه 7 سنوات ليل نهار، فكان يأتيه مبكرا في الصباح ويغادر من عنده بالليل، فمكث دهرا طويلا معه، استقى منه علمه وأخذ منه هديه. وكان ابن هرمز ورعا بكاء عالما كبير القدر، استفاد منه مالك أيما استفادة. ومن اللطائف أنه كان إذا جاء إلى ابن هرمز فيأخذ تمرا في كمه، والمدينة بلاد التمر كما تعلمون، ويعطيه لصبيان ابن هرمز، يعطيهم هذا التمر ويقول إذا سأل أحد عن ابن هرمز فقولوا له إنه مشغول، فهو لم يكذب رحمه الله تعالى، ولكنه استفاد من هذه المعاريض في تفرغه لابن هرمز وأخذه عنه. وهذا من فضل الله تعالى على هذا الإمام أن رزقه هذا الشيخ الصالح العالم. ومن مشايخه أيضا نافع مولى ابن عمر، وحسبك به، فإن سلسلة الذهب
المشهورة التي لا تدانيها سلسلة.

0: عند علماء الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحسبك بهذه السلسلة شرفا وعزا. هذا مالك رحمه الله تعالى كان قد تحمل نافعا، ونافع رحمه الله كان في شيء من حدة الخلق، كان حاد الخلق والطبع، فكان مالك يتألفه وله طريقة عجيبة. يقول: أخرج من بيتي أتظلل بظل الشجر، ثم ألقى نافعا بدون أن يشعر بي، فأسأله عن مسألة أو مسألتين وأكف عنه، ثم آتيه مرة ثانية. وهكذا استفاد مالك من نافع رحمهما الله تعالى. وهكذا كان يطلب العلم بأدب كبير على المشايخ، وهكذا كان يحب أن يسأل رحمه الله، كان يحب أن يتأدب معه على وجه عجيب. وسيأتي إن شاء الله صفة مجلس مالك وطريقة بثه للعلم في ثنايا الحديث. ومن مشايخه الكبار ابن شهاب الزهري، وهو عالم الدنيا ومحدثها وكبيرها وعظيمها، وهو محمد ابن شهاب الزهري القرشي المدني العالم الكبير. فكان الإمام يأتيه ويقول: كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب حتى يسقط بعضنا فوق بعض. سبحان الله العظيم، انظروا إلى الدأب والحرص في طلب العلم. يقول: كنا نتزاحم على عتبة ابن شهاب، وكانت عتبة حسنة أي كبيرة، حتى يسقط بعضنا فوق بعض من شدة التزاحم. يقول: كنا نأتي فكان لا يقرأ علينا أو لا نقرأ عليه أكثر من 30 حديثا. فقابلته يوما في السوق وقد قرأت عليه 30 حديثا في البارحة، وقد ند عني منها حديث. انظر الحفظ يا إخوة، ما كان الإمام يكتب، كان يحفظ. ابن شهاب يقرأ عليه الأحاديث والإمام يسمع ويحفظ. فقال له: يا إمام، حدثتنا بأحاديث 30 في المجلس البارحة، وأريد أن تسمعها مني، فقد ند عني منها حديث. قال: لما؟ ألم تكن في المجلس معنا؟ قال: بلى، ولكنها 30، سقط منها واحد، يعني يخفف قليلا. قال: إنا لله لقد ذهب الحفظ. سبحان الله، 30 حديثا يحفظها بأسانيدها من مرة واحدة، سقط منها حديث، مع ذلك يعيب عليه ابن شهاب ويقول: لقد ذهب الحفظ. سبحان الله العظيم، كيف كانوا يحفظون. ويقول له عائبا عليه صنيعه، يقول: كنا نختلف إلى سعيد بن المسيب وخارجة والقاسم بن محمد، وذكر مشايخ كبارا من فقهاء السبعة وغيرهم، كنت أختلف عليهم وأسمع من كل واحد منهم ما بين 50 إلى 100 حديث، فأذهب إلى بيتي فأدونها فلا يختلط علي حديث هذا بحديث ذاك. سبحان الله العظيم، هكذا كانوا يحفظون علما جما. وفي مرة كان يقرأ عليه فقرأ عليه 17 حديثا، فقال: حسبك، إن حفظتها فأنت إمام. قال: أعيدها عليك؟ قال: نعم. فأعاد عليه 17 حديثا بإسنادها، لم يسقط منها واحدا. وفي رواية أنها كانت 40 حديثا، فقال: نعم المستودع للعلم أنت. مدحه ابن شهاب رحمه الله تعالى بقول: نعم المستودع للعلم أنت. فإذا هذا كان أيضا من مشايخه، إذا هو قرأ على مشايخ عظام أمثال نافع مولى ابن عمر وابن شهاب الزهري وابن هرمز من كبار التابعين، وهكذا كان مشايخه. ولم يتأثر بشيخ في الفقه تأثره بشيخه ربيعة ابن عبد الرحمن مشهور بربيعة الرأي، فقد لازمه الإمام طويلا، ثم إنه لما وجد أنه يغرق في الرأي اعتزله إلى حلقة له في المسجد. وذاك أن الإمام كان أثريا قحا، ولا يعني هذا أنه لم يكن يعرف الرأي أبدا، كان يعرف الرأي وكان يقول بالرأي في بعض المسائل التي لا يوجد فيها نص، بل كان يفرع تفريعا لطيفا في مسائل بالرأي، لكنه كان لا يميل إلى التعمق فيه والتغوص، لذلك كان يعيب على فقهاء العراق ويذم كثيرا من شأنهم لأنهم كانوا يكثرون من الرأي. ورزق بتلاميذ كما ذكرت لكم، ومن أعظم تلاميذه اثنان وكلهم عظماء بمقاييس هذا الزمان. أما تلميذه الكبير فهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الذي كان مكيا وانتقل إلى المدينة ليسع منه الموطأ، وحفظه قبل أن يذهب، والشافعي من أذكياء الدنيا وأدبائها وعلمائها، حفظ الموطأ وكان عمره 17 عاما قبل أن يأتي إلى مالك، وكان فصيحا، والشافعي ربي في هذيل، وكان كلام الشافعي حجة عند النحاة وعند العلماء، فابتدأ بالقراءة عليه، لأنه قال له: يا فتى من يقرأ لك؟ ما كان الإمام يقرأ على أحد أبدا إلا في بدايات أيامه، لكنه ظل أكثر من 40 سنة لا يقرأ على أحد أبدا، بل يقرأ الناس عليه وهذا هو مجلسه. فقال: يا فتى من يقرأ لك؟ قال: أنا أقرأ. قال: اقرأ أسمعني. فقرأ الشافعي فأعجب مالك بقراءته، أعجب رحمه الله تعالى. وكان مالك يثني عليه، فقال له يوما: يا غلام ما اسمك؟ أو يا فتى ما اسمك؟ قال: محمد. فتفرس فيه ساعة، وكان مالك من أصحاب الفراسة. وأنا ذكرت لكم في قصة الشافعي أن الفراسة كانت باليمن، والشافعي ذكر هذا، وأنه استفاد من الفراسة، علم الفراسة من اليمن ومن كتب أهل اليمن كثيرا، ومالك يمني كما أسفت بداية الحديث. قال: فتفرس فيه ساعة ثم قال: يا فتى اتق الله، فإنه كائن لك شأن، كائن لك شأن. وصدقت فراسة مالك في الشافعي رحمه الله تعالى. ومن اللطائف أن الشافعي كان يقول: كنت أرى أو رأيت على باب مالك أفراسا عربية وبغالا من خراسان فارهة، فقلت: ما أحسنها؟ قال: هي لك هدية. فقال له: وأنت ماذا تركب؟ قال: إني أجل مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أطأها بحافر دابة. فكان يمشي في المدينة ولا يركب إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا أدب عظيم معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشافعي لما جاء إلى مالك كان يريد منه حديث السقيفة، وحديث السقيفة حديث البيعة، بيعة أبي بكر رضي الله عنه. فقال: ما أصنع؟ الشافعي يحتال لنفسه، ويعلم أن مالكا لا يحب كثرة التحديث، إنما يحدث بأحاديث قليلة. قال: إن جعلته في البداية طال الحديث واكتفى به مالك، حديث طويل، وإن جعلته في النهاية لا آمن أن أصل إليه لأنه يوقفني. قال: فجعلته بعد 10 أحاديث، قرأت عليه 10 أحاديث وهممت بقراءة حديث السقيفة، فقال: حسبك، ولم يقرئني. وإذا قال مالك حسبك لا يراجعه أحد ولا يكلمه أحد، كما سيأتي في صفة مجلسه إن شاء الله تعالى. إذن ومن أيضا من تلاميذ مالك الكبار العظام عبد الرحمن ابن القاسم المصري العتقي بالولاء، وهذا من كبار الأئمة المصريين ومن علمائهم، والذي كان له الفضل الأكبر في نشر مذهب الإمام مالك في المغرب. عبد الرحمن بن القاسم كان شديد الأدمة، أي شديد السمرة، كأنه مولى من موالي مالك، وكان يظنونه من موالي مالك، ولكنه صبر طويلا على طلب العلم عند مالك، ورجع إلى مصر، وأتاه مشايخ من المغاربة والأندلسيين وأخذوا عنه العلم، وكان هذا سبب انتشار مذهب مالك في المغرب وفي الأندلس على يد عبد الرحمن بن القاسم، وكان أنجب تلاميذه من جهة نشره لعلم مالك وتفرغه له وصبره عليه رحم الله تعالى الجميع. ومذهب هذا الإمام انتشر كما قلت لكم في المغرب وفي ديار الأندلس وفي السودان. وإذا قالوا السودان فإنه يشمل جميع ممالك الإسلام السوداء، لا يعني السودان بحدود جغرافية اليوم، فالسودان هي الممالك السوداء التي كانت مسلمة، وهي من السودان شرقا إلى السنغال غربا تقريبا، وهي ممالك ضخمة. هذه أيضا أطبقت على مذهب مالك وارتضته وقدمته، وكان انتشار مذهبه عوامل، إضافة إلى ما ذكرت في بداية الحديث من اهتمامه بالآثار ومن تقديمه لها، لكن كان لانتشار مذهبه عاملان مهمان، أولاهما تبني مشايخ كبار مغاربة وأندلسيين لهذا المذهب، علماء كبار كان لهم كلمة ووزن في بلادهم، أمثال سحنون الذي قرأ على عبد الرحمن بن القاسم، وأمثال أسد بن الفرات وغيرهم، العتبي، وأشخاص كثيرون كانوا مقدمين في بلادهم وكانوا علماء كبارا. والسبب الآخر هو أن الولاة في الأندلس والمغرب حملوا الناس على مذهب مالك وقسروهم عليه، فهذا هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية هو عبد الرحمن الداخل المشهور الذي نجا من سيف العباسيين وانتقل ليؤسس إمارة ضخمة بالأندلس، وكان ابنه هشام كان أيضا أميرا كبيرا، وهو الذي ارتضى مذهب مالك وجعل الفقهاء يقضون به ويدرسونه، فانتشر مذهب مالك بالأندلس. وأيضا من الولاة الذين أخذوا هذا المذهب وارتضوه ولم يعينوا من القضاة والعلماء والمفتين إلا من كان على مذهب مالك، علي ابن يوسف ابن تاشفين. يوسف تاشفين كبير من كبراء المجاهدين العظماء، وقد سبق أن ذكرت سيرته في هذا المسجد وفي هذه الحلقات، وسيرته عطرة جدا. يوسف بن تاشفين وهو من كبار المرابطين، وبل هو كبير على الإطلاق، وحكم 50 سنة. جاء بعده ولده علي الذي كما قلت لكم أخذ بمذهب مالك وأمر المفتين والقضاة والمدرسين ألا يفتوا وألا يقضوا وألا يدرسوا إلا بمقتضى مذهب مالك، فانتشر انتشارا عظيما في المغرب وفي الأندلس ومن ثم إلى السودان كما ذكرت لكم. وكان أيضا له سوق رائجة بمصر وفي البصرة وفي الحجاز وفي مواضع من العالم الإسلامي اضمحل كثير منها اليوم إلا ما هو بمصر. مذهب المالكي بمصر أيضا معلوم ومشهور ومأخوذ به، وبالمغرب اليوم يطبقون على مذهب مالك في وحدة فقهية نادرة، أورثتهم استقرارا فقهيا نادرا. فالمغاربة اليوم من ليبيا إلى موريتانيا وأيضا معهم كثير من الدول إفريقيا السوداء، هذه أطبقت على مذهب مالك إلى اليوم، فأورثها ذلك استقرارا عظيما. وذلك أنه إذا قلت الخلافات المذهبية وانتعش العلم وارتفع وحصل الأمان والاستقرار، هذا الذي حصل بالمغرب إلى يوم الناس هذا. فهذا من فضل الله على هذا الإمام أن انتشر علمه هذا الانتشار وتلقاه عشرات الملايين أو قل مئات الملايين عن مئات الملايين إلى أن وصل إلى عصرنا اليوم. فهذه نعمة جليلة وفخر كبير وعز لهذا الإمام رحمه الله تعالى. كان يأخذ بآداب عجيبة قلما أخذ بها غيره، فكان إذا أراد أن يحدث الناس لبس أجمل ثيابه، وكان غنيا سريا وجيها، سري بالسين، والسري هو السيد الوجيه، وأيضا كان ثريا وغنيا، وكان يتجر بالبز أي الأقمشة والثياب، وهذه التجارة أورثته غنى. وكان يحب الملابس الرفيعة الغالية الثمن ويشريها بثمن مرتفع، ويلبسها إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج البخور أثناء حديثه، فلا يزال يتبخر وحتى ينقضي المجلس مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما وإجلالا لهذا المجلس الكريم. وكان إذا حدث لا يتكلم أحد، وكبار العلماء ناكسوا رؤوسهم لا يتحدث في مجلس أحد ولا ينطق فيه بحرف حتى يفرغ الإمام. وكان إذا أفتى وقال هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا كذا لا يسأل من أين ولا أي من أين أتيت بالدليل، ولا يطالب أحد بشيء إلى أن يدخل إلى بيته. وهذا كان لمالك رحمه الله تعالى خاصة لا يستطيعه أحد، ولم ينقل عن أحد من علماء أهل الإسلام، وكما سيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله تعالى. هذا قاضي أمير المؤمنين يأتيه ليسأله، فسأله عن مسألة فلم يجبه، وثانية وثالثة، فقال لما لا تجيبني يا أبا عبد الله؟ قال يا غلام خذ بيده إلى الحبس. وهذا من العجائب، فإن مالكا كان العالم الوحيد الذي له حبس وله غلمان يؤدبون في مجلسه، وكان يضرب أو يضرب الناس في مجلسه إن أساءوا الأدب. فقال إني قاضي أمير المؤمنين. قال ذاك أهون لك، أي عندي. قال فخل سبيلي فإني لا أعود. قال نعم خلوا سبيله. إلى هذا الحد، إلى هذا الحد من السلطة الكبيرة التي كانت له، وكان يحضر عند الوالي وتقرأ عليه المسائل، المسائل التي يطلب من الوالي تنفيذ الحدود فيها، فيقول له مالك اقطع هذا واضرب هذا 100 واضرب هذا 200، فلا يسأل عن شيء ولا يراجع ولا من أين أتيت به، وينفذ الوالي أمره مباشرة. وكان كل من أساء الأدب يهذب ويؤدب ويضرب في مجلسه. هذا هشام بن عمار أحد رواة الإمام البخاري وهو المقرئ الكبير، أرسلته أمه إلى مالك من دمشق، وكان فتى لا يعرف ما الذي عليه مجلس مالك من الآداب المرعية ومن الأمور التي ينضبط بها مجلسه ويريدها مالك، فأساء الأدب مع مالك أو أخل بآداب مجلس مالك، هذا تعبير أفضل. فضرب 20 صوتا رحمه الله تعالى حتى بكى، وكان غلاما. فالإمام كان يريد من هذا أن يحفظ قيمة العلم وأن يتأدب الناس مع العلم والعلماء. واليوم نرى أن العالم قد انخفض شأنه كثيرا، حتى إذا قال شيئا لم يعد يؤبه بقوله ولم يعد يلتفت إليه، وهذا هوان بالعلم والعلماء كما هو معلوم. بل إن الرشيد، والرشيد كما هو معلوم خليفة صالح عالم عامل، لكنه كان فيه جبروت وكان فيه بطش وكان فيه شدة وهيبة. مع ذلك لما جاء إلى المدينة أرسل إلى مالك أننا نريد أن نسمع منك الموطأ. فقال يا أمير المؤمنين العلم يؤتى ولا يأتي. قال نعم. فأذعن الرشيد. قال ولكن إذا جئناك تمنع العامة حتى ننصرف. قال يا أمير المؤمنين إن العلم إذا منع منه العامة لم ينفع الخاصة ولا العامة. قال نجلس مع الناس لكن تقرأ علينا. قال ما قرأت على أحد منذ كذا وكذا. فقال إذن أعين مقرئا يقرأ عليك. قال ذلك لك. فلما جاء الرشيد جلس مع مالك في منصة مالك، كما يقال منضدة صغيرة جلس إليها مالك. قال يا أمير المؤمنين ما أدركت الناس ببلدنا إلا هم يتواضعون طلبا للعلم. ففطن الرشيد وترك المنصة وجلس كما يجلس آحاد الناس، حتى سمع الموطأ بالكامل من مالك على تلك الهيئة. والرشيد هو الرشيد، الإمام والخليفة. مع ذلك إذا كان مالك يفعل هذا مع الرشيد في زمان خلافته، ماذا يفعل بعامة الناس؟ فهو مشهور إذن بمراعاة قواعد في مجلسه لا يأبه بكبير ولا صغير في سبيل تطبيقها. وكان يحب من الناس أن يجلسوا حيث ينتهي بهم المجلس، حيث ينتهي بهم المجلس، ولا يقوم أحد لأحد في مجلسه. وقصصه كثيرة في هذا وتدل على أمر عجيب في الحقيقة كان لمالك. وكان أيضا يفتي الناس منذ سن مبكرة، فظل قرابة 60 سنة يفتي الناس بالمدينة، ومالك لم يرتحل إلى خارج المدينة إلا إلى مكة للحج، وهنالك لقي أبا حنيفة. ولما لقيه لقي معه الليث ابن سعد، والليث أيضا فقهاء المصريين الكبار، فوجد أن مالكا قد عرق، فقال: ما لك يا أبا عبد الله؟ قال: يا مصري إنه فقيه، أي عن أبي حنيفة. فحكاها الليث لابن سعد لأبي حنيفة، فقال: ما وجدت أحدا أسرع جوابا منه بنقد تام وفهم صادق. هذا أبو حنيفة يثني على مالك، ومالك يثني على أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، فكلاهما عالم، وكل منهما يجل الآخر ويقدره. وكان مالك يقول عندما سئل عن أبي حنيفة: قال: تسألون عن رجل لو أراد أن يناظركم على أن هذه السارية من ذهب لصنع أو لفعل. فكان أبو حنيفة مشهورا بالفقه كما ذكرت ذلك في الحلقة السابقة، رحمهم الله تعالى جميعا. وكان مالك يكره الخوض في مسائل العقائد. اسمعوا هذه يا إخوة، هذه مهمة، لأن طائفة من الناس اليوم تدرس مسائل العقائد التي هي مسائل دقيقة شائكة، تلقيها في المساجد على العوام الذين لا يفقهون ولا يفهمون، ولم يكن السلف هكذا رحمهم الله تعالى. بل إذا كانوا قد سئلوا في مجالسهم عن هذه المسائل الدقيقة من مسائل الأسماء والصفات وغيرها مما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، ولا يخوضون فيها ولا يسمحون للعوام أن يتحدثوا فيها. اسمع هذه القصة: جاء رجل إلى الإمام مالك في مجلسه فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لو سئل واحد منا هذا السؤال اليوم لأفاض فيه على مسامع العوام، وذكر أمورا قد لا ينبغي أن يسمعها العوام، لا لأنه شيء خطير أو سر من الأسرار، ما في ديننا سر ولله الحمد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن علي رضي الله عنه كان يقول: حدث الناس بما يعقلون أو بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ماذا فعل مالك عندما سئل هذا السؤال؟ قالوا: أطرق طويلا واحمر وجهه، وكان أبيض، واحمر وجهه وعلته الرحضاء أي العرق، ورفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب بدعة، وأمر بإخراجه من المسجد. إذا قال أخرجوه يخرجه مباشرة القائمون على رأس مالك. إذن هذا الجواب يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه المسألة ما كانت تثار في زمان مالك على هذا الوجه الذي تثار به اليوم، ويتقاطع الناس من أجلها ويفعلون أمورا عجيبة. هذا مالك لم يقبل، وعلته الرحضاء أي العرق، امتلأ عرقا واحمر وجهه. لماذا؟ لو كانت مسألة معلومة معروفة لما حدث هذا لمالك، لكنهم كانوا يكرهون أن يجيبوا على مثل هذه المسائل أمام العوام. ولما سئل مالك عن أحاديث مشهورة في الصحيحين من أحاديث العقائد أن النار يوم القيامة لا تمتلئ حتى يضع الرحمن فيها قدمه فتقول قط قط، أنكر هذا إنكارا شديدا. قال: من يحدث بهذه الأحاديث؟ قالوا: ابن أبي ذئب يحدث، وهو عالم مشهور من أهل المدينة، مفتي كبير. قال: إن ابن أبي ذئب لا يدري ماذا يخرج من رأسه، وأنكر ذلك إنكارا شديدا. لا لأن هذه الأحاديث لم تصح، لا هي صحيحة، ولكن لا ينبغي أن يحدث بها العوام. هذا فقه لمالك وفقه للسلف، ما كانوا يرضون أن يحدثوا بهذا العوام، ويقولون: أمروها كما جاءت. فإذا خلص المجلس لطلبة العلم الخواص، فعندئذ تحسن مناقشة مثل هذه أو مناقشة مثل هذه المسائل. مالك رحمه الله تعالى كان على هذا الوجه في تأديبه وفي تعليمه الآخرين، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عجيبا. يقول: رأيت أيوب في الموسم، وأيوب وأيوب السختياني الإمام الكبير المشهور وروايته في الكتب الستة وعالم من علماء المسلمين ومن كبراء السلف، قال: فلم آخذ عنه شيئا. وكان مالك ضيق الرواية شديد التقصي عن أحوال الناس، لا يكاد يقبل أحدا إلا بعد تقص شديد وبحث كبير. لذلك كان الذي يأخذ عنه مالك يفرح بذلك فرحا شديدا أن مالكا أخذ عنه وروى عنه. وكان بشر الحافي على منزلته، والإمام أحمد يحب بشرا، وكان يتعجب من زهد بشر ومن زهد أخته، والإمام بشر الحافي مشهور في السلف. مع ذلك يقول: حدثنا مالك، أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. إلى هذا الحد كان الإمام مالك وحديثه مرفوعا عند السلف. بشر الحافي يقول: أستغفر الله، إن من زينة الدنيا أن يقول الرجل حدثنا مالك. فالمهم يقول: رأيت أيوب في الموسم فلم آخذ عنه، ثم رأيت عند زمزم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فبكى بكاء عظيما حتى رحمه من حضر، فلما رأيت ذلك أخذت عنه. أي علم أنه مؤدب بآداب الشرع يحب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عنه. ويقول: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير رحم الله عامرا، يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى ينقطع بكاؤه، يعني يبكي حتى لا يجد بكاء. عامر بن عبد الله بن الزبير، وكان من الأئمة العباد الزهاد، وكان صفوان بن سليم من كبار الأئمة ومن كبار التابعين زهدا وورعا. يقول مالك: كان يكلمنا ونكلمه، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. وهذا أيضا رواه مالك عن جعفر الصادق الإمام المشهور، جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، الذي ادعته الرافضة زورا وبهتانا، وهو من كبار أئمة السلف ومن كبار المسلمين ومن ثقاتهم. قال: كان جعفر بن محمد يكثر من الضحك والمزاح، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصفر واخضر. وهكذا كان مالك رحمه الله تعالى في مجلسه يقولون: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سكت مالك وأطرق وانحنى حتى نعرف ذلك منه رحمه الله تعالى. وكما قلت لكم كان يرفض أن يركب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الراوي صوته يقول: أغضض من صوتك، ويذكر قوله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكان يقول: حرمته حيا كحرمته ميتا صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هكذا مالك كان يجل النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه، وهذا أيضا أورثه شرفا كبيرا رحمه الله تعالى. وكان يحب آل البيت ويذب عنهم، وكان جعفر يحبه جدا، جعفر بن محمد الصادق وهو من كبار آل البيت، كان يحب مالكا حبا جما، حتى أنه على فراش الموت، وقبح الله الرافضة، على فراش الموت كانوا يقولوا له: إلى من تعهد إلينا؟ من الإمام الذي نأتيه؟ قال: مالك، مالك بن أنس، وأحسن الثناء عليه وهو يحتضر على فراش الموت. فإذا مالك كان مقدما عند آل البيت وعند علماء المسلمين وعند علماء آل البيت، فرحم الله تعالى الجميع. هذا مالك الذي توفي سنة 79 و100، كان له كتاب جليل اسمه الموطأ، أي المذلل. والموطأ فيه 1720 حديثا وأثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة 600 حديثا مرفوعا مسندا متصلا، وقرابة 230 حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه 830، وله من الموقوفات على الصحابة 600 حديث تقريبا، فهذه 1400 تقريبا أو 1500، وله قرابة 300 أثر من المقطوعات على التابعين، أي من كلام التابعين. هذا هو الموطأ، هذا هو الموطأ. لكن الناس عنوا به عناية بالغة على أنه يحتوي المراسيل والبلاغات والمنقطعات التي تعد عند علماء الحديث من قسم الضعيف، لكن لما علموا اشتهار مالك بالتدقيق قبلوا منه ما أتى به في الموطأ. وكان العلماء يثنون على الموطأ ويقولون إنه أصح كتاب بعد القرآن، حتى بعد ظهور البخاري كان يقول إنه أصح كتاب، كثير من العلماء يقول إنه أصح كتاب على ما فيه من المراسيل والمنقطعات، ويقول في البخاري التعليق أيضا. لكن مالك إذا قال بلغني أو قال أو أرسل أو انقطع السند عنده فإنه لا يحدث إلا عن ثقة ولا ينقل أثرا إلا ويعلم أنه صحيح. هكذا تواطؤ على ذلك. ولا تسأل عن العناية الكبيرة عني بها علماء الإسلام بهذا الكتاب العجيب من شرح ونظم واختصار وعناية بالرجال وعناية بالمتون، وكان لهذا الكتاب شهرة جليلة، وكم حفظه من ملايين العلماء وطلبة العلم والمشتغلين بالحديث النبوي الشريف، حفظوا الموطأ عن ظهر قلب وأعجبوا به أيما إعجاب، موطأ مالك. وكان له كتب غير الموطأ لكن ما شهرت عنه، مثل كتاب حال الزمان ومنازل القمر، أيضا هذا اعتنوا به لأن كان يذكر المواقيت وانتفعوا به أيما انتفاع. وله رسائل أرسلها إلى الليث بن سعد في مصر، وكان الليث يرسل إليه، وكان بينهما مودة وكان بينهما نصائح، فرحم الله تعالى الجميع. ومالك كان عابدا زاهدا على ما ذكرت لكم أنه كان يحب الملابس الرفيعة، ولما مات ترك من الناض أي من الذهب من العين أكثر من 1000 دينار، وكانت تلك ثروة في مقاييس ذلك الزمان. مع ذلك كان زاهدا، أن الزهد يا إخوة هو أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، متى دعيت لإعطاه أعطيت ولا تتأثر. وقد يكون رجل صاحب ملايين أو بلايين وهو زاهد، وقد يكون رجل صاحب آلاف وهو غير زاهد، هي في قلبه وليست في يده. وكان عابدا فقام ليلة بقول الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ليلة كاملة وقائم بهذه الآية يرددها وهو يبكي حتى إذا رأى أن الصبح قد جاء ركع، رحمه الله تعالى. وكان يكثر من القيام ويكثر من السهر في طلب العلم وفي العبادة، حتى أن خادمه كانت تقول كان قلما يصلي العتم الفجر إلا بوضوء العتمة، وقالت في بيان أوضح مكث أكثر من 40 سنة قلما يصلي الفجر إلا بوضوء العتمة. سبحان الله العظيم، أكثر من 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا عجيب من مالك. لأن الإنسان يعني ممكن أن يعمل هذا ليلة أو ليلتين أو ثلاثا أو شهرا أو شهرين، لكن يمكث سنوات طويلة تزيد عن 40 يصلي الفجر فيها بوضوء العشاء، هذا يدل على تمكن كبير من الشهوات، من كان يمتلك نفسه ويمنعها عن كثير من الشهوات، وكان يسوسها ويروضها، وكان رحمه الله تعالى عابدا كما ذكرت لكم. وكان أيضا يصلي بالمسجد النبوي ويذهب إلى مكة ليطوف بالحرم. ومن العجائب يقولون كان سفيان إذا طاف الثوري، وهو من هو سفيان بن سعيد أمير المؤمنين في الحديث والزاهد المشهور والعابد، قلما يطوف معه أحد، وإذا طاف مالك ازدحم المطاف بالناس يرون ما يصنع، يرون ما يصنع فيفعلون مثله، رحمه الله. فكان له قبول عند الناس كبير جدا جدا. ولما مات ارتجت الأمصار بموته رحمه الله، وتناقلوا خبر ذلك الموت لما كان له من أثر كبير على الناس. وفي الحقيقة لم يأتي في الحجاز بعد مالك من يدانيه، ولا حتى من كان عشر معشاره رحم الله تعالى مالكا، خاصة في المدينة، لأنه كان من آخر العلماء الكبار في المدينة، ولم يأتي بعده في مجموعه مثله، لا في المدينة ولا في غير المدينة، بسبب العوامل التي ذكرتها لكم عن مالك رحمه الله تعالى. عوامل كثيرة، من أبرزها أنه كان مقدما عند السلطان يستمع لرأيه، حتى أن أبا جعفر المنصور أراد منه أن يعلق الموطأ في جوف الكعبة، وأن يحمل الناس في الأمصار عليه، وأن يأمر ألا يفتي مفتن ولا يقضي قاض إلا بما في الموطأ. وكان مالك عاقل فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين، أو غير ذلك، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وكل له علمهم وأخذ عنهم الناس، وكانت هذه فرصة ذهبية لمالك أن يفرض رأيه ومذهبه في بلاد الإسلام كلها، لكنه كان يريد الله تعالى ولا يريد الشهرة ولا التصدر. وكان أبو جعفر قادرا، وهو الخليفة البطاش صاحب الجبروت والقوة والقسوة، كان قادرا أن يفرض مذهب مالك بالسيف لو أراد، لكن مالك امتنع من شدة ورعه وزهده وتحريه وخوفه من الله تعالى. وهذه منقبة لمالك عظيمة جليلة، فرحم الله تعالى ذلك السيد الكبير. ومن العجيب أنه خلف أربعة أبناء، ما كان واحد منهم ثقة مقبولا عند المحدثين. سبحان الله، هذا من عند الله يا إخوة. وكان مالك نفسه يقول إني ليهون علي هذا، وهي مصيبة أن أحد من أولاده كان ما يحضر مجلس علمي، وإذا حضر واحد كان يكثر من الخروج والدخول ولا يلتزم بالجلوس كما يريد الإمام. قال إن مما يهون علي هذا أنه قلما أن هذا العلم لا يورث، وقلما ورث ولد والده. كان يقول هذا بمرارة، لكنها حقيقة حقيقة. فلم يكن أحد من أبنائه مثله رحمه الله تعالى، ولم يأتي أحد من ذريته مثله، وكما قلت لكم لم يأتي أحد بعده أصلا من علماء الإسلام في مجموع صفاته كما كان مالك. فرحم الله تعالى مالكا وأعلى درجته، ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
1: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
0: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
2: لو نادى مناد من أهل الدنيا ممن أعطي سلطانا أو جاها، نادى في الناس يوما وقال هلموا إلى تجارة لا خسارة فيها وإلى عرض لا خسارة فيه، فأقبل الناس بأسماعهم وأبصارهم عليه، وإذا به يقول لهم: من يقرضني اليوم دينارا فإنه سيجده غدا في خزائن ملكي دينارا أو ديناري. وهكذا فالناس منهم من هو شاك ومنهم من هو موقن ومنهم بين ذلك، فأقبل من أقبل وقدم شيئا من ماله لهذا السلطان. فلما جاء الصباح عاد للسلطان فأعطاه ما أعطى أضعافا مضاعفة. ألا يكون ذلك سبيلا وطريقا لإقبال الناس عليه في اليوم الثاني؟ بلى،
3: صحيح، بلى، لا شك أن أكثر الناس.
2: ومع هذا أن هذا ملك من ملوك الدنيا يصدق قليلا ويكذب كثيرا،
3: صحيح،
2: لكن الملك الحق المبين وهو الله سبحانه وتعالى دعا أهل العقول وأهل الإيمان إلى قرض لا خسارة فيه ووعد لا ريب فيه، حق من الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال سبحانه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. كثير من الناس يقف عند يضاعفه لكم، وحق له أن يقف، لكن ينبغي ألا يغفل عما بعده. أن يضاعف لك ما أنفقته هذا خير وفضل وأجر وثواب وربح دنيوي،
3: صحيح،
2: لكن لا تنسى أيها المبارك أن الله يغفر لك بهذه النفقة.
3: الله
2: ويغفر لكم، الله شكور حليم، فيشكر لمن عمل هذا العمل العظيم وأنفق مما آتاه الله، وهو حليم على من عصاه، فباب التوبة مفتوح وباب الإنفاق مفتوح لمن تردد.
3: ألم يعلموا، قال الله عز وجل، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. صدقة من أكبر الأبواب التي تجعل الله عز وجل يقبل التوبة ويغفر لك ذنوبك ويغفر لك خطاياك. والإنسان لما يسمع هذا الكلام عن الصدقة وهذه الفضائل وأن الله عز وجل سيضاعف له المال في الدنيا وسيغفر له ذنوبه وسيخلفه خيرا يوم القيامة، المفترض أن اللي يسمع هذا الكلام مباشرة يبادر إلى الصدقة. وأنت ذكرت في البداية أن هذه من أعظم التجارة، متاجرة مع الله عز وجل. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. الله عز وجل قال: الذين من هل أدلكم على
2: تجارة
3: تنجيكم من عذاب الأليم. أعظم الناس فكرا وعقلا من تاجر مع الله عز وجل. وأعظم تجارة تجارة رابحة لا خسارة فيها،
2: صحيح.
3: تجارة الدنيا بين الربح والخسارة، تجارة مع الله عز وجل رابحة لا خسارة فيها. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي حتى التجار، تجار في الدنيا يوصيهم بالصدقة: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف. يعني الحلف تقعد تحلف، ومثلا التجار معروفين، تجار غالبيتهم إلا من رحم الله، مثلا براس مال، والله براس مال، يقول له معطيها لك كذا، والله مش عارف شنو، وجي تسأل على حاجة ما فيها شيء، ما زالت جديدة، رأي استعمالها استعمال نظيف، كان بيبيع لك حاجة سيارة، بيبيع لك، يقول لك: أنا لا، استعمالها استعمال نظيف، يبيع لك أي شيء. التجارة بصفة عامة يشوبها شيء من اللغو والحلف يحضرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. أي اخلطوا هذا المال بالصدقة. دائما التاجر يحرص أن يكون متصدق، وهذا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: يا معشر التجار خصصهم، فدائما يخلط ماله بالصدقة، وهو بيش يبارك لله عز وجل في تجارته، لأن تسع أعشار الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في التجارة.
2: بل إن الصدقة نماء وتطهير وتزكية لهذه النفس ولتلك الأموال، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
3: وتزكيهم بها. الله.
2: أولئك الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وتابوا إلى الله، خذ من مالهم صدقة لعلها تكون سببا في مغفرة ذنوبهم، لعلها تكون طريقا في الرفعة، أن يرتفعوا عن المنافقين وعن البخلاء الذين لم ينفقوا في سبيل الله، ومن باب أولى عن الكفار، فيرتقوا إلى منازل المخلصين المنفقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ومما يدفع النفوس دفعا الإنفاق والبذل في سبيل الله هو أن يعلم الإنسان أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، ساق له الرزق فأخرج منه شيئا من ماله في سبيل الله فعلم الله، إن تبدوا الصدقات فإن الله عز وجل يعلمها وإن تخفوها فإن الله تبارك وتعالى يعلمها، فهو يعلم السر وأخفى. ولا تعجب عندما تسمع خبر ذلك الرجل صاحب السحابة الذي سيقت إليه وجاءت تحمل معها المطر، وانحدر هذا المطر من تلك السماء السحابة على صخور سوداء وبدأت تنحدر شيئا فشيئا حتى وصلت إلى بستانه أو حديقته، وكان الرجل قد سمع صوتا في تلك السحابة وفي فلاة من الأرض يسقي أرض فلان، فجاء إليه سأل أنت فلان؟ قال أنا فلان. فتعجب من أمره وأخبره بالخبر، فذكر له ما سبب وصول هذه السحابة إلى حديقته وما وصل إلى حديقته، أنه كان يعمل عملا عجيبا ربما لا يعلم به كثير من حوله لكن الله يعلم به، فبدله بعد ذلك الإنفاق خيرا على خير، قال كنت أتصدق بثلث وأطعم أنا وأهلي ثلثا، وكان يعيد الثلث الآخر إلى حديقته فساق الله الأرزاق إليه. فهنيئا لمن فتح له هذا الباب ووفق لهذا الخير العظيم.
3: سبحان الله، فضل الصدقة يا شيخ فضل عظيم، وكما ذكرت أنت حال هذا الرجل الذي كان يخفي الصدقة، يعني هذه قصة جميلة جدا. وفي قصة أيضا من واقعنا، من واقعنا هنا من ليبيا أيضا خصيصا، وحدثت في زمن ليس بالبعيد، في سنوات ليست بالبعيدة، أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان اذهب إلى فلان ابن فلان وأخبره، يقول قل له يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهل الجنة.
2: بشارة،
3: بشارة في الدنيا، خير سبحان الله، بشارة بالدنيا تبشر بالجنة. فهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في المدينة

0: نظرت إليه تجده حالة عادي، رجل عادي يعني، ما فيش مثلا أثار إنه شيخ ولا أثار إنه كذا، لا لا، رجل عادي من عامة الناس. حتى قال إني استغربت فلان، أكد فلان، شو قال له فلان، استغرب هو. فقال له تفضل، أدخل إلى المنزل. قال له يا رجل أخبرني بحالك مع الله عز وجل، أنت شن تدير، أنت شن داير مع الله عز وجل. فالرجل قال له شن فيه؟ قال له بالله عليك قول لي شن تدير بس، شن فيه كذا كذا. قال له بالله عليك سألتك بالله أخبرني أنت شن تدير مع الله عز وجل. فقال له أنا والله لا أعلم لي عمل. قال له لاني كثير صلاة، لاني كثير صلاة صيام، لاني كذا، لا كيف الناس. قال له لكن ندير في شيء بيني وبين الله عز وجل لا يعلمه أحد، حتى زوجتي لا تعلم. قال لنا ناخذ في راتبي، نقسم في راتبي نصفين، نصف أنفقه على أهلي وزوجي ونفسي، والنصف الآخر أتصدق به وأكفل به أسرة، ولا يعلم بذلك أحد من أهل الأرض حتى زوجتي، ما فيش حد يعلم به. فقال الرجل قال هذه والله التي بلغت. قال كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في المنام وقال لي اذهب إلى فلان ابن فلان وقل له أنت من أهل الجنة. شوف هذه البشارة العظيمة صدقة أخفاها الرجل عن الناس، كانت لها هذا الأثر العظيم وكان لها هذا الفضل العظيم.
1: وهنيئا لمن جدد إيمانه
0: وأنفق من ماله.
2: نجدد إيماننا.
1: ومما ينبغي أن نعلم أو أن يعلم كثير منا هذا الأمر هو ما يتعلق بقضية الإنفاق في نشر الخير، وأعني بذلك في تعليم الناس وفي البذل في سبيل الله. وهذه همسة في أذن كل من رزق مالا، هذا المال ينبغي أن تسخره فيما ينفعك بعد موتك، ومن ذلكم الدعوة إلى الله ونشر الخير وكل منبر من منابر الخير التي تكون سببا في تعليم الناس وتبصيرهم لك فيها أوفر نصيب، لأن من علم الناس الخير هو بحاجة إلى من يكون راع له في حياته، فمن جهزه كان له مثل أجره. ومن ذلكم الذي يعلم الناس الخير هو مجاهد في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. ولهذا أذكر في هذا المقام أحد التجار الأفاضل توفي رحمه الله، كان بيني وبينه حديث في هذا الأمر، فحدثني عن رجل لقيه في الصين مع مجموعة من التجار من أهل هذا البلاد، فتبادلوا الحديث مع هذا الرجل، فإذا به رجل أجنبي من تقريبا إيطاليا أسلم وفرح بإسلامه واستبشر وكان يأنس بكل من يجده من المسلمين ويتحدث معهم. الشاهد أنه سأله سؤالا حين تبادل الحديث، قال لنا ما هو برنامجكم الدعوي، ما هو برنامجكم الدعوي؟ فقلنا أي برنامج؟ نحن التجار نخرج من بلادنا إلى الصين، نشحن مجموعة من البضائع، نخرج في أيام معدودة فسحة، ثم نعود إلى بلادنا كما خرجنا أول مرة. فالشاهد قال تعجب من هذا الجواب، وقال أنا أخرج على نفقة الخاصة بعد إسلامي إلى ثلاث قرى في بلدي أدعو وأعرف بالإسلام. قال ثم قرأ علينا آية وكأنها أنزلت فينا. ما هي؟ قال تلا علينا آية قول الله تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا عن النفقة والبذل في سبيل الله يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
0: الله سبحانه وتعالى، لما الإنسان يشوف هذا، شوف هذا تاجر، هذا إنسان ما له شيء، أسلم وعلمهم آية كأنهم يسمعوها لأول مرة. وبالمناسبة سبحان الله يا شيخ، الناس قد يكون بعضهم يراود نفسه أنه ليس لديه المال، هل يحرم أجر الصدقة؟ اللي من الإنسان اللي ما عنده مال أو ماله قليل، يا الله كان أنفق على نفسي أو أنفق على أهله. فهذا من فضل الإسلام ومن عظمة الإسلام ومن رحمة الله عز وجل أن مثل هذا لا يحرم أجر الصدقة.
1: سبحان
0: الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه أخيك
1: صدقة.
0: صدقة،
1: هذه بشرى لمن لم يجد من
0: بشرى. أنت ليست لديك المال، باقي المال ما لديكش، هل تكون مكشر في وجوه الناس؟ لا، تبسم، خذ أجر الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر صحيح يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة من المفصل إلى المفصل، من المفصل حتى المفصل، هذه تسمى سلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة.

0: إيه أنت السلامات علينا كل يوم تبي تصدق علينا، كيف ذلك؟ يعني إنسان هل عنده من الأموال ما يتصدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرح لك في الحديث، فكل تحميدة صدقة، التحميدة حمد لله، كل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، أمر الناس بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لخص ذلك كله قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ركعتي الضحى تجزئ عن كل هذه السلامات يعني كل هذه الصدقات. وأيضا أبواب الصدقة مفتوحة، يعني الإنسان كل خطوة يخطوها إلى المسجد له بها صدقة، يميض الأذى عن الطريق له بها صدقة، الكلمة الطيبة يكلم الناس بالكلمة الطيبة وحديثهم بالحديث الطيب أيضا له به صدقة. أبواب الصدقة عظيمة ومجالات الصدقة واسعة ومفتوحة، الإنسان لا يحجر الصدقة. فعلا المال من أعظم أبواب الصدقة، المال من أعظم أبواب الصدقة، لكن الإنسان الذي لا يكسب المال لديه أيضا أبواب كثيرة من أبواب الصدقة، والإنسان الذي لديه المال أيضا يحرص على هذه الأبواب ويحرص على صدقات. الإنسان يوم القيامة أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة،
1: صحيح،
0: فما بالك بصدقة تظله يوم القيامة ويغفر له الله عز وجل بها ذنوبه ويضاعف له بها أعماله.
1: وأيضا مما ينبغي أن ننبه عليه في هذا المقام أن الإنسان قد يكون فيه شيء من الشح والبخل، ولكن يجد نفسه يساق شاء أم أبى إلى الصدقة. وأعني بذلك بعض الناس يكون عنده مرض، في حال الصحة لم يخرج شيء من ماله، فلما مرض علم وأيقن أن من أسباب دفع المرض عنه أو تخفيفه أو علاجه هو الإنفاق فسارع. ومع هذا نقول أراد الله به خيرا، وهل الإنفاق يكون سببا في رفع البلاء أو تخفيفه أو ذهابه وعلاج المرض إذا لحق الإنسان؟ نعم، فإن في الحديث كما حسن بعض أهل العلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم
0: بالصدقة.
1: وابن القيم وغير من الأئمة من خلال ما نظر في هذه الأحاديث ومن خلال التجارب الحياة ومن نظر في كتب وسير الأعلام والأئمة من قبل تبين لهم أن الصدقة لها أثر عجيب في دفع البلاء.
0: فعلا صحيح.
1: نعم. ولو كان من كفر.
0: ولو كان من كفر سبحان الله. فمما يصدق ذلك مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل مصري أصيب بمرض انسداد أغلب الشرايين، سدت أغلب الشرايين، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويعافينا. فذهب إلى لندن للعلاج، ذهب إلى لندن، ففي المستشفى لو نسبة علاج العملية واضحين كانوا واضحين ما قول راي أقل من ربع نسبة النجاح العملية نسبة نجاح. فقال باهي تعطيني وقت أقل ما فيها يومين نودع أولادي نرجع لك، ودع أولادي، ورجل ميسور الحال يستطيع أن يذهب ويرجع. فبالمناقشة مع الدكتور وكذا وكذا فقال له يومين لا يزيدان ترجع تودع أولادك وتجي. فرجع لمصر، رجع لمصر وسلم على أولادي وودع أولاده. وفي الطريق وهو ذاهب كان وفي الطريق وهو ذاهب شنو كان ماشي لرجل صديقة المكتب متاع صديقة ماشيله في المكتب متاعها، فجنب المكتب في مجزرة جنب مكتب صديقة، رأى امرأة كأنها تأخذ أشياء من القمامة، فجاء سألها عن حالها، فقالت لنا أولادي شبه عمرهم مذاق اللحم يعني، وأنا بنلقط لهم أي شيء يأكلوه خلاص. فتأثر بحال هذه المرأة، دخل على الجزار وقال له توجيك المرأة كل أسبوع ثلاث مرات تعطيها، كل أسبوع تجيك ثلاث مرات تعطيها اللحم على حسابي، وعطاه سنة مقدم صدقة. ثم رجع الرجل ليسلم على أولاده ويسافر، خلاص يريد أن يسافر. فلما رجع ابنته قالت لي يا أبي إني وجهك منور مش زي ما مشيت. فسلم على أولادي وسلم على أهله وسافر، خلاص موعد العملية. قبل العملية في فحوصات، قبل العملية بثواني، فدار الفحوصات عرضت على الطبيب، جاءت الفحوصات إلى الطبيب، وهو كان عنده انسداد في أغلب الشرايين. الطبيب رأى الفحوصات جميع الشرايين مفتوحة،
1: سبحان الله.
0: فسأل الرجل أنت وين عالجت؟ قال مشيت المستشفى ثانية. فالرجل قال لا والله ذهبت ودعت أولادي ورجعت لك. فقال له جميع شرايينك مفتوحة ولا تحتاج لعملية شيء، توكل على الله عز وجل وارجع إلى أهلك. فأيقن ذاك الرجل أن هذا كان فضل الصدقة التي تصدق بها على تلك المرأة. هذا من صدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة.
1: إذن هي الصدقة تدفع أنواع من البلاء على الإنسان، ولهذا ما ذكرته وذكر أيضا في كتب العلماء من قبل من قصص وأخبار تدل على هذا، يدفع الإنسان دفعا إلى أن يكون موقن بأن هذا البدل وهذه النفقة بإذن الله تبارك وتعالى تدفع عنه المرض، تدفع عنه البلاء، تدفع عنه الداء، يحرص ما استطاع على أن يكون تلك حاله. فأهل الأرض كما قال ابن القيم وغيره مقرون بهذا، أن عاقبة الإنفاق حميدة، وأن الإنسان متى أنفق بذل في سبيل الله فإن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى يكون سببا في دفع البلاء عنه. ونحن يعني نجد أنفسنا ندفع الأموال بحثا عن علاج لمرض يلاحق صاحبه أو يلاحق زوجه أو ذريته، فما الذي يحول بينه وبين أن يخرج شيء من ماله ويبتغي به ما عند ربه تبارك وتعالى؟ ومن هدي إلى ذلك فخذ هدي إلى صراط مستقيم. وأقول دائما إن الإنسان ينبغي أن يكون من الذين ينفقون في السراء والضراء، ينبغي أن يكون من الذين أنفقوا في سبيل الله يبتغون ما عند الله، ينبغي دائما أن يجعل شيئا من ماله يجدد به إيمانه عندما ينفقه وهو يرد ما عند الله، لأن ما أنفقه سيجده في صحيفة العمل يوم يعرض عليه عمله، يوم يكون الحال كما قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: إذن من أراد السعادة، من أراد الهناء، من أراد راحة البال، نقول له جدد إيمانك
1: وأنفق من ذلك.
2: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
3: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في برنامج وجه من القرآن، والمقصود بالوجه هنا الصفحة أو القصة أو الموضوع المترابط بعضه ببعض. ونحن مدعوون خاصة في خلال هذه الأيام المباركة والليالي الطيبة أن تكون لنا قراءة تدبر وتمعن وتفكر. ولا يفوتني أن أنبه على مسألة مهمة، إن الله تعالى نعى على قوم وعابهم أنهم يسمعون من بعيد. البعيد لا يستمع إلى القول، البعيد لا يصله القول، وإنما الذي يصل إليه القول فيستمع وينتفع من تقرب. وهذه الأعمال التي كلفنا بها وأمرنا بها ودعينا إليها خاصة في هذه المواسم الطيبة للاستكثار منها تقربنا من ربنا، ومن ثم تجعلنا نسمع منه من قريب. قال الله عن أولئك البعداء: أولئك ينادون من مكان بعيد. فاقرأ القرآن من مكان قريب حتى تسمع من ربك سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 3

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي

إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لمحات من القراءات فيما مر بنا من آيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإحسانا، قراءتان رواية حفص عن عاصم وغيره من الكوفيين قرأوا إحسانا، وأنا قرأت برواية السوسي عن أبي عمرو فهو يقرأ ومن معه حسنا. وقد سمعتم أيضا إلى الإدغام قال رب أوزعني، وهذا كذلك من القراءات التي انفرد بها أبو عمرو بعمومه أو برواية السوسي عنه. سمعتم الآية التي تلت الآية الأولى: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، فعلان بينهما اسم، فإما أن يكون مفعولا فتكون القراءة كما هي عند حفص: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. أحسن هي الاسم التي قصدت أنه مفعول على هذه القراءة، أو على القراءة التي قرأتها: أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهو كما هو معروف عند أهل اللغة مبني للمجهول هاهنا مرفوع نائب الفعل. يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وكلا القراءتين كما قد سمعتم صحيحة متواترة. نرجع إلى موضوع تدبرنا وتفهمنا لهذه الآيات. إن الله سبحانه وتعالى حكى عن الإنسان وبداية أمره، وأنه حملته هذا الإنسان ذكرا كان أو أنثى، حملته أمه كرها وكرها، أيضا فيها قراءتان، ووضعته كرها أو كرها، فحملك كان كرها لأمك من حيث الضعف والتعب والمشقة على حالة من الكراهة، ووضعها كذلك، وحمله وفصاله 30 شهرا. عد الله تبارك وتعالى على الضعف والكره والمشقة التي مرت على الأم الحامل بهذا المولود ذكرا كان أو أنثى، ثم أمر من خلالها الإحسان إلى الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أو إحسانا. ثم ذكر الله أن هذا المولود فيما بعد يبلغ أشده ويبلغ 40 سنة، ويكون له من الذرية والأولاد، فيضرع إلى ربه ويسأله أن يوزعه شكر نعمه. وعجيب كلمة أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، لأن كثيرا من خلق الله يغفلون عن نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة تلك النعم التي جرت مجرى العادة وما ألفه الإنسان يخرج من حيز الآيات والدلالات والنعم إلى العادات والمألوفات. فالأرض التي تقلك، والسماء التي تظلك، والليل والنهار المتعاقبان عليك، ومأكلك ومشربك ومقيلك ومنامك واستيقاظك وحركتك حتى لمحات عينك، كلامك الذي تتكلم به، كل ذلك من آيات الله العظمى ونعمه الكبرى. فلا يستطيع الإنسان أن يعرف مقدار شكر نعمة الله إلا إذا أوزعه الله في ذلك، فيسأل هذا السعيد الموفق لبر والديه أيضا أن يسأل ربه أن يرزقه بر ربه، وأن يوزعه شكر نعمته الذي أنعمه عليه وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، يسأل الله أن يوفقه للعمل الصالح،
ثم يسأل الله أمرا مهما جدا وهو صلاح الذرية. فذريتك صلاحها ليس بيدك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بهدايتك وصلاحك. فكم من الناس الصالحين بل من الأنبياء من ابتلوا بذرية فاسدين أو كافرين، والله يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تبرأ من حولك وقوتك في تربية وإصلاح ذريتك إلى الله، خير لك من أن تعتمد على قوتك وحولك. هذا ما فعله هذا السعيد. جاءت آية بعدها هي نهاية هذا الوجه من التدبر، أن هناك من نحى غير هذا النحو ومشى على طريق الضلال، وبدأ بعقوق والديه ثم بالإنكار لربه وتكفير وكفران نعمه والإنكار على البعث بعد الموت، والذي قال لوالديه: أف لكما. وفيها قراءات ثلاث: أف بالتنوين، وأف بالكسر بدون تنوين، وأف بالفتح، وكلاهما معنى واحد، كلمة تضجر وكلمة كراهة وعقوق للوالدين. الذي قال لوالديه: أف لكما، أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هكذا خسر حياته في الدنيا والآخرة حين كفر بربه وعق والديه. والعجيب أن والديه هنا صالحان مؤمنان، فبادلهما بالكفر بربه وبعقوقهما، فكان جزاؤه أن يسلك مسلك الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام، يستفاد من هاتين القصتين ومن هذين المسلكين أن الذي يطيع ربه هو الذي يبر والديه، وأن الذي يكفر بربه هو العاق لوالديه، وأن مصير البار الجنة والنعيم، وأن مصير هذا العاق هو الخسران في الدنيا والعذاب الأليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالديهم والمطيعين لمولاهم وسيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. مشكلة بلاد العالم الثالث سواء كانت إفريقية أو آسيوية، خاصة الدول الإسلامية، هي انبهارها الشديد بالغرب. مفيش مانع، ممكن إنسان ينبهر بس يبقى الانبهار صحي، بمعنى إن الشيء اللي أنبهر بيه أحاول أدرس وألحق بيه، لكن للأسف الانبهار بيكون في العادة انبهار مريض وإعجاب مريض، يؤدي إلى الإحساس بالانهزام والدونية والقزمية والهزال والتلاشي، بدرجة أدت إلى كفر هذه البلاد بتراثها ولغتها ودينها وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فالعلم عندهم هو نيوتن وأينشتاين وأديسون وماركوني، والفلسفة هي نيتشه وهيجل وهايدجر وفيخته، والأدب هو شكسبير وبرنارد شو وإبسن وسارتر، والموسيقى هي بيتهوفن وموزار وشوبان وفاجنر، والتقدم هو التكنولوجيا وعلوم الفضاء والكمبيوتر والهندسة الوراثية. وهم في ده ايه؟ لا شيء، لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، هم صفر. احساسهم ان هم صفر، واحنا لا شك معجبين زيهم بالغرب، وبنتابع كل جديد في العلم. والبرنامج بتاعي اسمه العلم والإيمان، حط العلم الأول، حط العلم والإيمان. فإحنا معجبين زيهم وأكثر، وبنتابع كل جديد، لكن ليس إلى درجة التلاشي والانهزامية الداخلية. والحلقة النهاردة محاولة هحاول أعدل بيها كفة الميزان، وذلك بأن احنا نبص بصة شاملة، رؤية شاملة من منظور تاريخي، ناخد الزمن كله ونشوف هؤلاء الناس الغرب المتقدم ما له وما عليه. التقدم ده هنلاحظ انه كان له ثمن كبير، احنا من وجه من الوجوه دفعنا هذا الثمن، احنا دفعنا الثمن بالدم والمال والأرض. وإن الغرب في زمن من الأزمان كان بيخطف من أفريقيا، ودي وثائق، اتخطف من أفريقيا 15 مليون عبد ما بين القرن السادس عشر وأواسط القرن التاسع عشر، كانوا القراصنة بيجوبوا المحيطات حوالين أفريقيا وخطفوا 15 مليون عبد أفريقي ورحلوهم على المراكب. خمسة مليون منهم ماتوا، بعضهم انتحر وبعضهم مات بأمراض أثناء الرحلة، والعشرة مليون اللي وصلوا أمريكا وإنجلترا بيعوا في سوء النخاسة بأزهد الأسمان، واستعملوا للعمل في البيوت باللقمة، وكذلك في فلاحة الأرض، وكذلك في بناء الإمبراطورية العظمى الأمريكية والإنجليزية. أكثر من كده الاستعمار طبعا قال لنا إن هؤلاء الناس نزحوا ثروات أفريقيا، مش بس عابدها ورحلوهم، لأ، كل ما في الأرض من ثروات من ذهب ومعادن وإلى آخره، خامات، كله كسحوه على المراكب ودوا بلادهم. فإحنا في الواقع في الخلفية إحنا اللي دفعنا الثمن، الدم بالدم والمال والأرض والثروات العظيمة والناس والشباب. وفي الواقع الغرب ليس دائن ولكنه مدين، إحنا بوجه من الوجوه دائنين، احنا لسنا عبيد احسان بنشحت منهم، ده احنا اصحاب حق واصحاب حق مهضوم. والغرب هذا الغرب مدين،
تمام زي ما احنا مدينين دلوقتي بان ده علم لازم نلحق بيه ونتعلم. فالحلقة هتعمل فلاش باك ونرجع 400 سنة لورا القرن الثالث عشر، وحنشوف ايامها الانجليز والامريكان والغرب المعبود بتاعكم هذا الغرب المعبود كان بيعمل ايه، ونشوف الفيلم. احنا راجعين لورا بسرعة دلوقتي فلاش باك 400 سنة للقرن السادس عشر، والمدة ما بين السادس عشر والمنتصف التاسع عشر. اللي شايفينه ده عيد من اعياد الزنوج بيحتفل بيه في امريكا ويسترجعوا رقصات زمان والفولكلور الزنجي والرقصات الزنجية زي ما قلنا. الزنوج دول جم من القرن السادس عشر خطفا ما بين السادس عشر ومنتصف التاسع عشر، كانت السفن القراصنة بتجوب أفريقيا وتخطف العبيد، وخطف 15 مليون عبد أفريقي رحلوهم، مات منهم 5 مليون في المراكب انتحارا أو مرضا

واقف يبص وفي ايده السيجار، ويشوف العبد عاملين ايه، حاطين في رقبته طوق كلاب وسلسلة، طوق كلب. اول ما نزلوا العبيد نزلوا على جنوب كارولينا، وجنوب كارولينا في الواقع كان منطقة شديدة الحرارة. زرعوا هناك 6 مليون قدم مربع من الأرز. هنا الرسم ده بيلخص مشكلة العنصرية. زرعوها بالصخرة، شوفوا هنا الصحف واخدة الزنج ده مادة للمسخرة والهزأة. السفن بتاع القراصنة زي ما حكينا كانت تتجول المحيطات حول أفريقيا وتنزل تخطف العبيد وترحلهم على المراكب. وكانوا بيعلموا الولاد في المدارس إن آدم وحواء دول ربنا خلقهم من طينة نظيفة بيضة، بينما الزنوج ربنا خلقهم من طينة سودة معفنة وقذرة، وإن الزنوج هم الجنس الوسط ما بين القرود وبين البني آدم. وصاحبنا المدرس ده بيدرس بالفعل، بيدرس بالفعل، وبيقرأ من كتاب ديفيد هيوم اللي بيقول إن لا حضارة، بيقرأ بالفعل يعني من الكتاب، لا حضارة سوى حضارة الرجل الأبيض، وإن الجنس الأسود هو جنس عاطل من المواهب، وهو مجرد بغبغان بنلقنه كلمة أو اتنين فيقولهم، إنما ملوش أي عطاء بالمرة، وإن الجنس الأسود عالة، وإن هو الجنس الوسط ما بين القرود والبني آدمين. وبيشوف البغبغان حاطط بغبغان قدامه إزاي، وبيقول إن الجنس ده ما فيش حل له الا اننا نسلسله ونحط ايه طوق الكلب في رقبته ونسحبه بسلسله لانهم حيوانات. مأساة بائسة، بائسة في الفعل. كانوا يميها بقى بيعلموهم في الكنيسة ويحفظوا الزنجي انه صلاه يقولها كل يوم لربنا، يقول احمدك واشكرك يا رب على اننا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا للبلد المبارك لاتعلم كيف احبك. كل يوم يصلوا الصلاه دي. وبيقرا من دائره المعارف البريطانيه الانسايكلوبيديا بريتانيكا طبعه 1810، بيقرا بالحرف الواحد كلام الانسايكلوبيديا اللي بيقول إن الجنس الأسود في حقيقته إنه مجموعة رذائل، وإنه خلاصة الجنس ده هي الجريمة والقذارة والشهوة والحيوانية والقردية. ده الكلام ده فين؟ في أحد طبعات الإنسايكلوبيديا البريتانيكا، وأراه الراجل قدامنا ويعلم الولاد، شوفوا قد إيه بيشربوهم علم شكله إيه. وبعدين بيقول ان العبد مشكلته مرض واحد، كلهم بيجوا مرضى بمرض واحد، هو عقدة الهرب من الخدمة واحلام العودة الى الغابة، وان المرض ده بيسميه اسم درابيتومانيا اللي هو ايه الهرب، مرض الهرب من الخدمة والعودة الى الغابة، احلام العودة الى الغابة. يقول ان دي الهستيريا دي موجودة عند كل هذا الجنس الحيواني، ويوريهم على شاشة عرض هنا، بيقول ادي العبد التنتون ده قاعد كل اللي في دماغه انه يهرب ويرجع للايه للبلاد بتاعته، وان مفيش حل غير ان احنا نحط طوق الكلب في رقبته. ليه؟ عشان ننقذه من نفسه، لانه ما يقدرش يحمي نفسه. وبيقرأ كتاب اللي هو جون كالهو، الكتاب ده هو بيقول، جون كالهو ده بيقول بالحرف الواحد ان مخ العبد واعصابه وعضلاته وانسجته كلها معمولة من مادة الظلام، والعبد لو اديته الحرية يصاب بالجنون لانه ما بيعرفش يستفيد من حريته، فلا يصح ان نعطي العبيد حرية بالمرة،

يجب ان احنا نحط طوق الكلب في رقبه العبد ونسلسله عشان نحميه من نفسه، لانه ما يقدرش يحمي نفسه. تصوروا العلوم بتاع الغرب بتقول عن الافارقه ايه، شيء فظيع. وبعدين اللي قال حكايه المرض ده اللي هو مرض الهرب من الخدمه دي، برابيتومانيا، دكتور كبير اسمه كارت رايت. والنتيجه طبعا ان ايه، الزنوج اصبحوا نوع من الهزأة، وانهم في البيوت كنوع من ايه، من الحيوانات المستأنسه، ده في احسن الايه الاحوال، ما كانوش بقى يتجلدوا ويتبهدلوا ويستغلوا الى اخره. في احسن احوال ان ده الاسود في البيت زي كلب ايه او قطه بتستأنسها. وطبعا بيستعملوا في اقذر المهن، وجرسونات ومش عارف طباخين ومش عارف مهرجي سيرك وحاجات بالشكل ده. شوف الله، حاجه غريبه. شوف صاحبنا ده المهرج ده. أعجب حاجة بقى إنه دخلوا حتى في غرفة الأطفال، وبقت فيه الحكايات الأطفال عن سامبو الأسود اللي هو راح حب البت البيضة، والبت البيضة قالت له أنت وشك أسود يقرف الكلب وأنا ما أقدرش أحبه. فراح يعيط للساحر، قال له يا ساحر والنبي يعني مش ممكن تغسل لي السواد بتاعي؟ فقعد يقرأ عليه ومسح إيه وشه فبقى أبيض. فلما بقى أبيض رجع لحبيبته فقالت له أيوه دلوقتي بيضيت، بقيت بني آدم أحبك. اهو شوف بقى ابيض سامبو. والظرف بقى انك تشوف يا عيني البنتين الزنوب دول اللي بيعلموهم الكلام الفارغ ده، كل واحده منهم يا عيني نفسها دلوقتي تروح للساحر عشان يبيض لها وشها، وشكلهم غلبان. قلنا ان هم نزلوا، اول ما نزلوا في كارولينا، جنوب كارولينا، كان الجو فيه فظيع، حر قاتل ورطوبه وامطار وبعوض وملاريا، وايه الافارقه متعودين على الكلام ده في افريقيا. وهم اللي زرعوا هذه الارض وما كانش ممكن حد يزرعها، وزرعوا 6 مليون قدم مربع بالارز اللي هم كانوا بيسموه ايامها الذهب، ذهب كارولينا. ودي يعني الزنوج في مجموعتها عماله يا عيني تغني وتسلي الغلب اللي هي فيه، وتزرع، وزرعت، عملت من كارولينا ثروه بالنسبه للملاك عجيبه. وهم دول يا عيني بيشتغلوا باللقمة. وكانوا يميها اللي يهرب يقتلوه، كان اللي يبص لواحدة بيضة ويغزلها يقتلوه. كان في شوارع للسود وشوارع للبيض، وده اللي شفناه ده هو عبارة عن اسطبل، وده سجن، ده سجن عبيد، وده كبير ده اسطبل. في فريق أمريكي يعني تشكل عشان يعمل حفائر في قرية من قرى العبيد في كارولينا، ويتتبع الناس دول كانوا عايشين ازاي. فده واحد رئيس الفريق بيعمل الحفائر دي، وحنتتبع معاه الحفائر اللي بيعملها. بيشاور هو دلوقتي في حتة بيقول لك دي أحد دعائم الأساس بتاع بيت من بيوت الإيه، وبيدلل على كده بان الحته دي هتلاقيها حواليها فاتح وهي سود غامق، ودي زيها برضه، دي دعامه ثانيه برضه حواليها فاتح ازاي، بينما الحته دي المقطع ده اسود اللي في الوسط، ده يدل على ماده بناء كثيفه اللي هي مثلا تقابل الخرسانه دلوقتي. اهو الحته دي بيقول لك دي دعامه اساس، هي كمان دي الحته دي دعامه اساس، ادي دعامتين للاساس بتاع البيت. وبعدين هيورينا كمان دعامة تالتة. ادي دعامة تالتة هتلاقي برضو حواليها فاتح وهي غامقة، دي معناها ايه؟ ده مقطع فيه الايه؟ الاساس. مستوى الارض كان ياميها بالشكل ده، مستوى ارض البيت. بدليل انه هو لما ابتدى يكحت فوجد بعض آثار، لما ابتدى يكحت وجد آثار خشب وفحم محترق، وده سنة حيوان.
وايضا وجد بقايا اوعيه فخاريه. دي الصوره بتاعت بيتهم زمان، ودي بيقول لك ان هي نسخه طبق الاصل من اكواخ الزنوج في افريقيا، لان اللي بنوها هم الزنوج نفسهم، فبنوا بناء على الفولكلور بتاعهم في البناء. فكان البيت الزنجي كوخ بالشكل ده، وكيوخ اكواخ جنب بعضها بالشكل ده. هنا دي بيقول لك دي حته فخاره، وبيقول انا لقيت اوعيه فخاريه، وهذه الاوعيه من صناعه الايه الزنوج نفسه. هيورينا ادي الوعاء الفخاري اهو حتت منه. وبيقول ان صناعة الفخار ما كانتش موجودة اياميها في القرن 16 هناك، ده اللي ادخلها العبيد. وديا اناء اخر بيقول انه اناء للطهي للطبخ، يعني يحطوه على الفحم المولع وكده عشان يسخنوا الاكل، برضه صناعة زنجية. وبعدين احنا شايفين قصعة اهي، في قصعة للأكل يحطوا فيها الرز ويأكلوه، وبرضه فخار، وطبعا ما كانش فيه معالق ولا حاجة. فهتلاقيه بيشاور يقول لك من ايه، بإيده ولبقه، يعني بياكل بصابعه، يعني يغمس كده ياكل على بقه، مفيش معالق ولا حاجة. وبيقول لك إن هو لقى بقايا عظام كثيرة، وهو ما هوش اخصائي بقى التشريح للتشريح والحاجات دي، فانا بيقول انا عبيتها في الكيس ده اهو اللي شايفينه ده، بيورينا بعض هذه العظام. وكمان لقى ايه سناره، ايه شوف ازاي لقى سناره للصيد السمك، وده التقاله، وكمان لقى نوع من الحجر اللي هو الصوان اللي لما بيخبطوه ببعض يعمل شراره. قال لك ده ممكن ده كانوا بيولدوا بيه النار، او كان في اياميها نوع من البنادق البدائيه اللي يعبوها بارود وبعدين في فتيل يولعوا الفتيل علشان البندقيه، كانوا اياميها بيقتلوا بيها الطيور اللي بتيجي تاكل المحصول. ده استنتاجه، وإلا إيه اللي أجيب حتة حجر الصوان هنا. وبعدين بيقول لك ده قطع عظام، بيقول أنا ما أعرفش دي بقى فين، دي في أي حيوان ولا، فدي أنا هوديها المعمل. هو بيقول انا عبيتها وفي كيسها وهوديه المعمل. كل اللي قطع عظام. وهنا الدكتوره بقى متخصصه وعندها مراجع دقيقه، تقدر ايه تفحص اي عظمه وتعرف ايه. هي بتقول ان دي عظمه طائر، عظمه الفخذ بتاع طائر يعني. وايضا لقيت عظام زحلفه، وعظام خنازير، وخرفان، وغزلان، وانافد، وعرس، وسحالي، وضفادع. معنى كده انه كان ايه بياكلوا ايه كل الهلوم. الافك ده غالبا بتاع عجل صغير او حاجه. وكان مأكولاتهم هي الرز بلحم الخنزير، ده الابيض ده، ده رز بلحم الخنزير، دي وجبه. والوجبه الثانيه كانوا ياكلوا رز بالفول، والوجبه الثالثه فلفل وقوطه مطبوخين خضار يعني. ده المتحف اللي فيه بقايا اللي طلعوها من قرية الزنوج، من ضمنها اللي احنا شايفينه دلوقتي صناعة القش، نسوا الدنسيج قش
وهم كانوا اذا بيصنعوا الصينيه القش دي اللي بيغربلوا بيها الرز عشان ايه، شوف دي عشان القشر الرز يطيروه بالطريقه دي وينقوا الرز، فكانوا بيصنعوا كمان هم اللي بيصنعوا الصينيه دي بايدهم من القش. صناعات القش دي جابوها منين؟ العبيد جابوها من افريقيا من بلادهم، وصناعات القش تطورت جوه امريكا، واحفاد الجماعه دول دلوقتي بيعملوا برضو الحاجات مصنوعات القش دي على يعني على احسن، لكن بنفس الطريقه هي دي بتعمل صينيه زي الصينيه اللي شفناها. فده برضو فن افريقي صرف الزنوج نقلوه لأمريكا. شوف هنا الصينية بتقول لك هنا كل نوع على لونه. والآخر بيعملوا بقى الايه؟ البرواز بتاع الصينية. كل جزء بنوع معين من القش. الفولكلور الصناعات الشعبية الأفريقية انتقلت لأمريكا عن طريق هؤلاء الزنوج، وأحفادهم دلوقتي بيعملوا نفس الحكاية على أحسن يعني. هو بيعلقوا الأسعار عليها هي كل حاجة، يعملون السعر بتاعها. شوف حاجات ظريفة برضه كلها عبارة عن قش مجدول.

كل ده انواع من القش المجدود. ايضا الزنوج كانوا بيقطعوا الشجر ويعملوا الخشب ويبنوا بيه، وهنشوف هنا مقبرة الزنوج اللي كانوا بيدفنوا فيها، كانوا يرموهم كلهم في حتة كده، وكان في شاهد مقبرة، هنشوف هذا الشاهد دلوقتي. هو ده شاهد المقبرة، ده كل ما تبقى من المأساة الكبرى. أول محرر للعبيد كان توماس جيفرسون الرئيس الأمريكي سنة 1776، أصدر مرسوم بأن ربنا خلق الناس بيض وسود سواسية، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، ولا يتفاضل واحد عن آخر إلا بكفاءته. كلام جميل، لكن الغريبة أن الرجل ده كان عنده 200 عبد وما أعتقهمش. فيعني أهو كلام، لكن بداية طيبة على أي حال. والمعروف عنه أنه كان يحسن معاملة 200 عبد بتوعه، ده الأصل الرئاسة. وتوماس جيفرسون كان غاوي هندسة، وهو اشترك في تصميم هذا القصر بنفسه مع المهندسين. طبعا حوالين القصر بقى فدادين، وهنا بيقول لك ايه، عبيد مستر جيفرسون هم اللي سووا الأرض وزرعوا الحدائق، وأيضا زرعوا للبيه الكبير، زرعوا له مزارع التمباكو، هو كانت أمواله كلها من التمباكو، وعشان كده ما قدرش يستغني عنهم. دي مزارع الزهور مختلفة هم اللي زرعوها. وأيضا زرعوا التوباكو، دي مزروعات اللي كان يعني بيعتمد عليها توماس جيفرسون في دخله يعني وثروته. وتوماس جيفرسون كان من هواة التكنولوجيا على جميعها، وكان أي جهاز يطلع لازم يجيبه في القصر، كان يقرأ وكان يتابع كل جديد. كل دي نماذج من التكنولوجيا على يميها. وكان عنده مذكرات تفصيلية ببيوت العبيد، كل بيت مديله حرف أبجدي، يعني البيت رقم ألف والبيت رقم ب وسي وبي ودي وإي اتش إلى آخر. ودي القرية بتاع العبيد اللي بتجري فيها الحفائر حوالين القصر. هنشوف عبيد جيفرسون كانوا عايشين ازاي، دي الأكواخ بتاعته. لقوا بقى في قرية العبيد لأول مرة أدوات إيشاني، أكواب إيشاني وفناجين قهوة وشاي، يعني واضح إن كان الإيه عبيد الريس يعني مرفهين شوية، فكانوا يشربوا الشاي في فناجين إيشاني يعني. وأيضا الزجاج، صناعة الزجاج، ودكاس يشربوا فيه خمرة ونبيت، وأيضا دكاس بيحطوا غالبا فيه فروت سالد وكده. وأيضا دومينو، بقايا دومينو اللي هي لعبة الدومينو دي، وأيضا آلات موسيقية، كوانترباس وإقلام رصاص، وجنبها لوح إردواز بيكتبوا فيه. العجيب بقى حكاية المسامير دي، لقوا مسامير كتيرة قوي، لدرجة إن الراجل نفسه الأثري ده استعجب إيه حكاية المسامير دي، وكانوا بيستعملوها في إيه، شايفين مسامير كبيرة قوي مصدية يعني. فلجأ للكمبيوتر وحاول يعمل إحصائية بتوزيع المسامير في الكوخ، أي مكان كان واخد أكبر عدد من المسامير. فالكمبيوتر رسم الرسم اللي احنا شايفينه،
ويفهم منه ان اكبر عدد من المسامير كان ناحيه المدخنه. وايضا المدخنه في التقاليد بتاعتهم كانت بتتعمل مايله، ولانها مايله فهتحتاج اكبر عدد من المسامير عشان يمسكها. لكن السؤال ليه مايله؟ يعني ليه كانوا بيبنوا المدخنه مايله اللي على الشمال دي احنا شايفينها ايه؟ ايه السر كانوا بيبنوها مايله ليه؟ فهو الراجل ده هو فكر في فكره ذكيه، قال لك محتمل ان دي احتياط ضد النار، لو النار اشتعلت في المدخنه وهي مايله بالشكل ده هتروح واقعه، وبالتالي يعفى الكهف من اشتعال النار فيه لانها هتقع على الجنب. ده استنتاجه. وقال لك ايه، انا هعمل تجربه نشوف ناكد بيها الحكايه دي. فبالفعل جاب عربيه مطافي اهو، وايه، وهيشعل النار في المدخنه وهيشوف ايه اللي هيحصل. عمل شعلة عظيمة وإيه؟ وأشعل النار بنفسه في المدخنة. فبالفعل النار ابتدت تنتشر في المدخنة وولعت زي إيه؟ شمعة. وبعدين الاستنتاج بتاعه صح، اتضح إن لما ولعت المدخنة كلها وراحت واقعة كلها على الجنب. شوفوا بقى الحكاية دي هتشوفوها بنفسكم، وقعت على الجنب والبيت نجا من الحريق. فدي طبعا مؤشر عجيب. قصر الرئاسة قلنا ازاي فيه كل دي، نظارة الرئيس والكتب اللي كان بيقرأ فيها، وفي مذكرات عنده بكل بيت من بيوت العبيد ومكانه. لكن في الواقع المرسوم التحرير للعبيد ده كان مجرد كلام على ورق، واللي حصل ان الاضطهاد العنصري استمر لغايه ما انفجر في الحرب الاهليه الامريكيه اللي غيرت كل شيء. افتكر دلوقتي شفتوا بعينكم الجانب الاسود الملطخ بالعار للحضاره الغربيه، وشفتوا العبيد اللي بنوا هذا البنيان. جم منين؟ 15 مليون عبد خطفوا وبيعوا بالمزاد في أسواق النخاسة، وفي رقبة كل واحد طوق من أطواء الكلاب وسلسلة. وسمعتوا ودانكوا الموسوعة البريطانية إنسايكلوبيديا بريتانيكا العدد رقم 1810 مكتوب فيها بالحرف إن الجنس الأسود هو الجريمة وهو الرذائل المجتمعة وهو الفساد وهو الحيوانية والشهوة والدونية وهو إلى آخره، وإن السود هم جنس متوسط بين الأرض والإنسان. وسمعتوا الدعاء، شفتوا الدعاء اللي كانوا بيحفظوه لهؤلاء الزنوج الغلابة في الكنيسة، انهم كل يوم يقولوا لربنا ايه، اشكرك يا رب واحمدك على ان انا خطفت من بلاد الظلمات وجيت هنا لهذا البلد المبارك لاتعلم كيف احبك. كل يوم يعلموهم الحكاية دي. وأرانا الراجل من الكتاب جون كالهو اللي بيقول فيه إن أنسجة العبد مخه وأعصابه وعضلاته وشحمه ولحمه كلها معمولة من مادة الظلام، وإن هو إذا أعطي الحرية يسيء استعمالها ويجن، فما فيش حل غير إنك تحميه من نفسه بهذا القيد وبطوق الكلب اللي إيه تحطه على رقبته وتجره في سلسلة، لأن أنت بالطريقة كده بتحميه من نفسه. شيء فظيع. وما جبناش الفيلم الثاني، فيلم حرب الإبادة اللي أعلنها المستعمر الأمريكي على الهنود الحمر، وقتل وحرق وإفناء 5 مليون هندي أحمر، واستيلاء
استيلاء على أرضهم تحت وإزاي يسموها USA أو الولايات المتحدة الأمريكية. فده إخواني الوجه الآخر لهذه الحضارة المتألقة والعبقريات المبهرة. ومعنى اللي شفناه إن بأيدي العبيد الأفارقة وبكنوز أفريقيا وذهبها ومعادنها وخيرتها بنيت هذه الحضارات العملاقة سواء أمريكا أو الإمبراطورية البريطانية. فإحنا في الواقع دائنين وهم مدينين، إحنا لسنا عبيد إحسانهم، لأن في دين كبير شايلينه في عنقهم من عملية السطو المستمر اللي حصلت واللي بنوا بها كل هذه الحضارة. نابليون ما جاش مصر يا إخواني بتذكرة الدعوة، ده جه بالأساطيل والجيوش والمدافع، والاحتلال الإنجليزي للقناة ما حصلش بالمراسلة، ده جيوش جت واحتلت. والغزو الثلاثي للسويس سنة 1956 ما كانش سياحة، بل كان تآمر من ثلاث دول، إسرائيل وإنجلترا وفرنسا، والغزو مستمر إلى الآن. المرة دي بقى اقتصادي وثقافي ولابس شيك. دلوقتي الغزو بتاعهم لابس شيك، لابس بقى حقوق إنسان وديمقراطية وصحافة وسينما ومسرح وعلمانية يعني إنما الغزو مستمر. يعني لازم بقى نبص عشان نحكم بالضبط على تقدمهم وتأخرنا، لازم نبص بنظرة شاملة من منظور التاريخي كله ونشوف اللي لهم واللي عليهم. ولازم نشيل الكمامة وطوق الكلاب، لازم نشيل عن نفسنا الكمامة وطوق الكلاب والعصابة اللي غموا بها عنينا عشان نشوف الحقيقة ونتعامل معهم كأنداد. وبعدين أنا عاوز أقول في حاجة تانية برضو، وهي الإيه، إن الدول الدنيا دول، تلك الأيام نداولها بين الناس. تعالوا نفكرهم بالعصور الوسطى المظلمة اللي كانوا فيها، أيام ما كانوا عايشين في جهالة يعني وظلام، بينما كان أيام هي صدر الإسلام وكنا إحنا اللي بنصدر لهم الثقافة، وكانوا المعلمين بتوعهم أياميها كان ابن سينا وابن خلدون والرازي والإدريسي والقزويني والبيروني، وكان الكتب العربية اللي تطلع من عندنا هناك يترجموها إنجليزي ويتعلموا على ضوء. الوضع كان في العصور الوسطى مقلوب، كنا احنا اللي بنصدر الثقافة وهم اللي بيستوردوه، وكنا احنا اللي نمثل الجانب المضيء وهم يمثلون الجانب المتخلف، لغاية ما فطنوا وأخذوا بالمنهج التجريبي في العلم وسبقونا وانقلبت الآية. فالأيام دول يا أخواني، الأيام دول. زمان كانت الشمس بتشرق من الشرق من عندنا، دلوقتي بتشرق من الغرب، لكن الأرض كوكب دوار، ما حدش عارف بكرة هيجرى فيها إيه. طب فين روسيا دلوقتي من روسيا زمان؟ دلوقتي الدولار 2000 روبل، الدنيا اختلفت قوي، حدش عارف، ده كوكب دوار والايام دول. فاكبر غلطة ممكن يرتكبها الانسان انه ينبهر بهذه الحضارة لدرجة انه يخوخ من جوه ويجيله يشعر بالانهزامية، ويشعر قدام هذه الحضارة الغازية بانه هو صفر، ماضيه صفر، حاضره صفر، ومستقبله صفر. هذا الانهزام الداخلي أخطر شيء بالنسبة لدول العالم النامي وخاصة الدول الإسلامية اللي أدى بها هذا تلك النظرة الانهزامية إلى أنها كفرت بماضيها وتراثها ودينها ولغتها، وتحولت إلى حالة تسول، مش شايفة أبدا في أي شيء إلا هذا الجانب الغربي من كل شيء، وأصبحوا مجرد ناس تمام زي الرجل ما قال البغبغان اللي بيلقط من سيده كلمتين. فلابد من تصحيح النظرة.
والحل زي ما قلنا هي النظرة المتوازنة والنظرة الشاملة من منظور تاريخي عشان نعرف الناس دول والتقدم بتاعهم ده ما له وما عليه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

سرايا اف ام. ان كنت تريد الابداع، البساطه، والبرامج الهادفه والممتعه، ما عليك الا ان تضبط ترددك على اثير راديو سرايا 99.3. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. منزلتنا هي منزلة البسط من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والبسط عكس القبض. فلما كانت المنزلة السابقة هي منزلة القبض أعقب المصنف رحمه الله تعالى ذلك بمنزلة البسط، وإن كان قد استدل على منزلة القبض السابقة بآية بعيدة ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا يقصد بذلك الظل في الآية، والهروي يقصد بذلك الروح والقلب وتقلبه في مقامات وأحوال مختلفة نشاطا وفتورا وخوفا وحبا ورجاء. استدل على منزلة البسط بقوله جل وعلا: يذرأكم فيه. ويذرأكم فيه الآية أصلا يراد بها التكثير، لأن الله عز وجل امتن على العباد بتنشئتهم، وكان من تنشئتهم أنه جل وعلا قال: يذرأكم فيه. فيه راجعة للجعل، ويذرأ بمعنى يخلق. ومن أعظم أسباب التكاثر بين الخلق الزواج، يعني جعل الله للتكاثر بين الخلق ولنمائهم وزيادتهم بابا واحدا وهو الزواج، بقدرته أن يزيد الخلق كما يشاء. ولكنه أقام الحياة على أسباب، وجعل الأمور تجري بأسباب. فمن أسباب الخلق التكاثر والتكثير. في يذرأكم فيه، في الفاء بمعنى باء، بمعنى الباء، يعني يذرأكم بذلك، يكثركم بذلك. كثر الله العباد بأن ذرأنا، يذرأكم فيه. طيب، وما علاقة ذلك بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين؟ عرفنا أن الله امتن علينا بأنه خلقنا وأنه كثرنا وكثرنا بالزواج. طيب، يقول ابن القيم: ولما كانت الحياة حياتين، حياة أبدان وحياة أرواح. الحياة إما حياة أبدان وإما حياة شنو؟ أرواح. حياة الأبدان تتكاثر وتنمو، والدليل أن الناس في زيادة، صح؟ الناس كل يوم ماشي في شنو؟ وهذه منة الله على الخلق. يذرأكم فيه، الناس الآن زايدين ولا ناقصين؟ الناس في شنو؟ في زيادة، الناس كتار، الخلق كتار. طيب، حياة الأرواح أيضا تزيد وتتكاثر بالبسط، يعني إذا كانت حياة الأبدان تتكاثر بالزواج فإن قلوب أوليائه وأرواحهم تحيا بإكرامه ولطفه وبسطه، وهذا نوع ذرء وتكثيف. كده الأمر واضح ولا ما واضح؟ ها؟ واضح المواضح. التكثير في الأبدان معروف، أزول بعرس وبلي، أول ما يعرس يقولوا بقيتوا ها؟ ثلاثة. يا من يكرهوا عيشته يحمالكم مال زهد انت، والله العظيم والله يجيبوا للزول وسواس. يعني زول قال لي يا شيخ ما تدعو لي دعاء تقيل، قلت له شنو؟ قال لي يا خلا ما ولدت، قلت له عرست لك كم؟ قال لي 6 شهور. قلت له زول ان شاء الله يرزقك لكن مستعجل مالك؟ قال لي والله انا مرتاح والمراه مرتاحه لكن الناس كرهونا. صح؟ بيتزوج يقول لك بقيتوا كم؟ تلا اول ما تتزوج يقول لك بقيتوا كم؟ بقيتوا 3 ولا لسه؟ معناها الزواج يزرعنا الله به اي يكثرنا به، وبالبسط يكثر الله ارواحنا، وتكثير الله لارواحنا بان تبسط بالعلوم والمعارف والوحي والخير، فحياه الارواح بالبسط تحيا به وتزيد كما يزيد الخلق بالتكاثر. كده واضحه ولا اوضح لك اكثر من كده؟ هو طبعا استدلال من الهروي رحمه الله تعالى، إذ يسمى بالانتقال. بالانتقال إخواننا شوفوا كما قال ابن القيم، دلالة الكتاب والسنة على الشيء دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية

يفهم كل واحد منهم فهما مختلفا عن الآخر، دي دلالة إضافية. إذا أضيف الكلام إلى سامعين تنوعت الدلالة واختلفت. وكذلك كلام رب العالمين، تكلم الله كلاما حقيقيا له مراده، ولكن الكلام إذا وقع عند الناس وسمعوه مضافا إليهم كان دلالة إضافية. كل زول ممكن يفهم من الآية فهم. لذلك قال علي رضي الله عنه ابن عباس في نقاش الخوارج: لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه. القرآن شنو؟ حمال أوجه. فبالتالي هذه دلالة الشارع. فقوله يذرأكم فيه أراد الله به أن يمتن على العباد أنه كثرهم ونماهم وخلقهم، والخلق في تكاثر وازدياد. الهروي قال: وكذلك تكاثر القلوب وزيادتها إنما تكون بالبسط، والله يحيي قلوب أوليائه بمحبته وقلوب عباده، فيحصل عندهم نوع زيادة للإيمان، وهذا هو البسط. مستدلا بقوله شنو؟ يذرأكم شنو فيه. طيب، قال صاحب المنازل الهروي: قال البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، وهم أهل التلبيس، وإنما بسطوا في ميدان البسط بعد ثلاث معان لكل معنى طائفة. طيب، هذا الكلام كلام لطيف لطيف جدا. يقول الهروي: البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم، بمعنى المراد بذلك ظواهر الإنسان. كيف ظاهرك؟ كيف هو ظاهرك؟ هل ظاهرك على مقتضى العلم الصحيح؟ يعني حتى ظهر ذاته موافق للدين. الناس بيقولوا شنو؟ يقول لك الظاهر ده احنا ما عندنا ابو شغل. كيف ما عندنا ابو شغل؟ الظاهر مهم يا اخي، مهم ولا مهم؟ مهم. يقول لك احنا الظاهر ده ما عندنا شنو؟ ما عندنا ابو شغل. عندنا ابو شغل. ينبغي ان يكون الظاهر وفق شنو؟ وفق الدين. أخير لك يكون، يقول لك مثلا، يقول لك لا، في ناس ظاهرنا الدين لكن باطن غير ذلك. يقول لك من برا هلا هلا، ومن جوا يعلم الله. يقول لك كده، يقول لك من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله. كويس. يقول لك في ناس كده، طيب دير كعبين هرشن، وفي ناس من جوا كويسين ومن برا كعبين، برضو كعبين. انت ما تبقى من جوا كويس ومن برا كويس، صعب صعب. يعني زول ينتقد الظاهر الحميد ليهرب من الاستقامة على الظاهر. اخوانا الكلام ده انتوا واقع عليكم ولا ما واقع عليكم؟ يعني زول ما دار يلتزم بالظاهر، يقول مثلا ما يلتزم، يجيب لك علل في الظاهر ده، يقول لك اصل ذاته الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا. أي الرسول قال التقوى ها هنا، لكن بره ماله؟ يقول لك الرسول قال شنو؟ التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. دي التقوى ها هنا أصلها، وللتقوى ثمرة وأثر على السلوك والجوارح. فعلينا ألا نقلل من قيمة الالتزام الظاهر، إذ أنه أيضا من الدين، لكننا نعيب على من التزم ظاهرا وشنو؟ وأغفل باطنه. هو في الظاهر ملتزم وبيجوه ما ملتزم، ده ماله؟ ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. طيب مقابل له، بيجوه كويس وبيبرم كويس، محمود ولا مذموم؟ مذموم. في زول لا بيجوه ولا بيبرم كويس،

0: خربان مرة واحدة. ده مذموم ولا محمود؟ ها؟ مذموم. طيب ده شنو؟ أن تستقيم على الدين ظاهرا وباطنا. واستقامة الباطن تعين على استقامة الظاهر. يقول هذا الكلام في غاية البساطة. فالهروي يقول أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. إذا أراد الله أن يبسطك فإنه سيجعلك حريص على الاعتناء بظاهرك. وهذه نقطة في غاية الأهمية، أن يرسل ظواهر العبد وأعماله أن تقع على مقتضى العلم. شوف يا إخواني، أكلمك الرقائق من العلم والقصص والسير من العلم، كل ذلك علم، ولكن ينبغي أن يكون هذا علما، يعني رقائق يستدل لها بالحديث الصحيح والأثر الصحيح، لعلم وسير يستدل لها بالآثار الصحيحة والشواهد القوية، وهذا علم. ويبقى العلم الاعتقاد والفقه والأصول والحديث والمصطلح والتفسير، وكلها أنواع علوم شرعية ينبغي على العبد أن يتعلمها. وإذا علمت حدود العلم فإجراء ظاهرك على حدود العلم ورسومه أمر مطلوب شرعا. طيب ده الكلام، قال شنو؟ قال معنى الكلام أن يكون ظاهره على العلم، شوف، وباطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس. يا سلام، بمعنى شنو؟ النوع ده ويسبل على باطنه رداء الاختصاص، جوا بالباطن يلبسه إلى درجة إنه يسبل. الإسبال هو شنو؟ إطالة، الإطالة، يسبل عليه رداء الاختصاص. اختصه الله عز وجل لنفسه، ومن علامات ودلائل اختصاص الله للعبد. أنت لا تعرف الله اختصاك ولا ما اختصاك؟ لا تعرف ولا ما تعرف؟ ها؟ من علامات ذلك أن يجعل ظاهرك يجري على مقتضى العلم، مع أن باطنك قد عمر بالمراقبة والمحبة والأنس، ويكون بذلك قد اكتسى باطنه الجمال بالمحبة والرجاء والمراقبة والأنس والأعمال القلبية. قال ابن القيم: فالأعمال الظاهرة له دثار، والأحوال الباطنة له شعار. الأحوال الظاهرة له شنو؟ دثار. الدثار أي زود بالبس اثنين نوع من الثياب، الدثار والشعار. الدثار ما تدثرت به، اسمه شنو؟ دثار. والشعار ما كان محتكا بشعرك، بشعر جسمك. فالثوب الفوق دثار، والتحت شنو؟ شعار. سمي شعارا لأنه يحتك بشنو؟ بالشعر ويلامسه. فيقول: الأعمال الظاهرة من الاستقامة، كإقامة الصلوات الظاهرة وتشييع الجنائز وصلة الأرحام والالتزام بالسنن، الأعمال الظاهرة وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الخلق، هذا له دثار مع أحوال من المحبة والجمال والأنس والمراقبة والخوف، هذه له شعار. قال شنو؟ فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه. في نوع من الناس عندهم أحوال، لكن أحوالهم ليست على مقتضى العلم، وقد تحدثنا في المدارج عن هذا كثيرا. كيف يا إخواننا؟ أحوال، يقول ده بتاع شنو؟ ده عنده شنو؟ عنده أحوال، عنده حالات. شفت كيف؟ هذه الأحوال لا نقول أنها حق ولا باطل إلا بعد عرضها على العلم الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة من الأحوال كان صحيحا، وما خالف الكتاب والسنة من الأحوال كان فاسدا ولا قيمة له. كلام واضح كويس؟ طيب، البسط ده شو الكلام الجميل ده. قال ابن القيم في هذا الباب قال وقد جمع الله بين جمال الظاهر وجمال الباطن في مواطن كثيرة من القرآن. يا سلام فعلا ربنا دائما يجمع. شوف الآية الجابة يا بني آدم الاستدلبية قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده جمال الظاهر ولباس التقوى ذلك خير جمال الباطن. رأي شنو لو الزول قال أنا مش عريان قال أنا بجوة لابس تقوى ما تسألوني نهاية بنخليه الظاهر ده مهم وينبغي أن يكون الظاهر شنو قبيحا ولا جميلا. ولا يكون الظاهر جميلا إلا إذا وقع على صورة العلم الصحيح. طيب لآية الآية الثانية التي استدل بها آية وصف الحور العين في الجنة قال تعالى فيهن خيرات حسان. خيرات الأخلاق حسان الوجوه. شنو خيرات شنو حسان الوجوه سمحة يعني بالاختصار خلقة وأخلاق. ده اسمه جمال الظاهر وشنو والباطن. تكون شنو خلقة وشنو تلبس كويس ما تلبشتك. خرج علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشدد دي جميل ولا قبيح؟ ها جميل. جمال الظاهر مطلوب. فيهن خيرات حسان خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وكذلك قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. النظرة جمال الظاهر والسرور جمال الباطن. صح عشان كده الجنة كمان فيها شنو الظاهر وشنو والباطن. اخواننا اكثر حاجة زول قلبه بجوة الجمال الباطن دلتين لما يكون حزين ولما يكون سعيد. ولقاهم نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب والأرواح. تاني جاب آية ودي جميلة جمال جميلة جمال عجيب. قال تعالى عن أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة. هذا جمال الوجوه إلى ربها ناظرة تجملت بواطنهم بالنظر إلى ربهم بما وقع في نفسهم من الراحة والسرور والسعادة. فجمعوا بين جمال الظاهر وجمال الباطن. يا سلام يا سلام. والله جاب آيات عجيبة. قال وحلوا أساور من فضة للظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهر به بواطنهم. وتاني حتى في الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب فجمل ظاهرها بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وجمل باطنها بحفظ بأن جعل النجوم حراسة للسماء من الشياطين. فجمع بين جمال الظاهر وجمال شنو الباطن. يا السلام كلام جميل كلام مفيد. طيب. قال الهروي خلي بالك البسط أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم. يعني ده كلام خطير يا إخوان. نشوف استقامتك على الإسلام حتى بظاهرك لن يكون هذا بقوتك ولا بذكائك ولا بفطنتك ولا بشطارتك إنما هو محض توفيق من ربك. صح. فاعتبر ما أجراه عليهم من الاستقامة الظاهرة إنما هو نوع بسط لهم فبسطهم كويس. وإذا كان القبض طيب فإن البسط نشر. صح. يجيب لك حاجة ملفوفة يقول شنو أبسط الفرشة حتعمل شنو تلزها تلزها تلزها شنو تقوم يعني تبسطها. فالبسط من الله للعبد التوفيق أن تقيم الدين بظاهرك. قال أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم ويسبل على باطنه رداء اختصاصي وهم أهل التلبيس. لي أهل التلبيس المذكورون في منزلة القبض، في منزلة القبض في ناس أهل التلبيس. أهل التلبيس كيف؟ هم انبسطوا مع الناس بظواهرهم ولكن قلوبهم قبضت مع ربهم جل وعلا، فلا يلتفتون إلى غيره، فكان ظاهرهم مع الخلق وباطنهم مع الخالق. من رآهم من الخلق لبس عليه بأن هؤلاء لا أسرار لهم وأن قلوبهم ليست بعامرة لكثرة ما يضحكون وكثرة مزاحهم، فأنت تراه يمزح وتراه منبسط. لا تخال أن له مع الله أسرارا، ولا أن له مع الله علاقة، ولا أن له مع الله صلة قوية. وكان السلف يفعلون هذا من باب الإخلاص. يعني جاء في ترجمتي أي واحد من السلف، كل واحد من السلف ماذا يفعل؟ يقول لك كان يأخذ الرغيف من بيته للفطور، مش الدكان زمان الناس كانوا يعملوا كده، هذول بيشيل معه الأكل بتاعه الفطور يمشي الدكان، يفتح الدكان ويخط العمود بتاعه ده، وقت الفطور يجي يقوم شنو يفتح الأكل جاي من وين؟ ها؟ من البيت. كان بيشيله معه، بيشيله كأنه ماشي الدكان وهو صايم. المرع قالت زود فاطر أول زول يلاقي من المساكين يدير رغيفتين يمشي السوق. قال لك حتى أنه يدهن شفاه ويدهن وجهه حتى لا يظهر عليه التجبس فيعلم أنه صائم، وينبسط مع الخلق لا يعرفون منه إلا ظاهرة، يصوم ولا يعلمون أنه صائم. مرة تكون على الفراش يا أخي نحن الواحد فينا كان صائم الدنيا كلها تعرف أنك أنت صائم، أي زول يلاقي يقول له كده يقول له أنا صائم ما عندي طاقة لأي حاجة تعال لي بكرة. أيوة يا أخي شوف والله كلمت شفت شيء عجيب. حتى كنت أقول لبعض الناس شوف التوفيق، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خرج من بيته بعد الفجر، وقيل قبل الفجر، خرج صائما وعاد مريضا وأطعم جائعا وشيع جنازة. الرسول سأله ولا يجوز الكذب عليه، وهنا يجوز إظهار الحال للاقتداء ليقتدي بك غيرك إذا ضمنت الإخلاص وسلامة القصد والنية، إذا لم يحصل في النية تشويش وانحراف. فقال أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر رسول الله. قال أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رسول الله. قال أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. رواه مسلم. إحنا الواحد فينا كان صام ما بزور مريض، يقول لك الليل أنا صائم والدنيا سخانة، لا بزور مريض ولا سيع جنازة. بعدين ممكن الزول يقول يا أخي أنا ما صائم، أو يقول سيعت الجنازة المريض بكرة، لكن ده ما منه، من منه؟ من ربنا، ده اسمه البسط. أن يوفقك الله وأن يهديك الله وأن يوجهك الله للخير دوما. فبالتالي يعني هم أهل التلبيس. محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى ده حاله غريب، سلف السلف ديل عجيبين. محمد بن واسع الأزدي يقول بيحكي وبعد ده شوف ماذا يقول ده أنا. قال إني لأعلم بعض الناس يتقلب الليل على فراشه يخادع زوجه ويلاعبها كما يلاعب أحدكم صبيه وطفله حتى إذا نام انقلب عنها ورحل بقلبه وروحه إلى الآخرة، فلا يزال يبكي حتى الصباح يبل ما تحته من وسادة بغزير دمع، وزوجته لا تعلم به 20 عاما، لا تعلم به 20 سنة هو يبكي من الآخرة يوميا على الفراش وزوجته لا تعلم أنه يبكي. قال الذهبي ويبدو أن الذي فعل هذا وأبهمه محمد بن واسع هو محمد بن واسع. الذهبي اكتشفه، الذهبي ده خطير خطير اكتشفه، قال محمد بن واسع ذاته قال إذا مرت ما عرفت، هو عرف كيف كان ما هو الزول مرت ما عرفت، محمد بن واسع عرف كيف، قال إذا ده محمد بن واسع ذاته بس الموضوع انتهى. فبالتالي البسط ده عجيب، خاصة أهل التلبيس ظاهرهم مع الناس عادي، يمشي ويجلس يدخل السوق ويشتري ويعمل، ما متميز بحاجة، تراه تحتقره، ولكنه يحمل سرا وقلبا وروحا وصلة وعلاقة بالله واختصاصا. ولذا اختصاصي أسبله الله على باطن هذا الرجل ما الله به عليم. طيب قال وهم المذكورون في باب القبض، وهم الفرقة الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الخلق أو عن أعين الناس فلا ترى حقائقهم. فلا ترى شنو؟ حقائقهم. أنت بتشوفوا كده بتقول الزول ده شنو؟ ما فوق فايدة. ودائما أنا بحكي للناس بقول إخواننا الظاهر مهم، لكن لا تحكم به، لا تحكم به. والله في ناس تشوف ظواهرهم سلام الله ما كذلهم، لكن تجي مواقف إيمانية يجيب موقف يحيرك. والله ناس ظواهرهم على السنة ما يكونوا مثلهم، كثير جدا. يعني هذا شيء عجيب. يعني حتى أنت بيشوف زول كده ظاهره عامل شعره كيف وسيء، لكن لما تقلب معه تجد قلب عامر وفيه من الخير وفيه من الطيبة وفيه من السماحة ما الله به عليم. والله في زول ظاهره ده ما يعجبك، لكن الزول ده ببر أم بر. أنا ما لاقاني ده حد يملل في الناس الحيين إلا السلف، لكن في شفتهم ما لاقاني زيه. دبر أم بر يا أخي، ده بعطل مصالح ويجني بحرسة ويشيله ويأكله في خشومة ويحميه وينظفه كويس، وما تزوج. جاني في البيت ده هنا قلت له ما تزوجت ليه؟ قال لي أنا أخشى أجيب امرأة لا تستطيع عليها، لا تستطيع على لا تستطيع. كويس، الزول ده تشوفه مسلم عادي، قال لي أنا أخشى أجيب لي مرأة تتلون مع أمي، لحد حسا ما لقيت المرأة الممكن تعامل أمي زي ما أنا بعاملها وأمشي الشغل وأنا أكون مطمئن إنه أمي في يد أمينة، لحد حسا ما لقيت مرأة زي. شيء عجيب يعني، فعلا الأشياء دي أقسام. طيب فقال شنو؟ وإنما بسطوا في ميدان البسط. أيوة، ابن القيم اعترض قال العبارة حمالة أوجه، إنما بسطوا في ميدان البسط، قد يراد بذلك البسط مع الخلق بالباطل. البسط مع شنو؟ مع الخلق بشنو؟ بالباطل. يعني يسمع الغنى ويرقص ويعاين في الصور كويس، يقول لك يا أخي ساعة لربك وساعة لقلبك. والله العظيم مش بيقولوا كده، بيقولوا شنو؟ ساعة لربك وساعة لشنو؟ لقلبك. ساعة لقلبك دي يعمل الحرام كله ويقول لك قالوا ساعة لقلبك، مع انه دي ما ساعة، دي خمسة ساعة في باطل بيخلص في ساعة. الحفلة بشدة ساعتهم الحفلة عشان قولون حد 11 بيبدأ من العصر. والله العظيم قال ساعة لقلبك، قال دي ساعة من العصر. الكورة كيف؟ ساعتين ده لعب، لكن انت كان مشيت ساعتين بتلقى محل، لازم تخش الاستاد من الساعة 12 ظهر، المباراة الساعة كم؟ الساعة 8، عشان تنتهي 9:30 وتمرق 10 بالمدافرة. تقول لي ساعة لربك، دي ساعة دي حسة دي ساعة دي ولا 10 ساعات؟ وساعة لقلبك، وساعة ربك وين؟ الكلام ده يقوله زول عمل ساعة لربنا، بعدها يمشي يكون ساعة لقلبه، وساعة ربنا وين ذاته؟ الخمس صلوات بتجيب ساعة؟ 10 دقائق 10 دقائق 10 دقائق، خمسة دي كم؟ 50 دقيقة، ساعة ما تم. قال ساعة لقلبك وساعة لربك. إذا أريد بهذا الكلام التقوي بالمباحات، تقوي بشنو؟ بالمباحات على الطاعات، هذا مقبول، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، ما في بأس، الدين ما تشدد. ما قال لك صلي طوالي يا أختي، وقت الصلاة فوزة تجوز، النافلة بعد العصر ما صلي، لو لا تصلي ما يصلي. رايشو وين التشدد حتى هنا؟ كويس، فما في بأس أن يلهو المسلم بما هو مباح. طيب قام قال شنو ابن القيم؟ قال وأما البسط إنما بسطوا في ميدان البسط. قال ميدان البسط هو ميدان الرحمن الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهله مع الغريب والقريب، وهي سعة الصدر. تنبسط مع الخلق كيف؟ مش تربص معهم ويقول لك عليكم بجبر الخواطر، عليكم بجبر الخواطر فيما لا معصية فيه، وعليكم بجبر الخواطر ما حدث، اعمل حسابك ما حدث. في ناس وقت الحد يقول لك زي ما قال رسول الله عليكم بجبر الخواطر، وين قال الكلام ده؟ من رأي في ناس بيألفوا ما في كلام زي ده، لكن احترام الناس وتقديره من الدين، هذا من الدين. فالبسط مع الناس ليس معناه أن تجاري الخلق في الباطن، ولكن معناه سعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من تلقى والوقوف مع من استوقفك والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانا وإجابة الدعوة ولين الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه. ده البسط مع الخلق. والله يا إخواننا الكلام ده مفيد، بكرر تاني، تنبسط مع الخلق مش تمشي جاملهم في الباطل. دعاك لي حفلة تقول شنو ومختلطة وفيها غنى ورقيص تقول شنو عليكم بجبر الخواطر ولا رأي شنو؟ تمشي ولا ما تمشي؟ لماذا الرفض بزيط ما تمشي؟ قال لك طيب عازمينكم غدا تمشي ولا ما تمشي؟ يجب تمشي. قال ليك عقدنا في الجامع اليوم الفلان دعيتك تمشي ولا ما تمشي؟ تمشي. فالبسط مع الخلق بسعة الصدر ودوام البشر وحسن الخلق والسلام على من لقيت والوقوف مع من استوقفك والمزاح مع بالحق مع الصغير والكبير وإجابة الدعوة ولين الجانب. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم حتى كان يظن كل صحابي أنه أحب إليه، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به، قال ما حجبني منذ أن أسلمت وما رآني إلا تبسم حتى ظننت أني خير الناس عنده، فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قلت من الرجال، قال أبوها، ما بجامله، قال ثم من؟ قال عمر، فقال يعني قال ربما يكون هو الثالث أو الرابع، ثم من؟ قال عثمان، قال فسكت ووددت لو أني لم أسأله. كان يعاملهم هكذا، يديك إحساس بأنه ما بيعرف غيرك، وهو يعامل الخلق جميعا هذا التعامل بغير تكلف. يا سلام، شيء عجيب. طيب قال ابن القيم ميدان البسط المراد لن تجد فيه إلا واجبا أو مستحبا أو مباحا يعين عليهما، يعين على شنو؟ على البسط مع شنو؟ مع الخلق، إما واجب وإما شنو؟ وإما مستحب. لذلك كان سلفنا عندهم من الفقه الشيء العظيم. إخواننا دائما أنا بقول في مدارج السالكين عندنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة غياب الفقه الكلي للأشياء، غياب الفقه الكلي. أنت حق تعرف الدنيا دي عندها قيمة عند الله ولا ما عندها قيمة؟ الدنيا ما عندها قيمة، ربنا جابنا ليه؟ ربنا جابنا عشان نأدي فيها رسالة معينة. الكلام ده كده واقع لك ولا ما واقع لك؟ ها؟ وفق هذه، وفق هذا الفقه الكلي تعامل. لما تقع عليك مصائب ما فقدته تفقد راسك؟ ليه؟ هو أصلا حاجة ما عندها قيمة يا أخي. فطالما أنت لم تفقد ربك فلا تبالي ولا تتردد ولا تغم. أي شيء يحزنك وأي أمر يغمك في دنيا أنت تتفق معي أنها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء، ما سقى كافرا منها جرعة ماء. فبالتالي شيء هذا الذي يحزنك في الدنيا. كل شوف اسمع كلام من الآن، كل شخص يحزن لفوات أمر من أمور الدنيا تأكد أن فقهه ناقص، ما عنده فقه كلي. أنت بعد ما تفهم الكلام ده تعيش ما تستطيع. الفقه الكلي عندنا غايب، تستغرقنا الجزئيات كويس وتهلكنا التفاصيل الصغيرة. زي ناس ممكن يموتوا في ناقة، في ولا ما في؟ في ولا ما في؟ 10 نفر بيا يموتوا و5 بيا يموتوا، يا ناس ايش نقول لك في ناقة والناقة حية؟ ده شو ده؟ كده انت الكلام ده في ولا ما في؟ ها؟ ده شو ده؟ يا زول وين الفقه الكلي؟ الفقه الكلي كما قلت لك عند سلفنا، السلف ديل عندهم فقه حالي، ينظر إلى الأمور بنظرتها الصحيحة. قلنا بأن الفقه الكلي للأعمال والقلوب أن تنبسط مع الخلق بالتواضع وبتقديم الخير دون أن يؤثر هذا على دينك، وهذا اتفقنا عليه. وسبحان الله السلف رحمهم الله عندهم هذا الكلام، لما تسمع كلامهم تستغرب. يعني مثلا لما مرض الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، كان في مرض موته راقد عيان، أحس أن الأجل قد دنا فأرسل إلى عثمان قال له اكتب أوصى هذا ما أوصى به الخليفة أبو بكر أن يخلفه من بعده وأغمي عليه. وشنو؟ أغمي على من؟ على بكر الصديق. والناس قاعدين، فكتب عثمان عمر بن الخطاب. أفاق أبو بكر وقال له أعيد علي. قال هذا ما أوصى به خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أن يكون الخليفة بعده عمر بن الخطاب. قال كتبت الذي أردت، ولو كتبت نفسك لكنت أهلا. الدائر أنا كتبته أنت صحيح، عرفوا طب الموضوع بالنسبة له واضح. لكن الموضوع في شنو؟ الموضوع في أنه بعد ما يبقى خليفة لا يغير أبدا. المشكلة أخوانا شنو؟ أي زول بيحمل فكرة طاهرة ومقدسة بيضع صورة مثالية للحكم عشان يمارسها. أسمع كم أحسن محمد سيدة، مش محمد سيدة شايفيني بتكلم على المساكين والزول ما يتميز ويكون عادي مع الناس وكده، بتكلم عن أشياء مثالية. والسلف والسلف لما تجي في الحكم ستستمر على هذا شهورا أو سنين، وبعد ذلك ستركب الموجة. والله أكلمك، يعني تقول أي زول جمسك البلد في أول الأيام يأكل سندويشات، شفت كيف؟ يقول لك شنو؟ نحن ما ناكل إلا شنو؟ إلا سندويشات. وتلقاه يمشي بنفسه ويقفل الحاجات كده ويطلع قرارات صارمة. ومع مرور الزمن والبطانة، البطانة بطائل تف حولك المصالح والمنافع الذين لهم مصلحة، وبعد ذلك يبدأ في يستمع إليهم وينسى المهمة التي من أجلها شنو. مع أن أول ما قال أنا جيت من أجل شنو، يقولوا كده معظم الحكام يقول لك أنا جيت من أجل شنو، الشعب والمقهورين والبائسين والمهمشين. ياهو ولا ما ياهو؟ لكن لما تجي في الممارسة مشكلة. أما الصحابة ديل للفقه الكلي، الواحد يبقى خليفة والدنيا كلها تجيه في يده ما يشل منها حاجة إلى أن يلقى الله. ما شنو؟ أنا دل موقفين في السلف يعني بستغرب، والله بستغرب في استغراب عجيب، وحق لي أن أنبهر بهم. يا أخي الواحد يبقى خليفة والأموال تأتيه من كل مكان ولو لمرة. أنت عارف عمر بن الخطاب في حجته آخر حجة حجاها مش حكم الدنيا قروش، لما رجع من عرفة إلى مزدلفة في الطريق قام المعاو نصب له خيمة. نصب شنو؟ خيمة. قال له ما هذه الخيمة دي شنو؟ قال له هذه الخليفة لأمير المؤمنين. قال لأنك لم تدفعها من مالك، مش كده؟ ما دافع من جيبك حق الناس، ولأني لم أدفعها من مالي. قال ولهذا يحتاج إلى خبأ عنده شال غطاه في شجرة غطى به عمر ضل ورقت تحت الشجرة. يا أخي ده شنو؟ يا أخي ده يا أخي دي نزاهة، دي نزاهة يا أخي فايت الحد، نزاهة يا أخي فوق النزاهة، نزاهة فوق النزاهة يا أخي، النزاهة ذاتها بتحتار. يا أخي من حقه خليفة الأمة دي كلها ما يقنب في خيمة، قال عشان ما دافع، عشان ما دافع من جيبك وأنا ما دافع من جيبي، لما الحق الناس قال له لم دي دار الله خيمة، قال له علق اللي هناي شاله بس رقت تحت السجرة. يا أخي لكن الفقه الكل ده مهم، إنك أنت مهما تحصل تقلبات ما تنسى شنو أهدافك حتى لا ينسيك التقادم أهدافك. طيب يقول فطائفة لنعتاني، فطائفة بسطت رحمة للخلق يباسطونهم ويلابسونهم فيستضيئون بنورهم والحقائق مجموعة والسرائر مصونة. يا السلام كلام في الصميم، ذي الناس انبساطهم للناس رحمة، وذي العلماء لأنه إذا انبسط مع الناس وخالطهم نفعهم، إذا خالطوا شنو؟ ها؟ نفعوا. أنا دار أوريكم حديث يا أخوانا، الحديث ده والله علم علم، والله أنا أتمنى تجيبوا لي الخواجات دي تقعدون لي عشان أفهمه، جيبوا لي بتاع محكمة العدل اسمه وكامبو، بالله السوداني كلهم عرفوا، شوف الزود ده بالله والله يبقى مشهور خلاص. وكامبو ده أقبض لي جيبوا لي من أضانه قاعدوا لي في الجامع ده هنا، أنا أوري لك ما بيعرف. والله أنا الحديث ده أتمنى يصل جميع الكفار يرجبوا الذات، ولو لقيت زول يوصلوا الكلام ده اللي وصلوا له. حديث بتاع رسول الله قال شنو؟ عليك الله اسمع الحديث، الحديث رواه المنذري في الترغيب والترهيب من رواية ركب المصري، اسمه الراوي اسمه ركب المصري، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير منقصة. تتواضع وما تنجس رقبتك، تكون زي ما انت وتتواضع، ما تتكلف التواضع وتتملق الناس، خليك متواضع بطبيعتك كده. طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة، وذليل لكن ما بيسأل، وذل في غير مسألة وأنفق مالا جمعه في غير معصية، وأنفق شنو؟ مالا جمعه في غير شنو؟ معصية. ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. رحم شنو؟ أهل شنو؟ الذل وشنو؟ والمسكنة. وخالط أهل الفقه وشنو؟ الحكمة. طوبى لمن صلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن صلحت شنو؟ سريرته، ده نفس كلام الهروي. وكرمت شنو؟ علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. انتهى الحديث. رأي فيه شنو؟ ده كلام نبوة، شو رأي تاني؟ ده كلام نبوة. فبالتالي الهروي يقول رحمه الله تعالى انبساط هؤلاء للناس، ربنا بيطلق العلماء للناس رحمة بهم، فقد قال الله لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم. فلين النبي للناس رحمة من الله، ومن رحمة الله أن يبسط العلماء للناس ليهتدي بهم الحيران ويقتدي بهم السالك. يا السلام، شوف الكلام الراقد عليك الله. قال لأنهم أهل المنزلة دي من البسطي، حركاتهم، انت شو كذا بنطلق عليك ولا بنطلق عليك، حركاتهم وسكناتهم بالله ولله وعلى أمر الله فجذبت قلوب الصادقين إليهم. العالم زي المغناطيس، لكن ابن القيم هنا جسدرك قال والعلماء ثلاثة الذين استضاءوا بنور العلم والمعرفة. عالم استنار بنوره واستنار معه الناس، هؤلاء خلفاء الرسل وورثة الأنبياء. وعالم استنار بنفسه ولكنه ما استطاع أن يخالط الناس ولا أن يتذلل لهم ولا أن يتواضع لهم ولا أن يتحملهم، هذا إن لم يكن مفرطا فأقل ما فيه أنه مقصر وما نفع إلا نفسه. وعالم لم يستنر بنور علمه ولم يستنر بنور علمه أحد، لم يستنر بنور علمه هو وما استنار به أحد. شوف الكلام ده، فهذا علمه وبال عليه وبسطته للناس فتنة. وبسطته للناس شنو؟ فتنة. ديل حقائقهم والحقائق مجموعة، يعني انبسطوا والحقائق التي في سرائرهم مجموعة في بواطنهم. أسمع الكلام ده كويس، الكلام جيدة، أهم كلام في الدرس ده من أول لحد آخر، الفات كله خلي أسمع الكلام ده. فشوف الهروي قال الكلام، ابن القيم قال شنو؟ قال الانبساط إلى الخلق إذا لم تكن حذرا يشتت قلبك ويفرق همك، فبدلا من أن يكون قلبك مع الله يصير قلبك مع الناس. فإن استطعت أن تحمل هم الناس بفكرك وأن تساعد الناس دون أن يؤثر هذا على صلتك بربك وأن تستحضر عند خدمة الناس ربك فهذا جيد. أسمع الكلام الجميل ده، ما قاله ابن القيم، قالوا ابن عطاء الله السكندري، قال إذا أجرى الله ألسنة الناس بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. لو الناس شكروك ما منهم، من ربنا، ربنا طلق ألسنة الناس يشكروك عشان يمتحنك، انت هنا ما شكر زول، شكر منه؟ تشكر الذي أجرى ألسنتهم. لو أن الله أجرى ألسنة الخلق بالثناء عليك فأجر لسانك بالثناء عليه. هنا ابن القيم قال شنو؟ قال الانبساط يوجب الإلفة، صح؟ والإلفة توجب اطلاع كل واحد من المتباسطين على سر أخيه. قال ابن القيم أدى قاعدة جميلة، قال شنو؟ إياك، اسمع كلام كويس، إياك ثم إياك أن تطلع من باسطته من الخلق مهما كان قريبا منك على سرك مع الله. أنت في زول حس أي زول عنده زول صحبه شديد، أي زول في الناس قاعدين ذل، أنت بكون عندك أصحاب 5 10 20 100، في زول بيكون شنو؟ ماله قريب منك شديد، أيوة فردك ده بكون قريب شديد، ده مهما كان معك إياك أن تطلعه على سرك مع الله. ابن القيم قال شنو؟ قال واحفظ وديعة الله عندك، سرك مع الله ده ما توري لزول، واحفظ سر الله اللي هو وديعة الله عندك ولا تعرضها للاسترجاع، ما تقوم تخلي الناس يطلعوا عليها يقوم ربنا يرجع منك يقلع منك. الطائفة قبل الأخيرة طائفة بسطت لقوة معاينتهم وتصميم مناظرهم، لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم، فهم مبسوطون في قبضة القبض. ده كلام جميل، طائفة بسطت لقوة معاينتهم. البسط الأول مع الخلق رحمة للخلق، هذا البسط اختصاصا بالحق كما قال ابن القيم، اختصاص بشنو؟ بالحق، يعني في زول دائما مستحضر عظمة ربنا بدليل انه حتى لما نتعامل مع الناس ويضحك مع زول ويتونس مع زول ويمشي مع زول ويوصل زول يكون مستحضر انه يريد الثواب من الله لا من احد، لقوة معاينتهم بحيث البسط لا يحجبهم عن الله ولا يشغلهم عن الله. وتصميم مناظرهم بمعنى ثبات قلوبهم مع الله عز وجل. قال لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم. ابن القيم اعترض على هذه العبارة، قال رحمه الله تعالى: لا تخالج الشواهد مشهودهم، الأدلة التي توصلهم إلى الله لا ينقطعون بها عن الله. ابن القيم قال هذا الكلام فيه تفصيل، لأن الله أقام للناس شواهد وحدانيته في الكتاب، انظروا افعلوا صح وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والقرآن كله يدل العباد على النظر والاستدلال لتصل إلى عظمة الله. لكن إذا وصلت إلى عظمة الله جل وعلا فلا ترى البناء ولكن أرى الباني. ضرب مثال عجيب بتاع هندسة، في زول حاضر البيت لما بيبنوا فيه، كل يوم بيجي يشوف، حفروا الساس، عملوا العمدان، ركبوا شنو، عملوا البيم، سووا ذات، وحاضر معاهم وشايف متابع البنى مين شنو. في زول كان غايب بعد سنتين جريق العمارة قايمة، يا سلام العمارة سمحة. قال هل إحساس كل واحد منهما بالعمارة واحد حاضرة مما هي صقيعة، وشاف كل يوم بيجي مري نزلوا دور رملة، نزلوا عشرة، بعد شوية شايفهم في استقالة وشايفة بدون ما يبيضوها، بعد ما بيضوها وجي التشطيب وعملوا الجزاز، ولا بيعملوا جزاز، آخر حاجة لما يشطب العمارة بيعملوا شنو؟ ألمونيوم وديكورات، ده كله حاضره. وزول جميل هناك نزل من المطار، العمارة دي قامت بيتين، قال له والله، قال له لما أنت كنت مغترب، هو لقاه وشافه وعرف إنه المهندس ده ماهر، وفي واحد تابع العمارة دي من شنو؟ من قولة شنو؟ من قولة دي. طبعا المهندسين المعانا حيتكيفوا كيف الليل كويس؟ قال ليك المؤمن في هذا الكون هو ما شهد كل شيء، لكن إيمانه إيمان من شهد هذا الكون كأنه شيد وهو يراه، من كثرة يقينه بهذا الأمر، من كثرة يقينه بعظمة الله. ده المفروض يصل له الإنسان في هذه المرحلة. قال شنو؟ قال لأنه كان في الابتداء شاهدا ودليلا، وفي الانتهاء مشهودا ومدلولا. طيب الطائفة الأخيرة بسطت أعلاما على الطريق، في ناس ربنا خلقهم عشان الناس يهتدوا بهم بس، أعلاما على الطريق وأئمة للهدى ومصابيح للسالكين. وهذا الكلام لا يحتاج إلى شرح، فقط أضيف عليه قول الباري جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واللطيفة في أنه ما جعلوا أنفسهم، جعلهم الله، فمن العباد من خلقه الله ليهتدى به ويقتدى به. شيء عجيب. المنزلة القادمة منزلة السكر، السكر من منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما قال الهروي. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا المساء الجديد عبر هذه النافذة الطيبة وهذه القناة المباركة، صلى الله يثيب القائمين عليها. حديثي اليوم بإذن الله تعالى عن فقرنا لله، مدى احتياجنا وفقرنا وعوزنا لله، ومدى أيضا ركوننا إليه. شنو الركون؟ الركون اللي هو الالتجاء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، سورة هود. الركون، الالتجاء، الاستكانة، الضعف، الدعاء، الطلب، التبتل. لمن؟ لمن تجيبون أنتم؟ أكيد تقولون لله. إيه، أقول لكم صحيح لله، نحن نتفق في هذا، لا خلاف بيننا، لكن أنا أسأل عن حالنا حقيقة. هل نحن سؤال حلقة، هل نحن فقراء إلى الله؟ أقول أحدكم لا لا لا لا يا أخي، سبحان الله، نحن فقراء إلى الله دائما. أنت ماشي ماشي، يعني هذا أقوله وتقوله أنت كلفظ، أنا متفق معك، أنا أقول هذا وأنت تقول هذا، إحنا متفقين، نحن فقراء إلى الله، هذا بالكلام. في الظاهر وفي شكلنا لا نظهر فقرنا لله، نحن نشعر بأننا أغنياء عن الله. لعل أحدكم الآن يقول: لا يا شيخ، بك تتكلم عن نفسك أنت وتتكلم عن مجموعة معينة، أنا لا أشعر بفقري لله. أنا بنكون عادل شوية، أنا مش نقولك أنت ولا أنا، نقول نحن كلنا لا نظهر، ركزوا على الكلام، لا نظهر افتقارنا إلى الله ولا عوزنا إليه ولا حاجتنا له، غير صادقين في إظهار الفقر. هو حقيقة الأمر نحن فقراء إليه، جد الفقر، مش حتى فقر عادي، لا، فقر مشفق. فقراء في كل شيء، معنويا، ماديا، نفسيا، قدريا، نحن في أقدار الله، لكن سلوكنا يظهر أننا غير فقراء وللأسف. يعني مثلا نحن لا ندعو الله سبحانه وتعالى، وأقول نحن، أقول بالعموم، زلت نكررها، نحن أغلبنا يا سيدي لا يظهر فقره إلى الله بالدعاء والطلب. إذا طلب في الصباح ودعا لا يدعو في المساء، وإذا دعا في المساء لا يدعو في الصباح، وإذا دعا في السراء لا يدعو في الضراء، وإذا دعا في الضراء لا يدعو في السراء. مقلين جدا، مقلين في رفعة اليدين إلى الله، مقلين. وحتى أننا ابتلينا بمن يقول لا ترفعوا أيديكم أصلا، بكم تو احنا محصين في اللي يقول لك ما ترفعش، باقي الحل يعني لمن أمد يدي؟ لمن أرني؟ تقول لي لا ترفع يديك، كيف لا أرفع يدي؟ عندما تدعو عادي، يدعو هكذا ويديك تحت جنبيك أو في جيبيك. لماذا؟ قال: والله الرفع اليدين هذا قد لا يثبت أحيانا. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رفع العبد يديه إلى الله صفرا خائبتين، يعني مجرد أنت ترفع يديك هكذا صفرا صفرا لا شيء فيهما، صفرا خاليتين، استحى الله أن يردهما خائبتين. الله سبحانه وتعالى لا يردهما خائبتين. الله لا يردك خائبا، الله لا يأخذ بخاطرك إن شئت. الأخذ بالخاطر نعم، إيه إيه، لأنك أنت لا تستحق وأنا لا أستحق. أنا يجيبني ربي على كثير من الدعوات، يعني لأني صالح مثلا أو لأني جدا صاحب أعمال خيرية. أبدا أبدا، نحن عاديين جدا، متواضعين جدا في أعمالنا، يعني بالكاد نعمل الفرائض ونصلي ونقرأ شيء من هذا. حتى الراعي في أقصى الصحراء يفعله. ما الذي نفعله نحن في الجبهات مثلا، في الثغور مثل أصحاب غزة الآن يموتون ويستشهدون؟ ما الذي نصنعه في حياتنا؟ نحن متواضعون عباداتنا. فأنا أدعو الله سبحانه وتعالى، يجيبني الله سبحانه وتعالى أخذا بخاطري، بأنني أقول له يا رب أنت ربي، من لي غيره، أنت ربي، أنا لا أدعوك إلا لك، أنا لا أدعو إلا لك، ولا أستجير إلا بك، ولا أتضرع إلا إليك. هذه عبودية. أنا أقول له يا رب أنا من غيرك لا شيء، فأرفع يدي. وأنا أقول لكم في مسألة رفع اليدين مسألة تانية، لا تبالغ في رفع اليدين هكذا وكأنك تريد أن تمسك شيء يسقط من السماء. طبعا بعض الناس لا لا لا لا، هذا خطأ، هذه مبالغة. وفي حديث حتى أنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تعتدوا في الدعاء، وهذا باب تاني. وأن يقول، فحتى سئل كيف يعتدي العبد في الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام فأن يقول اللهم إني أسألك القصر القصر وأنت داخل على يمينك في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، حديث فيه شرح هذه المسألة. أن الإنسان ما يقولش يا ربي أنا أريد الجنة وأريد الفردوس الأعلى وأريد القصر الذي وأنت داخل عليه، لا لا لا لا لا، قل يا رب أنا أسألك الجنة، أسألك الفردوس الأعلى، أسألك المنازل العلى، أنزلني منازل الصالحين والخيرين يا رب، أسألك بعفوك ومنك وعطائك، بعفوك ومنك وعطائك، مش بأعمالي ولا بصلاتي ولا بصدقاتي المتواضعة البسيطة جدا. فيكون في اعتدال، لا ترفع يدك كثيرا، ولا أيضا تبسلهما التبسيل هذا والتبذير. بعض الناس هكذا يدعوك، شنو أكيدة معلش أنت تدعو ولا هكذا، خلي فيه جدية في الدعاء. الحاح الحاح، أنت تأتي أحيانا إلى والدك أو أستاذك أو مديرك تطلب منه شيء، تقول يا أستاذ لو سمحت، يا أخينا لو سمحت، يا أستاذ يا مهندسنا يا باش مهندس، يا أستاذنا يا مشير يا غفير يا مدير يا وزير، وتقعد تعظم فيه لحاجة تافهة جدا، حاجة من حاجات الدنيا البسيطة السهلة. ورب الأرباب الذي لا يقارن به شيء، حشاه سبحانه وتعالى أن نقارنه بأحد من خلقه جل في علاه، والذي يملك موتك وحياتك، والذي يملك لك العطاء والمن، والذي يملك الصحة والمرض ويملك كل هذا، لا ندعوه بإلحاح. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، الملحين الإلحاح في الصبح وفي العشية وفي الليل وقبل لا توصل الصغار وتصلي الفجر، يا رب يا رب أسألك ما سألت، يا رب أنت تعلم بحاجتي، يا رب. لا، في إلحاح واضح. الإنسان الصادق في الدعاء من كلامه، من تغميضة عيونه هيك الصادق، واللي فنص هذا راح يدعي، فيفنص ويدعو. أنت تراقب في الناس شو أنت تدعو، أنت مقعد في الجامع إيدك مدرد له مرخية، تقول كان عندك رزات مرخيات يبنقشط إيديك مرخيات، هذه طبعا عامية معلش يسامحوني على عامية أحيانا، وتحقق في الناس. الشيخ يدعو وانت بدأ تقول آمين يا رب صدق ومغمض عينك وشاعر هيك بتواصل مع الله، لا لا تراقب، من ذا؟ من اللي خش الجامعة؟ هذا راح حاجة وقاعد يقيم في الناس وتدعو ذا روحك انت، مش دعاء هذا، انت تمثل، انت تمثل. ويقول لك نصلي في تحية المسجد في آخر الجامع، أنا عارفك ليش تصلي فيها في آخر الجامع، عارف صلي فيها في الجامع باش تحصل موقع للمراقبة. أنت تدربل، يقول جماعة الجبهات تدربين، أنت تدربي قاعد، أنت مقعمس في زاوية معينة، قال يا شيخ والله الجامعة تحت السيطرة كلها، لا والله إنها عبادة يا شيخ والله، عبادة عبادة جاي تعرف. صلوا على الحبيب اللهم صلي وسلم. طالع من الدنيا هذه ومشاقها ومشاكلها وملابساتها وزعلها وجاي للمسجد تبي تتعلق بالله، خلي تعلقك بالله، عدي لأول صف القدام، خلي الناس وراك، ماذا بيك إلا إذا كان عدي الصفوف القدمية ملأة. الله غالب، أنا لست معك في تخطي الرقاب ولا أنك تنقز ولا أنك تدير علامات، هذا موضوع طويل حتى هو علامات في الجوامع، مفاتيح نظارته دزدانة تليفونة آيبادة، شنو هدينا؟ يقولوا هدينا للحاج للأستاذ، إنه ما فيها استحاج واستاذ هنا ما فيهاش، عباد الله. عمر الفاروق رضي الله عن عمر، وأسكنه فسيح جناته وجعلنا من أصحابه وجلاسه يوم القيامة، عندما مات وطعن جاء ابنه عبد الله يأخذ

قبل ابني ازحها عني، ازحها عني وضع، شوف شوف، ازحها عني، حول لساده، حول مخده، ازحها عني وضع راسي على التراب، عل الله ان يرحمني. الله الله على المعاني الجميله. قال حط راسي على التراب وخليني على حالي، عل الله ان يرحمني. ومن مثل عمر، بالله عليكم، ومن مثل عمر في صلاحه وخيره وهداه وعدله رضوان الله عليه. والله قصص مؤثرة، عندما يقشعر الإنسان بدنه عندما يسمع مثل هذا. ولكنهم دائما يقولون، تعرف عمر ماذا يقول، كيف يدعو؟ يقول يا رب يا رب نجني يوم القيامة كفافا لا لي ولا علي. حتى أنه يقول يا رب حتى أنك لو لم تعطني الجنة وأني لست أهلا لها، وأنا كذلك، على الأقل خليني كفافا لا لي ولا علي. دي اللي هذه فيها، المهم فكني من النار، فكني من العذاب، اعفيني يا رب، نجني، رضاك عني في أنك لا تدخلني النار حتى وإن كنت كفافا، ما عنديش حاجة لي محسوبة، ماشي راضي بس ننجو. عمر يدنا وإحنا ندعوك، تكشط يديك، اكشط يديك والعزين يا رجل. قال إن الإمام إذا كان على المنبر، كان على المنبر يدعو، حتى الإمام يرفع يديه لا بأس، وين المنع في هذا؟ من منع هذا؟ سبحان الله، كل شيء نسمع عليه معلومة بسيطة أنه لا يجوز انتهاء. ضرب غزة يجوز عادي، قصف وعدم الوقوف معها والحديث عنها لا في شعر ولا في أدب ولا في فيس ولا ماشي الحال، بس غير موضوع أنا من بيش نبتعد عن موضوع الحلقة، الدعاء. وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شيء صعوبة، أنا حفظه صعب، أنا حفظه في شعر ونخشه على مواقع التواصل واللقط ونجيبه، هذا صعب، هذا نعاود مرة ثانية معلش. قال وجدته يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني بقية سورة الإخلاص هي سهل الدعاء. تفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله، هذا سهل يحفظ. يروى من القصص الجميل في الدعاء والذي دائما حقيقة أنا أحب هذه القصة وأذكرها دائما، الصحابي الجليل أنس بن مالك، تعرفون يعني زمن الحجاج، رجل الدولة الأموية الأول الذي أسس أركانها حقيقة، كان ظالما وظلمه ذكرته السير. نحن لا نتدخل حقيقة في التاريخ بشكل عنيف، وأنا أقول رحمة الله عليهم جميعا، حقيقة أنا أترحم عليهم جميعا، أستطيع إلا أن أترحم، لأن دائما التاريخ هو فيه يعني تاريخ الدولة الأموية، من كتبه؟ كتبه العباسيون، وفي دولة تجي بعد دولة هي تكتب عليها تاريخ كويس، ما في شك أن عند الأمويين أخطاء، لكن عندما جاء العباسيون أصبحت أخطاء الأمويين تنحط في الخشم، نقوله بالعامية تنحط، بسيطة جدا. فالتاريخ دي ما وقف حدابه، وأنا أقول هذا حتى للأكاديميين، مشكلة أنا في أساتذة أكاديميين وأصحاب علم تلقى شادي في قصة، معليش معليش أنا أقرأها ونستدل بها، لكن دائما دائما حط قدامها كوشن ماركس، استفهامات، لعل أقول لعل، هذا ما قرأناه لكن لعل. لكن قصة أنس بن مالك هذه في الدعاء ذكرها كثير من الرواة، ذكرها ابن كثير وذكرها الأمالي وذكرها أيضا الأثير في كتابه الكامل. قصة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي به للحجاج، فوقف أمام الحجاج هكذا فيه شيء من الصلابة وشيء من البأس، فنظر إليه الحجاج، الحجاج كان مخيف، تعرف أول لما يقول لك الجهة الفلانية تدور فيك تسأل عليك، بعض الناس مش يزعم يرعش ويقول كيف أنا بوني جامني، أي نفس القصة، الحجاج لا أقوى، الحجاج هو الوالي،

0: كان الوالي على العراق والحجاج ما عندهش بصيرة لهم حسب ما ذكر، يعني القتل عنده سهل. فوقف أمامه أنس بن مالك بجلد عينه في عينه، قال يا أنس أراك لا تخافني؟ قال نعم أنا لا أخافك. قال وأتعلم أني قد أقتلك؟ قال لا أظن أنك تفعل. قال ولم؟ كيف ضمنت يعني؟ قال أنا أشعر بأنك لن تؤذيني، وهذا ما أيقنت به من خلال الحديث الذي أو الدعاء الذي علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ الحجاج دعاء؟ كيف دعاء يعني؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. جينا للدعاء، هذا كلامنا عن الدعاء اليوم، هزين على الدعاء. ايه يقول لي دعيلي ليش تقول فيها بسواق انت دعيلي؟ هذه على الدعاء يعني؟ ولا دعينا يا شيخ؟ كيف شن قصدك الشيخ يعني؟ تحت خطين هذه شن قصدك؟ ايه معناه اني مخليني للدعاء تخصي يعني؟ لا لا لا ادعيلي روحك يا استاذ، انا قد ادعو لك ما فيش باس وهذا طيب، لكن لا ادعو لنفسك. خلونا في انس بن مالك راي تريح القصه. فقال الحجاج ماذا علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء؟ قال نعم علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، فقال لي ما دعوت به في صباحك أو مسائك لم يمسسك إنس ولا جان بضر ولا شر. دعاء نبوه هذا نبوه نبوه نسمعوه، كيف الدعاء هذا؟ فالحجاج ذكي شوية، قال ما هو هذا الدعاء؟ على أساس يعني مكذبة، تعرف أنت واحد يبي يطلع منك كلام تصير هذه في الاجتماعيات، ده نروح مسفه كلامك وهذه عليه ومش مصدقة. إيه ما المعلومة هذه مش موجودة بك، تقول لا والله والناس أنا ما هذا ما عادش تزيده بكرة، هذا اللي سفه لك كلامه قوله صحيح ما عادش تزيده، هو يستنطقك يستخرج منك بعض المعلومات بإشعارك بأنه غير مهتم. فالحجاج يدير نفس الحيلة مع أنس بن مالك، قال ماذا دعاء؟ ما هو هذا الدعاء؟ ماذا رد عليه أنس بن مالك رضي الله عنه؟ قال معاذ الله أن أعلمه أحدا من الناس وأنت على قيد الحياة، ما دام أنت يا حجاج حي أنا مش هنقول الدعاء لحد. وانصرف ولم يمسسه بأذى فعلا. قيل يا حجاج كيف لا تقتله؟ قال والله رأيت على كتفيه أسدين عظيمين، خاش علي بمهاب الرجل هذا، ما قدرش نقتله ولا قدرت نؤديه، لم أستطع أن أقتله ولا أن أؤديه. لما مات الحجاج سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن هذا الدعاء، فقال أخبر به الناس طبعا وإلا لما وصل إلينا، قال لي صلى الله عليه وسلم قل في كل صباح أو مساء بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله من كل شيطان مريد ومن كل جبار عنيد ومن كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. الله ما شاء الله دعاء جميل وسهل ويحفظ، يا ما نحفظه نحفظه في أشياء كثيرة ونشغله في هال فالجوهرة هذه كان في التقييد والأسعار والأسوام لا معليش مرات عطيه من ذهنك الجميل هذا لهذا الثراث الطيب الرائع الذي من هذه لهذه القيم، هي قيم تفتقر إليها كثير من الأمم. هذا في باب الدعاء. خلي نقول لكم قصة ثانية جميلة أيضا. يروى أن رجلا كان له أب يعني عرف بشرب الخمر والإسراف في شرب الخمر، مش خمر بس، لا إسراف، يشرب الخمر كثيرا وعربيل يعني. فلما مات لم يرضى أن يصلي عليه أحد من أهل القرية. أهل القرية قالوا لأبوك هذا لا نصلوا عليه ولا نمشوا في جنازته. يقول هذا الشاب فحملته على دابة حتى أقاصي المدينة الريف يعني ضواحي، وبدأت أحفر له قبرا، وكان الوقت مساء، فإذا براع راعي يرعى الغنم مقبل بأغنامه، النهار انتهى يعني ويرجع، فوجد أني أحفر وعندي جثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذا؟ يعني لعله رجل مجرم قاتل يعني. قال السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعيد رأوا، ماذا تفعل؟ قال أحفر قبرا لأبي. قال وأين الناس؟ قال لم يرضى أن يصلي عليه أحد من الناس. ولما؟ سؤال يعني بيش. قال والله أبي لم يكن على صلاح، ابنه يعني لم يرد أن يقول أن أبي كان عربيدا، لا لا لا، هذا من أدب، من أدب الابن مع الأب، أبوك مهما كان دائما تأدب معه. قال والله أبي لم يرضى أن يصلي على أبي، لم يكن صالح. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنا أصلي عليه معك. فجاء الأعرابي صلى معه عليه ودفنه معه. جيد. فلما دفنه أخذ الراعي رفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى هكذا وتمتم بكلمات، قال يا رب الله، قال الكلام الرجل لم يسمعه، هذا ابن الله لم يسمع يعني ماذا دعا، لم يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم احسن مدخله، يعني الأدعية التي نعرفها نحن ونحفظها وهي جيدة، لا لا، قال دعاء لم ينتبه الرجل يدعو. قال فانصرفت ليحكي في القصة الآن ابن الميت ابنه. قال فرجعت إلى البيت ونمت من ليلتي تلك، فرأيت في المنام الرؤية هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. لم يبق من النبوءة إلا المبشرات، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فرأيت أبي في جنان ورد وأزهار وعليه علامات الراحة، يلبس البياض. لا لا لا لا، أبوي نعرفك لني. قلت يا أبي هل أنت أبي فعلا؟ قال نعم يا ابني، نعم نعم. قال من أنزلك هذه المنزلة؟ كيف جئت هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي أنزلني الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة، بدعاء ذلك الراعي. قال فلما أصبحت تذكرت الرؤيا وذكرتها بيني وبين نفسي، قال والله الراعي هذا سأذهب إليه، سأبحث عنه، يعني هو في البادية، سأبحث عنه أسأله ما صيغة هذا الدعاء التي أنزلت أبي. أبي كان سكيرا، لعله تاب قبل أن يموت لا أعلم، ولعل الله قبل توبته، لكن ينزل هذه الجنة التي رأيتها، لم أره في تعب، رأيته في راحة. قال فلما أصبح الصباح قال ذهبت أبحث عن هذا الرجل، فوجدته في إحدى الأنحاء، يعني رجل راعي يتنقل من هنا وهنا. قال قلت يا عم السلام عليكم. السلام عليكم. قال أنت مجددا، أنت مرة ثانية إن شاء الله خير اليوم، اليوم ما فيش دفينة يعني، أنت مجددا ماذا تريد؟ قال جئت فصافحته وعانقته، يا أخي ماذا هناك، اخبرني شنو اللي حصل. قال لقد رأيت أبي في المنام ورأيته في حال جيدة، حال خير يعني، رأيت عليه علامات النعيم، فقلت يا أبي كيف أنزلك الله هذه المنزلة؟ قال بدعاء ذلك الراعي، وأنا اليوم أمامك لأسألك بما دعوت، أخبرني بالله عليك. قال بدعائي أنا؟ قال نعم. رأيت أبوك في منزلة طيبة؟ قال نعم. سبحان الله الحمد لله. قال بماذا دعوت؟ قال لا والله لم أدعو بكثير دعاء، أنا أصلا لا أحفظ، أنا رجل راعي يعني. إيه ماشي الحال، ما تحفظش لك، شنو الدعاء اللي دعيته؟ قال لي دعيت دعاء عادي، عادي ولا مش عادي، شنو هو؟ قول لنا. إيه عندك حق. قال أنا قلت شوف السهام. قال قلت يا رب أنا فقير جدا، راعي، لو جاءني ضيف في ليلة أعطيت له كل ما عندي وأكرمته، وهذا ضيفك الليلة فأكرمه، فيها صعوبة هذه؟ قال فأنزله الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة بهذا الدعاء الطيب. الدعاء، لا تستهينوا بالدعاء، أقبلوا على الله سبحانه وتعالى. وما ترونه من جفاف ومن قلة أمطار إلا هو عدم التجاء إلى الله سبحانه وتعالى. شعورنا أن عندنا أموال وعندنا مناصب وأننا تعلمنا وأننا لسنا بحاجة، عيشوا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نسأل الله أن يعيننا ويفتح علينا ويعطينا من بابه الواسع وإياكم. وحتى ألتقيكم في مساء آخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن. في هوا
2: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حلل قرشك. وفي هذا البرنامج نشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، ولازلنا وإياكم في الكلام عن المقدمة السابعة وهي الإجارة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن تعريف الإجارة وعن حكمها وعن أركانها وعن ضمان تلف العين المستأجرة وتضمين الصناع، ونتكلم اليوم عن الركن الآخر وهو تحديد الأجرة. تحديد الأجرة هذا من الأركان، يجب تحديد الأجرة بحيث تكون معلومة، بحيث تكون معلومة. كيف معلومة؟ يعني لا غرر فيها ولا جهالة، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل، تبين للأجير قبل أن يشرع في العمل. وللأسف عادة الناس اليوم أنهم يجيبوا عمال ويخدموهم، ثم بعدها ينتهي من العمل قداش حقك، يقول له والله كذا، فيزعل صاحب العمل ويقول له لا بسعر كذا، وتصير المنازعة ويصير الخصام ويصير الخلاف. وهذا الشرع حدد هذا الأمر، أن يكون الاتفاق مسبقا، الاتفاق مسبقا اللي أول شرط آخر سلامة، لما يكون مشروط ومعروف يسلم، إلا ما كان عرفا ينتفي به التنازع. إذا كان الأمر معروف أن هذه الخدمة لا تتعدى هذا المبلغ بين الناس، خلاص. مثلا جبت أجير رفع برويطة الخضرة، معروف أنها بدينار مثلا، والله بنصف دينار، والله مش يجي يقول لي بعشرة من السوق للسيارة أو غيرها. مثلا في أشياء معروفة باليومية وهكذا، لكن إذا كانت مش معلومة والخدمة لازم يتم التحديد، وهذه انتبهوا لها لأنها رأي تصبح من العقود، ولو أنها تصحح هذه العقود، يعني ليست فاسدة، لكن الاختلال بهذا الركن يكون مآله إلى التنازع، مآله إلى التنازع. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي هذا اللي يقول نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، حتى يبين أجره. والحديث رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، ما تأجرش ليتبين له. أو في رواية أخرى موجودة عند النسائي، إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. الكلام هذا المقصود به قبل مش بعد، لأن البعد ما بينبه على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما بيه شك، لأنه ما بيأكله بالباطل. لكن التنبيه أن يكون في الأول، أعلمه أجره، اسمع بتخدم بكذا، أو الثاني يقول له بقداش قد، سواء تجي من هذا ولا من هذا، المهم يتم التحديد، المهم يتم التحديد الأجر الذي تنتفي معه الجهالة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، وفي الإجارة تأجيل الأجرة. الأصل في البيع تعجيل الثمن، نعطيك الثمن تعطيني السلعة، لكن في الإجارة اخدم نعطيك، هذا السائد. والأجرة نوعان، الأجرة نوعان، إما أن تكون معينة، يعني أنا من أعطيك 100 دينار تمام، أو سلعة، مرات ما تكونش فلوس، اخدم لي هذه الخدمة ونعطيك هذه الساعة أو هذا الهاتف، أو ويأشر لي عليها بعينه يشوف فيها قدامه، شوف فيها يقول له أو هذه الحاجة فلانية، نعطيك هذه الدستة من الثياب، ماشي. مرات العامل يرضى، ما عندهش مشكل، مش بالضرورة فلوس، محتاج أحيانا إلى نقال هو ب 300 دينار 400 دينار، يقول لك السلام أنا نخدم لك اليوم تام، وعطيني النقال هذا، يا تمام، راه بعينه وشافه وتمام ورضي به، يا سلام نخدم تمام. إذن هذه يسموها أجرة معينة تحددت، ونعرفت مواصفاتها ونعرفت قيمتها. لكن احيانا مش معينه. يقول والله نعطيك قمح تمام، نعطيك صاع تمر، شنو هو التمر واي من اي نوع من اي كذا دون تعيينها، صاع تمر، كيلو قمح، نقود، حتى نقود اعطيك مثلا كذا من النقود، لكن مش معينه بعينها، مش موجوده قدامه، مش موجود تمام. الان الاجره اتفقنا ان الاصل ان في الاجره تاجيل الاجره بعد الخدمه، بعد الخدمه، لكن احيانا يجب تعجيل الاجره ضروري، الاجره تكون مدفوعه مسبقا قبل العمل في اربعه مسائل او في اربع حالات، اربع حالات من العقود الاجاره بين المؤجر والمستاجر يجب فيها تعجيل الاجره. شو معنى تعجيلها؟ يعني مش تعجيلها، تصبح كانها زي البيع، انه هو تدفع للاجره بعدين يخدم. متى؟ ان شرط التعجيل. اذا كان اشترط التعجيل قال له والله انا ما نخدمش الا اذا دفعت لي المئة دينار او الف دينار، خلاص في الحاله هذه المسلمون على شروطهم، اذا لازم يدفع له، هذا الحاله الاولى. الحاله الثانيه او النوع الثاني او الشرط الثاني او المساله الثانيه، ان كان من العرف تعجيله ولم يكن الاجر معينا. اذا كان العرف السائد تعجيل بس شرط ان يكون ليس معينا، ما هوش اللي ذكرناه زي الساعه، هذه الساعه شرك فيها والله النقال، لا، اذا كان متفقين انه بيعطيه صاع تمر والله كيلو قمح، وكان من العرف السائد في البلد ان يعجل، هاك خذها القمحات والله خذها التمرات والله خذها البرتقالات والله خذها الفلوس، هو الاول وبعدين اشتغل، خلاص اذا كان العرف حكمها ماشي. الامر الثالث، ان عين الاجر مثل زي ما قلنا هذه الساعه، هذه الشاه، نعطيك الشاه هذه او هذه الاله او هذا النقال، ان عين الاجر تفسد الاجاره بانتفاء تعجيل المعين ولو عرفا، الاجاره تصبح فاسده اذا اشترطوا عدم تعجيل المعين، لانه اذا كان عين يشترط فيه التعجيل، يشترط فيه التعجيل ولو عرفا، ولو كان هذا الاتفاق على هذا الامر عرفا. التعجيل السبب الرابع، اذا لم يعين وكان في منافع مضمونه، اذا ما تعينش الاجره، ما تعينت فلوس خلاص 500 دينار 200 دينار 400 دينار، لكن ما كانتش في منافع مضمونه. شنو المنافع المضمونه؟ مثلا لو واحد طلب شخص تاجير سياره بيسافر بها للسفر، وهذه السياره اللي بيها بعينه باش يسافر بها في السفر بيأجرها من معرض تأجير السيارات، مش موجودة الآن عند المؤجر، مش موجودة، قال وين السيارة النوع الفلاني، قال هذه مش موجودة في المعرض، لكنها مضمونة الوصول بعد ثلاثة أيام، نضمن لك أنها تصل ثلاثة أيام. الآن بيوقع العقد، يقع عقد الإجارة بهذه الحالة ماشي، لكن لا يجوز إلا بتعجيل الأجرة، إلا يعني لازم يعجل في الحالة هذه الرابعة. ليه؟ لأن المنفعة كما قلنا مضمونة الوصول. باهي ليش اشترطنا عليها أنه يدفعها ضروري؟ لأنه في الحالة لو ما دفعش الفلوس وصارت ذمة المستأجر مشغولة بالثمن وهي الأجرة، ما هو حتى الفلوس هو بيخلصهم بعد ما يسافر تمام، وصارت ذمة المستأجر عفوا المؤجر مشغولة بالسيارة، يعني هذا في ذمته دين عليه أنه يجيب السيارة بعد ثلاث أيام، وهذا دين عليه أنه بيخلص الأجرة بعد يسافر ويرجع، معناه هذا شن صار؟ صار زي ما يقولوه المعاملة دين بدين، وهذا من قبيل بيع الكالي بالكالي، هذا ممنوع. يعني يعقد عقد إيجار وكل حد ما خلص، لا هذا دفع السلعة في البيع ولا هذا خلص ثمنه، ولا هذا استنفع بالشيء ولا هذا خلص ثمنه، والعقد توقع، لا لا لا لا لا ما يجوز، هذا ممنوع. حتى في البيوع تكلمنا عنه في باب البيوع المنهي عنها، في بيع الكالي بالكالي وبيع الدين بالدين. هنا يشترط تعجيل الثمن، لازم من من من قبض احد الثمنين، يعني احد العوضين، يا يدفع الثمن يا يدفع يا يجب السياره، لازم تكون واصله. قال العلماء الا اذا كان المؤجر هذا صاحب المعرض السيارات شرع بالفعل في توفيرها، خلاص قال له يعني اجراءات التسليم، هاي جايه هاي وصلت خلاص ووصلها، مش بعد ثلاث ايام، قال له هي وصلت وجايه وتم، غير راح نجيبه منه المفتاح، نبعث تو نجيب الواحد منه المفتاح ويجي يسلمها لك. فهنا تاخذ حكم وجودها، كانها يعني تاخذ حكم الشيء لانها قريبه منه، فيجوز بذلك تاخير الدفع باعتبار انه كانه استلمها، تم يعني صح مش ما استلمش المفتاح، لكنه يتبع فيها وقال لها وصلت خش البلاد وجايه وتم تشوي ثاني ساعتين يوصل، فلا باس انه يوقع معها العقد باعتبارها قريبه. نتكلم عن صور الإيجار الآن. الإيجارة كيف تكون صورها؟ صور السداد الإيجارة أحيانا تكون بالمشاهرة، يعني العلماء المشاهرة يقولوا كل ما يعبر عنه بكل، يعني إذا تحدد أجل الأجرة بمثلا كل ساعة بكذا، أو يقول لتخدم كل يوم بكذا يومية مثلا، أو بالساعة هذه أو بالشهرية، فهذه المشاهرة، هذه يسموها المشاهرة، تسمى الأجرة بالمياومة اليومية أو كل شهر بكذا، لكن هذا من غير تعجيل الثمن، على أساس أنه يشتغل وكذا كل ساعة ويخلص بعدها يوم، يخلص بعدها بأسبوع، يخلص بعدها بالشهر، أو يعني كل ما استوفى الأجير الزمن حسب الاتفاق دفع له أجره، تمام؟ نأجر لك البيت أو المحل كل شهر بألف دينار، أو هالأرض تزرعها كذا ما يهمس بالموسم، أو كل سنة بخمس آلاف دينار وانت بتأجرها خمس سنين ست جنيه، تمام؟ لكن يجب تحديد الزمن عند المشاهرة، إذا اقترن بلفظ كل كذا لازم تذكر بعد كل زمن يوم شهر سنة، لازم من سواء كان قريب ولا بعيد، سواء كان قريب أو بعيد، سواء كان شهرية دار الأجرة فيها شهرية مثلا، مش يقول لا رغم بالشرط أني نعمل استأجرها كل شهر بألف دينار لمدة خمس سنوات، مش بالضرورة ذكر له خمس سنوات ماشي، لكن إذا كان كل شهر يكتفي بذكر الأجر الشهري، لكن ما يهمش ذكر المدة كلها مدة العقد، لكن يهمنا مدة اللي السعر اللي اتفقوا عليه في الأجرة قداش، خلاص أجر شهر بألف دينار، ذكروا خمس سنين ست سنين ما ذكروهاش، يهمنا احنا المهم انه كل شهر، لانه الأشهر اللي بيقضيها بيدفعها لي بالشهر، إلا إذا قال له والله كل شهر بألف دينار وادفع لي كل ستة أشهر، هذا اتفاق آخر، اتفاق ملحق ولا بأس بهم. إذن هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية يسموها الوجيبة، هذه ما يعبروش عنها بكل، ما يعبرش عنها بكل كذا بكذا كل كذا بكذا، هذه تحديد أجل أجرة الوجيبة بشهر كذا، هذه السنة مثلا، يقول لا تلك المسافة، يقطع مسافة معينة مثلا بأجر أرض خمس سنين، أو من شهر كذا إلى شهر كذا، أو بيحمل شيء بضاعة من هنا إلى هناك، يعني بالجملة هيك بالجملة، زي قطع لف بأجر سيارة لمدة معينة شهر مثلا، خلاص هذه بالجملة هنا، هذه يسموها الوجبة، ويجب تحديدها طبعا، تلزم الإجارة بمجرد تحديد القيمة والزمن، قول له مثلا الخمس سنين هذه بكذا، أو أرفع البضاعة من هنا إلى توصلها للمكان الفلاني نحطها ونرجع ندفع لك كذا، تمام، مش بالمتر والله بالكيلو والله باليوم، لا، في كل الأحوال يجب تعجيل دفع الأجرة بعد الانتهاء من الزمن أو العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه، أو أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. نتكلم الآن أيضا عن مفسدات الإجارة. الإجارة تكون فاسدة بخمسة شروط. الشرط الأول انتفاء عرف تعجيل المعين. قلنا ذكرنا هذه بدري، إذا عين الأجر هذا القنطار مثلا لك والله كذا وجب التعجيل، هذه الساعة لك، هذا النقال أراه هنا وجب التعجيل. فإن كان عرف الناس أنه لا يعجل ما أنه معين هذا عرف فاسد ما ينفع، مدام تحددت تحدد قدامه هو الشيء نفسه، هذه الشاة يمنعطي لك مقابل خدمتك، أراه لازم يستلمها في الأول، لازم يستلمها ما ينفعش بعد. الأمر الآخر اجتماع الإجارة والجعل، الجعالة، يقول له يعني جن في عقد واحد، أنا والله ضايع مثلا ناقتي ضاعت، ابحث عنها ونعطيك، ابحث عنها إذا وجدتها لك مثلا 500 دينار، وسيارتي أو نأجرها لك تبحث بها الساعة ب50 دينار. شفت مع بعض يعني جعالة وإجارة في عقد واحد، هذه لا تجوز. أما اجتماع الإجارة مع البيع تصح، كان بيأجر له وهو بالمقابل بيبيع له شيء معين تصح، ما فيش بس أو نأجر لك الحوش لكن تبيع للحاجة الفلانية اجتماعها صحيح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث وجود الغرر في الثمن، وهذه تكلمنا عنه، ما يكونش الثمن اللي بيدفع المستأجر في غرر، مثلا زي أجرة الجلد أو اللحم للجزار من نفس الشاة، هذا المقصود قبل ذبحها يعني مش بعده، إذا بعدت خلاص شاف الجزار اللحم وشاف كذا تجوز، لكن يقول له والله نذبح هالشاة وحق ذبحك وسلخك وكذا نعطيك مثلا الجلد أو نعطيك 3 كيلو من اللحم أو نخالة ليطحن الطحان، هذا بيطحن وبيعطيه نخالة متاعها مقابل الطحن، مش معروفة لأن هذه فيها جهالة، جهالة الكمية مش عارف قداش بيطلع لنا، والنوعية أحيانا من قال الجلد ما يطلع فاسد والله اللحم يطلع فاسد أو فيه مشكلة، وكذلك منها أنه يكري أرض بما تنتج من طعام، نأجر منك هذه الأرض مقابل اللي تنتج طعام 10% 5%، هذا حتى فيها جهالة ايش نعرفنا انا يطلع الطعام ولا ما يطلعش، او حمل طعام لمكان بعيد بأجرة نصفه، احمل لي القنطار مثلا تمر الى البلد الفلاني او الدولة الفلانية ونص اجرت لك انت، ما عدم ضمان سلامة الوصول هذا ما ينفعش، ما نضمنش أن يتصل والله ما تصلش وتصل سليمة والله ما تصلش، هذه أجرة فيها غرر، إلا إذا قبضه أولا قال له بينزلها لي النص اللي عليه تو نربيه في حوض طفي حوش ونوصل لك الباقي هيك معلش، لأن خلاص ضمن أجرته. المفسد الرابع، الشرط الرابع، التردد في الثمنية، التردد في الثمنية، كيف التردد في الثمنية؟ مثلا ينجز العمل اليوم بأجرتك بكذا وإذا أنجزت غدوة أجرتك كذا، هذا تردد، لا لازم يتفقوا إن بكذا والله بكذا، والله يقول له أجرتك كان بالصك بكذا وكان بالكاش بكذا، حتى هذه لا تجوز، أو بكل متر تبنيه لك مثلا نقدا ب20 دينار بالليبي والله بالصك ب30 والله بالدولار بكذا، لا هذا لازم يتحدد وينعرف قبل الشروع في العمل، لازم بدون تردد في الثمن. الشرط الخامس، إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح، لا تجوز نسبة من الربح، هاك اخدم على سيارتي أو اخدم في متجري أنت أجير لك نسبة من الربح، لا هذه ما تصح، أعمل على سيارتي أجير وأجرتك 20% من الإيرادات، ف يعني إذا عمل العامل وتعاقد على هذه الصفة، هذه الصفة فاسدة، صفة فاسدة يعني، وكيف يصلحوه؟ جميع اللي الإيرادات تكون ما تكون له وعليه لصاحبها أجرة مثلها، صاحبها يعطي أجرة المثل وتكون للصاحب المحل الإيرادات كلها ويحسب لك قداش أنت أجرتك زيك زي غيرك، لكن ما تنفعش لأننا شنعرفني 10% ربح يجيك زبائن ما يجيك، تخسر ما تخسرش، ما ينفعش، مش محددة في الأجرة. هذه ما هي الشراكة ولا مضاربة ولها شروط أخرى ممكن تخش عليها النسبة، لكن الإجارة لا، إجارة هذا عمل مقابل أجرة معلومة. قال له أعمل معي في المحل أجير وأجرتك 30% من الأرباح. عمل للعامل بهذا العقد الفاسد، المحصلة تكون لصاحب المحل كما قلنا، والعامل يأخذ أجرة العمل اليومي أو الشهري المعروف. أعمل معي في المقهى وكل زبون تأخذ مثلا 20% من قيمة المشتريات متاعها، أو 10% أو 5%. طب إيش عرفني الزبائن يجوا وما يجوش؟ هذه كلها جهالة. اليوم في التسويق الشبكي هذه موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي، البايع يقول للمسوق بيع هذه البضاعة وليك في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات. هذه صورة ممنوعة، أنا شو عرفني المبيعات قداش تكون فيها؟ إلا إذا كانت زيادة على أجرة محددة، أنت أجرتك كذا، لكن راه تشجيعا لك أنك راه أنت تشتغل معي وكل ربح نعطوك 20، هذه زيادة إكرامية ما فيش باس، في كل ما سبق ذكرناه تجوز. أنت تخدم على سيارتي ليك أجرة 500 دينار أو 200 دينار في اليوم، والله 100 دينار، والزيادة بعدين أنا نعطيك عليك 1% في الأرباح، ممكن، لكن في نهاية اليوم نسبة كذا من المبيعات، هذه صورة ممنوعة. والجهالة كما قلنا ليش في الحالات هذه كلها؟ لعدم معرفة ما سيأتي من إيرادات ومن أرباح وما يكسب فيه من مال. لكن لو قال له بيع هذه، بيع هذا الشيء ولك مبلغ كذا أو نسبة كذا من قيمتها، من القيمة، فجائز. ليش جائز؟ لأن القيمة معروفة عنده، قيمتها هي سعرها 1000 دينار ولي 10%، إذا 100 دينار خلاص نعد نبيعها ونجي نأخذ من قيمتها، ما فيهاش جهالة، ما فيهاش جهالة. نتكلم عن مكروهات الإجارة، أشياء مكروهة، والمكروه معروف كما هو، يعني تركه في أجر وفعله ليس في إثم، لكن لو ترك أفضل. إجارة الحلي للزينة، تزين في العراس والحلي والعقود، لأن الأصل فيها أن الناس توادد فيها وتتكارم فيها. الإيجار بالباطن صحيح راهو إذا لم يعلم حال صاحبها، إذا كان علم أنه يرضى جاز، وإذا علم عدم الرضا لم يجوز. إذا كان في اتفاق أنك ما تأجرهاش بالباطن ما يجوز، لكن لو علم أنه راضي جاز يجوز. تأجير الضرب على الدف في الإرث مكروه. تأجير العبد أو الحر، سيان المسلم يأجر نفسه لكافر في في في ما يحل في الحلال بدون إهانة، وكله بدون إهانة مكروه، لكن لو كان في ما لا يحل في الحرام أو في إهانة له احتقار من الكافر هذا محرم لا شك. نتكلم في الآن عن صور جائزة في الإجارة، في حاجات تجوز في الإجارة، مثل اقطع هذا التمر أو الزيتون ولك 30% من محصوله. هذا التمر قدامك الآن تم أقطعه وليك، ليش أجزناه أو أجازات الشريعة؟ لأن الأجير يستطيع التخليص ويعرف مقداره، لأن صلى الآن معارف فيعرف، فلا بأس، لأن واضحة عنده. الصور جائزة أخرى تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وله أن ينزل فيفسخ العقد متى شاء، بشرط عدم نقد الكمية كاملة مقدما، لأن بعد ذلك فيها تردد بين السلفية والثمنية. قال له والله تأجير سيارة أو سائق إلى مكان معلوم بالكيلومتر، وصلني المدينة فلانية كل كيلومتر أدفع لك وأنا ندفع لك كذا، كويس، ورا ممكن ننزل في أي طريق ونخلصك حل الجليفات بس، هذا تمام، لكن بشرط أن ما يكونش دفع القيمة مقدما، لأن خلاص القيمة في الحالة هذه صار فيها تردد، إما أن يكون ثمن الإجارة إذا وصل تامة كم، أو تكون سلفة لأنه سلف مبلغ وقد ينزل ويرجع الباقي، وأن القيمة هذه مترددة ممكن توصل كلها وممكن ما توصلاش، ففي الحالة هذه التردد ممنوع، التردد ممنوع. الصورة الثالثة الجائزة استئجار مكان أو آلة أو شيء معين، واستثناء المنفعة مدة معلومة لصالح المؤجر. يقول له والله نأجر لك الحوش إن شاء الله، لكن تعطيني أسبوعين أراه ونخليهم عندي، نبي نستنفع بهم، نبي نأجرهم، والله جايتني مناسبة نبي نستغلهم. هذا يجوز، ما فيش بأس. ويمكن للأجير أن يخدم عملين بأجرة لاثنين، اثنين يأجر فلان ويخدم عنده في وقت واحد، لكن بشرط أن لا يؤثر العمل الثاني عند الثاني على العمل الأول، العقد الأول. العقد الأول لازم يستوفي فيه الخدمة تامة، ما ينفعش أنه يأجر اثنين ويقصر على حساب الجهد ويبدأ ما عنده جهد أنه هو يشتغل، والله يأخذ من على حساب الوقت امتاعه، والله الكفاءة لا. لكن أجر في الصبح وهذا أجر في العشية ما فيش بأس، حر مدام هو ما يأثرش عليه. أخيرا، مما يجوز كراء سيارة لمهمة محددة واشتراط مثلا مصاريفها وقودها على المؤجر أو المستأجر، أو دابة مثلا ولكن أنت توكلها في الطريق سواء كان على المؤجر ولا المستأجر، أو يقضي بها مثلا مصالح الشخصية بها بما هو معروف عرفا، قال والله أنا منأجر منك سيارة منسافر بها، لكن هو بتجيني مشاوير معروفة، المشاوير المعروفة عرفا أن نوصل عيل والله ندير كذا، رغم أني نأجرها لشيء معين، لكن بما هو معروف عرفا. وتكلمنا عن الضمان سابقا الحلقة الماضية، إذا كان هو طالت المدة ولا ثقل عليها ولا كذا يضمن بعدين على حسب تعديه فيها. أخيرا نتكلم عن ما يفسخ به عقد الإجارة. عقد الإجارة يصبح غير صالح ويجب يقف ويفسخ ويرد كل شيء بأربعة شروط. أولا، إذا كان فيه تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر لا العوض من المستأجر. إذا المنفعة من المؤجر تعذر اتيانها، يعني أنا عندي حوش من أجرة وما قدرتش نعطي الحوش لي رغم أنه وقعنا العقد، وصار ظرف معين، جو الخصوم، جو الورثة، صار ظرف معين، صارت مشكلة في الشارع، ما قدرتش أنا نوفر هذا البيت ونسلم إلى المستأجر، يفسخ العقد. بعكس السداد العوض من المستأجر، إذا تعذر ما يفسخ العقد، بيجيب له 1000 دينار تاع الشهر هذا وتأخر ما قدرش يسلمه، لا يفسخ العقد، ولكن يعطيه فرصة وغيره، وإلا إلى حين السداد وبعدين حقه إذا كان هو أراد أن يفسخه. السبب الثاني، غصب المنفعة من ظالم أو متعدي. إذا في ظالم أو متعدي وجه تعدى على هذا البيت ولا تعدى على هذه السيارة اللي أنا مأجرها، خلاص يفسخ العقد. ما ينفعش الطالب أنا بتقول لي والله مستمر وادفع حق القيمة كلها، لا خلاص التغى هذا العقد. الثالث، حصول عطل أو مرض في المنفعة. إذا كان حصل انهيار للسقف، حصلت مشكلة، حصل دابة أنا مأجرها منها مرضت، حصل مأجر منها آلة عطلت، يفسخ العقد، يفسخ العقد وينتهي. أخيرا، موت مستحق وقف عليه أجرة. يعني شو معنى؟ يعني هناك عقد إجارة صاير، لكن على من العقد هذا تم؟ على أن الأجرة وقف، حبس لشخص معين، وهذا العقد يعني رجل خير مأجر محلات على مثلا عائلة، وبعدين العائلة سافرت انتهت مشت، أو على عائلات، أو صار لشخص معين ظروفه معينة مأجر وإجارة يدفع فيها لهذا المريض ومات هذا المريض، إذن العقد يفسخ، مش لازم يكمل كل المدة يقول لا أنت وقعت عني، لا هذا وقف على شخص معين ومات هذا الشخص، إذن يفسخ هذا العقد. بهذا القدر إن شاء الله نكون كملنا وإياكم في حلقتين المقدمة السابعة وهي الإجارة، وبهذا إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن المقدمة الثامنة وهي الجعالة. إلى ذلكم الحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وتقوى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حل القرشه.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع.

نرجع نقولوا مساء الخير عليكم وين ما كنتوا، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. طبعا اليوم بنحكوا على حاجة ولا جزء من حياتنا اليومية، حاجة بدينا ننضوا عليها ونرقدوا عليها، اللي هو التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى علينا في الوقت ولت فيه الموبايل أقرب لينا من أي شخص، ولت كلمة من شخص خلف الشاشة ممكن إن هي تفرحنا، ممكن إن هي تحفزنا أو تعلمنا أو حتى تأثر علينا بطريقة سلبية من غير ما نحس. في ناس استغلت هالمساحة باش تنشر الخير والعلم والفايدة، ركزوا معي، في ناس استغلت هالمساحة هذه باش تنشر الخير والعلم والفايدة، وفي ناس تانية همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن. شفتوا كيف؟ يعني سبحان الله، برنامجنا اليوم أو عنوان حلقتنا اليوم اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى بين الإيجابي والسلب، حابين نتكلموا عليه ونحاول ناخذ الإيجابي وبنتكلموا أيضا في السلبي بدون ذكر شخصيات، بدون ما نوصل في شخصية معينة سواء كانت شخصية إيجابية سواء كانت شخصية سلبية إلى ما ذلك. أهلا وسهلا لكل من انضم إلينا عبر تيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا، وأيضا على الفيسبوك أهلا وسهلا بكم. دقيقة بس، تقريبا في تعليقات موجودة في الفيسبوك. فادي تقول السلام عليكم نوارة ملاك، ربي يحفظك موفقة، MAS تقول نورتي، أهلا وسهلا رحمة، شكرا بارك الله فيك، وأهلا وسهلا بالجميع اللي متواجدين حاليا عبر التيك توك. اليوم حنتكلموا على الموضوع المهم اللي قلت لكم عليه، مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بين السلبي والإيجاب. حلو، في ناس استغلت المنصة، كل منصات التواصل الاجتماعي بأشياء إيجابية، تنشر في الخير، تنشر في العلم، تنشر في الفائدة، وفي ناس في الشق الآخر همها شنو ترى، همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن، بين المحتوى الهادف والمحتوى الصاخب، بين رسالة حقيقية والبحث عن المشاهدات. بنحاول اليوم نفهمه شنو اللي نقدروا نتفرج عليه وعلى من نعطوا وقتنا وثقتنا، وهل فعلا كل مشهور يستحق أن يكون قدوة ليك؟ خلوكم معنا في هالحلقة معبية نقاشات وحكايات وأمثلة واقعية، ونحاول نوصل الصورة أوضح من القلب الواقع ومن القلب لكم أنتم. في هالبناس في منصات التواصل الاجتماعي كلكم أكيدة عارفين الموضوع، في ناس إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي كعلم، كأن هي تستفيد أو تنشر الخير، تنشر الفائدة ليك ولغيرك، فهمتوا؟ وفيه ناس همها الوحيد هو الشهرة والترند، وينك يا موضوع، وينك يا يا يا شيء يحكوا فيه الناس بالمجمل، خلاص هو لازم يحكي فيه، هو لازم يطلع ويتكلم فيه. ليش؟ باش يركب الموجة، باش يمشي للشهرة، يمشي للترند، عرفتوا؟ فما يهمهمش من يكونوا اللي يتكلموا عليهم، شخصيات كويسة مش كويسة، ضرب في اسم فلان، ضرب في اسم فلانة، إلى ما ذلك، بغض النظر سواء كان بالإيجابي أو بالسلبي. فنعطوا من وقتنا وثقتنا أحيانا لناس ما تستحقش المشاهدة يا ناس، إن قاعدة مش ما توريش فيكم في الفائدة، ولا تعطي فيكم في معلومة أساسا، ولا تعطي فيكم حتى في ثقافة، حتى وانت توا جالس أو انتم توا حاليا تتفرجوا عليا سواء في تيك توك أو الفيسبوك، مرات انت في نهاية الحلقة تستفيد، تطلع بنتيجة معينة، مرات انت تضيف للموضوع بشيء يستفيدوا منه،
نستفيد منها أنا شخصيا، يستفيدوا منها أشخاص آخرين متواجدين معنا. فالموضوع كله بصفة عامة احنا كيف نخلو مواقع التواصل الاجتماعي أشياء إيجابية، مهما كان في أشياء سلبية صح ما ننكروش هذا واقع، مهما في أشياء للأسف الشيطان يغمض عيونه، لكن لازم احنا ننشروا الأشياء الإيجابية، الأشياء اللي فيها فايدة، لازم نعلم بعض، فنحاول بقدر الإمكان ان احنا نوقفوا هالمرة هذه لبعض وندعم ناس بجديات تستحق. في ناس والله نعرفها أنا شخصيا، في ناس تقدم في محتويات، تعرفوا في ناس تقدم في محتوى والله خيري، تجمع في تبرعات لناس محتاجة، تبني في مساجد، غيرها وغيرها وغيرها. سبحان الله، هذو من الناس ما يتبعوهمش، لكن يتبعوا في مني، يتبعوا في المحتويات الأخرى بغض النظر من يكون الشخصية. فاحنا اليوم بنتكلموا على الأشياء هذه، واليوم نسألكم أنتم، بنسألكم أنتم، أنتم يعني أصحاب القرار، وأنتم أصحاب الكلمة لأنفسكم، وأنتم متمثلوا في أنفسكم كلكم. اليوم نبي نسألكم، هل المؤثر قدوة بالنسبة لكم؟ أي مؤثر قدوة؟ هل المؤثر يا جماعة الخير، كلمة المؤثر تنطبق على الكل؟ كل حد سمى روحه مؤثر معناه هو مؤثر؟ شن المسؤولية صناع المحتوى، الناس اللي تصنع في محتويات، شن المسؤولية؟ وكيف نعرف المحتوى المفيد من المحتوى الضار؟ كيف نقدر نميز بيناتهم يا جماعة الخير؟ ربي خلقنا في الدنيا هذه وميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، كنا بالعقل، لكن مش كل مؤثر تشوفوه في مواقع

0: أولى، مش أي شيء يتكلم فيه، تلقاه سبحان الله حتى في ضجة في في في في في الواقع ما يحولهاش للمواقع لصالحة، باش تشتغل لصالحة. يعتبر روحه كمشاهد عادي يتفرج زيه زي أي حد. فهمتوا؟ هل فعلا السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، غيرت طريقة تفكيرنا ونظرتنا لأنفسنا؟ هل تشوفوا فيها فعلا أن السوشيال ميديا أثرت في حياتنا؟ بدنا حتى الحياة بدنا نعيش فيها في المواقع أكثر من الواقع، بدنا نبتعدوا عن الواقع، نبتعدوا كل البعد. ليش؟ لأن السوشيال ميديا سيطرت على حياتنا بصفة عامة، طريقة تفكيرنا، حتى بدنا شني؟ بدنا خلاص نشوفوا هذه ما تنفعش معناها الثاني ما ينفعش، بدنا شني؟ نجمعوا. لا لا لا لا، أو نشكروا كل، نشكروا هذا معناها الثاني كويس. لا لا لا لا لا لا، مش كل شيء يبان في السوشيال ميديا معناها راهو، مش كل كلام تسمعوه معناها راهو خلاص. في النهاية كل واحد منا يستنى في السلامة يا جماعة الخير، كل واحد منا يتمنى إن هو ما يكونش في أماكن ناس معينة، يتمنوا إن احنا نديروا فايدة في النهاية، على الأقل تنكتب إن احنا درنا فايدة. أما بالنسبة للموضوع الآخر لما احنا بنديروا شيء، ربي يولي علينا يا جماعة الخير. فالمحتوى الهادف يختلف تماما عن المحتوى الصاخب، يختلف بين الإنسان اللي عنده رسالة حقيقية، رسالة حقيقية ما يغيرش محتواه بناء على رغبات الآخرين أو بناء على القيمة المادية أو بناء على الفرص اللي تجي. مدام عندك رسالة حقيقية لازم تحافظ عليها، الرسالة الحقيقية هذه لازم تحاول أنك أنت تحافظ عليها، مش انك انت تبحث على المشاهدات، تبحث على قديش تفاعل معاك، قديش عدد اللايكات، قديش عدد التعليقات الى ما ذلك. وعليكم السلام لكل من التحق بنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، اهلا وسهلا بكم. فردوا بالكم، اعرفوا الشخص اللي يملك رسالة حقيقية. في ناس تملك رسالة حقيقية من اساتذة، من اكاديميين يقدموا في برامج واشياء على مواقع التواصل الاجتماعي، محاضرات، أشياء تقف بها نفسك تتعلم، مش تتبعوا لي فلان علي فلانة، فلان سافر، فلانة سافرت، فلانة مشت لي كذا، فلان مشي لي كذا، فلان شري كذا. هذه كلها ترهات وتفاهات، حشاكم كلها تفاهات. فردوا بالكم، أعرفوا كيف تميزوا. ربي ميزنا بالعقل، ربي ميزنا بالعقل. أعرف لمن تتفرج، أعرف لمن تسمع، أعرف لمن تعطي ثقة، تعرف حتى لمن تضيع وقتك معاه، حتى وقتك معاه. يعني الوقت سبحان الله ربي يعطاهولنا وقت تمين، يعني ما تضيعش في أشياء تافهة حشاكم، أشياء ما لهاش أي قيمة. تعلم، تقف نفسك، وهكذا. أنا خلال هالحلقة هذه حنحكي، وبنحكي بصراحة، لأن ما نقدروش نخفوا الحقيقة. في ناس تدعم في ناس، في ناس تدعم في ناس. مكالمة معنا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير أختي ملك، عشيتك مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، تفضل.
1: ما كان أحمد تون كنت نسمع ولا راشي برنامجك بالدقيقة.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك أخوي، مرحبتين بك، تفضل.
1: تول على التواصل الاجتماعي هذا اللي كنت تتكلمي عليه. ربي ميزنا بالعقل يا أخيتي ملاك. أنا ما نمشيش بطريق الخطأ، أنا نفهم نسمع، أنا ما عنديش نت لكن نسمع في التواقع الاجتماعي هذا. أنا نمشي على العقل اللي أعطاه لي ربي.

0: هذا اللي فيه الخير نسمع، واللي منعرفه ما فيش خير دياني ولا التاني العري قطع ويريش، لا لا بنديره ورا ظهري ما نسمعش فيه لندوره فوق.
1: صح صح،
0: ربي أعطانا العدل، اللي فيه الخير كويس نمشي معاه نسمعه، لكن ما نتهورش، نمشي بالعدل بشوية نشوف وين حط رجلي وين مشيتي ترفعني.
1: بارك الله.
0: لا لا انت وقطع فلان وقطع فلان، لا لا هذا كان بديوي فلان مشي فلان شد فلان دار وفلان دار، لا لا ما نتبعش بك نفكر عليه مرة واحدة، ما معاش نفتح عليه بك.
1: صحيح صحيح تكسح.
0: لا لا نفتح عليه تو زي كنتي كلامك والله أقسم بالله من كلمتي هذاك اليوم قلت لي كلامك كويس، بديت نركض كويس ونفسيتي ارتاحت، هذا اللي نتبعه احنا. اما متاع قال وتعرف عله ريش عريبي مصلحته، لا لا قالك على قيس فراشك مد رجليك.
1: بارك الله فيك يا أخوي، شكرا.
0: بارك الله فيك على الشهادة، بارك الله فيك وشمع مباركة، وربي يحفظك إن شاء الله، يبعد عليك بنات الحرام ولاد الحرام ويسترك وين ما تمشي إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا بارك الله فيك، شكرا شكرا على الشهادة اللي قلتها فيها. بارك الله فيك، ونتمنى لك دائما حياة سعيدة يا رب، ودائما مرتاح البال أنت وهالبناس يا رب. متواجدة معنا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، الدعوة هذه لكم بالكامل. فادية تقول مكالمة باي تمام، خلي لي تو المكالمات شوية على جنب. فادية فعلا والله ما شعرنا بدت تجسد عليه مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية أحيانا يخفف عن أوجعنا وأهاتنا ويحفزنا للمضي قدما. والله يا فادية. محمود يقول من القلب كل الشكر والتقدير لكم على ما تقدمونه من محتوى راق وجهد واضح يعكس المهنية والاحترام للمشاهد والمستمع، حضوركم الجميل ورسالتكم الهادفة يتركان أثرا طيبا في النفوس ويجعلني من كل حلقة مساحة للمعرفة والفائدة والمتعة. أما الإعلامية المتميزة ملاك محمود فهي نموذج للإبداع والرقي في التقديم، تمتلك حضورا أنيقا وأسلوبا سلسا يجعل المتابع قريبا من تفاصيل كل فقرة، فكانت بحق صوتا يحمل الرسالة بأجمل صورة. دمتم عنوانا للعطاء والنجاح، وبارك الله جهودكم وجعل التوفيق رفيق دربكم دائما، كل الأمنيات لكم بمزيد من التألق والتميز والإبداع. شكرا محمود، شكرا بارك الله فيك على التعليق، وشكرا على شهادتك فيا والله. شكرا شكرا فادية. بصراحة هناك صناع محتوى راقيين في اللي قدموا فيه، تحية ليهم جميعا سواء من ليبيا أو خارجها. تحية للدكتور زياد طبعا، حتى هو معروف دكتور زياد، من ناحية استفدت من محتواه كدكتور أطفال، إنسان ترفع له قبعة وربي يبارك له ويزيده من العلمة. في أستاذة حنان المقوب حتى هي، في آية كعبار وغيرهم الكثير ترفع لهم القبعة جميعا. أي إنسان مؤثر نستفيد منه في حاجة إني ما نعرفهاش، لكن مش لدرجة إنه يكون قدوة، فقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد، هادي أكيد، هادي فيش حد يقول لك عليها اثنين، هادي قدوتنا الرسول. محمود يقول أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا اليومية، فهي نافذة نطل منها على العالم، وجسر يربط بين القلوب والأفكار مهما تباعدت المسافات، ومن خلالها نتبادل المعرفة والخبرات ونشارك الأفراح والنجاحات، وفي نشر الوعي والكلمة الطيبة. لكن تبقى القيمة الحقيقية لهذه الوسائل فيما نختار أن نقدمه من خلالها، فالكلمة الطيبة صدقة، والمعلومة النافعة آثر يبقى، والاحترام في الحوار يعكس أخلاق صاحبه. لذلك علينا أن نجعل من صفحاتنا منابر للخير والمحبة والتسامح، وأن نبتعد عن كل ما يزرع الفرقة أو ينشر السلبية. كل الشكر والتقدير للبرنامج من القلب الذي يمس كل بيت وكل فرد في مجتمعنا، والشكر موصول للمذيعة ملك متألقة ملك محمود على جهودها المتميزة في تقديم حلقات تثري الفكر وتلامس واقع الناس بكل مهنية ورقي. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. MAS مش أي مؤثر قدوة، بالنسبة لي نفضل محتوى رحليستا، يعني الناس اللي تحب تسافر وتحب الحياة. حلو. فهذه بالنسبة للسوشيال ميديا أصبحت قريبة لنا من أي أشخاص يعيشون معنا. بالنسبة لتجربتي الشخصية، السوشيال ميديا استفدت منها هلبة وقربتني من عائلتي وأنا بعيدة عليهم. السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. السوشيال ميديا زي ما قلتي عليها سلاح ذو حدين، وإحنا نحددوا كيف نقدروا نستخدموا هالشيء هذا. نحددوا يعني من ناحية نقول إحنا من ناحية إن الواحد يعرف شنو يتفرج، على شنو يتفرج. شيماء، يا هلا بشيماء لي، هاي ملوك، مرحبا نورتي يا شيماء، نورتي، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام لكل من جاي جماعة التيك توك، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات عليكم. ناخذ فاصل قصير، واللي بيعلق في التيك توك حنقرأ تعليقه بخصوص موضوع الحلقة لليوم.

حين عزما. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين أين أنتم؟ وأيضا جماعة التواصل الاجتماعي ما ننسكم، مش حتى أنتم لكم مكانة ومعزة عندنا، وأيضا مشاركتكم لنا نعتبر فيها نجاح البرنامج. أهلا وسهلا بكم جميعا على التيك توك والفيسبوك، مرحبا للجميع. الفقرة الأولى من موضوع حلقتنا لليوم، كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا؟ كيف غيرت وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا؟ قبل 10 سنوات، ركزوا معي، بنقول كلام جميل جدا وبرجعكم للخلف. جماعة اللي يحبوا ان هم يرجعوا للخلف بذكرياتهم، طبعا قبل 10 سنوات فقط كانت الأخبار توصلنا من التلفزيون أو الراديو أو الإذاعة المسموعة. بمعنى اليوم أصبح الخبر يوصلك في ثواني، المعلومة أو الصورة أو الفيديو أو الإعلان أو الرأي كله بين يدينا. شفتوا كيف؟ قبل مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش موجودة قبل 10 سنوات أو أكثر، تقريبا 10 سنوات كانت الأخبار توصلنا من التلفزيون أو الإذاعة المسموعة اللي هو الراديو. اليوم الخبر بدأ ينتشر بسرعة كلمح البصر في ثواني، المعلومة، الصورة، الفيديو، الإعلان، الرأي، أي شيء تبي تنزله سواء إيجابي أو سلبي ينتشر بشكل كبير. ومن يساعد الانتشار هذا؟ يساعدوه فئة من الناس، في ناس تدفع فلوس باش إنه يوصل الخبر هذا بسرعة، وفي ناس تدعم في أشياء إيجابية، وللأسف الشديد في الشق الآخر يدعموا في الأشياء السلبية لانتشار الظواهر السلبية. وعليكم السلام لكل من جيف وبينورت. ووسائل التواصل الاجتماعي عندها إيجابيات هلبة ما ننكرهاش، سهولة التواصل، أنك أنت تكون مغترب على بلادك، أصلا في ناس نعرفهم أنا شخصيا مغتربين يتواصلوا مع ناس أهليهم وناسهم في بلادهم، التعلم عن بعد، بدو يعطوا في كورسات أونلاين، دورات تدريبية عن طريق التكنولوجيا، عن طريق الإنترنت بصفة عام، التسويق للمشاريع الصغيرة، أي حد فتح مشروع يبي يسترزق، وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة هذه. نفس الشيء نشر المبادرات الإنسانية، زي ما قلت لكم بناء مسجد، إنه مثلا يجمعوا تبرعات لناس محتاجة إلى ما ذلك، فحتى هذه من الأشياء الإيجابية في وسائل التواصل الاجتماعي. الوصول للمعلومة بسرعة، تقدر توب أنت في مكانك في ثانية واحدة تدور على سؤال يخطر على بالك أو أي موضوع يخطر على بالك، تدير عليه سيرش بحث طول تطلع لك النتيجة، معاش في جوجل تو شات جي بي تي يجيب لك المعلومة. فهمتوا؟ فبدأ الموضوع سهل يا جماعة الخير، ده الموضوع سهل. ومن الأشياء الإيجابية اللي نقدر احنا نستفيد منها ان احنا نقدر نتواصل ناسنا واصحابنا واصدقائنا وكذا و خارج البلاد، نقدر نتواصل معاها، نقدر نتعلم عن بعد. انت هنا تتعلم من دولة اخرى سواء كانت عربية او اجنبية. التسويق نفس الشيء للمشاريع الصغرى، فهمتوا؟ نفس الموضوع يا جماعة الخير. نشر المبادرات الإنسانية، نشر المبادرات الإنسانية دائما تكتر في شهر رمضان، فهمتوا؟ تكتر دائما في شهر رمضان، ولكن دائما موجودة. بناء مساجد إلى ما ذلك، أكتر حاجة أنا دائما صدفية بناء حفر الأبار، وأيضا بناء المساجد، بناء مدارس كذا، جمع تبرعات يعني.
الوصول المعلومة بسرعة، بدنا نوصل لأي معلومة نبوها، أي حاجة نبو ندوروها نلقوها طول على مواقع التواصل الاجتماعي. بح بالنسبة احنا قلنا للمواقع التواصل الاجتماعي دائما أشياء إيجابية ودائما أشياء سلبية، لكن في المقابل دائما أشياء سلبية معروفة، ديما الحاجة الكويسة والحاجة اللي مش كويسة. الحاجة اللي مش كويسة يا جماعة الخير إنه هو يسبب لك الإدمان، معاش يخليك إنك أنت تركز في حياتك العملية ولا حياتك المهنية ولا حياتك الاجتماعية، سبب لك إدمان. تقدرش تعيش ثانية واحدة بدون تليفونك، ضروري تليفونك دائما جنبك. تو وصلت حتى المناسبات بدأ أي حد يجلس جنبك شاد تليفونه، وتبدأ أنت تحكي معاه، راه تهدرز معاه وتحكي معاه، هو مش مركز معك شاد تليفونه. هذه من الأشياء اللي تسبب الإدمان، لأن الإنسان متعود على مواقع التواصل الاجتماعي. المقارنات السلبية حتى هو يسبب لك، مواقع التواصل الاجتماعي افتح هالبناس عيونها، كيف ترى إنه يقارنوا حياته بحياة غيره، يقارنوا إيجابياتهم بإيجابيات غيره. يعني احنا نقوله مش مثلا لقيت مثلا إنسانة متعلمة أو إنسان متعلم وعنده، نقول احنا قامة إعلامية، عفوا قامة علمية نتعلمه منها، لا، هذه أشياء إيجابية عادي ماري ولا تكون حسود، لكن ما تتعلمش إنك أنت تتعلم السلبي ولا تقارن السلبيات اللي موجودة. فهمتوا؟ نجو لأهم نقطة اللي يعاني منها الليبيين بصفة عامة. هذا ملعبكم، ملعبكم مع احترامي للناس المحترمة، الناس اللي محترمة، لكن هذا ملعبهم. شنو ترى؟ تنمر الكتروني. تنمر الكتروني يا جماعة الخير، أنا يعني نتنمر عليك، أنا كمتابع مثلا أو شخص مار من جنبك، كويس مار من جنبك نتصفح، معجبنيش شكلك، معجبنيش شكلك، معلش انت علاش خشمك بالطريقة هذه، معلش انت علاش فمك هكي، علاش سنونك هكي، علاش وجهك هكي، علاش سمينة انت، علاش ضعيفة. شفتوا كيف؟ هذه من الأشياء السلبية يا جماعة الخير، وللأسف الشديد في منها هلبة. أنا بروحي نتعرض للأشياء هذه، أنا بروحي نتعرض للأشياء هذه، ما فيش إنسان مش معرض، درت خير ولا درت شر. فاحنا بدنا شني نتدخلوا حتى في شؤون الخلق، شوفوا كيف، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم وخلقنا في أحسن صورة باش يجي بني آدم آخر يجي يقيمني أنا كشكلي، تمام، يجي يقيمني كشكلي، أنت معناها أنت معترض على شكلي اللي هو خلقني الله سبحانه وتعالى زي ما خلقك أنت أو خلقك أنت. فما فيش حد جاي هيك يرى، الله سبحانه وتعالى خلقك في أحسن صورة، ما يجينيش حد يقول لي لا ما هو انا عادي من باب المزاح والبصاره وكذا، لا لا لا لا لا، انت هيك تتدخل في خلق الله سبحانه وتعالى، انت كعبد، عبد عباد الله اللي هو انت مأمور بالصلاه والزكاه و و و و، تجي انت تقيم بني ادم زيك وزيها بشكله، تتدخل في شؤون الخالق وتبي الستر وتبي النجاة وتبي الرحمة وتبي كذا، وانت تتدخل في خلق الله. ركزوا فيها، مش ندخل في شؤون فلان ولا علتان، لا لا لا لا، انت تتدخل في خلق الله اللي هو خلقك للعبادة، عرفتوا؟ لان هو شني خلقك للعبادة. يعني انتم تحسبوه سهل لما انت مثلا او انت بإيميلات وهمية تكتبوا في تعليقات سلبية تتنمروا على فلان كذا وكذا،
سهل تحسبوه، إيه صح أنا ما نعرفكمش، إيه صح هو ما يعرفكمش، لكن الله سبحانه وتعالى عارفك أنت مني، حتى لو تلبد أو تندس في أسماء وهمية أو تندسي في أسماء وهمية، يعرفك أنت مني، بنت مني. يوم غضوة لو هو هذا الشخص مش مسامحك كويس، يوم غضوة يجيبك ربي قدام الشخص هو، يقولك تفكرتي انك يوم فلان فلان فلان فلان انت قرمتي الفلان هذا، او انت اعترضتي على شكله، فهمتوا؟ تخيل يعني انت توا الدنيا واسعة، او الدنيا عندكم واسعة، اسرحوا ومرحوا والهوا و و، لكن غضوة غضوة لما انت تقذف فلان او تسب فلان، او خاصة في المواقع التواصل الاجتماعي وباسماء وهمية، مش لازم اسمك ومش لازم صورتك، لكن تعرف انك انت حتى لو هربت من الدنيا يوم غضوة مش هتهرب، يوم غضوة يجيبك قدام الفلان اللي انت مرحمتاش، الفلان اللي انت ما بينك وبينه ولا حاجة ولا تعرف عليه شيء ولا صار بينك وبينه صدفة، تخايل يعني يجيبكمك يا مام المحكمة الأخيرة هذيك، أسرحوتو أمرحو عليه راحتكم به. وبالأشياء السلبية الأخرى، من الأشياء السلبية الأخرى اللي هي الشائعات، الأخبار الكاذبة، مرات أنا خاطري نتكلم فيها، وخاصة البارت هذا، المقطع هذا اللي هو الشائعات، إنك تطلع خبر كاذب وتسوق للخبر هذا، ويكون مثلا في شرف مرأة أو عرض مرأة، قذف شتم سب غير، كل واحد شاف الشيء هذا واللي سببته أنت، كل ما تتحاسب يوم غضوة شوفوها. فالشائعات عمالي تبعتوا فيهم في الجروبات، هي تعتبر جروبات خاصة، هي تنشر في الرديلة، تنشر في الرديلة، انت اليوم ممكن معاهم تتفرج معاهم على اعراض ناس، وهاتك اعراض ناس وكذا و و و و، يوم غضوة يجيبوا اختك، ونفس الشيء ترى، قولوا لي انت اليوم تخش للجروب هو او الجروبات هما اللي ينشروا في الرديلة، وما يخلوا ما يقولوا عن الناس وبنات الناس كويس، سواء ان شاء الله ربي يسترهم جميعا، سواء غلطت ولا ما غلطتش، سواء دارت ولا ما دارتش، سواء بريئة ولا مش بريئة، لكن انت لما تساهم في الشيء هذا وتنشر اعراض ناس وهاتك عرض ناس بالطريقة هذه، وهالبناس يشوفوها تاخد في الإتم على كل شخص شاف الشيء هذا، على كل شخص سهم على الشيء هذا، على كل شخص يمشي للفلان الفلانية أو يمشي للفلان ويبدأ يبتزه. شوفوا قداش الشائعات هي توصلكم لجهنم. فاليوم تتفرج عادي على بنات الناس، غضوة تلقى أختك، لأن راهو يداير يلاقي، الدنيا دوارة يا جماعة الخير، الدنيا دوارة، مفيش حد راهو سالم منها، مفيش حد يقول لا أنا عارف، أنا إخواتي وكذا، واحد مع احترامي طبعا، أنا إخواتي عارف، لا أنت درت فاحشة ولا انشرت شيء ولا على بنت ناس ولا، خلاص غضوة تلقاها في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا ردوا بالكم تصدقوا الشائعات، وردوا بالكم تساعدوا في نشر الشائعات، ردوا بالكم توصلوا لمرحلة القذف بالمحصنات، ردوا بالك تحكم على بنت ما تعرفهاش ولا ما تعرفهاش، ما تحكمش عليها، الله عالم بالنوايا،
الله ياخذ كل شخص بنيه ترى، فما يجيش حد يقول لا لا لا كلكم زي بعض وكل ما فيش زي بعض، فيه الصالح وفيه الطالح، والله اللي عالم بالنوايا في النهايه، ومش انت ولا انت باش تجوا تحكموا على الناس. فبطلوا من الاشياء هذه، بطلوا من الاشياء هذه اللي تنشروا في الشائعات، بطلوا. اليوم واسعه غدوه ضيقه يا جماعه الخير، غدوه قبر قبر وتتحاسب عند ربي، وكل واحده انشرت عليها او كل واحد انشرت عليه او كذا اخبار كاذبه وشائعات كاذبه حتتحاسب عليه، وحيجيبك الله امامهم. فشن منظرك انت او منظرك انت قدام الشخص؟ هو شن منظرك ترى؟ قولوا لي شن منظركم بعدين يوم غدوه، كيف يبدا عندكم صحه، احنا نقولوا باش نقولوها الكلمه، تبدأ عندكم قوة يعني انكم يعني تشوفوا البني آدم هذا اللي قدفتوه ولا اللي سبتوه ولا اللي شتمتوه، وا وا وا وا. وأمام مني مش أمام محكمة في الدنيا، مش أمام قاضي أو نائب نيابة أو نائب عام أو غيره، لا لا لا لا، أمام الله، الله شوفوا اللي لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بالصدور. أعتقد وصلت للموضوع اللي أنتم كلكم تعانوا منه، ومن الأشياء السلبية الموجودة على السوشيال ميديا، ومن الأشياء اللي للأسف الشديد، للأسف الشديد منتشرة بشكل واسع، ومن الأشياء حتى هي اللي تعتبر من الأشياء السلبية في المواقع التواصل الاجتماعي، ضياع الوقت. الوقت ربي عطيك عمر معين، أجل معين، استغله في أشياء تفيدك، في علم، في عبادة، في صدقة، في في في هلبا أشياء. تعلم إنك أنت ما تضيعش وقتك، لأن النت بياخد وقتك، بياخد وقتك. فلهذا يا جماعة الخير تكلمنا عن الأشياء السلبية، فأنا أصلا مش جاية باش إني مثلا نعطيكم مثلا كأوامر أو كذا، حاشا وكلا، أني نقدم في برنامجي ونختار في برامج العناوين لتكون هادفة بحيث نطلع بنتيجة معينة. في النهاية أنا حتى أنا زيكم را إنسانة مبتلية، مفيش إنسان كامل، مفيش إنسان كامل، الكمال لله سبحانه وتعالى، وكنا نغلطوا وكنا نتوب وكنا نرجعوا، لكن ما يجيش حد يحكم على نية حد، أو ما يجيش حد يقول له والله يا فلان أنت ما نقدرش نصدقك، ليش شبحت مني؟ شبحت منك شيء لكنك عندي احساس. لا، الله عالم بالنوايا، انت مالكش علاقه بالنوايا، تدخلش في النوايا. ما هو انت كل كلمه تكتبها ولا كل كلمه تقولها او كل كلمه تكتبها او تقولها الله سبحانه وتعالى يعلم بها، مسجله في لوح محفوظ. فهمتوا؟ الإنسان ما يبي منا شيء في الدنيا هيارة، يبي الستر، يبي يكون بعيد عن المشاكل، بعيد عن الأجواء اللي نقول إحنا اللي ما تستحقش، يجي يخدم خدمته زي الناس ويرزق ربي بالحلال ورزق الحلال ويرقد هو مرتاح. هيك يا ربي را تبي تقابل ربي هيك بالطريقة هذه. اما بالنسبه للتانيين واللي نقول احنا الحابل في جره النابل والطالح في جره الصالح، و الله كفيل بكل شيء، الله يعلم كل شيء، يعلم حتى الداب، يعلم بكل شيء، يرى كل شيء، ولا تخفى عليه خافي. تمام، ولا تخفى عليه خافي.
ابتعدوا عن المقارنات السلبية، ابتعدوا على التنمر الإلكتروني، ابتعدوا على الشائعات، ابتعدوا على ضياع الوقت، واستغلوا في أشياء ثمينة تستفيدوا منها. بح. لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير في برنامج من القلب. وموضوعنا اليوم مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بين السلب والإيجاب، بدون ذكر أسماء، بدون ما نخوضوا في أسماء ولا نوصلوا في أسماء، لا لا لا لا، بدون، حنتكلموا على الموضوع بحذافيرة ولكن بدون ذكر شخصيات أو أسماء أو أي شيء. نأخذ فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. إن شاء الله تكونوا فهمتوا واستفدتوا اللي قاعدة نقول فيه واللي نتكلم فيه. بالله يقول استفدنا، بالله يقول استفدنا. رضا الله غاية تقول هو يا ملوكة ما يوجعكش المحتوى هذاك، أنت وعقلك يوجعك إن جنسيته. موضوع آخر، موضوع آخر، موضوع آخر ما نبيش نطرقولي. مع احترامي رجعنا، أعطونا مكالمة.
1: ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: معلش وقيتي ملاك، والله كلامك مش استفدنا، مش استفدنا. انت علم، انت ربي بعتك علم.
0: شكرا، بارك الله فيك.
1: الله يكملك بيك بعقلك، الله يحفظك، الله ما معاش عارف حتى شن ندعيلك. قصدي وصلتي لنا رسالة، الله يفتح عليك، الله يبارك في البطن اللي حملت بيك، الله يبارك في البول يا رباه. قصدي مش تعلمنا منك، تعلمنا واستفدنا وما زال نتعلمه منك. والله لا انك معلمة، انك استادة، ما معاش عارف حتى شن عبر لك.
0: والله حاشا وكلا، زيني زيكم قاعدة نتعلم في هالدنيا.
1: كلامك، كلامك جوهرة، كلامك جوهرة. بارك الله فيك، والله يرحم اللي رباك واللي اجاباتك واللي علمك. فهذا فخر لينا ان الليبية، ان شاء الله كل الليبيات هيك زيك انت، فهذا فخر لينا. والله فخور بيك.
0: شكرا.
1: الله
0: يعزك اخي،
1: ما شافت عاش ام. فخور بيك للنهاية.
0: شكرا، بارك الله فيك يا اخي، بارك الله فيك. الله يعزك.
1: ونحيي اختي بنت كربولي على الكلام هذا اليوم، الله يفتح عليها. وابوي محمد لاغا حتى هو حطيت عجره، الله يبارك فيه وكل في اللي من يتبع فيك في التيك توك ولا في الفيسبوك.
0: بارك الله فيك،
1: الله يحفظك وربي يزيدك من العلم ونتعلمه منك.
0: شكرا، شكرا، بارك الله فيك.
1: وربي يحفظك والله يبارك فيك يا ملاك وفي اللي رباك وفي اللي جاباتك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا، شكرا اخوي والله.
1: ما عادش تقولي ان شاء الله استفدت، وقولي استفدنا منك حتى ما رديناش عليك، نسمع فيك بصمت وبسعادة وب
0: بارك الله فيك.
1: تبارك الله، ملاك ما اسمك ملاك الا ملاك.
0: لا بارك الله فيك، شكرا، بارك
1: الله
0: فيك.
1: الله يعليك، الله يحفظك، الله يبعد عليك من ولاد الحرام
0: وولاد الحرام. اللهم امين يا اخي، اللهم امين.
1: ان شاء الله الناس
0: بالله. لا لا لا، دلل اخي، دلل. مرحبتين بيك وشكرا على المكالمه وشكرا على كلامك الجميل اللي اخجلتني والله. لا ما انا ما عرفتش نقول، والله لا ما انا ما عرفتش نقول. بس احلى شيء في الموضوع انك انت دعيت للوالد والوالده، هذه اهم حاجه عندي، الدعوة الوالد والوالدة. يودي نعم نبه الدعوة، لكن الوالد والوالدة هذه أهم حاجة. فبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المكالمة الطيبة. بالنسبة لفادية تقول التنمر وصل بهم أنهم يعارضوا خلق الله في خلق الإنسان اللي خلقه في أحسن صورة، لقوله تعالى وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. يعني وظيفتنا العبادة والعمل الصالح لا غير، لكن هيهات هناك القليل من يفهم السبب معيشته في هذه الدنيا. وكما تدين تدان في هذه الدنيا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عيوش قول صحيتي أستاذة على المواضيع المهمة من واقع مجتمعنا، يا ويل الناس من الناس ويا ويل الناس من الله. حقيقة نقل الكلام والإشاعات والغيبة والنميمة، في ناس تخدم مجاملات في توصيل تخدم مجانا عفوا في توصيل المعلومة اللي تحصل منها في ذنوب فقط، تشوفها في شمعة الناس وتكره فيها ناس لأنها ما تقدر تكون زيها. سبحان الله، الرجوع لله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تحياتي عيوشة، شكرا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل اللي بين. شكرا، أحلى مساء النور والسرور استاذة ملك. شكرا، بارك الله فيك. صبري أحلى ناس. شكرا، شكرا، بارك الله فيك. جماعة التيك توك أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا. حاولوا نقروا تعليقات بس. بيكا يقول من راقب الناس ما تهمن. محمد يقول ربي يحفظك يسعدك. شكرا، شكرا، بارك الله فيك. ملاك إعلامية شرفت ليبيا. شكرا، شكرا، بارك الله فيك. زمان ربي يحفظك ويسعدك يا رب. شكرا يا زمان، بارك الله فيك. شاكرة جنينة مؤدبة، شكرا، بارك الله فيك. معلوم يقول صدق، صدق ربي يحفظه. شكرا، شكرا على تعليقاتكم الإيجابية. شكرا لأن أنتم قاعدين تشاركوا في هالحلقة هذه وخذت من وقتكم. فادية تقول دمتي متألقة، أنت من الناس اللي ترفع لها القبعة في كل محتوى تقدمي فيه، فكل عنوان حلقة تلامس قلوبنا، دمتي بخير وفقك الله فيما يحبه ويرضى. شكرا شكرا، بارك الله فيك. سفيان يقول إن شاء الله ربي يوفقك ويسعدك يا رب ويرزقك بالذرية الصالحة. شكرا شكرا رياض، في رعاية الله وحفظه. شكرا يا رياض، شكرا لكل من كتب تعليق. نجو للفقرة الثانية. الفقرة الثانية، من هو صانع المحتوى؟ من هو صانع المحتوى؟ صانع المحتوى يا جماعة الخير مش بالضرورة يكون إنسان مشهور، أي شخص يقدر ينشر فكرة أو ينشر في معلومة أو فيديو أو رأي بشكل مستمر يعتبر صانع محتوى. ركزوا في الكلمة، بشكل مستمر. صانع المحتوى مش بالضرورة يكون عنده أعداد من المتابعين أو أرقام من المشاهدات والتفاعلات، لا، كل إنسان يقدر أنه يكون صانع محتوى، ولكن بشرط أن يكون المحتوى إيجابي، بحيث أن كل شخص فينا يقدر أنه هو ينشر فكرة معينة، نظرية معينة، معلومة تفيدنا، فهمتوا؟ أو فيديو يفيدنا في حياتنا، أو رأي يفيدنا، مش يسبب فتنة، مش يسبب فتنة بين الأطراف، لا، هذا كلهم يعتبروا صناع محتوى، لكن بشرط إنه هو ينزل بشكل مستمر، يعني ما يستناش إنه هو يستنى في المشاهدات والمتابعات و لا لا لا لا، هو يستنى في حد يقرأ هالشيء هذا ويدعي يقول ربي يسترى اللي نزل هالشيء هذا، فهمتوا؟ فكل محتوى ينشره يترك أثر، زي المعلم مثلا، أعطيكم أبسط مثال. إحنا في المدارس قرونا أساتذة ومعلمين ومعلمات داخل الفصل، كنا شني نستفيدوا منهم، ناخدوا منهم في المعلومة، لو ما استفدناش منهم ما وصلناش الإمكان اللي إحنا فيه توا حاليا، سواء أنا أو أنتم، كويس؟ كاد المعلم أن يكون رسولا. فالمعلم عنده رسالة، الرسالة الحقيقية شن هي؟ إن يطلع جيل متعلم، جيل مثقف، هذه هي رسالة المعلم الحقيقية، فهمتوا؟ هذا مثال. نعطيكم مثال آخر، مثل المذيع أو المذيعة أمام الميكروفون أو المايك، كل كلمة لها تأثير، لكن بشرط أن يكون المذيع أو المذيعة ينقل في معلومة إيجابية فها فائدة تستفيد منها، فهمتوا؟ نشر الوعي، نشر الثقافة، هذه هي رسالة المذيع أو المذيعة الحقيقية أو الإعلامي أو الإعلامية، هذه هي الرسالة الحقيقية. ما يجينيش حد يقول لي لا والله لا، الرسالة الحقيقية هو نشر الوعي، نشر العلم، نشر الثقافة، نشر المعلومة الصحيحة، نشر المعلومة الإيجابية، مش نشر المحتوى السلبي أو المواضيع السلبية أو الأشخاص السلبيين أو المحتويات السلبية، نجيب ضيف نهدرز معاه، لا، المذيع والمذيعة عنده مسؤولية، هو مرآة ولسان ناطق على الجمهور، لازم يكون هو قد هالمسؤولية هذه، لأن كل كلمة يطلعها منه كل كلمة لها تأثير، فهمتوا؟ لأن المتابعين ما همش رقم يا جماعة الخير، المستمعين اللي يسمعوا فيها حاليا ما همش رقم، كل شخص حاليا يسمع فيها سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو التيك توك أو الفيسبوك نفس القصة، ما همش مجرد أرقام، هم أشخاص ليهم رأي، ليهم قرار، وهكذا. وراء كل شاشة حاليا، وراء كل شخص توا حاليا عندي أو عند أي شخص، إنسان يتأثر ويقلد ويقتنع، يعني أنا توا حاليا موجودة على الفيسبوك والتيك توك، أنتم خلف الشاشة صح؟ تمام. أنا نقدر توا بكلمة واحدة نأثر عليكم، سواء بالإيجابي أو بالسلبي، فهمتوا؟ وأنتم تقدروا تتأثروا وتقتنعوا وتقلدوا، ويفضل دائما أن احنا نقلدوا الأشياء الإيجابية والناس الإيجابيين، الناس اللي عندهم رسالة واضحة، رسالة حقيقية، رسالة مش غاية منها ترند معين، نقول احنا شهرة معينة، لأن الشهرة ممكن تنشهر في يوم بس ينسوك الناس، لكن لما تكون عندك قيمة إعلامية وقيمة علمية وقيمة مهنية حتنشهر مع الوقت وتبدأ عندك شيء في يدك يستفيدوا منه الناس، فهمتوا؟ لكن الإنسان اللي ما عنده شيء وما يملك شيء ويقدم في محتوى كويس وعنده ناس يتابعوا فيه، شنو انتم شو بتستفيدوا منه؟ مش هتستفيدوا منه شيء، لانه هو مش حيعطيكم ولا معلومه فيها فايده ولا موضوع فيه فايده، بس موضوع نحكي على فلان او نحكي على فلانه، نحكي على موضوع معين، نحكي اننا باش ننشر الفتنه وغيرها وغيرها، الاشياء هذه معروفه يعني، فهمتوا توا؟ فديما اختاروا الإنسان اللي يدعو للصلح، يدعو للسلام، يدعو لأشياء هادفة يا جماعة الخير. إن شاء الله وصلتكم المعلومة، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم بعد هالفصل القصير لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3. جماعة المستمعين مساء الخير عليكم جميعا، أمسية طيبة مليئة بالخير. وأيضا جماعة التيك توك والفيسبوك ما ننسكم، مش حتى أنتم لكم فضل في نجاح هذا البرنامج. بح احكينا مواقع التواصل الاجتماعي، المحتويات، ما حكيناش على اشخاص، حكينا على محتويات. بح من الاشياء اللي لازم ناخدوها، من اشهر النماذج اللي لازم ناخدوها بدون ذكر الاسماء، انا حاولت اليوم ما نذكرش ولا اسم، كويس. من اشهر النماذج ان في يوم بدا شاب عادي يصنع في فيديوهات بسيطة، بعدها استخدم شهرته في اعمال خيرية. ركزوا معايا، كان الشاب هذا مكالمة، يلا اعطيني مكالمة. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسية طيبة إن شاء الله يا أستاذ الملك محمود.
0: مرحبتين أستاذ.
1: لكل من يستمع.
0: يا مرحب يا مرحب.
1: لكل من ذي صلة وعلاقة بغزو السرايا.
0: بارك الله فيك.
1: أنت على أدوين سمع التليفونات وضحت حاجات.
0: إيه يا عمي حمد، إيه.
1: كيف حالك؟ بعيش الحال صحتك.
0: باي الحمد لله.
1: شو ربي يعطيك ببالك إن شاء الله يا رب العالمين. تتمني فيه.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: خلق سؤالك إن شاء الله رب العالمين
0: إن شاء الله.
1: وبيده يعني في طريق لما نقول إحنا النجدين الباهي والشين، لكن إنسان ماذا بيه تربعت الشيء، لأن هذه يعني شو نقول السوشيال ميديا وش اسمها، هذه في من الناس رايح عايش منها في توصيل، وفي حتى يشي في البحر في البحر ويشي يبيع في البحر وحتى في البحر، وفي مثلا توزين اللي في 86 كحجز، هذه عندي واحد في باريس غادي جاي تعرف نقعد بالأربع ساعات باش راجل مكالمة في البريد المركزي وخلص 27-8 جنيه وما كان ميش هذا 2-3 توا ما شاء الله. لما نتكلم عندي حد بيمشي حشاكم جيد والله بعته هذا كذا بالصوت والصورة وفانتي وشين يأكل وشين يدير ويشبحني، يعني والله الحمد لله هذه حاجات ميزة كويسة، لكن يعني لازم نشوف الطريقة الصحيحة لما تطلع ناس على ديننا وعلى حياتنا هذه وعلى أدبنا وأخلاقنا في جوانا، يعني هذه حاجة توا يعني حاجة كويسة، أو توا في حتى الناس اللي توصل فيها عملية توصيل أستاذ محتضة ويوصلوا كذا وفي جوانا مستلقين منا روادايا على قوت واحد وهذا اللي فقونا يسامحيني وستنى في
0: إسفاتها. بارك الله فيك.
1: عندي حاجة كذبة ولكن بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
1: يرحم ليك.
0: يرحم
1: بارك لنا. الله فيك. وماذا بيهن نعطوش للصغار لأمر 2003 رغم مضر هذايا.
0: صحيح.
1: لأن فيه كربون وفيه رصاص وفيه واحد مش انت يعني يبكي والله كذا تمدوا لها ركا التليفون يضربي على أبيه نيني ويدير فم ويدير بودنا، وحتى التليفون أو ما يحطش قلود الجنب الجهة بك انت على سوريا مبارا لأنه يتل على القلب وهذا اللي نعطه. وبارك الله فيك.
0: الله يعز.
1: السلام عليكم وليكم سعيدة جميع جميع والمستمعين.
0: شكرا شكرا. بارك الله فيك عمي محمد على المداخلة الجميلة. طبعا عم محمد طبعا وضح عليه إنسان كبير في السن، ربي يعطيه الصحة وعطيه على قد فهمه وعلى قد درايته وعلى قد ما يعرف. احنا هذا هو اللي نتمنوه، يعني الواحد يشارك حتى ولو كان عنده دراية بسيطة، يعني في النهاية كل واحد يكمل في الآخر. فبارك الله فيك يا عم محمد على المداخلة الجميلة. خفير يقول المقارنة المستمرة مع حياة المثالية للآخرين قد تؤدي إلى الإحباط والاكتئاب الجانب السلبي. أتفق أتفق. دكتورة مليك أهلا وسهلا بك، مرحبا. لكل من التحق بنا حاب نقول لكم على القصة مكالمة قبل القصة.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا مساء الخير والياسمين، كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا صبري؟
2: وبنعاد الله ربي يحفظك ويهنيك ويبعد كل الشرار، الله فدينا مهلك وعافينا في العافيه، اللهم صل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم امين يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: موضوع الحلقه القلي والقالي على الهاتف، وموضوع الحلقه الفاتت قلت لي انت قلت لي شنو تاع توش نقول لك تاع الرسل الانبياء ايوب لما وين في الحوت شايف انت تحسبين ولا ما قلت لك ايوب ايوب فص الحوت قال لي فص الحوت 40 سنه والله 60 سنه ايش عليه بالضبط
0: يونس ايه يونس هذا يونس اللي في بطن الحوت يونس
2: ها
0: سيدنا يونس
2: باين هم اللي هيك
0: كانك تتلخبط
2: الحلقه الفاتت ده سوى بتاع اليوم انا فهمتش انت عشان الصناعه المحتوى تهوال شنو تقول تعني
0: انا نقول لك احنا نتكلموا على التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو نت باهي بصفه عامه كويس كيف انه هو يأثر سلبي ويأثر ايجابي حلو فهمت توا
2: كيف يعني كيف
0: ها يا صبري دعاية ولا شنو في شنو دعاية يا صبري احنا تو فاتحين دعاية اعلان احنا توا صبري ركز معي اخي ركز معي
2: ركز معي
0: احنا نتكلم اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت تأثر علينا كسلبي أو إيجابي يعني فيه ناس
2: تتبع سلبي لا بعد ما تسوي بعد 2011
0: غرت على بهي جاي غرت على جاي تو أنا
2: من قبل تبع في الفيس
0: يا ودي غرت
2: من قبل التورع
0: غير أسمع شن دخل هذا في هذا أنا تو نتكلم في موضوع ما تدخلنيش في دغريق أخرى يا صبري أسمعني
2: معاك واحدة لا ما تخافيش
0: أسمعني تبغى اسمعني يا صبري اسمعني كيف انت تو اسمعني قاعده نوصل في المعلومه انا باهي
2: ده
0: انا قلت لك كيف يأثر علينا كيف يعني بمعنى ان فيه ناس تنشر في اشاعات كويس في ناس تنشر
2: في تقول فيا والله في مصدق نقولهم كذا ما يصدقوش يصدقوا في الفيس ويصدقوا كذبوا فيا تنقول يا فلان كذا شيء ورا عجل الدين ولله راي مش ليني راي شيء صار كذا بيصير كذا يا بني آدم شيء النت هو اللي قال النت هو اللي قال يعطيك اللي قال يقولهم
0: صبري شربت قهوتك اليوم
2: نو كافي تي معك شاي بس
0: أوكي معناها شاي تقيل هلبة يا صبري اليوم
2: لا شاي أحمر خفيف نعنع بس ما غير من شرباش
0: شكرا
2: شاي أحمر نعنع أني هما تعصير المحتوى يقول لي في فلوس أنا مش معش هذي هو التليفون يجيب فلوس، التليفون ياخذ فلوس، دردار يقولك النت تم، الرصيد تم، ما تبعش عليه يقول لك هاك تبعت خطا ولا باك وجيت، ما باش يقولك ولا حلوة صوص، يعني نتاع دينار باش يقولك يعني رابحة مليون والله 100,000، يعني أنا ما قاعدة توا، أنا راه بتاع واحد تليفونات واحد راه من 2001 من 2001
0: باهي
2: والفيس من 2007
0: باهي كويس حاجة باهية
2: وكل وعندي 20 فلوس ديري صابي من تعي هذا يريح خذني غيره
0: يعطيك الصحة يا صبري يعطيك الصحة غيرت الموضوع أو غيرت
2: بغير شيء يعني قلت لي الفيس وقلت لي التليفون واحد أو صناعة المحتوى هما الوهميين اللي يديروا في كذا أنا ما يمشيش معي يعني خصوص المخ إذا قلت لي منهم اللي كان في دولة نصها منهم ما فيش هذا ما يمشيش معي يعني حارق أعصابي
0: اسمعني صبري
2: وصلت المعلومة
0: باهي بخا وصلت المعلومة والله وصلت الناس
2: يحتاجونك كل أهلك كل اللي يحبوك وبعد كل المنافقين والمنافقات والحاسدين والحاسدات
0: اللهم أمين
2: يا رب العالمين اللهم هدينا في من هذا طيب السلام عليكم
0: تسلم ياها صبري شكرا على المكالمة يا صبري بارك الله فيك صبري اليوم ما شاء الله عليك الحق طيب بارك صبري كلهم يحيوا فيك ما شاء الله على موقع التواصل الاجتماعي حدث ولا حرج عموما على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم على 092-150-59-99 092 عودها آخر مرة 150-59-99 في انتظار مكالمتكم قلنا قبل ما ناخذ المكالمة أخونا صبري تكلمنا على من أشهر النماذج اللي لازم يحتذى بها أو النماذج اللي ماشيين على نفس المنوال أن في شخص أو شاب عادي يصنع في فيديوهات بسيطة بعدين انشهر هو الشخص لكن شنو استخدم شهرته في أعمال خيرية زي بني أبار فهمتوا؟ زي بني آبار المياه، تبرع بملايين الدولارات، ساعد آلاف المحتاجين. شفتوا كيف؟ كان شخص بسيط ربي ألهمه وساعده ونور بصيرته واستخدم شورته بما ينفع الغير في أعمال خيرية ومساعدات خيرية، والأشياء هذه منك لله في ميزان حسناتك. قد ما تدير فيها أعطي أعطي على 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف. رسالة الشخص هذا شن كانت؟ المحتوى ممكن يحقق نجاح وفي نفس الوقت يساعد الناس، هذه هي رسالته الحقيقية. الشخص هذا يعتبر في شهرته ومحتوى يحقق في نجاح وفي نفس الوقت يساعده في الناس، وهذا هو النموذج للتأثير الإيجابي اللي لازم احنا نحتدى بالشخص هذا أو الناس اللي ماشي على نفس السياق. هي من الأشياء الإيجابية والأشياء الجميلة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي نشد على أيديهم صراحة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. شوفوا بس الفيسبوك أكيدة دقيق. صبري أحسنتي، ربي يعاونك ويسعدك ويوفقك ويحفظك يا ملوكة. شكرا رحاب، مساء الورد مساء النور، أهلا وسهلا للجميع. شكرا شكرا شكرا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وتكلمنا على قصة الشاب الذي يحتذى به. نجوم من الشخصيات العالمية اللي تعتبر حتى هي من بدون ذكر أسماء طبعا الهادفة. كويس، من النماذج المؤثرة اللي قدم في محتوى عن القيادة وتطوير الذات. من هم هما الناس الأكاديميين، الأساتذة الأكاديميين والمتعلمين اللي قدموا في القيادة تطوير الذات، تطوير الأفكار، فهمتوا؟ وفي ناس حتى هم فئة أخرى اللي يساعدوا في ملايين الناس المحتاجة على تحسين حياتهم، زي هالبرامج نعرفوها بدون ذكر أسماء وشخصيات، سواء كانت إعلامية سواء كانت أشخاص عادية، مجرد شخص عنده محتوى معين. ومن الشخصيات النماذج المؤثرة عفوا اللي قدم في محتوى عن الدراسة وإدارة الوقت. في ناس بتقول لك دوا فاضية إدارة الوقت، دوا فاضية، لا مش دوا فاضي، إدارة الوقت مهمة جدا. عندنا مكالمة، يلا. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: كيف حالك ملوك؟ أخير أخبارك؟
0: باي الحمد لله، شن حالك أنت؟
1: والله بخير ونعمة، كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الأضحى.
0: مبارك فيك، كل سنة وانت طيبة وينعاد عليك بالصحة والسلام يا رب.
1: أجمعين يا رب، إن شاء الله تقبل الله منا.
0: نقصيلي الصوت اللي جنبك لو سمحتي.
1: أيوة،
0: نقصيلي الصوت اللي جنبك.
1: أيوة،
0: نسمع فيك، نسمع فيك، نقصيلي الصوت بس.
1: أي والله نقصت.
0: نقصيلي الراديو اللي جنبك أو التليفون أو أي شيء.
1: نقصت، نقص على الأخر.
0: في صدى. بقى يلا تفضلي، تفضلي. مين معاي قبل كل شيء؟
1: معك زينب، شاركت معك في رمضان.
0: أوه زينب، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا.
0: الحمد لله يا زينب. زينب، سمعتي موضوع الحلقة؟
1: ايه، تتكلمي عن النت وعلى الفيس وعلى
0: ايه، قولي لي، هاي اعطيني.
1: والله هو الفيس دعمة ونقمة نفس الوقت. ايه، في تتعلمي منها حاجة ثقافية هكا تثقفي. ايه، والله تعلمت منها هلبا حاجات. يعني هو فيه سلبي وفيه ايجابي.
0: كويس.
1: ايه، وانت تختار.
0: انت تختار
1: تكلمي بجماعات
0: وين تحب تحط رجليك.
1: ايوه عليك نور.
0: ايوه،
1: تبي في المعلومات العامه، معلومات دينيه، اشياء منزليه، حاجات هيك طبخ ديكور. والله استفدنا منه، قلت لك هو سلبي وايجابي نفس الوقت.
0: والله صح يا زينب، الانترنت سلاح ذو حدين، وكل شخص وعقليته، وكل شخص واخلاقه.
1: ايوه، انت تعرفي كيف تتصرفي، كيف تتعاملي معه. اها اها، ايه، انت تعاملي حتى فرط الاسره اللي عندك ما صغار في السن اللي ما تراقبيهم وتشوفيهم. اها، ايه، مش تبني انت لاهية في دبيه الحوشه و فيني حتى تهدري وتعطي التليفون هاك برا علي، برا برا غروس وقال هدري. إيه، ما تندريش انا وين يخش بعيلك.
0: ما لأن ما فيش مراقبة وما فيش توعية وما فيش هالباشيارة يارا.
1: لا ما فيش، يبقى يطلع هاك هاك برا، تحط له مثلاً على رسوم هيك ولا حاجة، هو مرات والناس تعرفيه، أبسط لقمة تلفها تطلع لك الشيء كله.
0: صحيح. صحيح، بارك الله فيك.
1: استفدت منه يعني، حق للأمانة في حاجة

0: استفدت
1: ان شاء الله دائما تستفيدي منه يا زين.
0: والله سواء ثقافيه علميه منزليه تدبيريه والله استفدت منه هالحاجات.
1: ان شاء الله دائما تستفيدي منه يا رب.
0: تحياتي لكل المستمعين.
1: تحياتي لك يا زين.
0: كل ثلاث انت
1: كل احد احد والثلاث او جمعه
0: لا الجمعه مش مناسب غيري.
1: نغير على خاطرك يا زينب حاطر يا
0: لا تبوي نقدم جمعه والله صافي الزيارات العائليه
1: بهي سمعيني
0: لا الجمعه مش مناسب
1: غير اسمعيني استهدي بالله يا زينب
0: ونعم بالله
1: بهي كويس انت عندك لحد والثلاث كويس
0: ما
1: الجمعه حتى ما لحقتيش عليها حتى كم لحقتيش عليها يا ودي عادي عندك لحد والثلاث لا مدابيك معنا مدابيك تبي تسمعيني يعطيك الصحة خلاص يا زين با يا زين بشني نديرو إعادة نديرو إعادة والله هو نقول لك علاش أنا أخذتها باللي يناسبني عرفتي لأن أنا نشتغل أصلا في
0: قصص
1: فهمتي
0: لا عندك حق
1: فساعدوني ساعدكم بارك الله فيك يا زين بارك الله فيك
0: يبدأ
1: الساعة 6 وينتهي الساعة 8
0: الله يبارك والله كيف فتحتني من الأمان
1: يا مرحبا بك زينب مرحبا بك نورتي
0: مرحبا بك تحياتي لك
1: تحياتنا لك شكرا سعدني جدا تواصلك شكرا لكل من حاب يتواصل معنا على 092-150-59-99 092-150-59-99 الشخصيات العالمية اللي قلنا لها من النماذج المؤثرة اللي تقدم في محتوى عن القيادة وتطوير الذات اللي تساعد في نقول احنا الملايين من الناس على تحسين حياتهم اللي قدموا في محتوى عن الدراسة وإدارة الوقت هادهم كيف استعملوا التواصل الاجتماعي منصات التواصل الاجتماعي استعملوها لنشر المعرفة بدلا من نشر الجدل والتفاهة حشاكم فهذا هم الناس المتعلمة هذه الناس اللي عندها رسالة حقيقية رسالة هادفة اللي تنشر في المعرفة العلم والمعرفة والثقافة به المواضيع الهادفة ايه دكتورة ملك ايه من المواضيع الهادفة عموما جماعة التيك توك اكتبوا لكم الرقم توا حاليا متبتين هما اللي حابين يتواصلوا معانا على موضوع الحلقة لليوم في الفقرة انتهاك الخصوصية والاحتيال اغفر الفقرة الثالثة وهي تأثير السلبي لبعض صناع المحتوى احنا تكونا تكلمنا عن الحاجات الإيجابية فأكيد الحاجات السلبية بعدها للأسف فيه نوع من المحتوى يعتمد على شني على الاستفزاز ركزوا معي في ناس تقدم في محتويات تعتمد على الاستفزاز تعتمد على نشر الخلافات تنشر أيضا في المقالب المؤذية وأحيانا في محتويات استعراض حياة غير واقعية وأيضا من الأشياء السلبية السعي وراء المشاهدات بأي ثمن حتى أنك أنت ترخص نفسك حتى أنك أنت تنزل نفسك حتى وأنت بلاش لأنك أنت تعتمد على المشاهدات وتجري على المشاهدات بأي ثمن بأي ثمن مرات بالقذف مرات بالسب مرات بالشتم مرات تتكلم على شخصية معينة أو شخصيات معينة تسبب جدالات بين الناس خلافات بين الناس نشر الفتنة نشر أخبار كاذبة إشاعات إلى ما ذلك ظواهر سلبية هذه ثقافة غربية حتى هي ثقافة الغربية هذه عاد كيف عاد ثقافة الغربية لما تنشر ثقافة غربية تنشهر فأنت قاعد تنزل من نفسك أو قاعد أنت تنزلي من نفسك مش بس تنزلي من نفسك انت، انت بتحصلي قيمه وبتنزل من نفسك حتى انت يعني حشاكم طبعا الناس اللي قاعده يسمعوا فينا حاليا، تنزلوا من نفسكم وراء المشاهدات وراء الاشياء الماديه. عمر يقول بعض صناع المحتوى يلجأ إلى الإثارة والجدل والسلوكيات غير اللائقة لجذب المشاهدات. أي والله فعلا أتفق. المشكلة أن في بعض من الشباب يعتقد أن النجاح مرتبط فقط بعدد المتابعين، يعني عنده 5000 معناه عنده متابعين، عنده 16000 مليون كذا عنده متابعين. فبعض من الشباب من الفئتين يعتقدون أن النجاح مربوط بعدد المتابعين فقط، بينما النجاح مربوط بالقيمة اللي عندك، مربوط بأخلاقك بتربيتك بعلمك بثقافتك، هذا هو النجاح. أما عدد المتابعين مش مش مش شرط، مجهول بس الغالب السوشيال ميديا في الواقع لأنه واخدين من واقع خلاف تشهر حتى يجد المتابعين. قيمة النظافة إيه، وهذه قليلا جدا يا محمد، بينما الحقيقة زي ما قلت لكم القيمة اللي هو أهم من الشهرة، الجوهر والأثر إنك أنت اللي تخليه لنفسك بعلمك بثقافتك بأخلاقك بتربيتك، أهم من الأرقام، أهم من المتابعات، أهم من المشاهدات. لأن ممكن تكون أنت عندك مليون متابع وما تخليش وراك أثر حقيقي، وممكن عندك 1000 متابع أو أقل ممكن تغير حياة الناس، ممكن تخلي الناس تدعي لك بالخير، الناس تفكرك بالخير، الناس تعلمت منك شيء، والشيء هذا إيجابي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ كيف حالك؟
1: الحمد لله. أم زياد، أم زياد تي وين؟ الصوت نعرفه نعرفه.
2: ربي يبارك لك إن شاء الله. كيف حالك؟ كيف حال عويلتك؟
1: الحمد لله. يا أم زياد عندك علم نميزك بمليون، أنت بالمليون.
2: ربي يحفظك، هذا من ذوقك، ربي يحفظك إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أم زياد كيف حالك؟
2: بحي والله الحمد لله،
1: إن شاء الله طيبة يا رب.
2: وعطيك صحتك وكيف حال عويلتك. أنا والله إلا زينب قالت لي، راهو قالت لي أفتحي قناة السرايا راهو
1: ملاك موجودة،
2: محمود راهو في برنامج وتبقى أنت قلت لي توا ملاك هلبك في بادية.
1: الله.
2: قلت لي يوم الثلاثة والأربعة هذه زينة هذه أختي اللي ما جبتهاش أمي.
1: يا بالجودة بيكو بها ومرحبتين بيكو بها.
2: بارك الله فيك. وموضوعك عنت يعني
1: عنت هاي تفضل.
2: هو نكبة وهذه معناها أنا يعني بنتي لما دارت المشروع عنت يعني كله، بس احنا المشروع متاحها وأنا وياها أول بأول، يعني هو نكبة مش نكبة يعني عرفتي. وبدأت توا شنو يديروا لك توا في الفاس وهيك شنو يديروا لك؟ يديروا لك سؤال يعطوك هيك، أنا طبعا في الرياضيات نحب الرياضيات نحله، بعد ما نحله يديروا لي انت يا ام عماد، ما ام عماد زياده يعني ام عماد راك رابحه هيك وراك رابحه، ما عرفتش حتى كيف نمسحها. هذه نكبه هذه تعتبر.
1: يعطيك الصحه
2: وصحتك انت بحال يونس وبحال العويله.
1: والله الحمد لله كويسين بخير، والله بخير.
2: ربي يحفظك وان شاء الله دوم، وان شاء الله ما نفقدش هالصوت. هو
1: تسلمي
2: وسلامي كل من يخش.
1: اي ام زياد، ام زياد
2: نعم.
1: برنامجي يوم الاحد وثلاث، ركزي معي، لحد وثلاث وجمعة،
2: لحد وثلاث
1: وجمعة نفس التوقيت من 6 إلى 8.
2: ربي يحفظك وإن شاء الله هدايا مش بنسجلها في ورقة، سجلتها في قلبي.
1: يا الله يا الله. كيف أقول لك سجلتي؟ شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك يا أم زياد، شكرا. الله رجعوا أيامات المستمعين الأوفياء، والله نفرح لما نسمع بصراحة، يعني لما نسمع المستمعين اللي كانوا يسمعوني سابقا نفرح نفرح، لأنه والله أوفياء بجد بجد أوفياء، يعني يدوروا فيك يعني. إن شاء الله ربي يحفظكم كلكم اللي تسمعوا فيا واللي غايبين واللي حاضرين، ربي يحفظكم أما بالنسبة للناس المتابعين لهنا والناس الموجودة لهنا بالجودة جنات نورتي بالجودة لكل من جاء في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، مرحبتين بكم حتى أنتم وبالجودة بكم، بالجودة بكم. به في أيضا من الشخصيات الليبية بدون ذكر اسم يقدم في محتويات هادفة. استنى شوية بس، عمر يقول البعض المؤثرين يتحدثون في مجالات لا يملكون فيها الخبرة وهذا يؤدي إلى انتشار معلومات خاطئة. كارثة هذه كارثة. يعني منحبش مثلا نفتي في حاجة ما نعرفهاش أو ما نفقهاش فيها، وانتم كونوا وكي حتى انتم شي تتكلموا فيها، هي ماهيش هدرزة. مرات حد يسمع منك معلومة ياخذ عليها. شكرا يا جنات. في ليبيا أيضا في نماذج إيجابية في الإعلام والتوعية وريادة الأعمال في المجال الإعلامي، من الشخصيات الإعلامية المعروفة، الناس القديمة، الناس الجديدة، حتى هي في ناس ينعدوا حتى هم، مع احترامي لكل الناس الموجودين في المجال الإعلام، مع احترامي لهم طبعا، في ناس فعلا موجودين بدون ذكر أسماء، لو بنذكر أسماء بيزعلوا مني الباقيين يعني. كويس. حتى في من الصفحات الموجودة على المواقع التواصل الاجتماعي المبادرات الليبية الشبابية اللي فيها محتويات للقراءة، ريادة الأعمال، العمل التطوعي، التنمية البشرية، التوعية الصحية. والجميل ان هالمبادرات هذه كلها تنطلق من الشباب، هدفهم شني؟ خدمة المجتمع. شفتوا كيف؟ شفتوا هذه كلها هدفها ان هي تخدم المجتمع. زي القراءة، في صفحات، في مبادرات ليبية شبابية تقدم في محتويات هادفة، تعلم القراءة، ريادة الأعمال، العمل التطوعي. فهمتوا؟ أيوة. فهذه من الأشياء حتى هي الجميلة اللي تعتبر انها موجودة، والتنمية البشرية، التوعية الصحية، كلها تنطلق من الشباب، من الفئتين البنات والولاد. فانا فعلا الناس هادم ليهم قيمة وليهم هدف في خدمة المجتمع. تمام. هذه من الاشياء الجميلة. ناخذ فاصل قصير ونرجو.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هالفاصل القصير، مرحبا بكم جماعة المستمعين. طبعا في مجموعة كلموني، في مجموعة لي من شهر رمضان ما سمعت الصوت، وإن شاء الله المناع خير يا رب. وأي حد من جماعة المستمعين عنده أرقام المستمعين بلغوه، لأنني حابة نطمن عليهم أمانة. وبالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بارك الله فيكم جميعا على كل كلمة تقولوها، كويسة ولا مش كويسة، كويسة ولا مش كويس، ركزوا معايا، بارك الله فيكم على الكلمة الكويسة والمش كويس. من القصص أيضا بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء، شاب ليبي كان يقضي في معظم يومه في مشاهدة الفيديوهات القصيرة. كل يوم يقول 5 دقائق فقط، لكن 5 دقائق هذه تتحول لساعات، ساعة، 2، 3. تأثر بالمقارنات، بدأ يحس إن حياته ناقصة، إلى أن قرر إن يغير حياته ويغير عاداته. خصص ساعة فقط للسوشيال ميديا، واستغل باقي الوقت في تعلم التصميم أو تعلم في مهارة معينة. اعتبرها القصة عليك وعلي وعلى أي حد. بعد سنة بدأ يشتغل بشكل حر ويحقق في دخل من مهارته ومن الشيء اللي تعلمه. فالمشكلة مش في المنصة نفسها، مش في منصة التيك توك أو الفيسبوك، المشكلة في طريقة الاستخدام. فهمتوا؟ المشكلة في طريقة الاستخدام. فكان كل واحد منا تعلم، ابتعد على المقارنات، ابتعد على السلبيات، حتتغير حياته للأفضل، حتتغير عاداته للأفضل. لو اشتغل في مهارات معينة وتعلم أشياء معينة واكتسب خبرة معينة، حيستفيد منها وحتدخل له دخل بتعبه وجهده وعطاء. فالمشكلة مش في المنصة، مش نيش حد يقول لي لا السوشيال ميديا، لا، في أشياء إيجابية، فأنت كيف تبي تستعملها وكيف تبي تستخدمها وكيف تبي تطور نفسك فيها، وش أنت بي تنشر فيها، وش أنت بي تنزل فيها، وش أنت بي تعلق فيها. فأنت محاسب على كل دقيقة موجود فيها، على كل تعليق كاتبه، على كل تصرف درته. عليك الدنيا اليوم واسعة غضوة ضيق. في الفقرة الرابعة من برنامجنا، من عنوان الحلقة لليوم، مواقع التواصل الاجتماعي صناع المحتوى بين السلبي والإيجاب، كيف نقدر نحمو أنفسنا من ظواهر سلبية، من أشياء سلبية. ردوا بالكم وتصدقوا كل ما تشوفه، أي شيء تشوفه في النت رد بالك تصدقه. طب يجوا يقولوا لي حتى أنت نار. تابع الأشخاص اللي يضيفوا في قيمة، ديما خلي عندك ناس يضيفوا لك، يضيفوا لحياتك، يضيفوا لعقليتك، يضيفوا لطريقة عملك، لطريقة تعاملك. هم الناس تبعهم، تبع الناس اللي يضيفوا في قيمة أخلاقية، علمية، تربوية، إلى ما ذلك. تبع أشخاص اللي يضيفوا قيمة. حددوا وقت يوميا للاستخدام، ساعة، ساعتين. حاولوا مش كل يوم أو كل ساعة وانتم على النت، حاولوا تنقصوا منه، حددوا أوقات معينة للاستخدام. ما تقارنوش حياتكم بحياة الآخرين، ابتعدوا عن المقارنات. ما تقارنش حياتك بفلان أو فلانة، ما تقارنيش حياتك بحياة فلانة، شن عندها وشن ما عندهاش، نفس الشيء شن عندها أو ما عندهاش. ما تقارنوش حياتكم، لأن حياتكم مش زي بعض، فابتعدوا عن المقارنات، ابتعدوا عن المقارنات، ابتعدوا عن الأشياء اللي تستهلك. تابعوا دائما الأشخاص اللي يضيفوا لكم قيمة في حياتكم. إن شاء الله فهمتوا، إن شاء الله فهمتوا. على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ونعتذر منكم، خذنا فاصل هيك شوية إنه والله تحسبوا لنا إن خليني بس نحكي بصراحة، يعني المرة هذه تحسبوا إن الرسالة سهلة لما تكون أنت عندك هدف ورسالة حقيقية تحسبوها سهلة، والله ما هي سهلة، والله ما هي سهلة، فيها تعب، فيها سهر، فيها كذا، راهو ما هي سهلة، وما فيش حاجة تجيك بالسهل، كلها بالصعب. فمرات أنتم تو تشوفوني إن أنا ممكن ساعتين هما تعرف ساعتين هما نحكي لكم مش على الوضع الصحي، ولكن نفرح لما نعطي قيمة للشيء هذا اللي قاعد ندير فيه، نفرح لما يوصل كلامي للناس، نفرح لما نكون طالعة من المكان اللي أنا فيه توا حاليا بشكل إيجابي، فرحانة وبسمة إن يعني في ناس سمعتني، في ناس تفهم في الكلام اللي قاعد نقول فيه. فردوا بالكم تعتقدوا إن راهو رسالة سهلة، أبدا. هذا علاش بنكلمكم توا على الفقرة هي اللي هو مسؤولية صناع المحتوى. أي شخص عنده جمهور لازم يسأل في نفسه، وأنا أول واحدة نسأل في نفسي دائما شنو اللي بنخليه وراي، شنو يلي بنخليه وراي، هل بنخلي كلمة، هل بنخلي أثر، هل بنخلي فكرة، هل بنخلي دعاء مثلا. هذا هو السؤال اللي دائما نسأل فيه لنفسي والناس اللي فعلا حاسة بالمسؤولية، مش ناسكي وخلاص، الناس اللي حاسة بالمسؤولية فعلا. دائما نسأل في نفسي، أنا دائما نجي لنفسي ونقول أنا شو بخلي وراي، ما هي الفكرة هنا، شو بخلي وراي. مرات نخلي أثر، مرات نخلي كلمة طيبة، مرات نخلي موقف معين، مرات نخلي لكم فكرة معينة. عادي في ناس متواجدة معاكم سنين اللهم يخدموا في المجال الإعلام وتوفاهم الأجل، لكن في بعض المستمعين قاعدين متفكرين مواقف معينة أو زملاء مواقف معينة أو كلمة معينة أو فكرة معينة للشخص اللي توفاه الأجل. شفتوا، هذه هي مسؤولية صناع المحتوى. هذه الناس اللي تصنع في محتوى إيجابي ديما عندها مسؤولية، ديما عندها خوف، عندها رهبة من الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. ما تدورش في نظرة لا لا لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: هاي جمالات ما عاش تقولي الكلام اللي تقولي فيه توا، را خليتيني نبكي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. غير اسمعني، اسمع أعطيك الصحة خلاص. غير اسمعني أخوي، اسمع
1: بذلك ما عاش تقولي نخلي كلمة طيبة، أنت طيبة،
0: بارك الله فيك. غير
1: اسمعني
0: هو الانسان، غير اسمعني الانسان غير اسمعني وخيي، اسمع ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويعطيك الوقت الطيب خيي. شكرا بارك الله فيك على كلامك.
1: انا راس وخيك ما تقولي
0: باهي، غير اسمعني بس.
1: لا ما هو مراس غيري يقول كلام
0: ثاني. اسمعني احنا تو
1: والله وخيك يا
0: بارك الله فيك، الله يعزك وخي، الله يعزك. اسمع، حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك. هذه هي مسؤولية صناع المحتوى، وهذه مسؤولية الإنسان المذيع أو المذيعة لما الإنسان يتعود عليه أو يتعود على العطاء متاعه أو القيمة اللي قاعد يقدم فيها. واحد ما اخترتش إنه مثلاً يكون كلامي بالشكل هوا اللي يأثر فيك وخي ويأثر حتى في التانين، لكن أنا راه مكالمة. يلا.
2: ألو والله. أي والله نعم.
0: يا مرحبا.
2: ألو والله. أي والله نعم.
0: يا مرحبا.
2: لا ألو والله نعم.
0: نعم.
2: يا رب يحفظك من الهم والغم يا ملاك، رب يحفظ لي واللي بيه من الهم والغم يا رب العالمين. تحية مسائية.
0: عمي عبد الله أبو مس.
2: تحية مسائية معصرة بنون سيد الخلق نبينا الشافع فيكم والشافع فينا، نمسي بها عليكم وعلى كل راديو كادر الصرايع كل السمعين اخوة اخواتهم ما تسمعكم يا ملك محمود. ان شاء الله بالصحة وطول عمر ليك.
0: اللهم امين يا رب.
2: ان شاء الله بالصحة لكل 70 اخوة اخواتهم ما تسمعك.
0: اللهم
2: اصلى رب العالمين ان شاء الله كل ليبي وكل ليبي يعيش فوق ارض الوطن. ليبي يا حبيبي عشانية. اصلى الله رب العالمين يا الله يا كريم يا رحيم. اجعل كل ليبي وكل ليبي اخوتي المتحبين برحمتك يا احمد رحمين.
0: بارك الله فيك. الحمد لله. شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب يا رب.
2: والله الحمد لله بارك الله فيك يا محمد كاسمر. هو بلغ
0: يا مرحبا بيه. يا مرحبا بيه انت وبيه وبجميع المستمعين.
2: واخونا عبد الحميد شفايع تو قام بعمل.
0: يا مرحبا بك يا عمي عبد الله ابو ماس. المكالمه فصلت تقريبا صح. الو السلام عليكم. من جديد عمي عبد الله ابو ماس؟ تفضل. ايه
2: مش شاري.
0: ايه
2: اجل بالشفاء.
0: ان شاء الله
2: قام بعمليه قلب مفتوح له.
0: ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه يا رب.
2: وسلم عليك حمامه الخلة.
0: يا مرحبا به.
2: السلام عليكم. والله انا قبل اخش معك في الحلقه اللي بس انت معناتها انت على السعاده.
0: الحلقه اللي فاتت تكلمنا على الصبر. على الصبر.
2: اي على الصبر. على الصبر. على الصبر. على الصبر. اي على الصبر.
0: ان شاء الله يا رب نكونوا مصابرين.
2: ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يصبرنا يا رب العالمين ويصبركم.
0: تفضل.
2: واليوم اليوم ماشيك اليوم.
0: اليوم على شنو الموضوع؟
2: ايه.
0: هاي انت الموضوع عمي عبد الله ابو ماس.
2: نعم.
0: انت الموضوع اليوم.
2: بارك الله فيك ويرحم بطل اللي جابتك.
0: الله يعزك يا عمي عبد الله ابو ماس. الله يعزك. والله لا عزيزي. هو انا يكفي اني سمعت صوتك عمي عبد الله ابو ماس. والله
2: حتمي. والله العظيم يا ملك انت كنت عندنا ما شاء الله رمضان غايب علينا. لا
0: ان شاء الله يا رب ما يجيب غيبه.
2: ان شاء الله ما في غيبه. شو الغم مو صحيح حالك طيبه ولا
0: الحمد لله عمي عبد الله ابو ماس.
2: ادي احسن حال.
0: الله يبارك فيك.
2: ادي احسن
0: حال. الله يطول في عمرك. الله يطول في عمرك ويبارك فيك ان شاء الله.
2: بارك الله فيكم. توفيق ختام الكلام يا ملاك يا محمود.
0: ادعي لنا. ايوه هذا اللي نحبه. انا الفقره هي
2: توفيق ختام الكلام.
0: ايه
2: نبي نختم كلامي بالصلاة ونصلي ونبارك على سيد الخلق نبينا الشافع فيكم.
0: الشافع فينا.
2: والشافع فينا. نحب نقول لكم يا اخوتي يا اخواتي يا امهات يا سامعين الاسلاميه صلوا على سيد الخلق نبيكم.
0: صلي وسلم وبارك عليه.
2: وبارك الله فينا فيكم. والسلام من الله عز وجل لينا وليكم. ربي يحفظكم. حفظ الله ليبيا والبسها توب الامن وامان لشرقنا لغربنا لجنوبنا. يا رب
0: يا رب
2: يا رب
0: يا رب عمي عبد الله بس.
2: يا رب
0: بارك الله فيك.
2: هل من داعي الدعاوى نستجب ليه؟ يا رب
0: يا رب
2: احفظ كل ليبيين يا رب العميد واحفظ كل السامعين. والله عنده كرات سرايا. والله العظيم نعزك بالله بالله.
0: بارك الله فيك عمي عبد الله ابو ماس.
2: والله حبيبي يا ملك. والله رغم العيون المروك والله كل المستمعين يحبوك.
0: بارك الله فيك.
2: وقولوا حق من انزل القران صوره صوره اجبك يا قناه السرايا عاجل موجود.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
2: وفينا فيك. السلام الله علينا وعليكم.
0: تسلم.
2: السلام عليكم.
0: الله يعزك عمي عبد الله ابو ماس. بارك الله فيك ورب يعطيك صحيحتك. سمعنا عليك دائما الاخبار الطيبه. شكرا. بارك الله. اذا عرف السبب بطل العجب هذه حفيده عمر. بارك الله فيك يا سنكار. مش عارفه الاسم تقريبا لكن مرحبتين بك. نورت به. على 092 150 59 99 على 092 150 59 99 في انتظار مكالماتكم لجميع الناس المستمعة اللي لي هلبة على اللي لي هلبة على. كنا نتكلم على مسؤولية صنع المحتوى يا جماعة الخير. ان الشخص دائما يخلي اثر طيب وراه. يقعد دائما يسأل في نفسه كيف انه هو يخلي اثر طيب. يخلي علم نافع. يخلي فكرة يستفيد بها الناس. لأن الكلمة قد تنسى لكن أثرها يبقى دائما لسنوات. وكل محتوى ننشره اليوم يشكل في وعي جيل كامل غضوة. شفتوا عمر هو من يترك الأثر الإيجابي في المجتمع ويدرك أن لديه رسالة ومسؤولية تجاه جمهوره. اي والله. لهذا الكلمة ممكن ننسوها لكن الفعل أو الأثر يقعد معنا لسنوات. وكل محتوى ننشره اليوم يشكل وعي لجيل كامل، أولادنا وصغارنا وأحفادنا يوم غدوة، يعني هم اللي بعدنا. فأحرصوا أن يكون هالوعي إيجابي، ما يكون الشيء سلبي. أحرصوا أنكم أنتم تنشروا أشياء إيجابية، ما تكونش أشياء سلبية. انشروا الثقافة، ثقافتنا إحنا، احترامنا لذاتنا، لديننا، الأشياء هذه. فهمتوا؟ ولأن حتى الإنسان اللي يتظاهر دائما مثلا بأنه هو إنسان سليم سوي كذا، مع الوقت يفتح الله سبحانه وتعالى رأى. فالإنسان اللي قاعد على مبداه، والإنسان اللي يحمل رسالة حقيقية، ما يتأثرش بالناس المحيطين بيرة. فهمتوا؟ مهما يصير. مكالمة، يلا. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام عم سالم، نورت.
3: السيدة ملاك، نهارك مبارك،
0: يومك طيب ان شاء الله. شن حالك؟ ان شاء الله طيب
3: الحمد لله. كيف حالك؟ شن حال يونس؟ شن حال قناة السرايا؟ نحييكم في هذا المساء انتو قناة السرايا، كل المعاملين وكل المستمعين.
0: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك عم سالم. شن حالك؟ شن امورك؟ ان شاء الله طيب.
3: نحيي عم محمد اغا وعم عبد الله بوميس. عم محمد اغا
0: ونحيي البرنامج سوا. تحياتنا لي كلهم
3: بالمجموع. قاعد متلخبط في الرقم هذا، وين حط انت؟
0: انتباه يا ودي، احفظوه الرقم، خلاص احفظوه.
3: شنو حركة السادة مالك؟ شو اخبارك؟
0: والله الحمد لله يا عم سالم. تفضل يا عم سالم. اي
3: اعطيني انا حياتي وحييك على البرنامج، بكين برنامج شفته على المسؤولية. انا
0: وين يا عمي؟ وين يا عم سالم؟ وين رايحة منك الخريطة يا عم سالم؟ راك يا عم سالم، نتكلم اليوم على النت، عن النت.
3: كيف؟
0: نتكلموا عن النت.
3: النت؟
0: ايه.
3: لا النت ما سمعتكش دويت عن النت، يعني زي ما نقول عن الأثر الطيب عنه.
0: اوكي، انت سمعت المسؤولية الناس اللي يبدو عندهم جمهور، فهمتني كيف؟ هذا علاش يعني تكلمت على انه يكون عنده أثر وكذا وكذا. بقى عموما نسألك سؤال عم سالم، باهي؟
3: ايوه.
0: النت انت تشوف فيه حاجه نقدر نستفيد منها او حاجه سلبيه بصيف برايك انت؟
3: ما بكذبش عليك، النت ما عنديش انا حتى.
0: ما عندكش فيه بس انت؟ لا عارفه ما عندكش فيه، بس على حسب درايتك.
3: والله هو فيه حاجات ايجابيه نستفيد منها، لكن اكثر حاجه فيه حاجات سلبيه يعني.
0: بح كويس. هذا المطلوب، هذا السؤال اللي نبيه انا وسألته لك وجاوبتني. بارك الله فيك عم سالم. الله يعزك، الله يعزك، بارك. عم سالم فصلت المكالمة. بارك الله فيك عم سالم وعم عبد الله بوميس وباقي المتصلين، زينب وهلبة، ناس أم زياد، هلبة أسماء. فمرحبتين بكم، واحنا اصلا خلاص يعني نبغى ناخذ فاصل وبنختمه. يلا

0: كذا عرفتوا لي ذلك الأغنية، ما غير اللي يعرفوا المستمعين اللي قدم ما عارفين الاختيارات كويس، وعارفكم شن تحبوا يا مستمعين. فالحمد لله أنا إنسانة متزوجة. شكرا بارك الله فيك، شكرا على النصيحة. وصلنا لنهاية حلقتنا، لكن الموضوع ما ينتهيش هنا يا جماعة الخير. دائما في نهاية الحلقة لكل موضوع، وهذه الخاتمة تعتبر لعنوان حلقتنا، ركزوا لي فيها لو سمحتوا. كل واحد فينا عنده القدرة انه يختار شنو يشوف وشنو يتابع، لان عقولنا وقلوبنا تستحق محتوى يرفعها ويطورها، مش محتوى يضيع وقتها او يأثر عليها بالسلب. خلوكم ديما واعيين، وما تصدقوش كل شيء تشوفوه، وما تخلوش عدد المتابعين هو المقياس الوحيد للنجاح او المصداقية. الانسان بقيمته واخلاقه واثره الطيب، مش بعدد اللايكات ولا عدد المشاهدات. ركزتوا في كلامي جيد؟ الإنسان بقيمته الأخلاقية والعلمية وأثر الطيب، مش بعدد اللايكات ولا بعدد المشاهدات ولا بعدد المتابعين. فخلوكم واعيين، خلوكم فاهمين، خلوكم ناس مثقفين. حاولوا تميزوا بين المحتويات الهادفة والمحتويات الغير هادفة، بين الأشياء اللي تفيدكم والأشياء اللي ترفعكم للأشياء اللي مش إمكانكم فيها. حاولوا بقدر الإمكان. إن شاء الله النصيحة هذه وصلتكم، وإن شاء الله يا رب وصلت الموضوع وعنوان الموضوع لبر الأمان، وحاولت أني نحكي لكم فيه بالتفصيل بدون ذكر أي شخصيات، مع احترامي لكل الناس اللي تقدم في محتويات. وبارك الله فيكم لكل شخص يحمل رسالة حقيقية، رسالة علمية ثقافية أخلاقية. تحياتنا لكم جميعا، واستمروا مهما حاربوكم، مهما حاولوا يحبطوكم، خليكم متمسكين بالرسالة الحقيقية، وردوا بالكم تنجروا خلف المشاهدات والمتابعات واللايكات والترند والشهرة واو إلى ما ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نكون وفتحنا باب للتفكير والنقاش حول موضوع يهمنا كلنا. كالعادة كنت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب. إلى لقاء جديد وموضوع جديد، وديما نلتقوا على خير ومحبة يوم الجمعة. ركزوا معاي، يوم الجمعة على نفس الموعد من الساعة 6 للساعة 8. شكرا لكل المتابعين، سواء كانوا في الفيسبوك سواء كانوا في التيك توك. شكرا على كل تعليقاتكم، شكرا على جميع تفاعلاتكم. بارك الله فيكم، وأنتم جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج ومن صاحبة البرنامج. شكرا بارك الله فيكم جماعة الفيسبوك، جماعة المستمعين المتصلين والمستمعين بصمت. شكرا بارك الله فيكم على حسن المتابعة والاستماع ومشاركتكم لنا. بارك الله فيكم جميعا، نقص لي الصوت شوية. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم. وإلى اللقاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
3: راديو السرايا اف ام،
4: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

0: إشراقة نور في أثير الوطن،
1: مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي: أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح، وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر، تبوح وتخبر عن سرها، وفي طهرها يستحم القمر، وفي طهرها يستحم القمر، مع الله في جاريات الرياح تثير السحاب فيهمي المطر، فتصحو الحياة ويربو النبات، وتزهو الزهور ويحلو الثمر، مع الله في الجرح لما انمحى، مع الله في العظم لما انجبر، مع الله في الكرب لما انجلى، مع الله في الهم لما اندثر، مع الله في سكنات الفؤاد وتسليمه بالقضاء والقدر، مع الله في عزمات الجهاد تقود الأسود إلى من كفر، مع الله عند التحام الصفوف وعند الثبات وبعد الظفر، مع الله حين يثور الضمير وتصحو البصيرة يصحو البصر، وعند الركوع وعند الخشوع وعند الصفاء حين تتلى السور، مع الله قبل انبثاق الحياة وبعد الممات وتحت الحفر، مع الله حين نجوز الصراط، مع الله حين نجوز الصراط، نلوذ نعوذ به من سقر، مع الله في سدرة المنتهى، مع الله حين يطيب النظر، حين يطيب النظر، مع الله. من كلمات الشاعر الأديب عمر الأميري رحمه الله تعالى، قراءة حارث بن محمد القرضي.
2: مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا. برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يا ام السرايا والشط ويلا.
5: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
6: والحمد لله رب العالمين الفاتح.
7: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
8: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب، يعني البئر، يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما، كما استقر في أذهان كثير من الناس، ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت. بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام، حياة بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بياناً في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوساً لحساب الروح، الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة، لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة، ولكنها حياة من نوع آخر ولها قوانينها الأخرى، وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدت ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقير.

الزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن أفتديهم بالمال يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، نعم عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. رحمه ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبقا ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم. اجتهاده بالنسبة لأمته بالنسبة لأصحابه حق دائما ينبغي الأخذ به، ولا يجوز لنا أن نقول طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك، العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية: في الناس من ظنوا. أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: أنت كظهر أمي. فقال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله خوله وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر كما قال الباري عز وجل. يعني
عند

عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بما كان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال، غزو، أول غزو، أول تجربة في حياتهم. ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله؟ نعم، الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول: آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم. يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله، نعم، نتسابق ونسأله عن كيفية اقتسامنا للغنائم. جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنه عمل الله، قاتلتوا من شأن المال، أنتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال، بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لن يجيبهم الله عز وجل أنه الغنائم توزع هكذا؟ نعم، وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى أخماس، والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه وجاء الجواب تفضلوا يلا نعم تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس الإمبراطورية الساسانية كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم. أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم.
إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال، نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه، وعرفانين كيف بدهم يتخلصوا من هذا الذنب بسبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أنه الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم، مشان حتى لما بكرة بدنا نشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا. آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية.

0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال هن شوي بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلسوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من قرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخيرا في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير. نعم، وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه ظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربيين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر، حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أن هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا وبينهبوا ما على شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما على شيء، أعوذ بالله. هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى، ويخيل إليه أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى له. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلاً من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، المال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي الأمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. هذا هو الأمر الأول، انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ أنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هنا قد نقول، طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر، ربما في آراء ما كان خاطر باله بيسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والله الرأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا، فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بيسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بيسموها أحكام الإمامة أو بيسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق، الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله لازم نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلا نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وهن كمان نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا؟ نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا. هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قولوا شو هو، الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو السر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراعة والتذلل والبكاء والالتجاء. نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكن التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحابه سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في الحملات الصليبية كان ذلك نور الدين زنقي، يزار الآن قبره موجود هنا. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق. ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا، لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه؟ هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجداً وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له، نعم، المرء حيث يضع نفسه، نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح، لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام. والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية لكن كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى، نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم، لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة ورؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثاله، عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ذل العبودية لله عز وجل. لك أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا بديكورات شكلية، لا لا لا، بل بتزلل نابع من القلب والشعور، ونثبت على هذا المنهج. انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نثر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاز لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعات، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا يستغيث ربه عز وجل يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العز تبعه والقوة تبعه، وأعلن عن حقيقة هويته، شو هويته؟ عبد. مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك، يا رب ما لي غيرك، انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، يا ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس يصدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشوة من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وانظروا إليه اليوم، وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي ها أنا قد عدت إليه، كبلني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بدخل إنسان من اللذة، فيا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. أينا. وليس بيننا وبين أن يألك العدو، شو قيمته؟ هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي أبرز خيال قوته على أنها قوة حقيقية واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم، كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر، النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين، لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين، تقول الرسالة: يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب، أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في 1000 من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم، حقيقة، ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان، لك يا ريت الفسق، لا من المشايخ، قالوا لا، يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة دي مرتبين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أنه الباري عز وجل قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلعبوا بهذا النص، يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة الروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادة، سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك، ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا. نشهد ونعترف بذلك، ولكننا لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب، وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب، املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين. رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين، وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذ عليه أخذ وأخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع الحياء كموضوع أساسي في سبل الوصول وعلامات القبول، لكن الله سبحانه وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. خالقنا، ربنا، خالق السماوات والأرض، حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: الحياء من الحياة، فالذي له قلب حي يستحي، والذي يستحي له قلب حي، وكأن هناك علاقة ترابطية بين حياة القلب وبين الحياء. قلة الحياء علامة موت القلب، وكلما كان القلب أكثر حياة كان أشد حياء. والإمام الجنيد رحمه الله تعالى، لكن قبل أن نتابع قوله، الأكمل إن ذكرت عالماً جليلاً أن تقول رحمه الله تعالى، وإن ذكرت صحابياً جليلاً أن تقول رضي الله عنه. لكن كلمة رضي الله عنه تعني شيئين: إما أن تكون دعائية، وإما أن تكون تقريرية. فالصحابة العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة تقول لهم رضي الله عنهم تقريراً لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فإذا كان خالق السماوات والأرض في عليائه رضي عن المؤمنين الذين بايعوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان فيهم أبو بكر وعمر، فمن أنت أيها الإنسان حتى لا ترضى عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. فالصحابي الذي بشره النبي بالجنة تقول عقب ذكر اسمه رضي الله عنه تقريراً، والصحابي الآخر تقول رضي الله عنه دعاءً. أما العلماء العاملون، العلماء الربانيون، الأولى أن تقول رحمهم الله تعالى. لذلك الإمام الجنيد رحمه الله تعالى قال: الحياء رؤية الآلاء مع رؤية التقصير، رؤيتان ينتج عنهما الحياء، أن ترى عظمة الله، فضل الله، نعم الله قد غمرتك، وأنت لم تقدم شيئاً في مستوى هذه النعم. ينشأ من هاتين الرؤيتين معاً رؤية لفضل الله عليك ورؤية لتقصيرك ينشأ حالة حياء. يعني فلسفة الحياء، أصل الحياء أن يغمرك الله عز وجل بالنعم وأنت لم تقدم شيئاً يكافئ هذه النعم. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً. أنا أتصور أنك إذا دخلت إلى مسجد ورأيت في المسجد آلافاً مؤلفة، اعتقد يقيناً أن 90% من هؤلاء الذين أكرمهم الله بارتياد بيوته جاءوا إلى بيت الله عقب معالجة لطيفة من الله، لأن الله رب العالمين يتابع عباده، يسوق لهم بعض الشدائد، تلوح لهم بعض المصائب، يسارعون إلى الله عز وجل. فالله ربنا يأخذ بيدنا إلى ذاته العلية. فلذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. بطولة المؤمن أن يرى فضل الله عليه، أن يرى أن الله منحه نعمة الإيجاد. أنت موجود، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ يعني أنا أحياناً حينما أتصفح كتاب وأقرأ في مقدمته متى طبع، فإن طبع قبل أن أولد أقول في أثناء طباعة هذا الكتاب: من أنا؟ ما لي وجود؟ يعني من بعض الوقت سمعت شريطاً لأحد القراء الكبار، قال: هذا الشريط مسجل عام 36 قبل ولادتي. إذاً من أنا أثناء تلاوة هذه الآيات؟ لم أكن شيئاً مذكوراً. فالله عز وجل تفضل عليك فأوجدك، هي أكبر نعمة. أنت موجود، موجود للسعادة. الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم. لمجرد أن الله منحك نعمة الإيجاد منحك هذه النعمة لتسعد في الدنيا والآخرة. إذاً هذه النعمة الأولى، نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد: أمدك بالهواء، أمدك بالماء، أمدك بالطعام، بالشراب، بالزوجة، بالأولاد، بحرفة تتقنها تربح منها، تنفق على نفسك منها وعلى عيالك، أمدك بكل ما تحتاج. منحك نعمة الإيجاد ومنحك نعمة الإمداد وتفضل عليك فمنحك نعمة الهدى والرشاد. لذلك: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من نعمة أعظم في حق الإنسان من أن يعرفه بذاته العلية. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني سيدنا إبراهيم هذا النبي العظيم قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. أنت ماذا تتوهم؟ أن وفى نعم الله لها حينما امتحنه بذبح ابنه، نفذ هذا الأمر بطواعية، وفى هنا. لذلك ما من إنسان على وجه الأرض مهما علت مرتبته حتى الأنبياء يستطيع أن يوفي نعم الله عليه. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك قالوا: إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. وكلما ازددت إيماناً تزداد رؤية لفضل الله عليك. والفرق الدقيق الواضح بين المؤمن وبين غير المؤمن، المؤمن يقول هذا من فضل ربي، غير المؤمن يقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. كلمات الخبرات والشهادات والمعركة وقد نجحت فيها، هذه كلمات يقولها من شرد عن الله عز وجل. أما المؤمن هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لذلك الحياء

حقوق. الحد الأدنى أن تدع ما نهاك الله عنه، الحد الأدنى الأدنى من الحياء أن تدع ما نهاك الله عنه، أن تدع تقصيراً في أداء الحقوق. أما أن تكافئ خالقك على نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد فهذا مستحيل وألف ألف مستحيل. أحد كبار العلماء يقول، الفضيل بن عياض قاضي جليل، قال: خمس من علامات الشقاء. دققوا، خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، أبعد قلب عن الله عز وجل القلب القاسي، وكأن هناك علاقة ترابطية بين الصلة بالله وبين قسوة القلب. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد حينما اتصلت بنا امتلأ قلبك رحمة، فانعكست هذه الرحمة ليناً مع أصحابك فالتفوا حولك، ولو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، فانعكست هذه القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. فأنت بين أن يلتف الناس حولك وبين أن ينفضوا عنك. يلتف الناس حولك باللين الذي هو انعكاس لرحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بالله، والفظاظة والغلاظة انعكاس لقسوة القلب التي جاءت من بعدك عن الله. هذا قانون اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. لذلك خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب وجمود العين، لا يبكي أبداً. أما المؤمن يبكي بكاء الحب، يبكي بكاء الاتصال، يبكي بكاء الرحمة. وقلة الحياء من علامات الشقاء، والرغبة في الدنيا وطول الأمل. والله مرة إنسان جلست معه لبعض الوقت، والله حدثني لعشرين سنة قادمة ماذا سيفعل؟ سيسافر وسيفعل وسيبني وسيؤسس إلى آخره. وفي المساء قرأت نعوته على الجدران. لذلك قالوا: من عد غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. لذلك علامات الشقاء: قسوة في القلب، جمود في العين، قلة في الحياء، رغبة في الدنيا، طول في الأمل. وقال بعض العلماء: إن الحياء والأنس يطرقان القلب، فإن وجدا فيه الزهد والورع أقاما فيه ولم يرتحلا. ويحيى بن معاذ يقول: من استحيا من الله مطيعاً استحيا الله منه وهو مذنب. يعني أنت استحييت من الله فأطعته، مرة زلت قدمك، الآن الله يستحي أن يعاقبك. إذا استحييت منه مطيعاً استحيا منك مذنباً. لذلك ورد في الأثر: أن عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ قال بعض العلماء: الحياء على عشرة أوجه: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار نفس، وحياء محبة، وحياء عبودية.

0: حرية وحياء شرف وحياء الإنسان من نفسه. أما حياء الجناية فمنه حياء سيدنا آدم عليه السلام، فر هاربا من الجنة قال يا آدم أفرارا مني؟ قال لا يا ربي بل حياء منك. أيام إنسان بتوارى عن الأنظار حياء من عظيم لم يطعه، هذا حياء الجناية. أما حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار ولا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق العبادة، هذا حياء التقصير. سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وهو الإنسان الأول، وله عمل كالجبال. يعني العالم الإسلامي يزيد عن 1.5 مليار، يحتل أكبر مساحات في الأرض. هذا العالم اهتدى بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن نفسه وعن عمله جهد مقل. إذا النبي الكريم قال جهد مقل، يعني مرة سيدنا عمر مع أصحابه أحدهم قال والله ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله، تغير لونه وجحظت عيناه وأحد فيهم النظر، خافوا، إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال ومن هو؟ قالوا أبو بكر. قال للذي قال رأينا خيرا منك لقد كذبتم جميعا، يعني بسكوتكم، وصدق. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك، يعني استحيا من الله أن يقال ما رأينا خيرا منك بعد رسول الله. قال لهم كذبتم جميعا حينما سكتتم، وهذا الذي قال لا والله لقد رأينا من هو خير منك وصدقت. كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. حياء الإجلال حياء المعرفة. حينما يتعرف العبد إلى ربه يكون حياؤه منه. كلما ارتقت معرفتك تستحي من الله حياء الإجلال. يعني سيدنا رسول الله حينما أسلم زيد الخير، اسمه زيد الخيل، قال له أنت زيد الخير للخيل، أخذه إلى بيته، شوف، أعطاه وسادة ليتكئ عليها. يا الله، حديث عهد بالإسلام. قال والله يا رسول الله لا أتكئ في حضرتك، أنا مع رسول الله أتكئ؟ قال له والله لا أتكئ في حضرتك. إيه ما هذا الأدب الذي تعلمه أصحاب رسول الله؟ أيهما أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني لكنني ولدت قبله. استحيا أن يقول أنا أكبر منه. قال هو أكبر مني لكنني ولدت قبله. النبي الكريم يستحي من الله حياء إجلال. قال ما رؤي ماداً رجليه قط بين أصحابه، حياءً من الله. سيد الأمة، عظيم الأمة، نبي الأمة، رسول الأمة، ما رؤي ماداً رجليه قط. هناك حياء الكرم. النبي الكريم دعا أصحابه إلى وليمة بمناسبة زواجه من زينب، جلسوا وأطالوا الجلوس، فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. يعني أحياناً يأتيك ضيف وعندك موعد مهم جداً والموعد خطير، قاعد مرتاح وعم يحدثك ومستأنس بك، ممكن تصرفه بكلمة بس ما بتقدر، تستحي أن تقول له انصرف. هذا الحياء اسمه حياء الكرم. من لوازم كرمك ألا تصرف الضيف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء القرآن وأكد أن النبي يستحي منكم. قال: حياء الحشمة كحياء سيدنا علي بن أبي طالب. دقق، حينما استحيا أن يسأل النبي الكريم عن المذي، فاطمة بنت رسول الله وزوجته، موضوع المذي يحتاج إلى غسل، سائل شفاف غير المني، استحيا أن يسأل رسول الله وزوجته ابنة رسول الله. يعني أحياناً بعض الأصهار يتحدث عن قضايا نسائية مع زوجته أمام والدها وأمام إخوتها، هذا من قلة الحياء. هي أختهم هي أو بنت، البنت مقدسة، يجي حديث من الصهر عن العلاقة الزوجية، ما هي صعبة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستحي، وسيدنا علي استحيا من رسول الله أن يسأله عن حكم المذي، شيء متعلق بابنته لأنه فاطمة. هذا حياء الحشمة. حياء الاستصغار كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقاراً لشأن نفسه. من أنا؟ أنت عم تخاطب خالق السماوات والأرض، يقول لك: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فأنت لا شك، من أنا يا رب حتى تخاطبني، حتى تقول يا عبادي؟ هذا حياء الاستصغار. يعني مرة نور الدين الشهيد سأل الله النصر، لكن استحيا، قال: من أنا؟ والله كلمة أنا أتردد في ذكرها. سجد إنه في المغول والتتار، معركة طاحنة، معركة مصيرية. قال: يا رب، من هو الكلب نور الدين حتى تنصره؟ انصر دينك. يعني هو استصغر أن يسأل النصر لذاته، قال له: انصر دينك يا رب. هذا حياء الاستصغار. حياء المحبة، قد يستحي المحب من محبوبه أن يسأله شيئاً. وفي حياء الشرف والعزة، إنسان له مقام كبير كالمعلم كالأب. يعني أيام إنسان عنده بنات وعنده أصهار وعنده أولاد وعنده كنائن، يحكي طرفة بذيئة جنسية، في أشخاص ما عندهم حياء. لك أنت أب وعندك أولاد وعندك كنائن وعندك أصهار وعندك بنات، هذا المزاح ما بيليق فيك، لكل مقام مقال. والله أحياناً تعاشر أخ 30 عام لا تسمع منه كلمة بذيئة أبداً. المؤمن منضبط، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ضبط اللسان. وذكرت البارحة أنه فلما تغشاها حملت منه حملاً خفيفاً. شوف تغشاها، هذه الكلمة لا تخدش الحياء أبداً. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً، هذه الكلمة لا تخدش الحياء. يا بنيتي إن هذه الثياب تصف حجم عظامك، ما قال حجم فخذيك مثلاً، حجم عظامك. هذه الكلمة لا تثير مشاعر جنسية. فلو تتبعت أقوال النبي، ولو تتبعت القرآن الكريم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يقول لك: لا حياء في الدين. أنا أقول: الدين كله حياء. شوف العبارات القرآنية والنبوية في التعبير عن العلاقات الجنسية. في حياء المرء من نفسه. هلأ ما في أحد، أنت وحدك في البيت، في إنسان يعني يتعرى تعري غير معقول في البيت، ألا يستحي من الله؟ يعني أيضاً وأنت وحدك ما في إنسان معك، هناك نوع من الحياء أن تستحي من الله وأنت وحدك في البيت، أن تفعل شيئاً لا يليق بمكانتك، أو أن تتعرى تعرياً غير معقول. والعلماء قالوا من استحيا من نفسه فاستحياؤه من غيره من باب أولى، يستحي من نفسه. وفي حياء المراقبة، أنت حينما تشعر أن الله يراقبك فهذا يقتضي حياء من الله، لا في كلمة غلط، لا في جلسة غلط، لا في يعني تعليق قاسي. لكن كما قلت مراراً، أرقى أنواع الحياء أن تشعر أن الله معك، لذلك أن تعبد الله كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أيها الإخوة، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية العلم، هي المعية العامة. أما المعية الخاصة، إن الله مع المؤمنين، إن الله مع الصادقين، إن الله مع، هي معية خاصة. قال هي معية التأييد والتوفيق والحفظ والنصر، هي المعية الخاصة، إلا أن هذه المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا شك أن الحياء ينبع وهو معكم أينما كنتم، وهو يراكم في أحوالكم. الآية الكريمة فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين كتاب كتبه الإمام النووي يريد فيه أن يدل السالك إلى الله تعالى على درب السلوك هذا. فبدأ كتابه بأول باب من أبواب السلوك إلى الله، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. اجعل كل عمل تعمله وكل قول تقوله في هذا الدرب تريد به وجه الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا لجنابه. ثم الباب الثاني والذي نحن بصدده هو باب التوبة. عندما تسلك في هذا الدرب فينبغي عليك أن تترك ما فرطت به في الزمن الماضي، وأن تعود إلى الصراط المستقيم. ينبغي عليك أن تندم على ما فات منك، وعليك أن تعزم على عدم العود إلى المعاصي. وإذا كان حق للعباد فالمتوقع من السالك في درب الله تعالى أن يرد الحق إلى أصحابه، إذ إن الذنوب ثقالات تبقيك في مكانك وتمنعك من الإقبال على حضرة الله تعالى. يا أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات في كل يوم يزداد قربا إلى الله تعالى. الآن السالك إلى الله ينبغي عليه أن يكون وراء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لك من العمر 40 سنة، 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، متوقع أنت في كل يوم أن تزداد قربا إلى الله تعالى، حتى تموت في اليوم الذي تموت فيه وأنت أقرب ما تكون إلى الله تعالى. لكن الذنوب يا شباب ويا أيتها الأخوات ثقالات تمنعك من السير. تريد أن تقترب في هذا الصراط المستقيم إلى ربك، فالذنب يمسكك ويبقيك في مكانك. فالمتوقع منك وأنت سالك في هذا الدرب أن تتخلى عن هذه الثقالات، أن تتوب من هذه الذنوب، أن تترك هذه الذنوب، أن تندم على ما فرطت وعلى مبارزتك ربك بالمعاصي، أن تترك كل ما يبعدك عن حضرة الله تعالى حتى تنطلق إلى الله عز وجل. فعقد الإمام النووي هذا الباب يتحدث فيه عن التوبة وعن ضرورة التوبة لكل السالكين إلى الله عز وجل، وعن وقت التوبة وعن أنواع التوبة وعن صورة مشرقة في توبة الصحابة حتى نمشي أو نسير بسيرهم. ووصلنا إلى الحديث الثالث في هذا الباب، وهو حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تفضل.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال:
0: سيدنا أنس بن مالك يكنى أبا حمزة، جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنس عمر 10 سنوات. قالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، يا ريت ترضى هيك عندك يقعد خادم صغير في بيتك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة جعل الأنصار يتحفونه بهداياهم، كل واحد من بيوت الأنصار صار يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم أم سيدنا أنس بن مالك كانت فقيرة، فقالت ما عندها شيء تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت سيدنا أنس بن مالك وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، لو تقبله هيك عندك، ندق الباب بيفتح لك، بدك شيء غرض بيجيب لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سعادة أنس بن مالك وكان هناء أنس بن مالك وكان فوز أنس بن مالك عندما خدم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا هيأ الله لأناس سعيدا فإنهم سعداء. إذا الله عز وجل جعلك قريبا من أحد أهل الله تعالى، أهل الصلاح، أهل الرشاد، إن شاء الله إن شاء الله يراد بك الخير. كل السعادة نالها سيدنا أنس عندما خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس بن مالك مرة دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله تعالى له في رزقه وعمره وولده، فكان أن رزق الله تعالى سيدنا أنس بن مالك أرضاً كانت تحمل بالسنة مرتين. الناس كلهم أرضهم تحمل بالسنة مرة، أرض أنس بن مالك كانت تحمل في السنة مرتين. وقد عد سيدنا أنس من أولاده وأولاد أولاده ما يزيدون على 100، ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله له في ولده وماله. وفي عمره كان سيدنا أنس بن مالك آخر الصحابة موتاً بالبصرة. الصحابي الله يرضى عنه انتشروا بالأرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك ذهب إلى البصرة، آخر من مات بالبصرة سيدنا أنس بن مالك سنة 91 للهجرة. لذلك أيها الإخوة، احرصوا على أن تكونوا وأن يكون أولادكم قريبين من الصالحين، فإن في هذا سعادة لكم وسعادة لأولادكم. واحذر أن يكون ابنك قريبا من إنسان فاجر. احذر تنزل ابنك على الشغل لصاحب محل أعوذ بالله له من الشرور والآثام ما له. احذر أيها الشاب أن تعمل في مكان فيه من الفجور وفيه من المعاصي ما فيه. اجتهد أن تعمل وأن تخدم في مكان فيه الخير وفيه الرشاد وفيه الصلاح. يحدثني واحد من أصحاب المطاعم الأشهر في مدينة دمشق، مفتوح عليه بالمال ومفتوح عليه بالجاه، يقول لي: كان أبي خادم مسجد في حينا، وكان أبي يخدم المسجد معتقدا، يعني مو موظفان، إنه أخي على قد الوظيفة أنا بشتغل، يخدم المسجد معتقدا عند الصباح وعند الظهر وعند المغرب. واعلموا أيها الإخوة أن خدمة المساجد يعني أمر شاق وأمر صعب، ليس بالسهل. بيتك مساحته 100 متر، زوجتك تبقى تعمل ليل نهار، وأنتم في البيت 5 أشخاص أو 7. المسجد أحياناً يكون مساحته 3000 متر، يعني قد بيتك 30 مرة، والداخلون إليه يدخلوا 100 ويخرجوا 100، يدخلوا 500 ويخرجوا 300، يدخلوا 1000 ويخرجوا 1000. فتخيل من سيخدم هذا البيت. يقول لي هذا الأخ، وهو له من العمر الآن 60 سنة وله إخوة معه، قال لي: كان أبي خادما للمسجد لكن يخدم المسجد عن اعتقاد، ويخدم شيوخ المسجد، فأكرمنا الله. الابن يقول: أكرمنا الله ببركة خدمة أبي للمسجد ولشيوخ المسجد. لكن أيها الإخوة، أنت إذا خدمت بيت الله، بالله عليك لو إجا واحد خدم لك بيتك، أنت أي واحد بينكم، واحد هيك خدم لك بيتك لوجه الله تعالى، كيف ستقابله؟ كيف ستعامله؟ وأنت بشر مثلك مثله، فما بالك بمن يخدم بيت الله تعالى؟ ما بالك بمن يخدم عباد الله تعالى الصالحين؟ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كانت سعادته يوم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما في بيته. فالحديث الآن يرويه سيدنا أنس بن مالك أبو حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تفضل.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه. متفق عليه.
0: يقول لله، هذه جواب قسم، يعني والله أقسم لكم بالله، إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، الأمر تمثيلي وصورة، سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. وفي الرواية الثانية قال: فضاع منه بعيره. تخيل واحد في أرض فلات، أرض لا شجر فيها ولا ماء فيها ولا ناس فيها، ورجل يركب على بعيره وعلى بعيره طعامه وشرابه، نزل عن بعيره لحاجة، فإذا في هذا البعير يضل عنه ويهرب ويند عنه. الآن استيقظ ما وجد بعيره، قديش يصيبه من الألم، لأنه 100% سيهلك، غير أنه بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وجد بعيره. كيف تكون فرحة هذا الإنسان الذي أيقن بالهلكة ثم إنه وجد بعيره؟ قال: لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل. الفرح عاطفة تصيب الإنسان، لكن مراد فرح الله تعالى في الأحاديث التي تتحدث عن فرح الله تعالى يعني رضا الله تعالى. لازم الفرح الرضا، لله أشد رضا وأشد عطاء للواحد منكم إذا تاب من حالة هذا الرجل. تفضل. وفي رواية لمسلم،
1: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه.
0: انفلتت منه، ضاعت منه راحلته. نعم.
1: وعليها طعامه وشرابه فأيس منها.
0: أيس بمعنى يئس، يعني بحث وبحث وبحث ويئس أن يجدها.
1: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته.
0: يعني قال: والله أنا أموت تحت هذه الشجرة.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده.
0: يعني وجدها أمامه، كيف بيفرح؟ تخيل أنت مضيع لك شيء 5 مليون ويئست من أن تجدها، وهن حيلتك وفتيلتك وتحويشة عمرك، بعدين وجدت هذه الملايين الخمسة، قديش تفرح؟ نعم. لله أفرح بتوبة عبده من هذا. شو معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن الله عز وجل ينتظر عودتكم إليه، وإذا ابتعد العبد عن ربه فإن الله عز وجل ينتظر أن يعود هذا العبد إلى الانضباط بأمر الله تعالى. ويا أخوان، إذا إنسان سلك درب الله تعالى مين بيستفيد؟ إذا أنت انضبطت بالصلاة والصوم وغض البصر وبر الوالدين والإحسان إلى الخلق، من المستفيد؟ أنت المستفيد. الله شو مستفيد إذا نحن صلينا أو لم نصلي، إذا أنت صمت أو لم تصم، إذا أنت عققت والديك أو بررت والديك؟ لكن المجتمع كله والأسرة كلها والأفراد كلهم يشعرون بالأمن وبالسعادة وبالخير وبالبركة عندما يطبقون أمر الله تعالى. الصحابة لما انضبطوا بأمر الله عز وجل، هل هم نفعوا رب العالمين أو أن الله نفعهم أو أن التزامهم بدينهم نفعهم؟ عمر بن الخطاب يا أخوان، بالإسلام وبالانضباط بأمر الله تعالى ارتفع لما انخفض، أبو بكر ارتفع لما انخفض، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، الإمام البخاري، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، هؤلاء القوم انضباطهم بأمر الله رفعهم لما خفضهم. طيب أنت الآن إذا بتنضبط بأمر الله هل ترتفع أو تنخفض؟ والله يا أخوان ما في واحد منكم يصدق مع الله عز وجل في توبته وفي استقامته إلا ليعزنه الله تعالى كما أعز صحابة رسوله. الله ما تغير يا أخوان، الله هو الله والمنهج هو المنهج، ما تغير القرآن ولا تغيرت السنة. إذا أنت تعامل ربك مثل ما عامله عمر بن الخطاب يعاملك ربك كما عامل عمر بن الخطاب. سأل سيدنا داود عليه السلام ربه، قال: يا رب كن لولدي سليمان كما كنت لي. فأوحى الله تعالى إلى سيدنا داود أن: يا داود قل لولدك سليمان أن يكون لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. يا أخوان نصيحة، يا رجال نصيحة، يا شباب نصيحة، يا أيتها الأخوات نصيحة. السعادة، كل السعادة في أن تمشي في درب الله، في أن تستقيم على الصراط المستقيم. وإذا زلت قدمك، إذا ملت، إذا أخطأت، إذا نسيت، لا بأس، توب يا أخي وارجع، والله تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. ويا أخوان، ما رأينا أحدا سلك درب الله تعالى صادقا إلا أكرمه الله، إلا أعزه الله، إلا رفعه الله، إلا أعطاه الله. والله لقد رأيت أناسا بسطاء بسطاء بسطاء، لكن استقاموا على درب الله كما أراد الله عز وجل، أعطاهم الله عز وجل فوق التصور. يقول لي واحد منهم، يقول: كنت محتاجا إلى الزكاة، لو أنت أردت أن تدفع زكاة مالك 100 ليرة كنت أنا محتاجا إليه. أكرمه الله تعالى بالالتزام مع الشيوخ وبالصدق وبالانضباط بأمر الله وبالاستقامة وبعدم الروغان، روغان الثعالب، أكرمه الله بهذه الاستقامة. سبحان الله، أكرمه الله الآن ربنا بعز وبجاه وبمال فوق الوصف، هو لا يعرف مقدار ما عنده من المال. وهذا الكلام ينطبق على كل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت، إذا صدقت مع الله بالصدق صدق، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مو كل المؤمنين، من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وليش ما تصدق يا أيها الأخ؟ أنت بالمسجد منضبط بأمر الله تعالى، وبمحلك منضبط بأمر الله، وببيتك منضبط بأمر الله، وبمدرستك منضبط بأمر الله، وبشارعك وبجامعك وبجامعتك منضبط بأمر الله. إذا رآك الله تعالى تصدقه يصدقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في واحد من الصحابة، قال عنه صدق الله فصدقه الله. وأنت هلأ إذا بتصدق مع الله عز وجل، الله يرفعك ويعزك ويعطيك ولو لم تكن شيئا مذكورا. فالله عز وجل يفرح بعودك إليه، ويفرح بتوبتك، ويفرح بإقبالك، ويفرح بأنك تتوب بين يديه. نعم، قال فبينما هو كذلك، تفضل.
1: فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها.
0: أخذ بخطامها يعني مثل الرسن الذي يوضع على الخيل.
1: ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
0: مرات الواحد بيلتهج من الفرح، بدل ما يقول اللهم أنت ربي سبحانك وأنا عبدك، قال أخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. المراد في الحديث أن الله عز وجل يفرح ويرضى عن عبده إذا تاب. مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله تعالى يغضب على عبده إذا لم يتب، معناته إذا جاء الشيطان ليقول لك أنت لا تنفع توبتك، وأنت مراراً ما تبت ونكست، وأنت غدار لا تتوب، فصدقته ولم تتب، الله يغضب عن العبد إذا لم يتب. الله يرضى عن العبد إذا تاب مهما كان مقصراً ومهما كان مسيئاً، ويغضب عن العبد أن يبقى مقيماً على معصيته. نعم، الحديث الرابع.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: رواه مسلم، فالحديث صحيح. سيدنا أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري آتاه الله تعالى مزماراً من مزامير داود، كان صوته جميلاً جداً. كان سيدنا عمر إذا لقي سيدنا أبا موسى الأشعري يقول له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، اقرأ لنا شيئاً من القرآن، صوته ندي. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم كان في الليل يتفقد أصحابه فسمع صوت أبي موسى يقرأ القرآن الكريم، وصوت أبو موسى صوت جميل. في الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلي لحبرتها لك تحبيرا، كنت رتبت لك يعني كمان ترتيبة. نياله يا أخواني لله عز وجل يؤتيه موهبة فيستخدم موهبته في طاعة الله تعالى. صوتك جميل، اجعله في طاعة الله. حافظتك قوية، اجعلها في طاعة الله. علاقاتك الاجتماعية واسعة، اجعلها في طاعة الله. عندك قوة بدنية، اجعلها في طاعة الله. عندك ذكاء، اجعله في طاعة الله. ويا حسرتي على واحد آتاه الله تعالى صوتاً جميلاً، بدل ما يجعله في الطاعة جعله في المعصية. آتاه الله حافظة، بدل ما يستخدمها في الطاعة استخدمها في المعصية. آتاه الله صلات اجتماعية واسعة، بدل ما يستخدمها في الدعوة إلى الله استخدمها في الدعوة إلى الضلالة. إذا الله أكرمك بموهبة اجعلها في طاعة الله تعالى. توفي سيدنا أبو موسى الأشعري سنة 54 للهجرة، وعمره شبيه بعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله تعالى 63 سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث يتحدث متى تتوب وإلى متى تبقى التوبة مقبولة، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناته بال24 ساعة باب التوبة مفتوح. لا حدا يا أخواني أجل التوبة للمساء، لا لا، الله في النهار يمد يده ليتوب مسيء الليل. ولا حدا يأجل التوبة للصباح، الله عز وجل في الليل يمد يده ليتوب مسيء النهار. لا حدا يأجل توبته ليوم السبت، لأنه الشيطان هكذا يوسوس. واحد من حيل الشيطان بالإنسان التسويف، بيقول له هلأ اليوم شو اليوم الأحد، هلأ مو محرزة التوبة، بدك تبدأ بالصلاة مو يوم السبت، يوم السبت على صلاة الفجر بدك تبدأ بصلاتك، وبركي متت من هون ليوم السبت. ومرات بيقول له الشيطان اليوم قديش بالشهر، مثلا 4 شهر مو محق، طول بالك بأول الشهر، إلا على أول شهر ربيع، هلا جاي شهر ربيع بتوب، أجل لي هلا التوبة شي 4-5 أيام. ومرات بيقول له انتظر ليصير عمرك 70 سنة بتروح على الحج، وبعد الحج بقى بتستلم الانضباط بالشريعة. احذروا أيها الإخوة من التسويف في الإقبال على الله، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون. سوف أتوب، سوف أبدأ بالصلاة. ليش؟ ليش تؤجل ليوم السبت؟ ليش الله عز وجل يعني اليوم الأحد الله ما بيتوب اليوم، وبكرة التنين ما بيتوب عليك، والثلاثة ما بيتوب عليك؟ ذكروا عن رجل من قريش أراد أن يسلم بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فركب دابته ومضى باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترضته قريش، قالت له أين تريد؟ قال أريد محمداً. قال ما تريد منه؟ قال أريد أن أسلم. قالوا أتدري ما يأمرك به محمد؟ يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة، شغلة منيحة. قال يأمرك بصلة الأرحام. قال والله عادة الكرام. قال يأمرك بترك الخمر، ما في شرب خمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى بيتي أشرب الخمر سنة أتزود منها ثم أعود إلى محمد فأسلم. قال فلوى عنق ناقته ورجع، فسقط من على ظهر الناقة فدقت رقبته فمات. لو كان ميته هو رايح باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لكان مرضيا مقبولا، أما وإنه غير طريقه وراح بالاتجاه المعاكس مات شقيا مخذولا. نصيحة يا أخوان، ما أحد يؤجل التوبة لا للمساء ولا للصباح ولا ليوم السبت ولا لأول الشهر ولا لأول السنة ولا لبداية شهر رمضان. الآن الآن الإمام النووي ساق رضي الله تعالى عنه ساق هذا الحديث ليقول لك في أي وقت أقبلت على الله تعالى فإن الله تعالى يقبله. أخي حب استنى لبكرة الفجر، لا لا مو بكرة الفجر، الآن الآن توب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني مفتوح باب التوبة في أي وقت، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كمان بالنهار تتوب الساعة 10 الصبح منيح، و12 الصبح منيح، ووحدة الظهر منيح، و4 العصر منيح. المهم مت على توبة، المهم دم على توبة، ولا تؤجل توبتك. هذه فائدة أولى من الحديث. والفائدة الثانية قال حتى تطلع الشمس من مغربها. إلى متى ستبقى التوبة مقبولة؟ 10 أيام؟ 10 أشهر؟ 10 سنين؟ إلى أن تقوم الساعة. هلا إذا طلعت الشمس من مغربها قامت القيامة. فالتوبة باب التوبة مفتوح بالليل والنهار، وباب التوبة مفتوح إلى أن تقوم الساعة. نعم. حديث الخامس.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم.
0: إذن مفتوح باب التوبة لا يغلق. والحديث الأخير تفضل.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: إذن التوبة لا تتوقف حتى تتوقف الحياة على هذه الأرض لكل البشر يوم القيامة طلوع الشمس من مغربها، وبالنسبة لك لا تتوقف حتى تغرغر. الغرغرة هو تردد الماء في الحلق لمن شرب الماء ولم يبتلعه وإنما راح يردده في حلق. هذه الغرغرة إذا وصلت الروح إلى الحلقوم هنا انقطعت توبتك أنت، وإذا طلعت الشمس من مغربها هنا انقطعت التوبة عن الناس عامة. المراد أيها الإخوة أن التوبة وبابها مفتوح مع السالك إلى الله حتى لا يمتنع عن التوبة في أي لحظة يريد أن يقبل على الله عز وجل. الحديث عن التوبة تتمة إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة في البيوت الآمنة. أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية الحلقة أن يجعل كل بيوتنا آمنة مطمئنة، لا يأتيها الشيطان من أي منفذ من منافذها، وأن يطرد عن بيوتنا وعن مجتمعاتنا وعن عالمنا الإسلام شياطين الإنس والجن، وأن يهيئ لأولادنا وبناتنا في الامتحانات من أمرهم رشدا، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبه، وأن يقر رب العباد عز وجل أعين وقلوب آبائهم وأمهاتهم بهم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحضارات القديمة والحديثة شككت في أن المرأة إنسان، هكذا قال الأقدمون وهكذا صنع بعض المحدثين. الأقدمون كانوا يشككوا في أن هل المرأة إنسان أم ليست إنسانا، ونقول إن هذه من الهمجية البعيدة عن روح الإنسانية التي خلق الله يعني فيها روح يعني الارتفاع الجنس البشري ذكرا كان أم أنثى. أما المدنيون المحدثون أو الذين يدعون الحضارات الحديثة، فإنهم يسلبون المرأة يعني إنسانيتها وكرامتها في استخدامها في الإعلانات وفي الدعاية وفي عروض الأزياء، وحتى بعض الدول في الغرب أو كلها أن تسلب المرأة بعد الزواج اسم أبيها وتنتسب إلى اسم زوجها. فيعني هذه من ضمن يعني الإهانات التي تلحق بالمرأة سبحان الله. فأنا اليوم أريد أن نتحدث عن عظمة الإسلام في يعني التعايش مع النساء في البيوت بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن أي خلل يحدث في بيت ثم في البيت الآخر ثم في البيت الثالث، هذا يشكل في المجتمع خللا يعني يتسع فيه الرتق على الراتق، يعني يعني هلهلة الثوب تتسع لدرجة أن الذي يريد أن يرتق هذا الثوب ويرقعه يعني الأمر يصير صعبا. لماذا؟ لأننا ربما لم نفهم بعد يعني كيف يعني نربي أولادنا على احترام أخواتهن، ثم بعد ذلك نربي الأولاد على استقبال يعني العروس والزوجة بقبول وباستقبال حسن. ويعني يعني بعض من المجتمعات العربية والإسلامية إلى الآن تحرم المرأة فيها من الميراث، وهذه موجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية، تحرم أحيانا من التعليم، تحرم من يعني من أن ينظر إليها أن هل لها أهلية كاملة أم ليس لها أهلية، يعني كمال الأهلية في التصرفات، مع أن الإسلام هو الدين العظيم الذي أعطى للمرأة يعني حق التصرف في مادياتها، وحرم على الرجل قضية الإهانات. لأن احنا تمر الحياة الزوجية بمراحل، أول مرحلة مرحلة المجاملات دي نراها في مرحلة الخطبة كما رأينا في الحلقات السابقة، في مرحلة عقد الزواج أو عقد النكاح إلى قبل البناء، بعد العصر أو مرحلة المجاملات ندخل في مرحلة المساجلات جدل المجادلات، ثم في مرحلة الاحتكاكات، ثم في مرحلة الـ يعني المصادمات أو الصراعات، وهذا ما يعني يصل إليه البيت عندما يغيب أو تغيب روح الدين عن البيت المسلم. عند غياب روح الدين عن بيت المسلم يعني تصير العلاقة كأن نحن في مباراة أو مبارزة من الغالب فيها. فيبدأ الرجل مثلا قد يعير زوجته، أحيانا قد يحدث العكس، ممكن الرجل يعين زوجته أنها يعني سمينة إلى درجة رهيبة أو نحيفة إلى درجة أعجب، وقد يعيرها بمصيبة أخرى لا دخل لها بها أو بما يراه أنه مصيبة أنها عاقر، وهي قد تعيره أيضا أنه عقيم لا يولد له. هذه كارثة كبرى، وكأن هؤلاء الناس الذين تزوجوا على الكتاب والسنة ما قرأوا قول الله عز وجل: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. لم تجعل المرأة نفسها عقيمة، ولم يجعل الرجل نفسه عقيمة، إنما الذي جعل إنما هو رب العباد عز وجل الذي جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة، جعل هذا ولود وهذه ولودة، هذا عقيم وهذه عقيمة. هذه مسألة من عند الله عز وجل، ولكن العبد يعني ينسى أنه مسلم، وعند نسيان الإسلام وروح الإسلام حدث ولا حرج. احنا دخلنا في متاهة، هذه المتاهة لا تولد خيرا وإنما يعني تولد شوشرة على البيوت. وهناك مؤثرات عجيبة من طرف أهل الزوج أو طرف أهل الزوجة، تكون مؤثرات على الأولاد والبنات. إذن الأولاد والبنات يعيشون في كنف أب وأم، لكن إمدادات السموم التي من الطرفين هنا أو هناك تلقي بظلالها في البيت المسلم، فتجد تمردا للولد، تمردا للبنت، عصيانا، عقوقا، تعدل الحدود. لماذا؟ لأن هناك أنف عمة أو أنف خال أو أنف جدة من هنا أو هناك وضعت في تغيير أو التأثير على ملكات الأولاد والبنات، وهذه مصيبة كبيرة. تكبر هذه المشاكل مع يعني مع الـ الـ مع, مع, مع السن. ونجد بعض من التافهين الذين يعني ضاعت رجولتهم، وإنما ما ظهرت منهم إلا يعني ذكورتهم فقط، اللي هي مسألة الغلبة والقوة والخشونة. فأنه مثلا يقول لزوجتي: أنا سوف أحطمك، أنا سوف أدمرك. يا أخي أنت في حرب. لست في حرب، القضية ليست هكذا. فنحن نريد أن نؤوب مرة أخرى إلى معايير ومفاهيم كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني لما هي كلمة واحدة: وعاشروهن بالمعروف. بس أين المعروف؟ المعروف لا نستطيع أن يقول إنسان ما هو المعروف، لأن المعروف لا يعرف. كيف؟ يعني طلاقة الوجه، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ افترار الثغر عن ابتسامة، هل هذه تحتاج إلى معرفة؟ الكلمة الطيبة، هل تحتاج إلى معرفة؟ المجاملة البسيطة، هل تحتاج إلى معرفة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصفية إليه وهو في معتكفه في رمضان، فخرج معها، فلما اقتربت من الناقة المناخة، كان الناقة أناختها صفية ثم دخلت إلى المسجد، قطع الرسول اعتكافه صلى الله عليه وسلم وسار معها حتى وصلت إلى الناقة. لما وصلت إلى الناقة، سبحان الله العظيم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته يعني قريبا من الأرض، ووضعت صفية قدمها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفع هنيهة هنيهة يغطيها من خلفها حتى ركبت الناقة وسارت. هذا الأمر يحتاج إلى تعليق، ولا بد أن نقف عند هذا التعليق بعد هذا الفاصل. كونوا معي حتى نرى ما هذا المنظر العظيم من الإتيكيت النبوي الشريف. كونوا بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع البيوت الآمنة وكيفية أن نتعايش سويا في بيوت الإسلام وفي بيوتنا التي يجب أن تكون آمنة بالمعروف وبالخير. تركنا قبل الفاصل أمنا صفية رضي الله عنها، أم المؤمنين بنت حي بن الأخطب، والرسول صلى الله عليه وسلم يسير معها ويقطع اعتكافه عندما جاءت لتحدثه، ثم أوصلها إلى الناقة، ثم وضع ركبته على الأرض كما يجلس الإنسان يعني قريبا من التشهد، ثم ارتفع وضعت هي قدمها فوق الركبة الشريفة لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وظل يرتفع هنيهة هنيهة حتى أوصلها فجلست على أو فوق الناقة. طب بالله عليكم، إذا حبينا نطبق هذا في واقعنا المعاصر. يعني معذرة لو أن زوج كده قام بسنة كما يقال في العصر الحديث عند كثير من الإخوة والأخوات الإتيكيت الحديث، نقول يفتح لها باب السيارة مثلا، أو يقدم لها الكرسي لتجلس على المائدة مثلا. قد يعترض أن واحد من المشاهدين يقول لك هذا في الفيلم وليس في الواقع. نقول يا أخي اجعله فيلما واقعيا، يعني ليه المشكلة يعني هذا الفيلم التمثيلي أنت اجعله فيلم واقعي، لأن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهية من أساء. لأن في عند علماء النفس شيء يسمى تقريبا يعني التعبير كده اسمه إيه، الكسر المعنوي. يعني أن تكسر بخاطر إنسان، وبالذات إذا كان هذا الإنسان ضعيف، وبالذات إذا كانت امرأة. يعني إيه تكسر؟ يعني عندها كسر معنوي، أن يعني تستطيع مثلا أنت من 15 عاما أو من 20 سنة أهديتها هدية، هي لو أخذت الهدية وتصرفت فيها ما كان أحد يعترض لأنها صارت ملكا لها. طيب، ولكنها احتفظت بالهدية، الهدية بعد سنوات صارت لها قيمة، فطمعت أنت فيها وأنت غير محتاج، طمعت أنت فيما أهديته لها. هنا نبدأ بأول شيء ونقيصة من خوارم المروءة. يعني إيه خوارم المروءة؟ يعني أشياء تنقص من مروءة الإنسان. ولا ده مش خوارم المروءة بس، ده أقوى من خوارم المروءة. خوارم المروءة شيء سيء، ولكن هناك ما هو أسوأ، وهو الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. انظر إلى التعبير النبوي الخطير، الذي يرجع في هبته، يعني أرجع في موهبة. يعني أنا وهبت إنسان هبة واستمتع بها وصارت ملكا له، وبعدين أخذها منه. طب لما أعطيتها له؟ لما منيته بها؟ لما أدخلت عليه الفرق؟ يعني قول نعم، يعني قول لا من بعد قول نعم ليس كقول نعم من بعد قول لا. يعني أنا أقول نعم نعم نعم وأجي مرة أقول لا صعبة، لكن يعني يعني يعني قضية أن أعطي ثم لما الرياح تسير يعني غير مواتية، والمصادمات استمرت، والمجادلات والمسجلات، وبدأ كل واحد يعني يعيش في جزيرة منعزلة، المنعزلة هو في وادي وهي في وادي، عندئذ يرجع في هبته. يعني وصف خطير أن يوصف بالكلب الذي يرجع في قيئه. فقضية الكسر المعنوي، تكسر يعني بروح إنسان وبخطر وبمعنويات إنسان، وتجعله يبيت وهو باكي يشكو إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الخواطر محفوظة في الإسلام. يعني لابد أن يعني لماذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باليتيم؟ أنا وكافر اليتيم في الجنة هكاتين، أوصيكم بالضعيفين اليتامى والنساء. لماذا نظلم اليتيم ولماذا نظلم النساء؟ لماذا؟ أما قال في حجة الوداع، وكلنا ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا. أين هذه الوصية؟ يعني أنا أريد أن كل بيت يسأل نفسه، هل أنا أعاشر أهلي بالمعروف؟ هذه القضية. ربنا يعني يقول وعاشرهن بالمعروف، بس بالمعروف. وقلت في بداية الحلقة المعروف لا يحتاج إلى توضيح، لأن كل منا يعرف حقيقة المعروف. كل واحد عارف حقيقة المعروف، كل واحد عارف مفتاح شخصية من أمام، سبحان الله. فالإنسان يعني نحن لا ينقصنا العلم، نحن ينقصنا التطبيق. مفيش إنسان فينا جاهل، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يقرأ يعرف الحلال والحرام، ويعرف الصح والخطأ، ويعرف كيف يحسن وكيف يسيء. يعني الإحسان والإساءة في عالم عزكم الله الحيوانات، عالم الهررة، لو وضعت أنا قطعة لحم لهرة تأكلها بجواري مطمئنة آمنة، فإذا قامت الهرة بخطف هذه القطعة لهربت وولت. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تدرك أن ما صنعت خطأ، أن ما صنعته كان خطأ. طيب إذا كان هذا في إدراك الهرة البسيطة، فما بالنا بإدراك الرجل العاقل الذي جاء ودخل البيوت وطرق البيوت من أبواب وتزوج وأقام حياة زوجية، ثم بعد ذلك يسيء إلى أن

العالم الشيباني يعني اياك ان تنغصي نومه او تغيري يعني موعد مطعمه، فان تنغيص النوم مغضبة وتنغيص الجوع ملهبة، يعني يعمل مشكلة. فلا داعي لان احنا نأتي للمنغصات ونصنعها. ده فيه ناس بتتحين كيف تنغص على الطرف الاخر وكيف تكيد للطرف الاخر وكيف تصنع مع الطرف وكيف تؤذي الطرف الاخر وكيف تقلب على الطرف الاخر، وكأننا نعيش يعني في دولتين متجاورتين بينهما حروب، في على الحدود وفي ابواب وبوابات وجيش وحرس حدود. لا، الازواج والزوجات غير هذا. فلا بد ان نؤوب الى الاسلام. احنا تزوجناهم بايه؟ على الكتاب والسنه. الرجل الموثق او المأذون يقول ايه؟ يقول اني قل يا فلان اني استخرت الله وزوجتك ابنتي على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني ايه على كتاب الله؟ يعني ايه؟ وعاشرهن بالمعروف وسنه رسول الله واستوصوا بالنساء خيرا. لا، تزوجناهن على الكتاب والسنه لكن ما عاشرنهن بالمعروف ولا استوصينا بهن خيرا، بالعكس. يعني سبحان الله العظيم، يعني تقول هي بعد سنوات انا لولا الاولاد كنت طلبت الطلاق، انا لولا الاولاد كنت اقتنعت منه، لولا فصار الاولاد يعني سبب نكدها في الحياه، تعول المسؤوليه وتصير ابا واما والاب غائب، لا يعرف الولد في اي عام دراسي ولا، ويدعي محبه الولد ويدعي محبه البنت. هذا ادعاء. الابن والبنت يريد منك ربع ساعة فقط تحنو عليه، ترشده، تأخذ بيده. أما أن تترك الحمل كله على الأم، يعني أنا أرى والله يعني لابد من وقفة. والبيوت التي فيها مصادمات مستمرة يجب أن تتوقف، لأن المصادمات المستمرة يعني تستدعي هدم البيوت. لابد من وقفة كي نوقف الإيه يعني المناوشات على الجبهات، نوقف ونتوقف ونرى ونسأل ما هو الذي اوصلنا الى هذا الايه الى هذا النفق المظلم. لابد ان هناك اسباب. ويجلس كل انسان مع الاخر في لحظه صفاء، تفتح الصفحات بوضوح وبنيه صادقه وبدون تكبر. اما مساله انا لا اخطئ ابدا وانت تخطئ دائما، انا لم اسئ اليك وانت دائما تسئ الي، كلام مش منطقي. لست انت ملكا من الملائكه ولا هي شيطان مريض، وانت يا بنيتي ايضا لست ملكا كريما وليس هو ابو جهل. انت مش اسماء بنت ابي بكر وهو مش ابو لهب. لا، بالعكس، كل بني ادم خطا، انا في بعض الاخطاء استطيع ان اصلح بعضها واترك فتره الى ان اصلح الايه الباقي. وهو نفس القضيه، هو برضو يراجع نفسه سبحان الله. فعندئذ المسافه ايه؟ المسافه تبتدي مسافه الخلافات تضيق، لان الهوة لما تتسع يكون فيها خطوره. خطورة ماذا؟ خطورة أن تصاب هذه العلاقة بالعاهات، فيصير الإنسان يتعامل ليس مع إنسان وإنما مع عاهة. عاهة تسير على قدميه، عاهة كبر، عاهة عجب، أنا ما فيش زيي، أنا أكثر واحد عبقري، أنا أعلم الناس، أنا أذكى الناس، أنا أفضل مهندس في العالم، أنا أفضل رجل أعمال في العالم، أنا أفضل. يا عم أنت أفضل، من الذي قال؟ من الذي قال؟ وهي تشكو أيضا، انا ما قصرت ابدا، انا سبحان كلمه طالما انا وفتحنا قوس يبقى اشطب كل ما في القوس، في ما في داخل قوس. ما دام بداناها بانا، انا كلمه قالها ابليس، قال انا خير منه. فدائما احفاد ابليس على مر الزمن يقولون انا، يقول انا ما قصرت ناحيته، انا عملت كذا، انا وقفت بجواري حتى صار افضل انسان، يقول انا جبتها من مش عارف من بيئه اقل مني، انا جئت بها من بيئه اقل، انا انفقت عليها، صيرت لها كذا وكذا. يا اخي انت ما صيرت، والله ربما انت ترزق من اجل وجود هذا الانسان الصالح. وانت اتق الله رب العالمين، رزق زوج كريم مهذب مؤدب، سبحان الله لا يسمع له صوت في البيت، ما فيش داعي. يعني قال العلماء الحكمة العربية تقول إن عز أخوك فهن. يعني إيه إن عز أخوك فهن؟ يعني إذا جيت الطرف الثاني متشدد شوية، يعني ما فيش داعي أنك إيه أن أن أن أن لا بد من الترين. أيضا من ضمن ما يسيء إلى الزوجات وإساءة العشرة البخل عليهن. طبعا أول ما تسمع أنت الآن وأنت الآن تبع البخل، يعني المادة صورة من صور البخل. أول صفحة من كتاب البخل أن يبخل بالمال. طالما عندك لا تبخل، لا تنظر الى نفسك انت فقط وتنسى اولادك وتنسى زوجتك، لا بالعكس، لا. كن كريما فكان الرسول كريما صلى الله عليه وسلم. اذا ادب

0: بخل الايه؟ بخل المال. وبعدين طيب الزوجة ماذا تعمل مع البخيل؟ احنا ان شاء الله هنعمل هنفرض حلقة للايه؟ للناحية المالية في البيوت، اللي هي الايه؟ بخل الزوج وحدود البخل. ان شاء الله نجعل، وبالذات هنعمل حلقة للمرأة الموظفة العاملة، ايه مسؤوليتها، لان مسؤولة الناحية المالية، لان احيانا ينظر الزوج للأسف الى راتب زوجته، هل له حق فيه؟ هل له حق في نصفه؟ في ربعه؟ في ثلثه؟ ايه المقدار اللي تشارك به الزوجة؟ هل ده بالاتفاق؟ هل في نص شرعي يوجب عليها كذا وكذا؟ هذا كلام لا، كيف تبنى البيوت على الكتاب والسنة؟ لابد من العودة الى عاشرهن بالمعروف. فاول صفة ومصيبة توجد في الزوج البخل، بخل المال، ثم بخل البخل بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: وابخل منه من يبخل بالسلام. يقعد يمكن اسبوعين وثلاث او شهر وشهرين، لما يدخل البيت يجد زوجته في وجهه لا يلقي عليها السلام، ولكن ده والله اصل بيننا صراعات. الله، صراعات هي حروب، ليست هذه حياة وليست هذه بيوت. انا اراها قبور تحوي اناسا امواتا يسيرون على قدمين. يعني ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من عاش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. للاسف كسب البال من ايه وقليل الرجاء من ايه؟ من سوء معاملة الطرف الاخر. يعني لا لا لا، يعني كما قلنا في الحلقة السابقة، حسن ان رأى حسنة كتمها، وان رأى سيئة اذاعها. فاذا قضية البخل بالكلمة الطيبة، البخل بالمعاملة الطيبة، البخل بايه؟ يعني بالدعاء، ان يبخل بالدعاء، يدعو لها وهي تدعو له، اما يدعو عليها وتدعو عليه، دي مصيبة، هذه مصيبة. لان هذا الدعاء يقع في ايه؟ في الاولاد، نجد البنت متمردة والولد ليه؟ لان الاب والام ليسوا على قلب واحد. انا اقول في كل واحد منا مساحة خير ومساحة شر او مساحة سوء. انا اجي في مساحة الخير واعيش، فاذا عشت في مساحة الخير هي خلاص خير وبركة، وبعدين اتعامى عن مساحة الايه؟ اتعامى عن مساحة السوء. فعند مساحة السوء يعني ايه؟ يعني اتغابى واتغافل واتغافر، اتغابى اعمل ان روحي غبي، اعمل ان الامر ما يعنينيش في شيء. وعند العتاب الرقيق يكون محو الايه؟ السيئات. ثم التغافل، يعني التغافل يعني اتغافل عن بعض العيوب، اعمل ان ايه؟ يعني اتغافل عنها، مش اقف عند كل، انا مش مفتش في في في في في في, في الاحوال كذا وكذا، لا. ثم التغافر. يبقى إذن لابد من هذه المراحل الثلاثة حتى يصل تصل المركب التي يركب فيها الزوجان والأولاد والبنات إلى بر السلامة. لن نصل إلى بر السلامة ولن يسلم الإنسان منا إلا إذا كان في سلام مع نفسه. فإذا كنت أنا في سلام مع نفسي وصلت إلى بر السلامة سالما غانما. ولكن تفتح القلوب بالكلمة الطيبة والابتسامة الطيبة وبالمجاملة الطيبة وبالهدية البسيطة الطيبة. عندئذ لما تفتح القلوب لا داعي للكبر، لا داعي للتكبر. طب اتكبر ليه؟ الله ربما رزقني فلينفق ذو ساعة من ساعته، لم يرزقني او يعني يضيق علي في رزقي. عندئذ تصبر الزوجة على هذا ويتكامل الطرفان، فيرى الاولاد نسخة طيبة من حسن المعاملة ومن الاحترام ومن التبجيل بين الطرفين. اما ان يروا سبحان الله صراعات هنا وهناك، هذا ما لا يجب أن يكون. وعندئذ لا نستطيع أن يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف. طبعا ونحن مع البيوت الآمنة وكيف يعاشر بعضنا بعضا بالمعروف، من الأشياء اللي تعمل حواجز بين الطرفين كثرة الشكوى. يعني إيه كثرة الشكوى؟ في ناس يعني مركبة على مسألة الشكوى، تصبح الصباح دماغي، أذني، عيني، ركبتي، أقدامي، سبحان الله، وهو نفس القضية. انا والله النقرس، الروماتويد، الروماتيزم، مش عارف ايه دي بتاع. عيني ما عرفش يعمل فيها ايه، سبحان الله العظيم. الله، والله يعني يجب ان يستحي العبد وان يشكو الله للناس. يا اخي نشكو الناس والزمان لله، ليس العكس. كثرة الشكوى، لما تكثر الشكوى، مثلا زوجة شكاية، يعني ايه شكاية؟ كثرة الشكوى. الزوج بعد مدة يمل، حتى ولو كانت صادقة بعد كده، لانه كل يوم نفس الموشح، انا لا استطيع، انا لا اقطع السلالم، مش عارف بصعوبة، يعني سبحان الله. طب ما نشكو الى الله سبحانه وتعالى. فلكن يعني ارى والله اعلم اننا لا نريد ان نكثر من الشكوى، ولكي لا نكثر من الشكوى نسمع اول اتصال من زينب من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام يا شيخ.
0: يا مرحبا.
1: كيف حالك يا صالح؟
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا.
1: والله يا شيخ قداش من لينا معناه نبغى نتصل بيك ومعجبين بيك.
0: يبارك فيكم يا رب ويرضى عنك.
1: أدامك الله يا شيخ.
0: تفضل يا ستي. نعم.
1: عشان ربي يعزك. والله يا شيخ موضوع الحلقة عندي الوالد والوالدة مش بيناتهم توافق يعني.
0: طيب.
1: وأنا عمري توا 34 سنة وفوي يعني بعد العمر هذا كل يعني بيناتش توافق هو وأمي.
0: يعني في خلاف مستمر.
1: في خلاف ده خلاف مستمر يعني ده يزعج فينا بشكل كفادة.
0: طيب.
1: وإحنا معناه يا شيخ والله متأثرين بيه كفادة.
0: طيب.
1: يعني الحالة النفسية في بيتنا أنا وأختي ومعناه كامل السن إحنا الزوج معناه قاعدين بحاجة.
0: يعني لو وجهت كلمة للوالد والوالدة يسمعوني إن شاء الله.
1: أيوة يا ريت يا شيخ ودعينا يا شيخ
0: ربنا. أيوة بارك الله فيك. الله يرضى عنك. الله يطرد عنكم شياطين الإنس والجن ويبارك فيكم. شكر الله لك. اختصارا من ابو ظبي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام الرحمه.
0: مرحبا.
2: يا شيخ قبل ما توصل الرجال انهم يعاشرون بالمعروف.
0: أيوة.
2: لازم انتم دوركم انتم كمسايا تلغوا الثقافه اللي بتقول انه شاوروهن وخالفوهن ناقصات عقل ودين. لازم تلغوا الثقافه هذه. لازم يفهم الرجل انه في كيان بيتعامل معه مش انسان ضعيف. احنا لا. مش بالضعف هذا. احنا لنا عقل لنا منطق لنا تفكير ولنا حياه ونحب نعيش بسعاده
0: ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنت. ما شاء الله ساره. ما شاء الله شرك الله يا ساره. ما شاء الله. بس انا ساره انا ادعو هكذا دائما يعني اقول يعني شاورهن ولا تخالفهن. حاضر اجاوب ان شاء الله. طيب الاتصال الذي يليه. ايوه ام احمد من الشارقه.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
3: دكتور عمر بدنا نسألك عن طبيعة الرجل اللي بيضل يحلف بالطلاق على كل مشكلة كبيرة وكل مشكلة صغيرة.
0: نعم نعم.
3: حرمان الزوجة من زيارة أهلها على الرغم من أنه كل واحد منهم في بلد.
0: طيب.
3: شكرا لك.
0: حاضر. حاضر. أم يحيى من مصر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام وبركاته.
4: يا شيخ لو سمحت عايز أسألك عن يعني هنا جودي قاعد في الرياض وانا ان شاء الله هروح له.
0: طيب.
4: ففي مشكله ان هو هناك بيتعاملوا يعني عشان يشتري عربيه لازم ياخد قرض من البنك. فانا عايز اعرف بقى يعني دلوقتي الموضوع ده يبقى فيه حرمانيه ولا ايه الموضوع بالظبط؟ واحنا ما يعني ما فيش اي وسيله هناك.
0: طيب وان كان السؤال بعيد عن حلقه. حاضر ان شاء الله. وهذا
4: معلش حضرتك. معلش
0: بارك الله فيك. طيب نجيب الاول على هذه الاسئله الاربعه. اولا ابنتنا زينب تقول ان الوالد والوالده يعني رغم انها هي عمرها 34 سنه يعني الوالد والوالده متزوجين من اكثر من ثلث قرن وهم في مناوشات دائمه ومساجلات ومصادمات. طبعا الانسان منا لما يكبر يصعب ترويضه. يعني ترويض الانسان كبير السن ان لم يكن على فهم لدين الله يكون ترويضه صعب. لان احنا الجنس العربي اساسا من العراق الى المغرب ومن الشمال الى الجنوب يعني جنس يأبى يتأبى على التعلم وبالذات في سن متقدمة. يقول انت تعلمني انت يا بنتي تعلميني. والله الانسان يتعلم من الصغير ومن الكبير. ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فان ظن انه عالم فقد بدأ يجهل. طبعا انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة والمودة بين هذين الزوجين الكريمين حتى يعني يحمد الله سبحانه وتعالى ان رزقوا ببنات وابناء صالحين وربنا يهدي الحال ان شاء الله. لان ما بقي من عمر بعد هذا العمر ليس كما مضى بالعكس ده قليل قليل قليل. ربنا يبارك في الاعمار. لكن يعني لا داعي لان نعيش حياتنا كلها بعد ذلك في صراع مستمر. ما الذي نستفيد من الصراعات الا الامراض والتوتر والضغط العصبي وزيادة الصراعات لان الصراع يولد صراعا والمشاكل تولد مشاكل. هذا هو السؤال. طيب امل من ايطاليا. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: من معامله زوجي السيئه.
0: طيب.
5: واشكو انها من غير اسباب ودايما عايز يحاسبني على الماضي يقول لي ماذا فعلت قبل الزواج. ما علاقاتك بالرجال قبل الزواج.
0: طيب
5: فهل هذا يصح؟
0: طيب حاضر.
5: هو يأذيني طبعا بهذه المعاملة.
0: طيب حاضر. بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. وقت ام مريم من راس الخيمة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
0: ايوة.
6: لو سمحت يا شيخ انا بسأل. نعم. يعني انا رايلي يعني يشرب خمر وانا حاولت اني انصحه وايد بس ماشي فايدة للأسف. يعني طول ما هو يالس يعني واعي وصاحي يعني يتم يستفزني وكلام يعني يعني ما ينفع يتقال شيء.
0: طيب يا بنتي
6: يعني حتى عيالي يعني ما يعلمهم اي شيء زين يعني وانا ما ادري شو اسوي الصراحه.
0: طيب يعني ما يا بنتي
6: حاضر
0: بارك الله فيك الله يرضى عليك يا بنتي خلاص توكلنا على الله. نعود الى الاسئله مره اخرى. سارة من أبو ظبي كانت تقول إنه لابد من غرس مفاهيم إسلامية واضحة المعالم غير المفاهيم الموجودة في ثقافتنا العربية. شاورهن وخالفهن، أنت لا تفهمي، أنت ناقصة العقل، أنت ناقصة الدين، وهذه المفاهيم لأنها تقول إنها إنهن يعني عاقلات راشدات. طبعا لا ينكر أحد عقل المرأة ولا رشدها إن شاء الله، وسوف أزيد الأمر توضيحا بعد أن نتلقى السؤال من فاطمة من البحرين. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يرضى عنكم ونعم الحال، الحمد لله رب العالمين.
7: الله يسلمك يا شيخ. أنا متزوجة من 25 سنة. وعندي 5 بنات.
0: الله يبارك فيهم يا رب.
7: الله يسلمك. ومشكلتي مع زوجي إنه دائما يعني أنا ما بقول لك إن أنا ما غلط، لا في عندي غلطات، بس
0: الله.
7: هو دائما يغلط وعنده هذا التكبر وانه هو ما يتنازل عن اي امر.
0: نعم نعم.
7: هذه الفتره انا حاليا بيصير لي 3 شهور من هو هاجرني. يعني هو ساكن في شقه وانا ساكنه في شقه مع 5 بناتي.
0: نعم نعم.
7: الموضوع من النوع اللي لو انا بارجع له لازم في تنازلات، لازم تين تعتذرين حق فلانه وتعالي اعتذري حق فلانه، وقلت له تدخلوا من ناحيه هلي ومن ناحيه هله.
0: نعم.
7: والإنسان لحد الآن يعني في تكبر وفي نوع جزء من البخل بعد رب العالمين ما فتح عليه.
0: نعم.
7: بمركز و
0: نعم. طيب
7: المهم في بعض من بناتي حاسين بكره شديد اتجاه أبوهم بسبب المعاملة القاسية اللي هو يتعامل وياها.
0: نعم.
7: في ذي الموضوع يا شيخ أنا بقيت أعرف عن الهجر، هجر الزوجة.
0: طيب
7: إذا طيب. ممكن
0: حاضر، بارك الله فيك إن شاء الله.
7: الله يسلمك.
0: فاطمة من العين، السلام عليكم.
8: وعليكم السلام يا شيخ.
0: نعم.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: جزاك الله كل خير على البرنامج يا شيخ.
0: يبارك فيك، تفضل.
8: والله أنا مشكلتي هي إني أنا كل ما أنا متزوجة صار لي سنة.
0: نعم.
8: كل ما أجي أقول حق زوجي يعني إني أبغى عيال وكذا. والله هو ما يقول لي إني أنا من الزوجة الثانية.
0: نعم نعم.
8: يقول لي إني أنا ما أبغى عيال و انا عندي عيال وكفاية عندي بس هالعيال بس.
0: طب هل يا فاطمة هل اتفقتم قبل الزواج على هذا الامر ان تؤخروا الاولاد والانجاب؟
8: ما اتفقنا على هالشيء.
0: ما اتفقتوا على شيء
8: في حومة يا دكتور ما تبع عيال؟
0: نعم نعم حاضر.
8: والله ابى شو يعني حكم الشيء عشان
0: هذا حاضر
8: يعني يحرمني من هالحق هذا يعني.
0: وصل السؤال، بارك الله فيك. طيب بارك الله. ام ابراهيم من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم.
9: عليكم السلام. أنا يا شيخ عندي سؤال.
0: نعم.
9: بداية إحنا متزوجين صار لنا فترة 25 سنة.
0: نعم.
9: وفي الفترة الأخيرة الزوج تغير. أوكي. وبدأ يعني يبتعد عن حقوق الزوجة.
0: نعم.
9: يعني مش بالمصروف ولا بال.
0: نعم.
9: يعني حقوقها الشرعية.
0: نعم نعم.
9: الزوج حاليا يعني خلص هذا هو وضعه. يعني مش راضي انه يعترف في تقصيره.
0: نعم نعم.
9: السؤال يعني في حاله عوده يعني انا بالنسبه لي خلاص انتهى الموضوع.
0: نعم.
9: وما عندي نفس اني انا ارجع مره ثانيه.
0: طيب.
9: كعلاقه الزوج.
0: نعم.
9: لكن السؤال اني انا خايفه ناحيه ربي.
0: نعم نعم.
9: هل في حاله عوده الزوج يحق لي او في اي طلب حق اني انا ارفض؟
0: طيب.
9: مع العلم انها هاجرني فترة سنة.
0: طيب من سنة. حاضر بارك الله فيك.
9: اوكي جزاك الله خير.
0: بارك الله فيك. لما من الشارقة، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: بارك فيك واهلا وسهلا. نعم.
10: انا عندي سؤال بس بسيط.
0: نعم.
10: انا متزوجة صلي تقريبا حوالي سنة ونص وتقريبا. نعم. زوجت من على يعني من سن متقدمة من سن.
0: نعم.
10: هذا والحمد لله يا شيخنا يعني زوجي جدا جدا انا مرتاحة معه
0: الحمد لله. شيخ الحمد لله اول واحدة تقول زوجي مريح. طيب الحمد لله.
10: لا الحمد لله.
0: الحمد لله.
10: الله الهي ربي يجمعني معه بالجنة زي ما
0: آمين يا رب ونحن معكم يا رب ان شاء الله.
10: الله يخليك يا شيخنا تدعي له.
0: نعم.
10: العمر الطويل بس.
0: نعم.
10: هذا وعندي سؤال صغير. نحن لانه انا متزوجين على عمر متقدم في عندنا شوي مشكله صحيه، فقالوا انه لانه متجوزين عن كبار انه اذا في مجال يعني المجال الوحيد لنكون عندنا اولاد هو اطفال الانابيب. فانا ما بعرف اذا اطفال الانابيب يعني حرام ولا حلال.
0: طيب
10: مع انه زوجي ما موافق على هالفكره هاي. يعطيك العافيه شيخ،
0: بارك الله فيك.
10: الله يخليك.
0: الله يا بنتي يرزقكم بالذريه الصالحه ان شاء الله. بارك الله فيك. الهام من الشارقة، السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: لو سمحت دكتور، أنا بعرف إنه سؤالي شوي بعيد عن الحلقة، بس بدي أسألك عن أبوي توفى هالسنة هاي، شو ممكن نحن نعمل له؟
0: طيب حاضر.
11: شكرا لك.
0: بارك الله فيك إن شاء الله. طيب نبتدي نجيب الأخ عبد القادر من ليبيا، ما شاء الله ظهر لنا رجل، الحمد لله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا.
12: نحب في الله.
0: الله يرضى عنك ويبارك فيك عبد القادر، شكر الله لك.
12: ان شاء الله.
0: تفضل
12: يا دكتور. انا بسألك عن نفس الموضوع اللي سألتك عن الاطفال الانابيب.
0: ايوه نعم.
12: حلال ام حرام؟
0: حاضر حاضر حاضر اجيب ان شاء الله، بارك الله فيكم، شكر الله لكم. نبدا في الاجابه ان شاء الله قبل ان يداهمنا الوقت. احنا خلاص اتفقنا مع ابنتنا سارة ان احنا دائما نقول يا اخوة يا ازواج شاوروهن ولا تخالفوهن ولا تنتقص من قدر الزوجة ابدا، وانما كبرها تكبرك وعظمها تعظمك. الاخت ام احمد كانت تسأل في الشارقة ان الرجل طبيعته حلاف بالطلاق دائما على صغير الامر وكبيره، يعني هو يجب ان يتقي رب العباد عز وجل، ولا بد من عالم جليل من العلماء الفضلاء الذي يعني يصلي عندهم ان ينبهوا الى مثل هذا الامر، لان قد تكون الحياه يعني دخلت في حرام ونحن لا ندري. قضيت ايضا انه يحرم او بعض الازواج يحرمون زوجاتهن من زياره اهلهن. طبعا هذا يعني ليه تقطع ما امر الله به ان يوصل تحت اي مسمى؟ يعني هذا لماذا؟ يعني هذه هؤلاء اهلها الذين ربوها، يعني كيف تمنعها؟ يعني هذا ليس من حسن المعاشره، يعني نتقي الله رب العالمين. طبعا القرض البنكي وكده ممكن ابنتنا ام يحيى تتصل ان شاء الله بعد البرنامج باذن الله لاجابتنا، لان هذا خارج الحلقه الحقيقه، لان عندنا اسئله كثيره. ابنتنا امل من ايطاليا ان الزوج يسالها عن المال. ليس لك عند الزواج ان تسال زوجتك الا عن اليوم الذي خطبتها فيه فقط، اما قبل هذا فليس لك ان تسال، وهذا لا يجوز لك. ام مريم من راس الخيمه ان للاسف عندها من يعني يشرب الخمر ويستفزها ولا يعلم ابنائه. يا بنيتي اصبري واحتسبي امرك لله سبحانه وتعالى، وراعي اولادك وادعي له بالخير ان شاء الله. احنا راينا زوجه كريمه بتطلب منا ان ندعو لزوجها، والله ده شيء طيب. فكل يدعو، ادعو الله عز وجل بالسنه ما عصيتم بها رب العباد، وهي السنه اخوانكم في الله عز وجل. فكلنا ندعو لبعض، انت تدعو لزوجه وهو يدعو لك، وعلى كل ان استفزك في هذا في ميزان حسناتك. وطبعا هذا من اثر معاقرته للخمر، ندعو الله له بان يتوب عليه ويتوب علينا جميعا ان شاء الله رب العالمين. الأخت فاطمة من البحرين أنها متزوجة من 25 سنة، ولكن من مدة يعني زوجها هجرها وبدأ دخل في دائرة البخل ويريد أن يعود إليها، ولكن أن تعطي تنازلات كثيرة. أنا لا أرى بين الزوج والزوجة هناك تنازلات، يعني كي تسير يعني المؤمن لا يكون يابسا فيكسر ولا لينا فيعصر، يعني بهذا المنطق، يعني المؤمن وسطي، فلا داعي لانه يعني يتوقف عند يعني حقائق جامده، لابد ان يلين بالاخذ والعطاء. ونسال الله سبحانه وتعالى الهدايه والتوفيق، ولا داعي لان من عصى الله فينا الا ان نطيع الله فيه. الزوجه متزوجه من مده وتريد الانجاب وهو يرفض. طبعا يعني من حق يا اخي هذه الزوجة أن تكون تستمتع بالأمومة إن كان مقدر لها أن تنجب، ولا يجوز لك أن تمنعها عن هذه الغريزة التي وضعها فيها رب العباد عز وجل. أختنا أم إبراهيم من الكويت أن هي من 25 سنة الزوج بدأ يتغير، بدأ يقصر، وهي خجلة من الله سبحانه وتعالى أن تكون مقصرة. والله أنا أقول يعني أنت وإن عصى هو فيك رب العباد أطيعي رب العباد فيه. ويجب على الزوج أن يعلم أن الزوجة ليست ماكينة يعني تعمل وفق يعني حكوم معين في وقت معين، يعني ليست أداة يعني، وإنما هي إنسانة لها روح وكيان ونفس وعقل ويجب أن تجل وتحترم. مثلنا لما من الشارقة كانت من سنة ونصف السن متقدم، يقال لها أن أطفال الأنابيب طالما أنت تثقين وزوجك بالمعمل الذي سوف يجري هذا والطبيب أو الطبيب الذي سوف يقوم على هذه المسألة فهذا جائز إن شاء الله ولا شيء فيه بإذن الله رب العالمين إن شاء الله، هكذا يقول علماؤنا. هذا أيضا السؤال الأخ عبد القادر من ليبيا. السؤال وإن كان خارج الحلقة، توفي أبوها وتسأل ما الذي يمكن عمله لهذا الوالد الكريم. والله الدعاء له، بر أهله من بعده، بر صدق يعني الناس الذين كان يحبهم، نعمل له صدقة جارية يعني من أي نوع من الأنواع، وصلاحنا أيضا يصل إليه يعني بشيء يعني يشعر أنه مسرور أو سعيد لأنه أنجب أبناء وبنات صالحين وصالحات. أيضا من ضمن الأشياء التي تبخر المعروف من البيوت تأخر الرجل خارج البيت، يعني سبحان الله العظيم يعني وانشغاله عن زوجته دائما. طبعا الأمور تقدر بقدرها، يعني في أعمال معينة تقتضي أن الزوج يظل لعمل معين في منصب معين أو طريقة معينة في الأداء أو في العمل يقتضي أن يكون يعني له وقت طويل وتتحمل الزوجة لهذا. أما في الأمور العادية فتأخره دون داعي هذا ليس من دين الله في شيء، وهذا من سوء المعاملة. أما مسألة الإنفاق في البيوت والحالة المالية في البيوت والزوجة العاملة والمصروف الشهري أو السنوي الذي يعطى للزوجة، كل هذا إن شاء الله كنا من أهل الدنيا، هذا موضوع الحلقة إن شاء الله في الأسبوع القادم. أحبتي في الله، هل سنعاهد الآن رب العباد عز وجل ويعاهد بعضنا بعضا أن يعني نحسن عشرة ومعاشرة والتعايش مع الزوجات في البيوت؟ وهل أنت يا بنيتي سوف تبتسمين في وجه الزوج وتكرميه لأنه كريم وتوديه لأنه ودود وتتقي الله فيه ونبدأ صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات، يعني تعود السكينة والمودة والرحمة مرة أخرى إلى البيوت وتعود الكلمات توضع على الألسنة بالخير والبركة ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا التي نريدها بيوتا ذاكرة لله منجبة لأبناء وبنات ينفعون الأمة ينفعون الإسلام وينفعون أنفسهم. شكر الله لكم جميعا لحسن انصاتكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى الأذى الذي كان يلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الذي يتولى كبر ذلك هو أبو جهل، فإنه كان يقوم فيه ويقعد ويبدئ فيه ويعيد، ولا يترك فرصة تواتيه ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. روى أحمد عن شيخ من بني كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجازية يتخللها وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو جهل خلفه يحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه. ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته أو أعفر وجهه في التراب. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، فما فاجئهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ومثل ذلك أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الكعبة فقال له: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا ثلاثا؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم زبره فقال: لقد علمت أن ما بها ناد أكثر مني. فأنزل ربنا سبحانه: فليدع ناديه سندع الزبانية. فهذا كان دأب أبي جهل، لا تواتيه فرصة ينال فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فعل. وفي مرة من المرار مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فشتمه وآذاه وسبه ونال منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، فانصرف. ثم انصرف أبو جهل حتى أتى الكعبة فإذا قوم من قريش في مجلس فجلس معهم، ومولاة لعبد الله بن جدعان في مسكن لها تسمع ذلك. ثم أقبل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه متوشحا قوسه راجعا من قنص له، وقد كان صاحب قنص يخرج له، وكان أعز فتى في قريش وأشده شكيمة. فمر بالمولاة فقالت له: يا أبا عمارة، لو رأيت ما صنع أبو الحاكم بن هشام بابن أخيك محمد آنفا، وجده جالسا عند الكعبة فسبه وشتمه ونال منه ما يكره. ثم انصرف محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه. فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله سبحانه به من الكرامة، فأتى مجلس قريش عند الكعبة فنظر فرأى أبا جهل، فجاء حتى قام عند رأسه فأخذ قوسه فرفعها وضربه بها ضربة، فشجه شجة منكرة وقال له: أتشتمه؟ فأنا على دينه أقول كما يقول، فردها علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم يريدون أن ينصروا أبا جهل، فقال لهم أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله سببت ابن أخي سبا قبيحا. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع وأن حمزة سيمنعه، فكفوا من بعض ما كانوا ينالونه به. ويذكر أهل التواريخ والسير أن حمزة رضي الله عنه لما رجع إلى بيته وخلى بنفسه وسكت عنه الغضب ورأى ما صنع، قال في نفسه: أنت سيد قريش وتركت دين آبائك، للموت خير لك مما صنعت. ثم قال: اللهم إن كان الذي صنعته رشدا فاجعل تصديقه في قلبي، وإلا فاجعل لي مخرجا مما وقعت فيه. فبات بشر ليلة، بليلة لم يبث بمثلها من وسوسة الشيطان. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا ابن أخي، إني قد وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه، وإن مقام مثلي على أمر لا يدري أرشد هو أم لا غي شديد، فحدثني يا ابن أخي، فقد اشتهيت أن تحدثني وأسمعك. ف
فيذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه وبشره وأخبره ووعظه، فألقى الله سبحانه الإيمان في قلبه فقال: أشهد أنك صادق، وما أحب أن لي ما أظلته السماء، وأني على دين الأول. وثبت رضي الله عنه على إسلامه، ويقال إنه قال في إسلامه بعد أن أسلم: حمدت الله حين هدى فؤادي إلى الإسلام والدين الحنيف، لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف. إذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذي اللب الحصيف. رسائل جاء أحمد من هداها بآيات مبينة الحروف. وأحمد صلى الله عليه وسلم وأحمد مصطفى فينا مطاع، فلا تغشوه بالقول العنيف، فلا والله نسلمه لقوم ولما نقضي فيهم بالسيوف. ثم إن الإسلام جعل يفشو في مكة، فلم تبق قبيلة إلا ودخلها، وجعل يدخل فيه من الرجال والنساء، وقريش تحبس من استطاعت حبسه وتفتن من استطاعت فتنته. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلمين من الأذى والبلاء الشديد، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يقدر على منع ذلك عنهم، عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج حينئذ المسلمون مهاجرين إلى الحبشة، وذلك في السنة الخامسة من النبوة، وكانت أول هجرة في الإسلام. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء في دينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه أبي طالب لا يناله شيء مما ينال أصحابه، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا به فكونوا عنده حتى يجعل الله لكم مخرجا مما أنتم فيه. قالت: فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بالحبشة، فنزلنا بخير دار عند خير جار. وكان من أول من خرج إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج أبو سلمة بن عبد الأسد، ومعه امرأته أم سلمة بنت أبي أمية. وخرج جعفر بن أبي طالب، ومعه امرأته أسماء بنت عميس. وخرج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، ومعه امرأته سهلة بنت سهل. وخرج الزبير العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وآخرون، فمضوا حتى أتوا الحبشة فاستقروا بها، منهم من خرج وأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له. ثم إنهم لما استقروا بالحبشة بلغهم شيء عجيب، بلغهم أن أهل مكة قد سجدوا، فظنوا أنهم أسلموا جميعا ففرحوا بذلك ورجع كثير منهم. والحاصل أن أهل مكة ما كانوا قد أسلموا، إنما سجدوا لسبب هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد بها، فلم يبق أحد إلا سجد إلا رجلا أخذ كفا من حصى أو تراب ورفعها إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله بن مسعود: فقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد هو في السجدة، وسجد الناس أجمعون الذين كانوا بمكة. ومثل ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فسجد فيها، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. فلما سجد الناس جميعا الذين كانوا بمكة، وترامت هذه الأخبار إلى من كان بالحبشة، حملوها على أن الكفار قد أسلموا فرجعوا. والحاصل أن الكفار ما أسلموا، وإذا كان كذلك فلأي شيء سجدوا؟ الأظهر والله أعلم أن سجودهم كان لأجل ما قرع أسماعهم من زواجر آي سورة النجم، ولا سيما خواتيمها، وقد كانوا في أول أمرهم يتواصون بما أخبر به ربنا سبحانه عنهم. قال ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم صوتوا وأحدثوا ضجيجا لئلا يطرق أسماعهم ما يقرأ من القرآن. فلما
فجأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة النجم، ولا سيما بأواخرها وفيها هذا التهديد من ربنا سبحانه: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك من سمعه إلا أن يسجد، فسجدوا جميعا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد الذي كان في نفوس المستكبرين والكافرين، فما تمالكوا إلا أن يخروا ساجدين. فلما رجع من رجع من مهاجرة الحبشة إلى مكة ورأوا أن الأمر على غير ما كانوا قد ظنوا، ما دخل أحد منهم إلا متسللا مستخفيا أو في جوار أحد. ثم إنه لما رجعوا رأوا أن الأمر زاد شدة، وأن المسلمين في أذى شديد وفي بلاء مبين، فحلم لهم ذلك على الهجرة مرة أخرى إلى الحبشة. وكانت هذه الهجرة الثانية، وكانوا نحو من 80 رجلا وامرأة. روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة ونحن نحو من 80 رجلا وامرأة، فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة، وذكر رجالا. فأواهم النجاشي وأحسن إليهم وأجارهم، فلم يخشوا شيئا وعبدوا الله لا يخافون شيئا على دينهم. فلما أمنوا أصابوا الدار والقرار، بعث عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي بأبيات لمن بقي في مكة من المسلمين، يقول فيها: يا راكبا بلغا عني مغلغلة، من كان يرجو بلاغ الله والدين، كل امرئ في بلاد الله مضطهد، ببطن مكة مقهور ومفتون، أن وجدنا بلاد الله واسعة، تنجي من الذل والمخزات والهون، فلا تقيموا على ذل الحياة وخزي في الممات وأمر غير مأمون. إنا تبعنا رسول الله واطرحوا صلى الله عليه وسلم، إنا تبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وعالوا في الموازين، ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يعلوا فيطغوني. فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجدوا دارا وقرارا، وأنهم أمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، رأوا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم ليردهم عليهم، فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص السهمي، وأرسلوا معهم بهدايا للنجاشي ولبطارقته. روى أحمد والبيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: تذكر ما كانوا فيه من الأمن والقرار في الحبشة؟ قالت: فنزلنا بخير دار عند خير جار. قالت: فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا، ائتمروا أن يبعثوا فينا إلى النجاشي برجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي مما يستطرف من متاع مكة، مما يستطرف أي مما يعز وجوده، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم هذه الجلود المدبوغة. قال: فجمعوا له أدما كثيرا، ولم يتركوا بطريقا من بطارقته إلا وأهدوه هدية، وبعثوا ذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمر بن العاص السهمي، وأمروهما أمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلم النجاشي، ثم سألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. فلما رأى أبو طالب ما صنعت قريش وما تأتمر به، بعثه أيضا بأبيات إلى النجاشي يحرضه فيها على أن لا يسلم من عنده من المسلمين. أحدثكم بها في لقاء آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: والحمد لله رب العالمين الفاتح.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
3: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 24 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب يعني البئر، يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم، يعني لو أطعتم الله ورسوله، أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيده، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما، كما استقر في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت. بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجنة عندما يكون الجنين في عالم الأرحام حياة، بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بيانا في شأنها. الإنسان أيها الإخوة، وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح، الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة، لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة، ولكنها حياة من نوع آخر، ولها قوانينها الأخرى. وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله، أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدتم ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة، وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوة كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى، واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن أفتديهم بالمال يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة. نعم، عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم. رحمه ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا؟ هذا شيء أظن أننا سبق أن ذكرنا تفصيلا له، لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه، يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد، ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم. اجتهاده بالنسبة لأمته، بالنسبة لأصحابه، حق دائما ينبغي الأخذ به. ولا يجوز لنا أن نقول: طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا؟ لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك. العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية. في الناس من ظنوا أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق دائما دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: أنت كظهر أمي. فقال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت علي، أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته والنبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله خوله وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر، كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا، يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا، وهي من الأهمية بمكان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة قتال غزو، أول غزو، أول تجربة في حياته. ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا، وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه: كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله؟ نعم، الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلاله.

جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنهم يلا قاتلتوا من شأن المال، أنتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول. نحن هل نملك؟ لا نملك. العبد وما ملكت يداه ملك لسيده. ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا، وهو الله عز وجل. فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال، بالغنائم، الأنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لم يجيبهم الله عز وجل إنه الغنائم توزع هكذا؟ نعم، وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى خماس، والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم. لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له، وتركوا يتسابقون إليه، وجاء الجواب تفضلوا يلا نعم تقاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف أضعاف أضعاف ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويسيل لعابهم على هذا الفتات من الغنائم، لكن بكرة لما بدأت تساق إليهم غنائم بلاد الفرس، التعلق بالمال من قلوبكم، إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال؟ نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات، وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير كبير كبير ارتكبوه، وعرفانين كيف بقى بدهم يتخلصوا من هذا الذنب سبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلياتها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن ربي ما بيريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما بيريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. باري عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه هو، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال
كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم. مثلا حتى لما بكرة بدنا نشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية.

0: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسرى ماذا نصنع بهم. أما سيدنا أبو بكر فأشار أن يفدوا بالمال، المسلمون تركوا أموالهم كلها في مكة، يأخذوا الأموال وهن شوي بنتعشوا بالمال، والأسرى نفسهم ممكن الله سبحانه وتعالى يهديهم نعطيهم فرصة. أما سيدنا عمر فرأى أن يقتل هؤلاء الأسرى لأنهم صناديد الشرك، وأنهم إذا أفلتوا فلا سوف يعودون الكرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حملته الشفقة على أن يأخذ بالرأي الأول، نعم، فافتداهم بالمال. ولكن الله عز وجل أنزل آيات من قرآن فيها شيء معنى من معنى العتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذي اختار. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني كان ما لازم يكون هذا الأمر، هذول لازم يقتلوا. لكن الباري عز وجل أخيرا في آخر الآية قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني أجاز لهم ذلك وتجاوز لهم عن ذلك. هذه خلاصة غزوة بدر. طيب تعالوا الآن ندرس أحداث هذه الغزوة ونستنبط منها المبادئ والعظات. الآن عرفنا أيها الإخوة أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لم يكن للقتال، يعني لم يكن للجهاد، وإنما كان الهدف الحصول على هذه العير. نعم. وطبعا ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، شاء أن يفلت العير من أيدي المسلمين، نعم، وأن يستبدل الباري عز وجل بالعير النفير، النفير يعني الجيش، نعم. طيب هذه ظاهرة تدلنا على أمرين اثنين ينبغي أن نتبينهما. الأمر الأول حكم فقهي ينبغي أن نعلمه ونكون على بينة منه، وهو أن أموال الحربيين أثناء إعلان الحرب عليهم كلها إذا وقعت في يد المسلمين تكون ملكا لهم. أموال الحربيين، من الحربيون؟ الذين أعلن رئيس الدولة الإسلامية خليفة المسلمين المسلم أعلن الحرب عليهم وقامت الحرب، أي نوع من المال وقع في يد المسلمين من ممتلكات هؤلاء الحربين يصبح ملكا لهم، لكن على رئيس الدولة أن يسوس هذا المال، يوزعه بالطريقة التي يشاؤها. هذا شيء آخر. حربيين لا يدخل في هذا مال أهل الذمة، لا يدخل في هذا مال من لم تعلن الدولة الإسلامية الحرب عليهم، المهادنين أهل الصلح مثلا. الآن أوروبا، الآن هذه البقاع الغربية كلها في الناس المتطرفين الجهال من يتصورون أنه هذول كفار، إذن أموالهم غنائم إلنا، بفوت على سوبر ماركت بيسرقوا وبينهبوا ما له شيء، ويمكن كمان لو أن الواحد منهم عثر على فتاة يمكن أن يقتنصها ويقول هي صارت أمه ما له شيء. أعوذ بالله، هذا افتئات على دين الله، وهذا مسخ لشريعة الله سبحانه وتعالى. ويخيل إلي أن كثيرا من هؤلاء الناس يعرفون حقيقة الإسلام ولكن هدفهم تشويه دين الله سبحانه وتعالى. طيب الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو أنه على الرغم من مشروعية هذا الأمر أن أموال الحربيين غنيمة للمسلمين، لأنه أموالنا كمان غنيمة لهم، شيء معروف أثناء الحرب، على الرغم من هذا فإن الله سبحانه وتعالى أحب لعباده المسلمين أن يغنموا ما هو أسمى وأغنى وأبقى لهم. صحيح لهم أن يأخذوا هذه الأموال، لكن أرأيت لو أنهم استطاعوا أن يقتنصوا هذه العير وأن يعودوا بها إلى أنفسهم فيتقاسموها بدلاً من جزء بسيط بسيط من الأموال التي تركوها للمشركين في مكة، ما الفائدة؟ إن هي إلا مدة معينة من الزمن، سنة أو أقل أو أكثر، المال بيروح ورجعوا إلى الوضع الذي هم عليه. لكن الباري عز وجل عندما قضى بأن ينجح أبو سفيان في إفلات عيره، نعم، والمضي به إلى مكة، وشاء الباري عز وجل أن يتجه بدلا من العير الآتي من الشام جيش لجب، نعم، مدجج بالعدد والأعداد الكبيرة من مكة إلى المدينة. طيب، وشاء الباري عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين وأن يثبتوا ويصمدوا لهذا القتال. أي الأمرين، أي التجارتين أبقى وأقنى وأغنى للمسلمين؟ أكيد النفير، كما عبر البيان الإلهي. غزوة بدر التي انتصر المسلمون فيها كان بوابة لسلسلة الانتصارات التي كانت من بعد. صحيح الدولة الإسلامية أقيمت، نعم، تحت مظلة السلم في المدينة المنورة، لكن ما الذي رسخ جذورها؟ غزوة بدر، نعم. ولذلك شاء الباري سبحانه وتعالى أن تكون النجاة العظيمة لعير أبي سفيان بمقدار ما كانت الهزيمة العظيمة لجيش القريش، نعم، والعكس بالنسبة للمسلمين، نعم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، شو الطائفتين؟ واحدة منهم العير والثانية الجيش، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، لو أنه على برد الماء نأخذها العير يلا أحسن، لكن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، يريد أنه يهيئ لكم الشيء الأغنى والأبقى والأفضل، نعم. هذا هو الأمر الأول، انتهينا منه. الشيء الثاني، رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقل بالأمر عندما فوجئ إنه العير راحت وجيش كبير جاي من بعد منه، لم يستقل ولم يستبد بالأمر، جلس يستشير أصحابه. ما الذي ندركه من هذا؟ ندرك أن الشريعة الإسلامية تقضي بأن على رئيس الدولة، سميه خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، سميه بما شئت، عليه إذا وجد أمامه مشكلة لا نص عليها في كتاب الله ولا نص عليها واضحا بينا في سنة رسول الله، أن يعود بذلك إلى مجلس الشورى. في مجلس الشورى بده يستشير أصحابه في هذا الصدد، وهذا ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا هنا قد نقول، طيب مجلس الشورى هل هو كالنظام الديمقراطي على رئيس الدولة أن يأخذ برأي الأكثرية؟ لا، مجلس الشورى معلم وليس ملزم، يعني لما بيكون رئيس الدولة بصير بأحكام الإسلام وعالم ومجتهد، لكان وأعضاء مجلس الشورى أشاروا عليه، يسمع من هذا وهذا وذاك ويتبصر ربما في آراء ما كان خاطر باله بيسمعها، ثم يفعل ما قد شرح الله صدره له، وليس ملزما بأن يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة والله الرأي الأكثرية كذا إذا لازم أنا أمشي معهم، لا، هذا نحن ما في عنا. لكن إذا كان أمير المؤمنين جاهلا ليس بصيرا بالشريعة الإسلامية، فضلا عن أن يكون ليس مجتهدا، وكان أعضاء شورى علماء مجتهدين، إذا ينبغي أن يأخذ برأيهم في هذه الحالة. طيب، هنا أيضا استشارة النبي عليه الصلاة والسلام لمجلس شورى المهاجرين والأنصار كما سمعنا، فيها دلالة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام له نوعين من التصرفات، تصرفات يبلغنا من خلالها وحيا آتيا من عند الله، لا هو ولا نحن نملك أن نغير من ذلك شيئا إلى قيام الساعة، بسموها الأحكام التبليغية. وهنالك أمور تركها الله لرسوله ليتصرف فيها بمقتضى ما يرى أنه الخير للمسلمين، بسموها أحكام الإمامة أو بسموها أحكام السياسة الشرعية. الجهاد كمبدأ شرعه الله عز وجل وشرعته باقية إلى يوم القيامة، لكن كيفية التطبيق الآن نعلن الحرب ولا لا، نتأخر شوية، طيب عم يطلبوا الصلح والسلم، نعمل عقد صلح معهم ما نعمل عقد صلح معهم، الأسرى شو بدنا نساوي فيهم، هذه كلها تدخل تحت أحكام السياسة الشرعية. يعني ربنا جل جلاله ترك المجال فيها لرسوله وللأئمة من بعده أن يأخذوا بما تقتضيه مصلحة المسلمين. نعم، ولذلك يعني لو أنهم قالوا لا والله لازم ما نقاتلهم إلا إذا دخلوا المدينة، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بهذا الرأي. كذلك استشارته بالأسرى شو نساوي فيهم، هذه كلها من أحكام السياسة الشرعية. الصلح مع الكفار من أحكام السياسة الشرعية. نعم، قتال الحربين واجب، لكن إذا رأى رئيس الدولة إنه الأفضل إنه هلأ نعطيهم فرصة نحن حتى نحن نتقوى، وإن كما نعطيهم فرصة ممكن عن طريق الحوار عن طريق الأخذ والعطاء، مثل ما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين في صلح الحديبية.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان مطمئنا إلى أن الله سينصره في غزوة بدر. ما الذي أحوجه إلى أن يمضي ليلة الجمعة من أولها إلى آخرها تقريبا ملتجئا متضرعا خائفا؟ نعم، وكأنه غير مطمئن إلى هذا النصر أبدا. هذا سؤال لابد أن نعلم الجواب عنه. ما الجواب أيها الأخوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام علم أن الله سينصره، ولكنه صلى الله عليه وسلم علم أن ثمن النصر الذي سيأتيه من عند الله هو، قولوا شو هو، الالتجاء إلى الله، التضرع على عتاب الله، التذلل لله سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله يعلم أن الله عز وجل سيوفقه لدفع هذا الثمن، ثمن النصر. طبعا الإعداد ضروري، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ليس هذا هو السر النصر. سر النصر هو أن يطرق المسلمون، وفي مقدمتهم من؟ قائد المسلمين، وفي مقدمتهم ولي أمر المسلمين، يطرقون باب الله عز وجل بالضراعة والتذلل والبكاء والالتجاء. نعم، وأن يعلنوا عن عبوديتهم لله عز وجل. فسيدنا رسول الله يعلم أن هذا هو رأس مال النصر، ويعلم أنه سيفعل ذلك، سيوفي بهذا الأمر. من هنا كان واثقا. طيب إذا كان واثقا بأن النصر سيأتي لأنه بتوفيق من الله سيدفع الثمن، شو الثمن؟ الثمن هالليلة يلي أمضاها بهذا الشكل، فكان لابد أن يفعل هذا الذي فعل. هذا شيء. شيء ثاني، سيدنا رسول الله في كل ما يتصرف به من أمور وأفعال معلم لنا ومشرع لنا، فهو يقول لنا إذا أردتم أن تستنزلوا النصر من عند الله عندما تدلهم الأمور على المسلمين في يوم من الأيام كما هو اليوم، فما عليكم إلا أن تعمدوا إلى هذا العمل، هذا هو مفتاح النصر. أرأيتم كيف ألتجئ إلى الله؟ أرأيتم كيف أستنزل النصر بذل عبوديتي من عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو واجب قادة المسلمين دائما. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه نبي ورغم أنه مستقيم على أوامر الله سبحانه وتعالى، لو أنه اطمأن بالا إلى أن النصر آت من عند الله، ما في داعي لا يدعي ولا يلتجئ ولا شيء، لا، لن يجد هذا التوفيق. ولكن الله نعم يعلم حيث يجعل رسالته، جعل رسالته في شخص سيدنا رسول الله، وقد رباه ربي سبحانه وتعالى فأحسن تربيته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاته: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم، من مظاهر تأديب الله لرسوله الشفافية التي كان يتمتع بها، التذلل بذل العبودية لله سبحانه وتعالى، المسكنة التي يصطبغ بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومظاهر ذلك كثيرة وسوف نتحدث عنها. من هذه المظاهر التي تجسدت في غزوة بدر وقوفه يتضرع، نعم، في ليلة الجمعة داعيا باكيا مستغيثا متضرعا إلى الله عز وجل، لدرجة أنه أصحابه سيدنا أبو بكر أشفقوا عليه، نعم أشفقوا عليه، وقال له أبو بكر: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لينصرنك الله، اطمئن بالا كذا. نعم، طيب، إذا كان الأمر هكذا، ما الدرس الذي ينبغي أن نعلمه من ذلك؟ الدرس الذي ينبغي أن نعلمه هو أن مفاتيح النصر موجودة أمامنا، وأننا ننظر إليها ونمر بها، ولكننا لا نستعملها أبدا، وهي مصيبة المصائب. ما هي مفاتيح النصر أيها الإخوة؟ هذا الذي فعله رسول الله: الالتجاء، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، التذلل على أعتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو السبيل الذي يخلق الله عز وجل به خوارق النصر وخوارق التأمين. طيب يا جماعة، نحن ما بدنا النصر، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يصرف عنا الفتن، ما بدنا أن ربي سبحانه وتعالى يمزق المخططات الكائدة التي ترسل إلينا من أجل أن لا نجد استقرارا في بلادنا. فتن تطلع من هون ومن هون ومن هون ومن هون دائما، طبعا كلها مصطنعة حتى لا نتمتع باستقرار. طيب، ألا نحب أن نتمتع بالاستقرار؟ طيب، هنالك وسيلة، لا أقول نرمي الوسائل الأخرى وراء ناظرين، لا، الشرع لا يقول ذلك، لكن ينبغي أن نتوج وسائلنا المادية، القوة والإعداد وما إلى ذلك، ينبغي أن نتوجها بهذا الذي فعله رسول الله. وانظروا إلى إقرار الله لعمله وتخليد الباري سبحانه وتعالى لأهمية هذا العمل، إذ يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ للتعليل، ما معنى هذا الكلام؟ يا عبادي افعلوا هذا دائما كما فعل رسولكم تجدونني ألبيكم كما لبيته. هذا هو مفتاح النصر. طيب، عجب الذي لا ينقضي، فيما لا نستعمل هذا المفتاح؟ مع العلم بأن كثيرين من رجال السلف الصالح، كثيرين من قادة المسلمين الذين كانوا على العهد، استعملوا هذا المفتاح فلباهم الله كما لبى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ في غزوة، في الحملات الصليبية كان ذلك نور الدين زنقي، يزار الآن قبره موجود هنا. نعم، هو وصلاح الدين الأيوبي، والله إن ربي عز وجل أكرمهم بخوارق النصر، خوارق عجيبة من النصر. نور الدين زنقي من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى. طيب محمد الفاتح كيف فتح الله عز وجل؟ موضوع فتح القسطنطينية معجزة خارقة من أغرب الخوارق، ومن درس كيفية النصر الذي قيده الله عز وجل لمحمد الفاتح رأى شيئا مذهلا. لكن هذا الشيء المذهل ما غطاؤه؟ هذا المفتاح الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت مرارا أنا ياور محمد الفاتح، يعني أمين سره، يعني مرافقه، نعم، في ليلة الأولى من الحرب المدلهمة بين المسلمين وبين الإمبراطورية الرومانية، نعم، دخل عليه خباءه، يعني غرفة العمليات، فرأى محمد الفاتح ساجداً وقد وضع رأسه مباشرة على التراب. خليفة المسلمين، الرجل الذي كان إذا دخل أي بلد أو ربي توقف الكنائس عن القرع احتراما له، نعم، المرء حيث يضع نفسه، نعم، هذا الرجل ماذا كان يصنع آنذاك؟ كان ساجدا في صلاة يعفر رأسه بالتراب مباشرة ويناجي الله داعيا باكيا متضرعا. وقف الياور وقفة عسكرية أمام قائده هذا مدة الله أعلم بها، إلى أن انتهى من دعائه وسجوده وصلاته، ثم طرح عليه الموضوع الذي جاء من أجله. هذا هو المفتاح الذي استعمله محمد الفاتح. لكن بعد الأسباب المادية بنى القلعة خلال 3 أشهر وبضعة أيام، والله إن التقنيات الحديثة اليوم تعجز عن أن تبنى هذه القلعة بهذه المادة البسيطة. نعم، فعل محمد الفاتح كل الأسباب المادية لكن كلها ما لا قيمة لو لم يتوج ذلك كله بمثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، لك ما في بيننا وبين النصر، بين خوارق النصر، إلا لفتة لربنا سبحانه وتعالى. نقول يا ربنا نحن عائدين إليك. ومين؟ مو جماعة مثل حكايتي وحكايتكم. لا، الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى ويستنزل شآبيب الرحمة وخوارق النصر والتأييد، أن يستذل وأن يلتجئ إلى الله عز وجل قادة الأمة ورؤساء الأمة. نعم، هؤلاء يعني محمد الفاتح من أمثالهم. عندما يلتجئ الواحد منهم إلى الله ويكتسي ذل العبودية لله عز وجل، لك أنت ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ طيب، لا بديكورات شكلية، لا لا لا، بل بتزلل نابع من القلب والشعور، ونثبت على هذا المنهاج. انظروا كيف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع. نعم، ورحم الله من قال إذا خضع جبار الأرض نصر جبار السماء. نعم، هذه حقيقة. وأنا قلتها مرارا، منظران يبعثان في رأسي نشوة، لو جاز لي أن أشبهها بنشوة السكران لشبهتها بها. الواحد منهم صورة رئيس دولة قوي أوتي من القوة ما شاء وأوتي من المكانة ما شاء، نعم، والشهرة والهيمنة، وبسط الله سلطانه كما يشاء، وأنظر إليه وإذا هو في ساعة من الساعات، نعم، يقف في محراب التذلل لله عز وجل متضرعا باكيا يستغيث ربه عز وجل يستنزل النصر. شو سوى هذا الإنسان؟ خرق تاج العزة تبعه والقوة تبعه، وأعلن عن حقيقة هويته، شو هويته؟ عبد. مملوك لله سبحانه وتعالى. يا ربي دخيلك، يا ربي أنت حملتني مسؤولية هذه الأمة وأنا ما بيطلع بإيدي دخيلك، يا رب لي غيرك، انصرني يا رب، أنا ماشي على الخط اللي أمرتني فيه، ما لن أحيد عنه، يا ما لي مولى غيرك، ما كذا، ويحكي يحكي بلغة ما يشاء بس يصدق ويثبت على هذا. هذه الصورة تبعث في رأسي نشوة من أغرب ما يكون، أن تجد هذا القائد الكبير ذي المهابة ذي المكان ذي القوة متذللا متضرعا لله عز وجل، والدمع ملء عينيه، وذل العبودية قد أصبح صبغة له. هذا شيء. صورة ثانية، أن أجد إنسان رأيته بالأمس من أفجر الناس من أفسق الناس، عاكف على الشرب، عاكف على الموبقات، على كذا، وانظروا إليه اليوم وإذا هو في مقدمة المصلين المتضرعين، تائب آيب إلى الله عز وجل، يقول ربي ها أنا قد عدت إليه، قبلني. يا سلام، ما في أحلى من هالمنظر. منظرين هدول بدخل إنسان من اللذة، فيا ربي أكرمنا بهالمناظر، كتر لنا يا رب، كتر لناها يا رب. اي نعم، وليس بيننا وبين ان يقلك العدو شو قيمته، هباء هباء. نحن نغتر بالمظاهر. الذي ابرز خيال قوته على انها قوه حقيقيه واقعنا، بعدنا عن مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. ولو كنا قريبين من الله عز وجل، سائرين على أمره، مصطبغين بذل عبوديتنا له، لنظرنا فرأينا أن هذا العدو لا يساوي هباءة بشكل من الأشكال. من هو أمام عظمة الله؟ من هو أمام انتسابنا بالولاء لله سبحانه وتعالى؟ لكن نحن حجبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو أهمية التضرع. طيب، الملائكة الذين أنجد الباري سبحانه وتعالى المسلمين بهم كما يقول، يعني بحاجة ربنا إلى الملائكة؟ الجواب جاء، قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. أول غزوة، أول تجربة قتال بين المسلمين وبين عدوهم، والمسلمين 300 والعدو قريب 1000. ربي عز وجل أراد أن يريهم خوارق تأييده حتى يربط ذلك على قلوبهم، فيكون لهم من ذلك ثقة بالله عز وجل في كل الغزوات الآتية. وإلا الملائكة لا بتقدم ولا بتأخر، النصر من عند مين؟ من عند رب العالمين، لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الملائكة رسالة من عند رب العالمين، تقول الرسالة يا عبادي كونوا كما أريد كما أحب أكن لكم كما تحبون. نعم، سيروا على النهج الذي أمرتكم، وشوفوني كيف أنصركم دائما. يا ترى فعلا في 1000 من الملائكة أكرم الله المسلمين بهم؟ نعم، حقيقة ولا مجال للتأويل. بعض ضعاف الإيمان لك يا ريت الفسق لا من المشايخ، قالوا لا يعني هي روح معنوية، يعني كناية أن رب العالمين دعم المسلمين بالروح المعنوية. نعم، إذ تستغيثون لكم ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفعين. ما في ملائكة يعني بمعنى الكلمة، لكنها الروح المعنوية أيدهم الله بها. ربنا عز وجل العليم الحكيم الخبير يعلم ماذا سيقول بعض المبطلين. قطع ألسنة التخرص من أفواههم عندما قال بألف من الملائكة مردفين. الروح المعنوية تنعد بألف، بألف روح معنوية. الباري نصر المسلمين بألف روح معنوية، ب555 روح معنوية. بنقال هذا الكلام؟ لا. لو أنه الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، كان ممكن يعني يتلاعبوا بهذا النص، يقولوا يعني المراد بالملائكة الروح المعنوية. لكن لما ربي قيد الملائكة بالعدد بشكل منطقي بشكل رياضي، العدد بالنسبة الروح المعنوية غير وارد نهائيا. الروح المعنوية ليس كما حتى يخضع للعدد. واضح هذا الكلام؟ إذن فهذا كلام محكم لا يخضع لتأويل ولا لشرود بالكلام إلى المجاز إن إطلاقا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. في مكان آخر يقول بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لكن بلى بشرط إن تصبروا وتتقوا. أين هم الصابرون والمتقون؟ أين هم الصابرون والمتقون يا عباد الله؟ نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها. وأحسب بقية فيما يتعلق بشرح أحداث غزوة بدر سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم. والآن نختم درسنا بالدعاء كالعادة سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا نقر أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. نحن عبادك الضعاف يا رب العالمين، وأنت ربنا الغني عنا الكريم الرحمن الرحيم. نسألك أن تصفح عنا صفحك الجميل، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر لنا عيوبنا يا رب العالمين. إلهي جئنا إلى رحابك ووقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ونحن موقنون أن قد شردنا عن أوامرك وقصرنا في أداء حقوق عبوديتنا لك يا ذا الجلال والإكرام وألوهيتك لنا. نشهد ونعترف بذلك، ولكننا لا نملك رجوعا إلا إليك، لا نملك فرارا منك إلا إلى رحابك وكرمك وجودك يا رب العالمين. فها نحن قد وقفنا ببابك، نستنزل من سمائك الرحمة بنا، نستنزل من سمائك الرأفة بنا يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب وجه قلوبنا إلى ما يرضيك. يا مقلب القلوب املأ أفئدتنا بحبك، املأ أفئدتنا حبا لك وشوقا إليك وتعظيما لك ومخافة ومهابة منك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك يا رب بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المسلمين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم يا رب على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأن ترد كيد الكائدين من أعداء دينك وأعداء عبادك المسلمين إلى نحورهم يا رب العالمين. رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، نجعلك في نحورهم. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الرياح وما جرين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المسلمين وأن تنصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن تجمعهم على ما يرضيك، وأن تصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. أسألك يا رب باسمك الأعظم أن تصلح قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. نسألك باسمك الأعظم أن تطهر قلوب قادة المسلمين من التوجه إلى الدنيا، من التوجه إلى الأهواء والشهوات والآفات يا رب العالمين. املأ قلوبهم حبا لك، خشية منك، تعظيما لك. أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطي ساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين، وأن تحمي هذه البلدة من كيد الكائدين، وأن تمتعها بالأمن والطمأنينة والرخاء، وأن تجعلها مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد لها ذلك وفقه إلى ذلك خير التوفيق، ومن أراد لها عكس ذلك فخذ عليه أخذ وأخذ عزيز مقتدر يا رب السماوات والأرض. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتنا في الله. مشاهدينا، لماذا اختار الله عز وجل في القرآن الكريم 30 نوعا من الطعام، رغم أن الأصناف الغذائية تصل إلى 880,000 نوع، ورغم أنها تسقى بماء واحد؟ ولماذا ذكر القرآن الكريم التين مرة واحدة بينما ذكر الزيتون 6 مرات؟ ولماذا عبر القرآن الكريم عن بلادنا بالتين والزيتون على رأي؟ مشاهدينا، ارتبط تعبير التين والزيتون ببلاد الشام وبرسالة عيسى عليه السلام، وارتبطت طور سينين برسالة موسى عليه السلام، وارتبط البلد الأمين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل من أولي العزم، فما أثر ذلك على هذه المنطقة؟ وهل الترتيب الوارد في سورة التين هو ترتيب مكان أم ترتيب مكانة؟ هل تربط آيات التين والزيتون بين الأرض المباركة أرض الأقصى وأرض المسجد الحرام في مكة؟ وما الحكمة أن تذكر الآيات أرض سيناء بينهما؟ لماذا يحرص الإسرائيليون على اقتلاع أشجار الزيتون التي يغرسها الناس منذ مئات السنين؟ مشاهدينا، سنعرض إن شاء الله تقريرا مصورا نستضيف فيه على الهاتف مكتشف أسس علم التغذية في القرآن والسنة الدكتور جميل القدسي دويك، كي نستوضح معا عن تكوين التين والزيتون وعن استعمالاتهما الطبية. وهل الزيتون الفلسطيني مثلا هو أفضل من زيتون إسبانيا وإيطاليا وتونس طالما هو زيتون الأرض المباركة؟ مشاهدينا، أرض التين والزيتون هو عنوان حلقة اليوم، أما ضيفنا فهو الدكتور أحمد شحروري أستاذ التفسير في جامعة الزيتونة والحاصل على الدكتوراه في موضوع النبت والزرع في القرآن الكريم. أهلا دكتور.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
0: يعني ضيف مناسب تماما، تدرس في جامعة الزيتونة وحلقتنا عن التين والزيتون ورسالة الدكتوراه عندك النبت والزرع في القرآن الكريم، يعني الحمد لله على كل حال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: دكتور، إذا سمحت لي نبدأ من خلال النص الذي سيظهر الآن على الشاشة كي تبقى محاورنا ونقاشاتنا معك ومع ضيفنا عبر الهاتف من خلال 3 آيات من سورة التين والزيتون. يقول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وشكر الله لك أخي دكتور عمر على هذه الاستضافة، ومن خلالك أشكر هذه القناة المعطاءة، هذه القناة المجاهدة التي لها بصمات.
0: شكرا.
1: برغم الحقيقة حداثة سنها نسبيا، إلا أنها أثبتت نفسها في واقع الجهاد، ولا أريد أن أقول الصراع،
0: يعني أقل الواجب تجاه قضية بيت المقدس.
1: ونسأل الله أن يزيدكم من فضله ومنه.
0: طيب دكتور، إذا الناس يعني في هذه الشهور يعيشون موسم الزيت والزيتون في بلادنا، ولذلك جاءت هذه الحلقة من ضمن سياقات كثيرة في حلقات فلسطين في الكتاب والسنة، لكن هذا الموسم لا ينتهي إذا بحثنا في الكنوز التي نجدها ونقتطفها من آيات سورة التين والزيتون. ما وجه الربط ما بين هذه السورة وما قبلها وما بين الآيات الثلاث التي هي محور حلقتنا اليوم؟
1: جزاك الله خيرا. هو أنت بدأت بالتعريف بشخص الضعيف عن النبت والزرع في القرآن الكريم وفي تدريسي بجامعة الزيتون الأردنية، وأنا أزيدك من الشعر بيتا، فقد ابتدأت رسالة الدكتوراه والبحث في هذا الموضوع في جامعة الزيتون التونسية التي فك الله أسرها اليوم بفضل الله عز وجل، وأعادها إن شاء الله إلى حضن العروبة والإسلام، إلى حضن العروبة طيب. والإسلام. ولذلك سؤالك
0: يعني جو الآيات،
1: نعم،
0: والربط
1: هو الحقيقة سؤالك ممتاز في بداية الموضوع، لأنه انظر أخي عمر، الحقيقة هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين جاءت بعد سورتين، وهاتان السورتان بهما بدأ يعني الفصل الأخير من أواخر القرآن الكريم بحسب كتابته في المصحف بسورة الضحى. عندما يختم المرء قراءة القرآن يبدأ من سورة الضحى، وعندها يكبر عند كل سورة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل.
0: هذه سنة يعني.
1: نعم. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون. في الضحى والشرح خطاب خاص للحبيب صلى الله عليه وسلم، ورغم خصوصية الخطاب لا شك أن علماء أصول الفقه قالوا إنه هذا خطاب خاص لكن له دلالة عامة، لأنه نبي الأمة ولأنه القدوة صلى الله عليه وسلم.
0: بدنا نختصر لأنه عندنا محاور كثير معك دكتور
1: إن شاء الله، وسيكون ذلك، لكن لابد من هذه البداية. جاء الخطاب للحبيب عليه الصلاة والسلام في سورتي الضحى والشرح، ثم جاء الخطاب لعامة الناس والتين والزيتون وطور سينين، ثم المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: الإنسان بعمومه،
1: الإنسان، وهذه لفتة إعجازية تدل على أن هذا النبي نبي الكون كله، نبي الإنسانية كلها، عموم رسالته.
0: طيب الآن واضح، يعني اسمح لي. يعني أنا في بلد عربي ما يطلقون على، لما نحكي لهم الزيتون يقصدون الجوافة، فنقول لهم هذا، يقولوا نعم والتين يعني بمعنى وهذه يعني الجوافة، فأقول له يكاد زيتها.
1: نعم.
0: فيتغير يعني رأيه. الآن نريد أن نوضح للسادة المشاهدين ماذا قال المفسرون بالتين والزيتون. يعني هناك يعني في المقدمة ذكرنا أنه باتجاه الأرض يعني نحن نمشي، لكن نخاف أن نقع في التفسير الإشاري صراحة.
1: صحيح. صدقت.
0: ما المقصود بالتين والزيتون؟
1: ولأن وقتنا مضغوط الحقيقة، العلماء تكلموا كلاما كثيرا في التفسير عن معنى التين والزيتون. لكن أظهر كلامهم قولان. القول الأول الذي تبناه الإمام ابن كثير وتبعه بعض المفسرين المحدثين
0: مثل السيد قطب والألوسي،
1: قالوا والتين والزيتون يعني أرض بلاد الشام، ودليلهم أنه ثنى بعد ذلك بسينين أي سيناء، وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة. فكما تفضلت دكتور عمر، أنا حقيقة أخشى أن نقع بالتفسير الإشاري من هذا الجانب، لأنه بعد ذلك الحقيقة الطبري والقرطبي رحمهما الله أرجع الأمر إلى،
0: والطبري شيخ المفسرين
1: بالضبط، وهو صاحب التفسير أيضا بالمأثور كذلك. نعم. مع الإمام ابن كثير، لكن كان له رأي أن التين هو التين المعروف وأن الزيتون هو الزيتون المعروف، ولا يقبل حقيقة كما تفضلت من الذي يقول الزيتون هو الجوافة، لأن العرب تعارفت على أمر لا يجوز يعني المضاد فيه والتنازع فيه، فما ما هو معروف في أصل اللغة معروف. ومن هنا التين هو التين والزيتون هو الزيتون، وهذا والله أعلم أعدل. لكن نحن يمكن أن نصل إلى أمر سواء وأمر منطقي.
0: يعني إذا بقينا على هذا الرأي انضربت الحلقة دكتور.
1: لا لا لا لا، يمكن أن نصل إلى أمر
0: كيف؟
1: سواء. أقول لك كيف. والتين والزيتون هو المقصود به التين والزيتون، لكن
0: الفاكهة.
1: الثمر. الثمر، لكن لما عطف الله عليه الأرض المكان الظرف وطور سينين وهذا البلد الأمين، دل السياق ودلت القرينة على أن المقصود ليس عين التين والزيتون بالحرفية، إنما صار هناك بعض الإشارة، وليس بعض التفسير الإشاري.
0: نعم.
1: إنما بعض الإشارة إلى الأرض التي ينبت فيها التين والأرض التي ينبت فيها الزيتون. وقبل ما تسألني طيب ما هو التين والزيتون، أو الزيتون ينبت في إسبانيا وينبت في تونس، العرب لم يكن لها عهد بتلك الأراضي ابتداء، ثم يمكن حينما تتصل كما وعدت المشاهدين بأخينا الدكتور المقدسي أو القدسي سيبين أن زيتون فلسطين هو الأجود علميا، ومن هنا وقعت الإشارة إليه بطبيعة المكان، بطبيعة العهد العربي للمكان كذلك. ومن هنا يمكن أن نفهم، بل نحن نرجح أننا نفهم التين على أنه الشجرة المعروفة والزيتون على أنها الشجرة المعروفة، ولكن هذا التين وهذا الزيتون متمكن في الأرض التي نبت فيها واشتهر فيها.
0: يعني القسم هنا القسم. نعم. يعني هل المقصود به الله عز وجل يقسم بمنابت التين والزيتون والأرض التي
1: يعني في المحصلة يكون الأمر هكذا.
0: نعم.
1: وأنا أرجع الأخ المستمع أو المشاهد الكريم إلى ما ذكره ابن عاشور وهو ما أقوله الآن
0: في التحرير والتنوير.
1: نعم، الإمام ابن عاشور رحمه الله وهو شيخ مفسري المغرب العربي في عصره. نعم. الحاضر. ابن عاشور يفهم يجسر المعنى هذا التجسير فيقول التين هو التين والزيتون هو الزيتون، ولكن من ذكرهما نفهم المقصد أنه يشير
0: مرة
1: إلى
0: أرضهما. إذا كان هذا رأي شيخ المفسرين وجمهرة من المفسرين.
1: نعم.
0: يعني إذا كان هذا رأيهم أنها النبات.
1: نعم.
0: أو الثمر.
1: نعم.
0: لماذا إذن جاء بعدها أماكن طور سنين هذا البلد؟
1: وهذا هو الأمر الذي رجح أن التين والزيتون مضروبان أو مقسم بهما ليذكر بالأرض التي ينبتان فيها فيستقيم الأمر.
0: طيب هل من ربط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في طالما ذكر في بداية الآية والتين والزيتون أرض يعني مثل هذا الذي ذكرت بلاد الشام أرض الأقصى وهذا البلد كما ذكر في مطلع سورة الإسراء؟
1: هو الحقيقة هذا هو ما تكلم، هذا عين ما تكلم به المفسرون بالتفسير الموضوعي.
0: نعم.
1: قالوا في سورة الإسراء قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فذكر المسجد الحرام ابتداء وذكر المسجد الأقصى بعد ذلك، وذلك وجاهته من أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الحرام ولأن رحلته انتهت إلى المسجد الأقصى في الأرض ثم عرج به إلى السماوات العلى. لكن في سياق سورة التين ابتدأ بالتين والزيتون.
0: أنا أريد أن أسأل عن هذا السؤال مدلول القسم
1: بالضبط،
0: ولماذا بدأ بالقسم بالتين.
1: نعم.
0: وليس بالزيتون؟
1: الحقيقة شوف أولا
0: يعني هنا في وجهتين نظر علمية وشرعية.
1: نعم.
0: الشرعية بنتناولها معك والعلمية بنتناولها مع دكتورنا على الهاتف.
1: الله يكرمك. الحقيقة يعني حتى لا أغش المشاهد الكريم العلماء قالوا كلام كثير في هذا الموضوع وكلام أحيانا
0: علماء الشريعة تقصد
1: علماء التفسير تحديدا يعني إذا بحثت في تفسير هذا الكلام بيقولوا ابتدأ بالتين لأنه إشارة إلى الأرض التي بعث فيها آدم، وإلى الزيتون إشارة إلى الأرض التي بعث فيها نوح، وآدم أسبق من نوح، إذن ذكر الأسبق ثم ذكر بعده اللاحق. هذا كلام لا دليل عليه.
0: نعم.
1: وليس دليل ولا كلام.
0: إذن هناك كلام دليل عليه سنتناوله بعد الفاصل.
1: طيب.
0: في موضوع التين والزيتون
1: إن شاء الله.
0: نتابع مع الدكتور جميل الدوك الموضوع هذا من ناحية علمية أيضا كما قدمت الناحية الشرعية.
1: نعم.
0: مشاهدينا بعد فاصل قصير نلتقيكم بإذن الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

من جديد نرحب بكم مشاهدينا في هذه الحلقة بعنوان أرض التين والزيتون من برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. مشاهدينا كالعادة سنستعرض هذا التقرير، ثم سيكون معنا مؤسس علم التغذية في القرآن الكريم والسنة الدكتور جميل القدسي أدويك، فلنشاهد.

ورد ذكر الزيتون في القرآن الكريم أكثر من 6 مرات، وورد التين مرة واحدة في سورة حملت اسم سورة التين. اكتشف العلماء أسس التغذية في القرآن الكريم والسنة النبوية، وتبين سبب تقديم التين على الزيتون في سورة التين. وتعتبر فلسطين خصوصا مناطق الوسط والشمال مناطق تين وزيتون، وتكثر هاتان الشجرتان بشكل تتداخل فيه البيوت مع بساتين التين والزيتون، كما هو حاصل في قريتين نعلين وعابود. ولأهمية التين والتين المجفف عند الفلسطينيين فلا يكاد يخلو منه متجر أو بيت، وإذا كان هناك أكثر من 880,000 صنف غذائي في العالم، فما هي مكانة التين والزيتون في هذا الهرم الغذائي؟ يرتبط طعام أهل بلاد الشام عموما بالزيت والزيتون، وترتبط حياة الفلاح الفلسطيني بالزيت والزيتون، بل ويحقق الزيت الفلسطيني السعر الأعلى بين أسعار الزيت الإسباني والإيطالي والتونسي مثلاً.

فما هي مكوناته ومركباته العلمية؟ فهل هو أفضل من أنواع الزيت والزيتون الأخرى في العالم؟ أم أنه مرتبط بالبركة لأنه من الأرض المباركة؟ وهل زيتون المسجد الأقصى المبارك يختلف في بركته ومكوناته عن بقية زيتون فلسطين وبلاد الشام؟ يعيش الفلسطينيون طوال العام ينتظرون موسم القطاف في مثل هذه الأيام، وتواجههم تحديات كثيرة بسبب الاحتلال الصهيوني واعتداءات المستوطنين وسرقتهم لزيتون الفلاح الفلسطيني والاعتداء على أشجار الزيتون.

0: حياك الله. في هذه الحلقة تنضم إلينا بصحبة الدكتور أحمد شحروري، وهو أستاذ التفسير والمتخصص في النبت والزرع في القرآن الكريم. نرحب بك في لتنضم إلينا في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور، من خلال الآية الكريمة والتين والزيتون، يعني والربط وواو العطف المتكررة، والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، يعني أنت لك نظرة في مفهوم البركة، وربما هي نظرة جديدة يعني تعتبر، لكن يعني ببساطة قد يسألك أحد الناس: إذا ما الفرق بين الزيتون والزيت الفلسطيني؟ هل هو أفضل من الزيت والزيتون في مثلا مالطا أو إيطاليا أو إسبانيا أو تونس؟
1: نعم، هذا كلام صحيح. في الحقيقة بالنسبة للآية والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الحقيقة نجد أن الله سبحانه وتعالى يعطف أشياء على بعضها البعض. وفي اللغة عندما نعطف أشياء على بعضها البعض عادة بيكون في جنس متشابه في هذه الأشياء، وذلك سبحان الله. نحن نقول أن الأشياء المتشابهة في هذه الأشياء التي عطفها الله على بعضها البعض هي البركة. الله سبحانه وتعالى يقول في زيت الزيتون ويقول في شجرة الزيتون: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ويقول عن البلد الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أما طور سينين فقد ورد أنه واد مقدس، سبحان الله. فإذا القداسة والبركة هي التي تجمع هذه الأشياء مع بعضها بعضا.
0: يعني مفهومك للبركة كما ذكرنا، يعني ربما لديك مفهوم جديد في موضوع البركة، وإن كنا تناولنا موضوع نعم. البركة موسعا في حلقة سابقة.
1: نعم، أنا سأختصر بشكل سريع جدا. نعم. كما قال الأصفهاني في كتاب الغريب في مفردات القرآن: البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا، وأنا أقول، إذا ثبت الخير الإلهي في الشيء زاد ونمى وترعرع وكبر وأصبح له تأثير باني عظيم. أعطي أمثلة بشكل سريع. تتبعنا موضوع البركة في القرآن الكريم، فوجدنا حقيقة أن هناك أماكن مباركة مثل البيت الحرام ومكة المكرمة: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
0: نعم.
1: طبعا في نقطة هون، أنه مباركا وهدى للعالمين، لاحظ أن البركة أحيانا تحمل الهداية، وهذه نقطة مهمة.
0: نعم.
1: وعندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حجم هذه البركة قال: الصلاة في المسجد الحرام عد 100,000 صلاة.
0: نعم.
1: من الأشياء المباركة، وهذا يتعلق بموضوعنا، بيت المقدس وتحديدا المسجد الأقصى: سبحان الذي أترى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طبعا المسجد الأقصى وما حوله، وإن شاء الله والله تعالى أعلم قد يشمل هذا كل فلسطين المباركة والفلسطين
0: يعني التاريخية. هل لديك دكتور، هل لديك مثال من تخصصك من ناحية علمية وأنت يعني طبيب الجانب الشرعي مع الدكتور أحمد شحروري إن شاء الله، لكن نريد إذا في عندك مثال على مفهوم ثبوت الخير الإلهي كما ذكر الراغب الأصفهاني؟
1: نعم، في الحقيقة هو إحنا نريد أن نصل إلى هذه النقطة، أن البركة حقيقة حجمها كبير. يعني إحنا دائما نقول أن البركة مثلا مش 1+1=2، يعني البركة كما رأينا في حديث الرسول: الواحد ب100,000 الصلاة في المسجد الحرام عد 100,000 صلاة فيما سواه.
0: أقصد مثال علمي من ضمن
1: الأقصى عد 500 صلاة،
0: من ضمن مؤلفاتك
1: وفي رواية ابن ماجه عد 50,000.
0: نعم دكتور، نعم. اسمح لي، يعني أنا
1: من الأزمان المباركة، لو تسمح لي بس دقيقة، ليلة نعم. القدر، قال سبحانه وتعالى في أوائل الدخان: إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في سورة القدر: ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني نعم. الواحد تقريبا ب30,000 أو أكثر من 30,000.
0: طيب دكتور،
1: لما ندرك يعني حجم البركة هذه، فنقول إنه شجرة الزيتون وصفها الله تمام. بأنها مباركة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل الزيت والدهن به، العلة إيه؟ فإنه من شجرة مباركة. ومن ثم نقول إن زيت الزيتون الفلسطيني، أو نقول الذي يخرج من بلاد الشام في الأرض المباركة، هو أكثر فائدة وأكثر بركة من زيت الزيتون مثلا بيكون في حوض البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا أو في اليونان أو في إسبانيا، بسبب أن الله سبحانه وتعالى

0: خيرا إلهيا من عنده في هذه الأرض والله تعالى.
1: هل يعني هذا من ناحية النص، لكن لو إنسان سألك من ناحية علمية، هل لك دراسة كيف يكون زيت الزيتون أكثر بركة، يعني مركبه مما يتركب، هل يختلف عن تركيبة الزيتون أو الزيت في دول أوروبا وشمال الدول العربية؟
0: لا لا، هو التركيب واحد سبحان الله.
1: نعم.
0: ولكن نحن نريد أن نقول شيئا دائما، يعني مثلا لو ذهبنا إلى مكة المكرمة أو إلى بيت المقدس نجد أن هناك طوب وحجارة وصخور ورخام وكذا مثله مثل أي مكان ثاني، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن البركة، يعني أريد أن أصل نقطة، البركة شيء يتعلق بالله مباشرة سبحانه وتعالى، ومن ثم لا يستطيع إنسان يقول أنه أنا ممكن أجيب جهاز أو أجيب شيء يستطيع أن يقيس هذه البركة، لأن سبحان الله هذا ليس شيء فيزيائيا محسوس يعني بمقاييس الناس الفيزيائية، ولكن الله أخبرنا سبحانه وتعالى عنه. فمن حيث التركيب زيت الزيتون الفلسطيني ويشبه في تركيبه مثلا زيت الزيتون اللي في من شجر إسبانيا.
1: طيب دكتور، يعني الآن المسألة واضحة تماما، لكن يعني الدكتور أحمد شحروري كان يتكلم عن الترتيب بين التين والزيتون من ناحية بلاغية وتفسيرية.
0: نعم.
1: وتعبير قرآني، لكن من زاوية.
0: نعم.
1: علمية، يعني الزيت مثلا هو دهون.
0: نعم.
1: والتين.
0: نعم.
1: هو ربما فيه أشياء منجم، يعني مجموعة، فإذا تكرمت.
0: نعم.
1: تشرح لنا
0: صحيح
1: لماذا هذا الترتيب في القرآن؟
0: من أسس علم التغذية في القرآن. نعم، أشكرك على السؤال، سؤال مهم جدا. من أسس علم التغذية في القرآن هناك أربع أركان رئيسية، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنواعا محددة ذكرها بالاسم، طبعا من بين 880 ألف صنف خلقها الله ومصنفة يعرفها الإنسان، يعني مصنف.
1: نعم.
0: حسب منظمة الصحة العالمية الله سبحانه وتعالى يختار 30 صنفا ويذكرها بالاسم في القرآن.
1: جميل.
0: وبحثنا أثبت أن هذه الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن هي الأعلى والأفضل والأحسن بشهادة الله،
1: مع أنها بتراب واحد وتسقى من ماء واحد. دكتور
0: صحيح، النقطة هو أنه هي الأفضل، يعني الله يقول ويشهد الله سبحانه وتعالى في ذلك، قال ويسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. طبعا الأدلة على ذلك كثيرة، مثلا أعطيك على سبيل المثال الرطب والنخل، والنخيل ذكر في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا التمر هو منجم من العناصر وكذا من حيث فوائد غذائية، وفيه كل العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان بشكل مفصل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، هو.
1: نعم.
0: يتحدث عن النخلة طبعا كما ورد في نهاية الحديث، وهذا الحديث صحيح. سبحان الله، أيضا زيت الزيتون أو الزيتون هو من الأشياء المباركة كما رأينا في نص الآية الكريمة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، كلوا الزيت، جاءت بصيغة الأمر، والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة. إذا سبحان الله، الأنواع التي ذكرها القرآن هي الأعلى والأفضل. الناحية الأخرى،
1: كيف يعني الأعلى والأفضل دكتور؟
0: عفوا
1: يعني في السلسلة الغذائية كيف تكون الأنواع هذه العشرة أو الثلاثين هي الأعلى والأفضل، من أي ناحية يعني؟
0: طبعا هناك في بحث نشر في كتاب اسمه Unofficial Guide for Alternative Medicine.
1: نعم.
0: يتحدث طبعا كتاب غربي ليس له علاقة لا بالدين ولا بالقرآن ولا بأي شيء، ويعني موضوع بحثي بحث يعني.
1: نعم.
0: يتحدث أن سبحان الله هناك أفضل عشر أطعمة في العالم، يعني يسمونها نجوم التغذية العشرة، كيف احنا نسمع أنه في أفضل نجوم عشر أفلام حققت أعلى مبيعات أو أعلى.
1: نعم.
0: عشر أغاني مش عارف إيه، هم جاءوا وقالوا سنجمع الأبحاث التي أجريت على الأطعمة وسنأخذ أفضل عشر أطعمة في العالم من حيث عدد الأبحاث والفوائد التي تفيد الإنسان. تخيل أن هذه العشرة ذكرت في القرآن الكريم،
1: وذلك
0: إحنا ذكرنا في بحثنا أن سبحان الله هذه الأطعمة لم تذكر هكذا عبثا. قال البعض أن هذه الأطعمة ذكرت لأنها كانت موجودة في جزيرة العرب، نقول هذا الكلام غير صحيح، الزنجبيل لم تعرفه العرب ولم ينبت في جزيرة العرب، ومع ذلك ذكر في القرآن لأهميته وأفضليته، ويمكن الناس حتى شافوا في برنامج على أحد الفضائيات أنا قدمته 11 حلقة كاملة وأنا أتحدث عن فوائد الزنجبيل. إذن هذه الأطعمة ذكرت لأنها الأعلى والأفضل وليس لأنها يعني نبتت في جزيرة العرب.
2: دكتور الفاضل بارك الله فيك.
0: الترتيب مهم. القاعدة
1: دكتور جميل، يعني ضيفي بالاستوديو يعني يريد أن يسألك استفسار معين.
2: يعني دكتور جميل حقيقة جزاك الله خير على ما قدمت وستقدم. لفت انتباهي إلى موضوع الزنجبيل الذي لم يعرفه العرب في جزيرتهم، وهذا سؤال حقيقة يطرح على مستوى التين والزيتون. فتاريخيا من حيث تاريخ الطب وتاريخ الغذاء، ما مكانة التين والزيتون عند العرب عندما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه القرآن؟ وهل هذا من قبيل الزنجبيل كذلك أم ماذا يكون الأمر حقيقة؟
0: نعم، طبعا زيت الزيتون والتين والزيتون عرف في جزيرة العرب، كان معروف، كان يستخدمه العرب، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد هذه الأفكار، يعني سبحان الله. وهناك أحاديث يعني حتى في التين ولكنها ضعيفة، أنا لا أحب يعني أن أسترشد بالأحاديث ضعيفة. نعم. ولكن نستطيع أن نقول أنه تاريخيا التين والزيتون كان موجودين. طبعا في نقطة مهمة أنا حابب أعلق عليها حقيقة، يعني
1: فضل.
0: إنه ترتيب الأطعمة بهذا التتالي هذا جزء من أسس علم التغذية في القرآن. يعني إحنا نتأمل مثلا الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن يقول كلوا واشربوا، في ست
1: يعني ست مرات كلوا واشربوا ولا مرة واشربوا
0: ولا مرة واحدة اشربوا وكلوا. طبعا أنا أريد أن أصل لماذا جاء ترتيب التين ثم الزيتون، ولذلك حتى في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام قال انظر إلى طعامك وشرابك.
1: نعم.
0: في سورة صاد قال الله تعالى يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه. فإذا هذا ترتيب مهم. الآن طبعا لن أدخل في الأبحاث العلمية، ولكن أثبتت الآن الأبحاث أنه أفضل شيء أن يشرب مع الطعام وبعده وليس قبله. تمام، هذا كان طبعا حسب النظرية القديمة وأثبتت أنها خاطئة. النقطة الأخرى مثلا الله سبحانه وتعالى يضع في الترتيب دائما الفاكهة قبل اللحم عكس ما يفعل الناس، يقول وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون في سورة الواقعة.
1: السبب؟
0: وقال أيضا في سورة الطور وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. إذا هناك ترتيب معين. أيضا مثلا نرى أنه سبحان الله في هناك ترتيب معين لللبن ثم مادة تتخمر ثم بعد ذلك العسل، نجد ذلك في موضعين في القرآن. في سورة النحل قال الله تعالى في الآية 66 لبنا خالصا سائغا للشاربين.
1: دكتور يا ريت نظل في التين والزيتون لأنه للآن ما قطفناش الثمرة معك من هذه الشجرة.
0: هذه وحندخل في التين والزيتون على طول.
1: قال عشان الوقت
0: تعالى
1: دكتور.
0: سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي خلا، أو قال بعض العلماء أنه خمرا ورزقا حسنا. ثم جاءت الآية وأوحى ربك إلى النحل كذا إلى آخره، جاء ذكر العسل والله تعالى أعلم.
1: نعم.
0: نفس الترتيب نجد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 15 مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن جاء أولا لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى.
1: آخر شيء العسل.
0: هذا الترتيب مهم، وذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون، التين يثبت العلم أنه غني بالكربوهيدرات جدا، وربما يعتبر ثاني أكثر فواكه في العالم بغناها بالسكريات والسكريات الأحادية التي تعتبر سهلة الهضم وسهلة الامتصاص، في حين أنه الزيتون يعتبر غني بالزيوت ومنها أحماض دهنية يسموها الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يستطيع الجسم أن يصنعها، إنما يحصل عليها جاهزة من الأطعمة الغنية فيها ومنها الزيتون. طبعا العلم الحديث يثبت أن الكربوهيدرات خصوصا السكاكر الأحادية هي المصدر الأول والنظيف للطاقة، يعني عشان نتحرك ونمشي ونأكل ونشرب ونتناسل وكل شيء نحن نحتاج المصدر الأول للطاقة الكربوهيدرات.
1: واضح الآن. نعم دكتور.
0: ومن ثم المصدر الثاني يأتي هي الدهون سبحان الله.
1: نعم.
0: ولذلك مريض السكر على سبيل المثال، لأنه إيش المشكلة عنده؟ إنه ما عنده أنسولين، الأنسولين المسؤول عن استقلاب الكربوهيدرات. طبعا أنا أتحدث عن السكر النوع الأول، فيبدأ الجسم حرق دهون المصدر الثاني، بصير عنده المصدر الأول حرق الدهون، يعطينا سبحان الله ما يعرف باسم الأجسام الكيتونية التي تسبب إحمضاضا في الجسم، وهذا خطير على حياة مريض السكري وممكن يدخله بغيبوبة بسموها غيبوبة.
1: طيب دكتور اسمح لي دكتور عفوا، ذكرت أنه عندنا 880 ألف مصنف غذائي، وأن القرآن الكريم ذكر 30 نوع من الطعام، وهناك أفضل 10 كما قلت، أين يقع نعم. ترتيب التين والزيتون في قمة هذا الهرم الغذائي؟
0: حقيقة أنا أستطيع أن أقول نقطة مهمة الآن، لا نستطيع أن نصنف بهذا الشكل
1: نعم.
0: يكفي أن نعرف أن هذه الثلاثين هي الأفضل. طبعا تختلف الأفضلية حسب البشر، هناك نقطة أريد أن أنوه وأؤكد عليها. أول شيء نحن مخلوقين من تراب، وعناصر التراب هذه من صوديوم وكالسيوم ومغنيسيوم وفوسفور إلى آخره تشكل مركبات تبني خلايا الجسم، وتشكل مركبات تقوم بالتفاعلات الكيميائية الحيوية التي سميت حيوية لأن بها تتم الحياة.
1: جميل.
0: من تنفس وتكاثر وكذا إلى آخره. النقطة الهامة هنا إنه
1: دكتور وبها نختم، انتهى وقتنا يعني صراحة.
0: تفقد. نعم عناصر جسمنا دائما تفقد عن طريق العفو والتبول والخروج
1: نعم.
0: والتعرق. واحد لو ذاق عرقه طعمه مالح، يعني فيه عناصر صحيح. سبحان الله. فمن أين علينا أن نعوض هذه العناصر؟ نحن نعوض هذه العناصر سبحان الله من الطعام. ولكن النقطة الأخرى اللي بدي أنا أوصلها إنه أجسام الناس تختلف حسب التربة التي خلق الله سبحانه وتعالى منها البشر. ذكر ذلك في الحديث الترمذي حديث حسن صحيح، قال إن الله لما خلق آدم قبض قبضة من جميع تراب الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود والسهل والحزن والطيب والخبيث وبين ذلك.
1: نعم.
0: طبعا هم في نقطة مهمة إنه إحنا مخلوقين من تربات مختلفة، هناك تربة غنية بالفوسفور، هناك تربة غنية بالكالسيوم، هناك تربة
1: نعم.
0: غنية بالصوديوم وهكذا. ومن
1: طيب دكتور،
0: لا نستطيع أن نقول دكتور. أي طعام أفضل حسب تربة الشخص وحسب تكوينه.
1: يعني يبدو عفوا دكتور على المقاطعة نعم يعني عفوا على المقاطعة يعني يبدو أنه قطع غيارنا يعني من التراب. على كل حال يعني انتهى
0: كلام سليم.
1: نعم انتهى الوقت.
0: الله سبحانه وتعالى
1: نعم.
0: لو سمحت لي بهذه النقطة، الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بعد أن يتحدث عن الميزان والتوازن يقول والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى.
1: جزاك الله خير دكتور دكتور جميل القدسي لدويك، مؤسس علم التغذية في القرآن الكريم والسنة وصاحب موقع الميزان، نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا نلتقيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
3: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: من جديد نرحب بكم مشاهدينا بصحبة الدكتور أحمد شحروري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج. دكتور، يعني كنا قبل أن نأخذ موضوع التقرير ومع ضيف الهاتف كنا نريد أن ندخل في موضوع القسم، يعني موضوع الطعام يأتي في سياق قسم. نعم. أليس هذا شيئا غريبا؟ فما مدلولات هذه الغرابة؟ يعني
1: الحقيقة لله ابتداء سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته،
0: لكن أما نحن لا نقسم إلا بالله،
1: لا شك. والحلف بغير الله شرك معروف. لكن الله عز وجل حين يقسم بشيء من مخلوقاته يلفتنا إلى أهمية هذا المخلوق وإلى ضرورة الالتفات إلى عظيم صنع الله فيه. مثلا أقسم الله بالليل، أقسم الله بالقمر، أقسم الله بظواهر طبيعية كثيرة، أقسم الله يعني بكثير من الأمور التي أرادنا أن نلتفت إليها، ومنها هذا الموطن والتين والزيتون وطور سينين. فلفتنا إلى أهمية هذا التين وهذا الزيتون كما تفضل أخونا، الأهمية العلمية حقيقة، وكما سيتبين معنا الأهمية الاجتماعية إن شاء الله إذا أتيح لنا الظرف. فالحقيقة أهمية القسم هنا تحملنا على العناية بالتين والزيتون ودراسة الظواهر العلمية والاقتصادية. نعم. للتين والزيتون، وهذا ما أفرز وقوف العلماء على قيمة التين والزيتون في أرض بلاد الشام.
0: طب أريد أن أسأل عن هذا الموضوع، يعني التين والزيتون. نعم. التين لم يذكر إلا مرة واحدة في القرآن. نعم. الزيتون ذكر 6 مرات. نعم. ذكر كثيرا، لم يربط ببيت المقدس. التين والزيتون موجود في كل أنحاء الأرض، لكن هذه المنطقة منه مربوطة ببيت المقدس، لماذا؟
1: الحقيقة التين والزيتون هو أظهر المزروعات، أظهر الأشجار في بيت المقدس، وأهمها على الإطلاق غذائيا واقتصاديا. نعم. ولذلك ربطت ببيت المقدس وكأنها توأمة، لأن هاتين الشجرتين الحقيقة إذا ذكرت بلاد الشام. وأنا هنا دكتور عمر يعني ألفت انتباه إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إلى أن المقصود ليس عين بيت المقدس وحده، لأن الله عز وجل قال الذي باركنا حوله. ولذلك أنت تجد التين والزيتون في بلاد الشام كلها، في الأردن، في فلسطين، في لبنان، في سوريا، وهذه هي الوحدة الجغرافية الحقيقية التي مزقها الاستعمار. ولكن المقصود باركنا حوله، ودرت بلاد الشام بيت المقدس، لا شك درت بلاد الشام لأنه هو المركز. نعم. ثم قال الله عز وجل باركنا حوله، ولذلك من هنا ذكر أو اقترن ذكر التين والزيتون ببيت المقدس. فعلى الأمة، والآن حتى الدراسات العلمية، وأخونا الدكتور جميل بيّن لنا أنه جودة هاتين الشجرتين في بلاد الشام ثبتت علميا وليست كلام دروشة. نعم. وإنما هي ثابتة علميا. وحتى أنت لما بتجيب لبيتك زيت، مع احترامي لإخواننا التونسيين وإخواننا في كل الأماكن،
0: سعره أعلى الزيت
1: الفلسطيني. مش هيك وبس، هو ليش سعره أعلى؟ لأنه أجود حقيقة. أنت ضع كأسا من الزيتون الفلسطيني بجانب كأس من الزيتون
0: الزيت
1: كأس من الزيت الفلسطيني بجانب كأس من الزيت التونسي، ستجد الفرق في الطعم وفي الشكل وفي كل حاجة.
0: نعم.
1: اي نعم. فهذا
0: طيب هو. يعني بلاش الناس يفكرون بحصة او حلقة عن فن الطبخ، يعني صارت وصفات القصة. لكن اريد ان اسال، يعني ذكر موضوع طور سنين، يعني سيناء، يعني من جانب الطور الى اخره المسميات.
1: نعم. نعم.
0: وبجانبه ذكرت بعدها مكة المكرمة، هذه. نعم. ارض وهذه ارض.
1: صحيح.
0: لكن لماذا ذكرت، يعني بذاتيهما ذكرتا، لكن في موضوع في التين والزيتون وربط فلسطين ذكر بثمرها؟
1: الحقيقة ذكرت سيناء طول سنين، وذكرت مكة، وذكر قبلهما التين والزيتون كما تفضلت. فدل السياق ليس سياقا زراعيا.
0: جميل.
1: أرجو دقة الانتباه حتى أعيدك
0: خاتمة السورة.
1: بالضبط. وحتى أعيدك، وأنا حينما بحثت النبت والزرع في القرآن الكريم، الحقيقة أنت تستغرب، يعني حينما تفتح على تفسير زي تفسير سيد قطب في ظلال القرآن تحسبه مزارعا، زي ما أنت الآن اتهمتني بأني شيف طبخ. الحقيقة أنا أقول لإخواني المشاهدين، افتحوا آيات النبت والزرع، افتحوا تفسير في ظلال القرآن، تحسب الأستاذ سيد قطب عليه رحمات الله مهندسا زراعيا، وهو ليس كذلك. لكن حينما يتعمق الإنسان في النص القرآني يضطر أن يسهب هذه الإسهابات الفنية الجميلة. فالسياق ليس سياقا زراعيا، السياق سياق رسالي، سياق عقدي. فالحقيقة الأماكن الكثيرة التي وجد عرف فيها الزيتون في هذا الزمن لم تكن معروفة زمن التنزيل حقيقة.
0: نعم.
1: هذا واحد. والأمة كانت تعرف بلاد الشام لأنه كانت ترحل إليها تجاريا كما هو معلوم، ولذلك القرآن خاطب الناس بما عهدوه وفهموا الفكرة. فالحقيقة رمزية هاتين الشجرتين تربطهما ببيت المقدس. انظر يا سيدي، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. طور سينين مشهور أو اشتهر لأن سيدنا موسى عليه السلام خاطب منه ربه تبارك وتعالى، والكعبة المشرفة هي التي شهرت أم القرى وصارت مكة أم القرى بسبب الكعبة المشرفة.
0: جميل.
1: بالنسبة لبلاد فلسطين هي بلاد رسالات، ذكرت فيها هاتين الشجرتين فدلت على البركة، بركة المكان وبركة المكين. بركة المكان وبركة المكين. لكن مكة ليست أرض زراعة، طور سيناء ليس أرض زراعة، هما صحراويتان.
0: لكن في رأيي أنه جبل سيناء المكان اللي كلم فيه موسى ربنا كان زراعيا.
1: على كل حال رغم هذه الشهرة التاريخية ولا ننكرها، إلا أن المعهود، مش بيقولوا التي للعهد، إلا أن المعهود أنه هذه اسمها صحراء سيناء في يعني منذ مئات السنين. ولذلك هي الحقيقة اشتهرت بالرسالات، في حين أن بلاد الشام جمعت الأمرين، جمعت بين الرسالة خصوبة الفكر والعقيدة.
0: جميل.
1: وبين الأرض خصوبة التربة والشجر. ومن هنا أراد الحق تبارك وتعالى وهو أعلم بمراده سبحانه أن يبرز هذه الناحية.
0: دكتور، على ما الرسول صلى الله عليه وسلم أكل التين يعرفه يعني؟
1: والله أنا لم يمر به مثل هذا، ولذلك أنا سألت أخي الدكتور جميل إن كان الحقيقة هذه المزروعات وردت. نحن بحاجة إلى نصوص الحقيقة.
0: طيب.
1: تدلنا على أن هاتين الثمرتين الناشئتين من هاتين الشجرتين يعني كانتا متداولتين.
0: طيب دكتور، يعني الآن هي معركة بكل أنواع المعارك. والصهاينة يحتلون بلاد التين والزيتون ويمارسون أكثر من 37 نوع من الإرهاب اليومي على الشعب الفلسطيني. هناك نوع من الإرهاب خلينا نحكي الزراعي. يعني الفلسطينيون يتمسكون بكل شجرة زيتون، واللقطة الشهيرة هذه المرأة التي تحتضن شجرة الزيتون، المرأة الكبيرة هذه تحتضن هذه الشجرة الكبيرة. يعني ما قيمة التين والزيتون اليوم في هذه المعركة؟
1: الحقيقة التين والزيتون لهما أهمية اعتبارية اقتصادية وأهمية رمزية. أما الاقتصادية فالتين والزيتون شجرتان معطاءتان منتشرتان في طول فلسطين وعرضها. ولذلك لو أن الفلسطينيين أتيح لهم الاهتمام الحقيقي بهاتين الشجرتين لكانتا عنصر اقتصاد رائع. أنت عارف الدول التي تهتم اليوم بالنفط، الحقيقة فلسطين نفطها في محصولها الزراعي وعلى رأسه التين والزيتون، والزيتون أخص هذه النباتات. عرف عدونا الصهيوني هذه الحقيقة فهو يحرق قلوبنا وقلوب أصحاب الأراضي هناك بحرق هذه الأشجار، والأشجار التي لا يحرقها هو مجرم يحتفظ بها لنفسه. لعلك سمعت أخي الدكتور عمر في الأخبار في الأيام الأخيرة أن المستوطنين ينتشرون انتشار الوباء في المزارع الفلسطينية الآن.
0: صحيح.
1: ويلتقطون. لا هم يدمرون جزءا منها ويحتفظون لأنفسهم بجزء كبير يلتقطونه، يأخذون محاصيله أمام أعين أصحابه.
0: نعم. هم يعني متطورون في الزراعة وأخذوا خبرات العالم. يعني
1: نعم.
0: يصدرون قطف من العنب كل حبة بطعم من طعوم الفواكه الأخرى.
1: نعم.
0: ويجعلون الورد كل ورقة بلون.
1: نعم.
0: آخر وهكذا.
1: نعم.
0: لكن أنت أشرت لنقطة ربما هي الأهم من الطرح.
1: نعم.
0: الذي طرحته.
1: نعم.
0: في رأيي إذا قبلته مني.
1: تفضل.
0: وهو مسألة الترميز لهذا الموضوع، يعني رمزية هذا الشجر. يعني هذه الشجرة نتعلم منها الكثير الكثير، شجرة التين والزيتون.
1: فتح ما هي الله عليك. نعم. فتح الله عليك. يعني هذا الحقيقة هو المفصل الآخر التربوي الذي أشرت إليه بقولي إنه رمزي أو معنوي.
0: نعم.
1: الحقيقة القيمة الاقتصادية التي فتحت عيون الصهاينة على التين والزيتون تعلم الفلسطيني، تعلم المسلم قيمة الصبر في المحافظة على أمرين: قدسية الأرض لذاتها، لذات القدسية، والتعلق بخيراتها حتى لا تسرق. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا الأمر، فقال لنا: من مات دون أرضه، دون عرضه، دون دينه، في الحديث، والحديث معروف.
0: نعم.
1: فهو شهيد. وأنا هنا دكتور عمر الحقيقة تسمح لي، يعني بعض إخواننا يعني الدعاء أو المنظرين بيقول لك: يا أخي فلسطين ليست بيارات البرتقال، فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. على رسلكم يا إخوان، صحيح فلسطين أرض الإسراء والمعراج، وهي بذلك على رؤوسنا، وهي جزء من عقيدتنا ولا شك. لكن إيانا أن نقع في خطأ الحقيقة أنا أعتقد أنه استراتيجي، إن التفاتنا عن دير بالك وأنت المفسر واللغوي، التفاتنا عن والتفاتنا إلى، التفاتنا عن القيمة الاقتصادية والمادية للأرض الفلسطينية يوقعنا في خطأ كبير وخسارة كبيرة.
0: طيب في نصف دقيقة ماذا تقول لأهل التين والزيتون في داخل هذه الأرض المباركة؟
1: والله الحقيقة أنا لا أدري هل بقي معنا وقت
0: ولا نصف دقيقة.
1: فقط نصف دقيقة. أنا يعني الحقيقة يعني نحن نتعلم من التين والزيتون دوام خضرتهما، وهذا يجب أن يكون دوام خضرة القلب الفلسطيني والمسلم طول العمر، والثبات والصبر. التين والزيتون مصدر غذاء وفاكهة ودواء. هذه الأشجار تطعم الطائع والعاصي، ونحن الدعاء إلى الله مصدر خير للطائع والعاصي. أقول لإخواني في فلسطين: أثبتوا ثبات الزيتون على أرضكم، واعلموا. أنا اليوم صباحا شاهدت فيلما وثائقيا يحدثنا فيه الصهاينة أنهم دائمون، وأنا أقول لهم: بئتم بالخسران والفشل.
0: على كل، وأنا أقول لك: صامد هنا ما أقام عسيب.
1: نعم.
0: شوكة بل زيتونة في التراب. يا الدكتور أحمد شحروري، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة. أما أنتم مشاهدين فباسمكم جميعا نشكر الدكتور أحمد شحروري، وباسم فريق البرنامج نشكركم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. هذه تحياتي عمر الجيوسي، السلام عليكم.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للجميع.

نرجع نقولوا مساء الخير عليكم وين ما كنتوا، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب. طبعا اليوم بنحكوا على حاجة ولا جزء من حياتنا اليومية، حاجة بدينا ننوض عليها ونرقد عليها، اللي هو التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى علينا في الوقت ولت فيه الموبايل أقرب لينا من أي شخص، ولت كلمة من شخص خلف الشاشة ممكن إن هي تفرحنا، ممكن إن هي تحفزنا أو تعلمنا أو حتى تأثر علينا بطريقة سلبية من غير ما نحس. في ناس استغلت هالمساحة باش تنشر الخير والعلم والفايدة، ركزوا معي، في ناس استغلت هالمساحة هذه باش تنشر الخير والعلم والفايدة، وفي ناس تانية همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن. شفتوا كيف؟ يعني سبحان الله، برنامجنا اليوم أو عنوان حلقتنا اليوم اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير صناع المحتوى بين الإيجابي والسلب، حابين نتكلموا عليه ونحاول ناخده الإيجابي وبنتكلموا أيضا في السلبي بدون ذكر شخصيات، بدون ما نوصله في شخصية معينة سواء كانت شخصية إيجابية سواء كانت شخصية سلبية إلى ما ذلك. أهلا وسهلا لكل من انضم إلينا عبر تيك توك، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير جميعا، وأيضا على الفيسبوك أهلا وسهلا بكم. دقيقة بس، تقريبا في تعليقات موجودة في الفيسبوك. فادي تقول السلام عليكم، نوارة ملاك، ربي يحفظك، موفقة MAS تقول نورتي، أهلا وسهلا رحمة، شكرا، بارك الله فيك، وأهلا وسهلا بالجميع اللي متواجدين حاليا عبر التيك توك. اليوم حنتكلم على الموضوع المهم اللي قلت لكم عليه، مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى بين السلبي والإيجاب. حلو، في ناس استغلت المنصة، كل منصات التواصل الاجتماعي، بأشياء إيجابية تنشر في الخير، تنشر في العلم، تنشر في الفائدة، وفي ناس في الشق الآخر همها شنو ترى، همها الوحيد الشهرة والترند مهما كان الثمن، بين المحتوى الهادف والمحتوى الصاخب، بين رسالة حقيقية والبحث عن المشاهدات. بنحاول اليوم نفهمه شنو اللي نقدروا نتفرج عليه وعلى من نعطوا وقتنا وثقتنا، وهل فعلا كل مشهور يستحق أن يكون قدوة ليك؟ خلوكم معنا في هالحلقة معبية نقاشات وحكايات وأمثلة واقعية، ونحاول نوصل الصورة أوضح من القلب الواقع ومن القلب لكم أنتم. في هالبناس في منصات التواصل الاجتماعي كلكم أكيدة عارفين الموضوع، في ناس إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي كعلم، كأن هي تستفيد أو تنشر الخير، تنشر الفائدة ليك ولغيرك، فهمتوا؟ وفيه ناس همها الوحيد هو الشهرة والترند، وينك يا موضوع، وينك يا يا يا شيء يحكوا فيه الناس بالمجمل، خلاص هو لازم يحكي فيه، هو لازم يطلع ويتكلم فيه. ليش؟ باش يركب الموجة، باش يمشي للشهرة، يمشي للترند، عرفتوا؟ فما يهمهمش من يكونوا اللي يتكلموا عليهم، شخصيات كويسة مش كويسة، ضرب في اسم فلان، ضرب في اسم فلانة إلى ما ذلك، بغض النظر سواء كان بالإيجابي أو بالسلبي. فنعطوا من وقتنا وثقتنا أحيانا لناس ما تستحقش المشاهدة يا ناس، إن قاعدة مش ما توريش فيكم في الفائدة، ولا تعطي فيكم في معلومة أساسا، ولا تعطي فيكم حتى في ثقافة، حتى وانت توا جالس أو انتم توا حاليا تتفرجوا عليا سواء في تيك توك أو الفيسبوك، مرات انت في نهاية الحلقة تستفيد، تطلع بنتيجة معينة،
مرات انت تضيف للموضوع بشيء يستفيدوا منه، نستفيد منه انا شخصيا، يستفيدوا منه اشخاص اخرين متواجدين معنا. فالموضوع كله بصفة عامة احنا كيف نخلو مواقع التواصل الاجتماعي اشياء ايجابية، مهما كان في اشياء سلبية صح ما ننكروش هذا واقع، مهما في اشياء للأسف الشيطان يغمض عيونه، لكن لازم احنا ننشروا الاشياء الايجابية، الاشياء اللي فيها فايدة، لازم نعلموا بعض، فنحاول بقدر الامكان ان احنا نوقفوا هالمرة هذه لبعض وندعم ناس بجديات تستحق. في ناس والله نعرفها انا شخصيا، في ناس تقدم في محتويات، تعرفوا في ناس تقدم في محتوى والله خيري، تجمع في تبرعات لناس محتاجة، تبني في مساجد، غيرها وغيرها وغيرها. سبحان الله، هادو من الناس ما يتبعوهمش، لكن يتبعوا في مني، يتبعوا في المحتويات الأخرى بغض النظر من يكون الشخصية. فاحنا اليوم بنتكلموا على الأشياء هذه، واليوم نسألكم أنتم، بنسألكم أنتم، أنتم يعني أصحاب القرار، وأنتم أصحاب الكلمة لأنفسكم، وأنتم تمثلوا في أنفسكم كلكم. اليوم نبي نسألكم، هل المؤثر قدوة بالنسبة لكم؟ أي مؤثر قدوة؟ هل المؤثر يا جماعة الخير، كلمة المؤثر تنطبق على الكل؟ كل حد سمى روحه مؤثر معناه هو مؤثر؟ شن المسؤولية صناع المحتوى، الناس اللي تصنع في محتويات، شن المسؤولية؟ وكيف نعرف المحتوى المفيد من المحتوى الضار؟ كيف نقدر نميز بيناتهم يا جماعة الخير؟ ربي خلقنا في الدنيا هذه وميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، كنا بالعقل، لكن مش كل مؤثر تشوفوه في مواقع التواصل الاجتماعي سواء هنا داخل أو خارج معناها هو قدوة وإحنا لازم نتبعوه ولازم كذا. مرات بكلمة منه يدخلك في 60 موضوع، فهمتوا؟ فمسؤولية صناع المحتوى، الناس الإيجابيين تلقاه دائما حريص، مش أي شيء نزله، مش أي شيء يقوله، مش أي شيء يتكلم فيه، تلقاه سبحان الله حتى في ضجة في في في في في الواقع ما يحولهاش للمواقع لصالحة، باش تشتغل لصالحة، يعتبر روحه كمشاهد عادي يتفرج زي أي حد، فهمتوا؟ هل فعلا السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي غيرت طريقة تفكيرنا ونظرتنا لأنفسنا؟ هل تشوفوا فيها فعلا ان السوشيال ميديا أثرت في حياتنا؟ بدنا حتى الحياة بدنا نعيش فيها في المواقع أكثر من الواقع، بدنا نبتعدوا عن الواقع، نبتعدوا كل البعد. ليش؟ لأن السوشيال ميديا سيطرت على حياتنا بصفة عامة، طريقة تفكيرنا، حتى بدنا شني، بدنا خلاص نشوفوا هذه ما تنفعش معناها الثاني ما ينفعش، بدنا شني نجمعوا